0: موضع المجال.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

دعوة مفتوحة إلى شواطئ الروح والقلب، إلى شاطئ كل مستمع وكل متلق لهذه الموجات، سواء كانت عبر الأفئام أو عبر الأنترنت.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

كنا في الصيف الفارط قد قضينا موسما إذاعيا مع نفس العنوان مرساة للساهرين، كل السادة المستمعين المتابعين لبرامج إذاعة المنستير. كانت سهرتنا في غير هذه الليلة، وكانت تهتم بالمفارقات بالأساطير وبالإشكاليات الذهنية. كنا نقص حكايات قصيرة وبسيطة، لكنها تتطلب منا الكثير الكثير من الفهم والتفكير. في هذا الموسم سنبقى على نفس الخطى، ولكن وبما أننا انتقلنا فسنغير من متن الحديث. لن نتحدث عن الأساطير، لن نتحدث عن المفارقات، بل سنقرأ من كتب من هو حي بيننا ومن غادرنا. سنمضي إلى أدب جميل، أدب سرد القصة أو ما يسمى بالمذكرات. سأختار بعضا مما قرأت طيلة هذا الموسم، ورقة ورقتان حكاية نسمعها، لعلنا نعتبر نحن أمة قصت علينا أجمل القصص لنعتبر. فمرحبا بالجميع معنا في مرساة الساهرين على أمواج إذاعة المنستير.

في سنتنا الفارطة كنا معكم في معضلات مختلفة، قصص قصيرة تتطلب منكم سؤالا وجوابا في نفس الوقت. سأذكر بأجمل هذه الحكاية، هذه القصص أو هذه الاختيارات لننطلق معكم فيما بعد في قراءة نصوص لناس عاصرونا أو يعيشون بيننا، عاشوا مواقف قد تكون قصيرة لكنها أثرت على باقي العمر.

كانت أولى معضلاتنا معضلة يطلق عليها اسم معضلة القطار. الحكاية تقول أنك فرضا تقف أمام محول للسكة، وقد ربط على السكة الأولى 5 أنفار، وتلتفت للسكة الثانية فترى أنهم ربطوا فردا واحدا فقط. القطار يأتي وأنت تنظر للجهاز، كتب عليه 1 و2، يكفيك أن ترفع قضيب لتقرر من سيدوسه القطار ومن سيبقى. جواب بدائي أول، سأختار أن يذهب 1 ويبقى 5، لكن ماذا لو كان هذا 1 أباك، أخاك، أو ابن لك؟ هل تعلم أنه إحصائيا معظم من سئل هذا السؤال عبر التاريخ قال لن أضغط شيئا، سأترك القدر يفعل ما يريد؟

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: نرسات الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

مرحبا مستمعي الكريم، معنا في سهري على مواج إذاعة المنستير في ليلة هذه كهذه، وبعد أن ينقطع الماء وتبقى أنت ساهرا مع أفكارك تمر أمام عينيك سفن ومرافئ كثيرة، مرافئ تبحث عن الجواب عن سؤال قديم أزلي سئل منذ قرون، لكن لليوم هل سنجد أنا وأنت لمثل هذا السؤال جواب؟ قصة السؤال لفقرتنا الثانية تعود بنا الأسطورة إلى تيزيس أو سيوس. من هو سيوس؟ هو بطل أسطورة يونانية شهيرة، أسس مدينة أثينا بحسب ما تقول الأساطير. كانت أشهر مغامراته أنه قاتل المينوتور في متاهة قصر مينوس في جزيرة كريت بمساعدة من أريادني وكذلك مجموعة من المقاتلين الباسلين. لا يهمنا في الحقيقة من هو، فقد عاد مظفرا كما تقول الأسطورة، وبقي الناس يحفظون سفينة زيوس بعد أن غادرهم لسنوات وسنوات وسنوات. لكن الزمن أكل الخشب فغيروا اللوح الأول ووضعوه في المتحف، ثم الثاني ثم الثالث، ثم تغيرت كل ألواح السفينة. فجاء رجل حكيم وسأل: هل هذه سفينة زيوس؟ لا أعتقد. قال الثاني: لا، تلك التي في المتحف لقد أصبحت بالية، لكنها سفينة زيوس. فقال ثالث: إن زيوس فكرة في العقل وفي الوجدان، فهل أنت زيوس وهل لك سفينة؟

من جديد أرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات الذين اختاروا أن يسهروا على مرافي إذاعة المنستير. يا من اخترتم أن تكونوا بيننا، تفضلوا اجلسوا حول نار الكلام. هيا بنا إلى ليلة قديمة حكى لنا فيها فيلسوف اسمه أفلاطون حكاية سميت بحكاية الكهف. أفلاطون حدثنا عن كهف يعيش فيه البشر لا يرون سوى ظلال على الجدار، وتبقى الحقيقة خلف ظهورهم، فهل تجرؤون الليلة أن تلتفتوا وتخرجوا معنا إلى النور؟ تخيل مستمعي الكريم مجموعة من الناس ولدوا داخل كهف، وجوههم دائما تنظر نحو الجدار، مقيدون لا يستطيعون الالتفات، يرون فقط ظلالا تتحرك على الجدار. هذه الظلال هي عالمهم، بل هي كل عالمهم. يظنون أن الظلال هي الحقيقة، لا يعرفون أن خلفهم نارا هي التي تلقي بالظلال، وخلف النار يخرج أحدهم يتحرر يفك القيد، فيرى النار لأول مرة فتؤذى عيناه، ثم يخرج رويدا رويدا إلى ضوء النهار فينبهر ويكتشف الألوان، الأشجار، البحيرة وحتى البحار. يعود مسرعا لأهله ليخبر بالحقيقة، لكنهم لا يصدقون، بل يسخرون منه، بل ربما يقتلونه لو حاول أن يحررهم. قل لي مستمعي الكريم، هل تذكر مرة أنك خفت فيها من الحقيقة فاخترت أن تبقى في الظلال؟ ما سبب هذا الصمت؟ والحكاية أفلاطون تبقى في عهد أفلاطون أم أننا نعيشها حتى اليوم في فضاءات الإنترنت ووسائل التواصل، نختفي كذلك وراء أخبار كاذبة زائفة، نصدق ما يقال، لا نبحث عن الحقيقة، بل قد نرتدي ثوبا غير ثوبنا ونتكلم كلاما غير كلامنا، فنصبح نحن من يصنع لنفسه كهفا يحتفظ.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، برنامج مرساة الساهرين. مرساتنا كانت تقف على ضفاف الحكاية والأفكار، وكانت تتمثل بالقطارات والسفن. وسنواصل في هذا الليل مع سفينة أخرى، مع معضلة أخرى. هذه المعضلة أطلق عليها المفكرون معضلة سفينة نوح الحديثة. فكرة معضلة سفينة نوح الحديثة بسيطة مستمعي الكريم، فقط عليك أن تتخيل سفينة كبيرة مثل سفينة نوح. تخيلها، تخيلها تحمل كل أنواع الكائنات والناس، لكنها قديمة، تهرم مع الوقت فتبدل جزءا فجزءا، كأنها سفينة سيريوس. وفي نفس الوقت يولد على السفينة جيل جديد لم يعرف الأرض أصلا، فيظن أن السفينة هي العالم، كل العالم. مع مرور الأجيال السفينة لا تبقى هي نفسها، والناس لا يعرفون الحياة خارجها. فهل السفينة هي الأصل أم المسافرون؟ هل تفكر كيف ننقذ السفينة يوما ما، أم كيف ننقذ نفس الرحلة بناسها بروحها؟ هذه السفينة قد تعني في أحيان كثيرة العادات، التقاليد، قد تعني عند الفلاسفة العائلة، أين ولدت؟ لقد ولدت داخل سفينة نوح، خارجها أسر أخرى، عوالم كثيرة. بل أن علم النفس الحديث طور نفس الفكرة ليتحدث عن الرجل المصدوم أو المتوقف في كلمات بسيطة. فكرتها تعود إلى كاتب وطبيب نفسي كتب في السبعينات عن فكرة طفل ولد شاب ترعرع عند آب محب. نجح الابن في الامتحان، فقرر الوالد أن يهديه جهازا صغيرا، هو جهاز الراديو. لكن في هذا المذياع كانت هناك مشكلة بسيطة. داخل المذياع هناك خيط يحرك الموجة، ينقل الموجة من إذاعة إلى أخرى، من موسيقى إلى أخرى، من أغنية إلى أخرى، ومن مذيع إلى آخر. مرت السنوات وكان الطفل مطمئنا لتلك الإذاعة، يحب كل من يتكلم فيها، يعرفهم جميعا، يحفظ المواعيد. وفجأة يرتفع التيار الكهربائي في الحي، يتعطب الجهاز، يحزن ويأخذه إلى أقرب صلاح في الحي. الرجل يفتح المذياع، يغير الوصلة الكهربائية، وينظر أن الخيط واقع من المصنع، يعيده ويعيد الجهاز للشاب. يعود الشاب لبيته، لا يجد الموجة، يبحث بأنامله، يستمع إلى أصوات كثيرة مختلفة متنوعة، لغات غريبة. إنه رجل مصدوم، لا يعرف كيف يعود إلى إذاعته الأصلية، ولا يعرف أن يفهم ما يبثه آخرون. هل سنقدر مستمعي الكريم أنا وأنت أن نخرج من سفينة نوح، أو لا نعيش تجربة المذياع المتوقف على إذاعة واحدة في مستقبلنا القريب؟ هل يمكن أن نطمئن لسيارة نركبها فتسوق لوحدها، نطلب أن تصلنا من مكان لمكان؟ هل أنا وأنت مستعدون لذلك؟ هل نحن نقبل أن تركب شرائح في عقلنا تساعدنا على الفهم والتأقلم، أم نتمسك بسفينة نوح وبإذاعتنا؟ اقتراحي لك الآن، وهو في إطار برمجة إذاعية وليست بالعصبية، ابقى على أمواج إذاعة المنستير.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

إلى من هواه قلبي وفكر فيه عقلي ودقت له نبضات القلب وتمسكت به الروح وذابت في هواه كالمجنون إلى ذاكري وحاضري إلى ليلي ونهاري إلى زهرة التي نمت في قلبي وعقلي. حبيبي حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيام؟

أم عاصفة تدمر أحلامي؟ ولكن كل ما عرفته ولكن كل ما عرفته مشاعري أنك حبيبي، ولأجلك أبيع روحي وأشتريه.

أصعب ما في الوجود البكاء دون دموع، دموع تحرك الأحاسيس وتبلل عنفوان المشاعر وتقف عاجزة على شواطئ الحرمان وعلى شفتي سؤال: حبي لك ماذا يكون؟ هل هو حب إلى الأبد؟ أم أن القدر سيفرق بيننا يوما؟ ليتك أيها القمر لم تظهر في عتمة أيامي، ويا ليتك أيها الدهر الغادر لم تمنحني السعادة اليوم، ما دمت ستسلبها مني غدا، ويا ليتني لم أسعد في مبتدأ الأمر سعادة كلمح البرق ويعصف بعدها في قلبي الشقاء الدائم، ولكني كنت وما زلت عاشقة. تناولت كأس الحب فارتشفت منه الجرعة الأولى، فوجدتها حلوة المذاق فأدمنت حبك. وعلى شفتي سؤال: حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيامي أم عاصفة تدمر أحلامي؟

آهات أبلها بين طيات نسياني، آلام أحملها بين ثنايا أيامي، جريحة أنا والجرح ينزف أحزاني، فأنا وحيدة يا زائر أحلامي، أحمل مئات الآهات والآهات، ولكن هل ستدق بابي في يوم من الأيام؟ انتظرت أنا وطال انتظاري، لكن سأرحل، وحين تأتي سوف يقال لك كانت هنا انتظرتك طويلا لكنك لم تأتي، انتظرتك محملة بألامها وأحزانها، انتظرتك كي تمنحها القليل من السعادة والفرح، انتظرتك وانتظرتك لكنها لم تستطع أن تتحمل أكثر، ذبلت جميع ورود بستانها وتبخر عطرها وانطفأت شمعة أحلامها وأمالها، لقد رحلت دون رجعة، انتظرتك حاملة وردة وشمعة، فانطفأت الشمعة وذبلت الوردة

أطلق لنفسي العنان وأتخيلك بطلي في مسلسل طويل لا نهاية له. أغمرني في بحر خيالاتك لأني بنصف أنثى ونصف ملاك. هذه أنا أهمس إليك من بعيد، ألوح لك بصمت، أحاول لفت انتباهك. أريدك أن تراني، أن تشعر بوجودي، أن تحس بلهفتي وشوقي إليك. بدت أركض أبحث عن ضالتي، وبالصدفة وجدتك أمامي. تسمرت قدماي لأفيق لأكتشف أنني في حلم جميل. ليتني لم أفق من حلمي، ليتها كانت حقيقة لا سراب. آهن على قلبي كيف صبر على فراقك كل هذا الوقت. أسمعت يوما بالأمل؟ هذا هو أنت. كنت حلما ذات يوم، وها أنا أراك أملي وعمر حياتي اليوم. فيا حلم الأمس وأمل الغد، سأمتطي أحلامي بمساء ساحر، سأصرخ بأعلى الأصوات أحبك للأبد.

أراه من بعيد يقترب، عيناه لا تفارق عيني، تزداد دقات قلبي وهي في شوق للقائه، أسمع همسه لي بأنني كل دنياه، فأجبته بهمس إنه حب الأمس وأمل اليوم، حب صادق ووفاء بلا حدود، استحوذ على مهجتي وأحلامي وأصبح واقعي وأحلامي وخيالي، همساته تلاحقني، سحرني بعذب عبارته، أهديته قلبي وعمري، فهمساته في قلبي أوطان، حلمت بأمل اللقاء، وعند اللقاء حلمت بالبقاء، وقفت على قارعة الطريق أبحث عنه في كل الوجوه، ومع اللقاء ساد الصمت والسكون، اقتربت أكثر لأهمس لك إني أحبك وأقولها.

قلوب تتحطم، دموع تنهمر، مشاعر تنزف، ينكسر الفرح ليغزو الحزن ويحتل المشاعر. تموت البسمة وتذبل الزهرة، وجوه ترتدي أقنعة الفرح، وقلوبها محطمة مكسورة، ترسم البسمة فوق ثغرها، ودموعها تجري على خدها. يكسوها الحزن، يغلفها الألم، لكنها تدعي الفرح حتى لا يتحطم صمودها أمام الحزن، وحتى لا يلاحظ الآخرون انكسارها، فتصبح كقطعة الزجاج سهلة الانكسار وصعبة الالتئام والاندمال بعد انكسارها. قلوب تتحطم، ودموع تنهمر، ومشاعر تنزف. إذا كان حبك وهم، فدعني أحيا بأوهامي. إن كان شوقي لك نارا، فما أجمل أن أحترق ببركاني. إن كان لقائي بك حلما، فلا توقظني من أحلامي. كيف أعشق سواك؟ كيف أحلق في سماء غير سماك؟ كيف وحبك هواي، وحلمك كان مناي، وسماؤك هي سمائي؟ دعني أحبك في الواقع والخيال، دعني أفرش دربك بالحب والأمل. دعني، فحبك أجمل واقع وأصدق ما في الخيال، ونسيان هواك أجمل.

كلما مر طيفك من أمامي أدرك أني ما زلت أحلم، كلما اشتقتك أغلق مقلتي وأقصد وسادتي علها تهديني بعضا من أحلام وردية تحملك بين طياتها. حلمت وأدرك أني لا أزال أعيش حلمي حتى هذه اللحظة. أنهكني الترحال بين ضفاف الزمن وعتمة الليل وأودية الحزن وشواطئ الألم. أصبحت أنثى مختلفة أتقن الصمت فنا وأتقن النحيب لكنه مختلف. لوحة لم تكتمل بعد، فهناك كانت بداية رحلة ضياعي، ومن هناك أيضا أحاول عبثا لملمة شتاتي. تعبت من النظر إلى المرآة فلا أرى سوى أنثى أنهكها الحنين. سئمت نفسي كلما أحتاجك، أنظر حولي ولا أراك. ظلام هي دنياي من دونك، عتمة تلف المكان بصخب اللاذع وضجيج محرق. بت ببعدك أتنفسك فقدا وأحتاجك نبضا، أشتاقك روحا تسكن جسدي دما يسري في شراييني. أريدك حبا يملأ حياتي، أريدك نورا يضوي نهاري، قمرا يؤنس وحدتي. أسير هنا وهناك، لا مكان أذهب إليه وألتجئ به بعدك أنت. أصبحت أسكن وطنا منفي، كما هي مشاعري على هامش الحياة سأبقى هناك، ألثم رحيق الذكريات، أطعن المسافات برماح شوقي المهدور، وسأبقى منهكة

في غيابك أرتشف أوجاع عشق مستبد، أتجرأ لوآت غربة تؤلم أحشائي، أتهادى جسدا مخضبا بالجراح، أجهش أنينا يعتصر أضلعي، أغرق صخبا يضج بعبث أنيني، تغادرني الآمال مثخنة بالوجع في غيابك. في غيابك يرسم الغيم تطلعات حضورك، تحملك الرياح عطرا أستنشقه، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، أعتكف الأطلال، أتبتل باسمك في غيابك، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، في غيابك أشهق بك وعدا من أمل، أتراقص احتراقا على بقايا زمن الكبرياء، أرتمي شجنا أعانق ضحكة متعبة بالأحلام، في غيابك ألتقيك وهما زمنا مسروقا من الأحلام، أعاتبك لحنا باكيا أعياه الفقد، أستجدي الحنين بداخلك نبضا لا ينتهي، أصرخ يا شوق الروح ويا جنون الاجتياح غادرني، أرتشف الألم وسط الصرخات، تنتحب آهاتي على ترانيم الألم.

كتبتك حروفا نبضها الحب لا تمل مداعبة أوراقي، غيابك دمعة يتم تستوطن أحداقي، لحظات من الأسى تعتكف بمحراب الألم، زخم من الأوجاع يرهق تشرد نبضي، سنون إجاف تستجدي

جئت إليك سائلة الرحيل، فوجدت في عينيك دمعة تعني المستحيل. وقفت أمامها حائرة، عقلي يريد وبقلبي حنين لأجمل حبيب. احتار القلب في العقل وتهت في الطريق. كنت لي حلما جميلا تمنيته أن يدوم، لكنه كان حلما والأحلام لا تدوم. لهذا جئتك سائلة الرحيل، وأعلم أن برحيلك سيصبح قلبي للحزن رفيق. فأنت من امتلكت القلب وكتبت له الكثير، وأنت من سأظل أكتب له وإن قررت الرحيل. فلتعلم أن كل ما يقصده قلمي هو لأجمل حبيب، فأنا من أطلقت عليها العاشقة المجنونة، وسأظل لك كما تريد حتى وإن قررت الرحيل. فأنا أحب كي أسعد الحبيب، وإن كنت بحياتك سأصبح غريبة. سأسعد لأنك في السعادة تحيا، هذا هو قلبي لا يعرف أن يخون. فلهذا جئت سائلة الرحيل، فكفى عيناك دمعا وكفاك حزنا. أعلم أن رحيلي سينير لك الطريق.

يا ملكا على عرش الفؤاد توجته، ستظل كما أنت مهما مرت السنين. فإن لم تكن قدري فستظل أنت فرحة العمر وعشق السنين. هذا أنا فلا تلومني، فحبي يختلف عن الآخرين، فلتعلم أنك عن ذاكرتي لن تغيب، وسيظل قلبي ينبض لك بالحنين.

0: همسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، عالموجة 104.7.
2: 104.7.

والفن ظمآن والكأس في يديه والحب.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

عباده وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.

فلما أفل قال لا أحب الآفلين

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم تشركوا به شيئا

0: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

من أذكار الصباح. اللهم ارزقنا بركة في العمر ونورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وثباتا على الحق ورضا في النفس ومحبة في قلوب الخلق، واصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وأن تمتعنا اللهم بنعمة الصحة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وغلبة الرجال وشماتة الأعداء. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اجعلنا خفيفي النفس لا نؤذي أحدا، وطيب اللسان لا نجرح أحدا. اللهم اجعلنا ذكرى طيبة، واجعلنا مثل غيمة مرت ثم روت ثم ولت ثم أنبتت نباتا طيبا، واكتب لنا يا الله حسن الخاتمة.

0: أغيثوني أغيثوني تبون أغيثوني أغيثوني بالصانع ابن عبيد أيها الملأ والأجرام.
1: على رسلك على رسلك يا حباب، اهدأ وخذ مجلسك بيننا. تفضل.
0: أنا لي الهدوء يا جندع، وصاحبكم صانع يترصدني في قارعة كل طريق ليحرجني أمام أهل عيد.
2: كيف يحرجك صالح هذا وأنت صاحب الأوثان ووسيطنا مع الآلهة المقدسة يا حباب؟ ثم إننا عاقبناه ومنعناه من مزاولة عمله في سوق المدينة إكراما لك يا حباب. أتريد أن نقتله ونريحك منه؟
0: لا أدري لا أدري يا دواب لا أدري. افعلوا افعلوا ما شئتم بصالح، فأنتم أشراف بني ثمود ولن يسألكم أحد عن كل ما تصنعون. المهم أن تبعدوا صالحا عني وتجنبوني اللقاء به.
1: ولم نقتله يا قوم؟ بل أرى أن نرسل إليه يمتثل بيننا فنسمع منه، ها؟ لعلنا نحرجه نحن أيضا ونسخر منه ونجعله أضحوكة بين الناس فينتهي أجل ينتهي من مشاكسة حباب.
2: لا بأس لا بأس، نرسل إلى صالح ها هنا في مجلس هذا وليشهد لقاءنا به حشد من الناس، أظنه حقا سيكون أضحوكة للجميع.

لم يتأخر النبي صالح عليه السلام في تلبية دعوة أشراف ثمود وطغاتها المتجبرين، بل سارع إلى الذهاب إليهم والوقوف أمام مجلسهم، مستغلا بذلك تواجد مئات الناس من أهل المدينة لكي يحاور الكافرين ويلزمهم الحجة الناصعة على فساد عبادتهم وآلهتهم الزائفة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله العلي العظيم.

يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

0: حسنا يا صالح، إذن فأنت تدعي النبوة وتزعم أن الله تعالى أرسلك فينا رسولا نبيا، وقد علم الناس أنه ما من نبي ترسله السماء إلى البشر إلا وكانت معه آية أو معجزة.
1: أيوة عزتي صمود، نريد معجزة.
2: ألا أتيتنا بمعجزة من عندك يا صالح؟
1: أين برهانك وآيتك يا من تدعي النبوة؟
3: رويدكم يا بني ثمود، بل نشترط على صالح أن نتخير نحن كنه معجزاته.
2: أحسنت شرطا يا ذؤاب، نحن من يختار كنه المعجزة التي نطلبها منك يا صالح. هلا أخرجت لنا من تلك الصخرة الصماء ناقة؟
1: أنى لصالح ذلك، سيخيب صالح ولن يفعل ما أمره حباب، يخرج من الصخرة ناقة.

0: فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أنا أجبتكم إلى ما سألتم، أفتؤمنون بما جئتكم به؟ قالوا: نعم. فأخذ منهم عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما شاء له، ثم دعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا.
1: يا إلهي يا إلهي، ما هذا؟ انظروا إلى الصخرة يا قوم،
2: إنها تنفلق نصفين وتسيل منها دماء.
3: اللعنة اللعنة، كأنني أرى امرأة تلد جنينها. الرأس، رأس الناقة بدأ يخرج من الصخرة.

فقال النبي صالح عليه السلام للحاضرين: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب.

0: أي دليل وأي برهان تطلبون من صالح بعد هذا يا بني ثمود؟ اشهدوا يا قوم أني آمنت بالله ربا وبصالح نبيا من عند الله.
1: ماذا تقول يا جندع؟ أجن أنت يا رجل؟
0: بل المجنون حقا هو من لم يؤمن لنبي الله صالح بعدما رأيتم معجزته التي جاء بها من عند الله.
2: ونحن نشهد معك بالإيمان يا جندع،
3: نشهد أن الله ربنا وأن صالح نبيه بالحق، نشهد أن الله ربنا وأن صالح

0: إلى أين تريدين الخروج يا غنمة؟
1: إلى نبي الله صالح، أريد أن أبايعه على عهد الله وما أرسل عليه. فلقد رأيت بأم عيني هاتين معجزته العظيمة، تلك الناقة التي تفتقت عنها الصخرة الصلبة. يا أمي، أمي اتركي يدي ودعيني أخرج إليه.
0: لا، لن تخرجي أيتها الجاحدة النكرة. أتتركين دين أمك وأبيك وآبائك الأولين لتسلمي وجهك المشؤوم هذا إلى الصالح ودينه؟ لا لا وألف لا، ادخلي يا شقية.
1: افعلي بي ما شئت أنت وأبي، فتالله لن أحيد عن الحق الذي رأيته بعيني أبدا.
0: محقتك الآلهة يا شقية، بعد أن يعود أبوك من نادي القوم وأخبره بما أنت عليه، فلا ريب أنه سيؤدبك ويجعل الصياط ترقص على ظهرك. ستعلمين أيهم هو الدين الحق.
1: اللهم اشهد أني آمنت بك ربا وإلها واحدا أحدا، وبأن صالحا عبدك ورسولك.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. يحكى أن ملكا حكم على نجار شريف بالموت. تسرب الخبر حتى وصل إلى النجار فلم يستطع النوم ليلتها، فقالت له زوجته: أيها النجار، نم ككل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. نزلت الكلمات بسكينة على قلبه، غفت عيناه ولم يفق إلا على صوت قرع الجنود للباب. شحب وجهه ونظر إلى زوجته نظرة يأس وندم وحسرة على تصديقها. فتح الباب بيدين ترتجفان ومدهما للحارسين لكي يقيدانه. قال له الحارسان في استغراب: لقد مات الملك ونريدك أن تصنع تابوتا له. أشرق وجهه ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار، فتبسمت وقالت: أيها النجار، نم ككل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. فعلا العبد يرهقه التفكير، والرب تبارك وتعالى يملك التدبير. نتقابل في حياتنا مع أناس ونفترق أيضا عن أناس، ولا يبقى سوى طيب الأثر. كالعطر الفواح يبقى أثره حتى وإن بعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء في مسك الختام وسيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أعزائنا، ولا زالت أحداث غزوة بدر تتوالى، والملائكة تتنزل لتقاتل مع المسلمين. فقد قال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وقال علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال.

كانت الملائكة تقاتل في صفوف المسلمين، أما المشركين فقد كان إبليس اللعين لعنه الله يقف في جيش المشركين، وقد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. فلما رأى إبليس ما يفعل الملائكة بالمجرمين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة، فوكز في صدره الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا. وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب وأمارات الهزيمة في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة. واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. أما الطاغية الأكبر أبو جهل، فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. ولكن سرعان ما تبدت له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطاغية، ورآه المسلمون يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين.

أما من هما هذين الغلامين اللذين سيكون لهما شرف قتل أبي جهل فسنعرفهما في لقاء الغد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، أوفياء إذاعة المنستير، حيثما تشرق الشمس تشرق الكلمة، فصباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة ومع كل نور من أنوار الصباح. صباح الخير لكل من ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة الطيبة والدعوة الجميلة ويقاسمنا أنبل المشاعر وأرقها. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة شيقة.

اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح رزقا طيبا ودعوات مستجابة. اللهم ارزقنا رضاء النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة ونالوا رضاك والجنة. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ضلت أنفسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: اللهم يا فاتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، افتح لنا في هذا الصباح أبواب رحمتك، واكتب لنا فيه سعادة لا تفنى. اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وتقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم.

يقول علي شريعتي: العشق هو الغرق في البحر، والحب السباحة فيه. عزيزي المستمع، ليس أفضل من الجلوس أمام البحر والتمتع بزرقته والتنعم باتساعه وجعل البصر يسرح دون حدود؟ فالبحر يلهم الروح كي تتحدث، ويشذب الأفكار كي تكون أكثر وضوحا وجمالا. ومن أراد أن يرى الجمال كله مجتمعا في مشهد واحد، فما عليه إلا أن يراقب البحر وقت مغيب الشمس ويسبح لله على إبداعه لهذا المشهد الرائع. مشاهدة البحر تعطيك إحساسا بالراحة والمتعة، وتساعدك على التأمل والخيال والابتعاد عن ضجيج الحياة. وليس بغريب أن يكون أداة للتشافي. يقول أدريان هاستينجر: سحر البحر وملحه علاج لمرارة الأيام. أحبة نور الصباح، البحر هبة من الله، فلا تضيع أوقاتكم في الجلوس أمام شاشة التلفزة أو في المقاهي لساعات طويلة، بل أطيلوا البقاء أمام البحر وفي البحر، واجعلوا منه بلسما لجروحكم ومرفأ للراحة والاستجمام لنفوس كدها التعب وأجهدها النصب.

أيها المستمع الفاضل، الراحة لا تعني الانغماس في الكسل والتمدد على سرير مريح أو الاتكاء على كرسي مجنح كامل اليوم. ولو كان ذلك كذلك لما مل الناس من هذه الراحة ولما فروا منها إلى العمل. الراحة تعني التغيير من حال إلى حال، والراحة هي البحث عن التجديد للتغلب على الرتابة والملل اللذين هما سبب لكثير من الشرور. فانصراف التلميذ عن الدروس هو نوع من الملل، وخمول الموظف والعامل عن الجد في العمل هو نوع من الملل، والجمود الفكري هو نوع من الملل. وكثيرا ما تكون الخلافات التي تنشأ في العائلة بين الزوجين أو الأبناء نتيجة للملل. لذلك عزيزي المستمع، لابد من التغيير والتجديد، ولأجل هذا كانت العطلة فرصة للتغلب على الملل، وكان الصيف مناسبة لكسر الرتابة، فاجعلوا منه فرصة للتغيير. فالصيف ضيف، الصيف يعني أيام الأفراح والليالي الملاح، فاغتنم الصيف قبل انقضائه، اغتنم الصيف للتنزه والتزاور والاستمتاع بمباهج الاحتفالات والمهرجانات داخل الأسرة وخارجها. اغتنم الصيف للتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بالمناسبات السعيدة. اغتنم الصيف للتثقيف وتهذيب النفس وإصلاح معوجة من انكسارات داخل ذاتك. أيها المستمع الكريم، لا تترك الصيف يمضي دون أن تغنم منه ما به يكون لك عدة وذكرى جميلة في قادم أيامك.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أصدقاء نور الصباح، ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المونستير. صباح الخير لكل من التحق بنا، وشكرا لكل من انضم إلى مجلس أنسنا الذي ترافقكم فيه هذا الصباح. وعلى امتداد الساعة شد لي العبيد لي أيها المستمع الفاضل، التعلق المرضي ليس حبا، بل هو فقدان توازن. هو أن تربط سعادتك بشخص وتخاف فقده أكثر مما تحب نفسك. ومن علاماته التفكير المفرط فيه، والخوف الدائم من الابتعاد عنه، وإهمال نفسك لإرضائه، وتقبل ما يؤذيك فقط لتبقى العلاقة. الحب الصحي يريحك، أما التعلق المرضي يرهقك. اختر نفسك أولاً، فالعلاقة التي تفقدك ذاتك ليست حباً.

قيل الانسحاب جبن إلا في ثلاثة مواضع: الانسحاب من نقاش عقيم لا نتيجة له، الانسحاب من علاقة رديئة لا مستقبل لها، الانسحاب من مكان لا يعرف أهله قيمتك. يقول الشاعر الجاهلي عنتر بن شداد: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي.

أكدت مجموعة من الدراسات والبحوث أنه يمكن الاعتماد على نوعية الخط لتحديد الملامح الرئيسية للشخصية. فهل حقا يمكن الاعتماد على التوقيع في قراءة الملامح النفسية لشخص ما؟ والجواب عزيزي المستمع نعم، أن التوقيع غالبا ما يكون المفتاح لكشف طبيعة الشخص، بل إن الأمر يبدأ من اختيار نوع القلم ولونه. فصاحب سن القلم الرفيع غالبا ما يكون رهيف الحس ميالا للدقة والعزلة، وصاحب سن القلم السميك ميال إلى فرض سيطرته على من حوله في غالبية الأحوال، وصاحب القلم الرصاص إنسان بسيط غالبا فيلسوف أو أستاذ طيب القلب. وإذا ما اقترن استخدام القلم الرصاصي باستخدام أوراق بيضاء صغيرة نسبيا، فنحن أمام شخصية ذكية وحريصة، صاحبها دقيق في استخدام عباراته واختيار أسلوب حياته. ومن جهة أخرى صديق المستمع، يمكن أن تستنبط أسرار الشخصية من خلال دراسة المسافات المتروكة بين كلمة وأخرى، فهذه المسافات كلما طالت كلما كان الكاتب من النوع الرصين الذي يستمع أكثر مما يتحدث. أما لو كان العكس فهو كاتب يخشى من الغدر، سواء غدر الناس أو الحياة. إن الكاتب الذي ينسى النقطة أو بعضها ينسى أيضا الإساءة، هو بسيط التصرفات وبعيد عن المكر. أما الدقيق في رسمه للكلمات والذي لا يفوته التشكيل فهو شاعر أو مفكر حريص أن يظل في الصدارة وعند حسن ظن القراء. والخط أيها المستمع الكريم يحمل صاحبه إلى درجات النجاح المتفوق أو يهبط به درجات اليأس، فالخط والشخصية يتلازمان كل منهما يؤكد الآخر. فالخط الصاعد إلى أعلى هو في الواقع تأكيد لطموح صاحبه وميله الغريزي إلى الارتفاع عن زملاء الحياة، والخط المنتظم والذي يحرص أن يكون دائما على السطر يؤكد أن صاحبه يؤثر السلام والسلامة، والخط المنحدر من السطر ليسقط يعبر عن ميل غريزي من صاحبه إلى اليأس أحيانا أو الإحباط. ونضيف إلى كل ما سبق نوع الحبر المستخدم بشرط أن يكون الاختيار مقصودا، فالأحمر لمن يريد أن يتميز عن غيره ولكنه يكشف أحيانا عن غريزة تسلط وميل للسيطرة، والأخضر ميل للانفراد بشخصية مختلفة. صاحب القلم الأخضر قد يضيق بالآخرين وقد يضيق أحيانا بنفسه، والأزرق لون الاعتدال والانسجام مع النفس وأحيانا النزعة إلى الانفراد بالنفس، والأسود لون الرصانة والميل إلى الجدية، أحيانا هو أيضا لون القيمة الفلسفية للنظر إلى الحياة.

على إيقاع البحر ونسمات الصيف نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفسحة الصباحية المعطرة بشذى الكلام والأنغام، والتي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير كيجي أن منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء دخل حيز التنفيذ بصفة فورية، وأشار إلى أن بعض الأدوية عرفت بمقتضى المنشور المذكور تراجعا في أسعارها مبدئيا في المقابل أبدى استغرابه من مراجعة الأسعار في هذا التوقيت وعدم تشريك هيئة الصيادلة عند اتخاذ القرار والاستئناس برأيها. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب ما يمكن من الربط مع انطلاق إصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 26 و2000. وأكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللاصقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة لتوريدها قصد تأمين تزويد العديد البلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتداخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 26 و2000 في أحسن الظروف. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، وفق ما أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. وأفادت الوكالة في بلاغ لها أن هذه البوابة قد تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطبة تنافسية ببنزرتة بدعم من مشروع النمو النوعي من أجل تشغيله لتكون أداة تساعد المتعاملين في القطاع على اتخاذ القرار. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري. دوليا، وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الصهيوني أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام في قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني إلى أن دخول هذه القوات مشروط بموافقة الاحتلال. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 27 جويلية 2026.

6:08 دقائق. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المنسير. صباحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما يكون فيه كان الخير. كما العادة نحن نرافقكم من 1 حتى 9 متاع الصباح، 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. كما العادة بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم، وتستناوا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية مع فيروز، مرحبا بكم في بشائر الصباح، خليكم معنا حتى 9.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. مرحبا بكم في بشائر الصباح وقيد باش ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 27 جويليه باش يكون مغيم جزئيا، احيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط. بالنسبه لدرجه الحراره تتراوح القصوى بين 28 و 35 درجه بالشمال والمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجه ببقيه الجهات ما عدا الجنوب، وين باش تتراوح درجه الحراره القصوى بين 37 و 47 درجه مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة للبحر اليوم يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. بعد ساعة ونص تنزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع الأيام الجاية، أيضا نشوفهم كيفاش باش يكونوا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع نواصلوا معكم بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح. نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 27 جويلية سنة 1694 تأسيس بنك إنجلترا وهو البنك المركزي في المملكة المتحدة. من الأحداث الأخرى اللي صاروا أيضا في نهار كيما اليوم 1953 تاريخ انتهاء الحرب الكورية وسنة 1954 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر. في 27 جويلية 54 أيضا هدنة تفصل فيتنام إلى دولتين شمالية وجنوبية. في 1956 القيادة العسكرية الإنجليزية تضع الخطة 700 للهجوم على مصر وكان هذا بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. أيضا في نهار كيما اليوم 27 جويلية سنة 1989 مجموعة إسرائيلية تخطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله في لبنان. وفي 2010 أيضا في نهار كيما اليوم جرافات إسرائيلية تهدم قرية العراقيب اللي تقع شمال مدينة بير السبع في بالكامل. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: فرنسا تسابق الزمن لإخماد حرائق الغابات قبل بلوغها مدينة بوردو وتواصل إجلاء السكان. لأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: في الكنيست من انتفاضة ثالثة. نمشي إلى موقع فرانس 24. فرنسا تسابق الزمن لإخماد حرائق الغابات قبل بلوغها مدينة بوردو وتواصل إجلاء السكان. تواصل السلطات الفرنسية مساعيها لاحتواء حرائق الغابات قبل ما توصل إلى مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد بعد ما شهدت ليلة السبت إلى الأحد انتشار سريع للنيران المشتعلة منذ أيام. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: هدوء حذر بين واشنطن وطهران واستمرار التصعيد بين الحوثيين والسعودية، ظاهرة النينو الخارقة تهدد إفريقيا بخسائر قد تصل إلى 20 مليار دولار وبموجات هجرة جماعية. ضفة الغربية: مستوطنون يضرمون النار في مسجدين والجيش الإسرائيلي يحقق في الحادثة. وفي الشأن السوري: دمشق تبحث اتفاق أمني مع إسرائيل وتستبعد تدخل عسكري في لبنان. البي بي سي تكتب اليوم: الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة في ظل تعليق مشروط للهجمات بين الجانبين، وأيضا السماح بدخول قوة أمن دولية في غزة ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة انتقاما لمقتل جندي إسرائيلي. إيران غزت بريطانيا لكن بيرنهام لم يلاحظ ذلك بعد، مقال كان صدر في التلغراف تنقل اليوم البي بي سي. من العناوين الأخرى: الجيش السوداني يستعيد مدنا شمال كردفان سيطرت عليها قوات الدعم السريع. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، تكتب أيضا: ما بعد الدبلوماسية، كيف تنتزع واشنطن يورانيوم إيران؟ وبوتين يقول أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية عاجلا أم آجلا. من العناوين الأخرى في موقع سكاي نيوز أيضا: إيبولا يحصد 1405 أرواح في الكونغو الديمقراطية. وأيضا روسيا مقتل شخصين وإصابة 17 بهجمات أوكرانية. والضفة الغربية على صفيح ساخن: إسرائيل تعزز قوتها. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: 46 دقيقة. وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الثنية للخدمة. وقولوا لكم ربي يعينكم، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة، وإن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل بعد 12 دقيقة من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. يكون طقس اليوم مغيما جزئيا، فأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة بين 28 و35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات ما عدا الجنوب الغربية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و47 درجة مع ظهور شيليا. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء أمس على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدد مناطق بولايتي صفاقس والمهدية. سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم، وتشمل الانقطاعات معتمديات الجم وبومرداس وسيد علوان وملولش والبرادعة والشابة والسواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان من ولاية المهدية. شدد عضو مجلس نواب الشعب باديس بالحاج على ضرورة إقرار تدابير خاصة لحماية المرضى الذين يستعملون أجهزة التنفس والأكسجين في المنزل من تداعيات انقطاع الكهرباء، ومراسلة وزارة الصحة للمطالبة بقبول مستعملي الأكسجين في كل المؤسسات الصحية عند انقطاع الكهرباء، ودعا إلى تعميم هذا الإجراءات وهذه الإجراءات الاستثنائية خاصة في الأرياف والأماكن البعيدة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة والمخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، ما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيان الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهات التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون. دوليا، أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأفادت بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حل السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف وعناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن ناخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا، نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هن أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت اللي كل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
1: تبدأ فرحانة، ما أنا طبعا نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري، نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع، وبعد نهزوها للربعة الدلال يدلل عليها وناخذوا فليسات ونروح ونقضي وعاد قضياتنا، هذا ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
2: وربع مازال موجود التوى؟
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.

حقاي اخدم ورفع راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش تقال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

النظرة سلي كده كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة سلي.

علي الرياحين وصل معنا 7:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 27 جويلية 2026. السلام عليكم. إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا الموعد مازال متواصل حتى للتسعة متاع الصباح، وكما العادة الربح موجود في بشائر الصباح، تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور سهرية الخميس 30 جويلية ضمن مهرجان سوسة الدولي. طريقة المشاركة كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال سهل برشا، سؤال اليوم يقول: سهرة أنغام خالدة اللي باش تكون بقيادة الدكتور أحمد الشرفي هي من تلحين من؟ 3 اقتراحات: عبد الكريم صحابو، الاقتراح الثاني عبد الباسط بالقايد، والاقتراح الثالث محمد صالح الحركاتي. تجاوبوا كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تتلقاو الببليكاسيون. تجاوبوا في كومنتير باش تدخلوا عملية القرعة، وتحاولوا تدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا تذاكر باش تحضروا السهرية هذه. مادامكم غادي فرد المرة كما العادة، تعاونوني في اختيار الغناية الأخرى اللي نكملوا بها بشائر الصباح اليوم. اليوم نقترح عليكم زوز غنيات باش تختاروا منهم انتوما الغناية اللي نكملوا بها موعدنا: عليا قالوا زيني، وإلا أسمهان يا حبيبي تعالى. الكرة عندكم باش تختاروا غناية اليوم. مازال يستنى فيكم برشا حاجات في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة، تستناو أيضا عناوين نشرة أخبار 8، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غنيات حلوين بعد شوية، إلهام مدفعي، مالي شغل بالسوق. لكن قبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: كريم الهين.
1: عالسلامة، أنا اسمي شهد. شو نحكي لكم على الصيف؟ على الصيف كيفاش يتعداو نهارات الصيف. أول نهار خذيت فيه الكارني متاعي ووخرت شوية خاطر كنت 17.81 في التريمستر الثانية وجبت 17.35 في التريمستر الثالثة. أما ما فرحت بيا وحطت لي المانات، معنا حطت لي لعبة نلعب بالمانات ونلعب ونرسم ونتفرج في التلفزة. هذاك كل يوم شو نعمل؟ ونهارات في العطلة نعملهم، وفي النهارات معناه في الخمسة أيام في الأسبوع اللي هما 2 و3 و4 و5 وجمعة نمشي فيهم للكلوب نعمل أنشطة، نعمل بريكولاج، نعمل حساب ذهني، نعمل شوية قراية، نعمل تلوين، نعمل رسم. أنا أكثر نشاط نحبه هو بريكولاج، نصنع فيه حاجات الوردة ولا كأس حاجات أخرى زيادة. أنا نحب برشا الأنشطة. هاكم مبروك.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين والا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من انواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذيا الحدة نتاعها تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصوا شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجعة راس راهي شقيقة، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس. وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحية الدكتورة ريحاب بنضياء.
0: دقيقة صحة
2: اشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
3: تمام 7:30 صباحا من إذاعة المناسير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. أسعد الله صباحكم بكل خير. المجلس الوطني لهيئة الصيادة لا يحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. المنظمة التونسية لطباء الشبان تدعو وزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. بلدية زغوان تواصل تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. نلتقي تمام 8:00.
4: السواسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
5: 97.3.

0: كم فل خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار وصغار.

0: نغمة حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: شنية هي الفوترة الإلكترونية وكيفاش ننخرط فيها؟ الفاتورة الإلكترونية هي وثيقة رقمية موحدة تصدر وتحفظ بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، تحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية لإثبات معاملات بيع السلع أو الخدمات مع توقيع إلكتروني لضمان المصداقية. يتطلب الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية تجهيز ملف اشتراك وإيداع إلكترونيا أو حضوريا. الخطوات الأساسية لإتمام العملية: استخراج الإمضاء الإلكتروني والحصول على شهادة مصادقة إلكترونية صالحة ومعترف بها مثل خدمة التوقيع الإلكتروني من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. يتضمن الملف ثلاثة وثائق رئيسية: عقد الفاتورة الإلكترونية، تصريح بالاشتراك، وبطاقة المعلومات الخاصة بالمؤسسة. يمكن إيداع الملف عبر منصة الانخراط الإلكتروني أو منصة الفوترة أو تسليمه مباشرة في مقر شبكة تونس للتجارة بضفاف البحيرة.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المونستير. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أمس دخل في تربص مغلق فيه عند راهم بالنسبة لقائمة اللاعبين اللي تم توجيه الدعوة للدخول في تربص مغلق. أربع حراس مرمى: سليمان بسباس، قليل عرفاوي، بقية الملعبية غربال، عزوز، بوشنيبة، بيرم نواصر، منتدب الجديد بن حمنان، فصام بالعقد بعد فترة إعارة في فريق الاتحاد بن قردان، بنجا أيضا زموري يرجع لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، الكردي الحرش، بوز جندا، بوغزيلا، بن حسن ميراس، سلامة كومباسا، تسيفارا جبالي، المهري المنتدب، ملك المهري المنتدب الجديد، أيضا بوسعدية يانيس، أبو علي اللعب الجزائري، أيضا البرهومي يعقوب، يعقوب بشير، الجنوني بعصيدة، وفراس الميلادي. هذا بالنسبة قيمة الملعبية اللي تم التوجيه لهم الدعوة لدخول في تربص مغلق في عند راهم، شغل له مباراة ودية قبل العودة لمدينة المونستير. نحكي على فريق النادي الافريقي. اليوم انطلاق اول حصه تدريبيه للمدرب الجديد لفريق النادي الافريقي، المدرب ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري بيشرف على اول حصه تدريبيه لفريق النادي الافريقي كما قلت بعد القطيع مع المدرب فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي التحق بفريق الاتحاد الليبي. ذكر ماهر الكنزاري باش يكون مدرب اول، احمد التويري هو مدرب مساعد اول، خالد المليتي مدرب مساعد ثاني، عمار مبيغ يحافظ على مكانه كمعد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد امين الكسيكسي هو مدرب حراس بالنسبه لفريق النادي الافريقي. في فريق النجم الساحلي تمكن الهيئة من إنهاء الاتفاق مع الظهير الأيسر عزمي غومة لتعزيز صفوف الفريق للموسم الجديد. مدة العقد باش تكون سنة واحدة، باش يتم الإعلان الرسمي على الانتداب خلال الساعات القادمة. نذكروا عزمي غومة خاض عديد التجارب بينها فريق الأم النادي الصفاقسي، إضافة تجارب أخرى في البطولة المصرية. فريق ترجي جرجيس سيبحث على انتداب كل من المهاجم حمدي العبيدي والمهاجم كيباسيوي والحارس المرمى وسيم المغزاوي

الإسباني نحكيو على ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد. دخل أكيد زوز فرق الموسم الجديد بقوة بعد ما أبرموا مجموعة من الصفقات البارزة. نحكيو على ريال مدريد اللي يعزز صفوفه في مختلف المراكز، أعلن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا 31 عام في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي. ضم أيضا النادي الملكي الفرنسي إبراهيم كوناتي 27 عام في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلى جانب التعاقد مع الظهير الإسباني مارك كوكوري 28 عام قادم من تشيلسي الإنجليزي. واستكمل مينينجي تدعيم الجبهة اليمنى بضم الظهير الهولندي ديزل 33 عام قادم من فريق الإنتر الإيطالي. في المقابل برشلونة عزز صفوفه ودعم الخط الأمامي، تعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني 25 عام قادم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. نجح أيضا الفريق الكتالوني من ضم الجناح الألماني كريم أديمي 24 عام قادم من بوريسيا دورتموند، مش يمنح المدير الفني خيارات هجومية أكبر قبل انطلاق الموسم. يعتبر حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر أحد الوجوه الجديدة المنضمة لفريق برشلونة بعد ما فعل النادي الكتالوني بنت شراء قبل انطلاق الموسم الجديد. نقطة نهاية سوار انفوش، هاركم أسعد ليام، أرجع لكم محمد كمل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة نواصل مع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سياني الساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين. سي محمد تحية ليك والأوفية إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة، إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: وهو كذلك نبدأ بيوم أمس، كنا سجلنا أمطار في جهة القيروان، كانت محليا غزيرة في الوسلاتية وين بلغت 30 مليمتر مع تساقط البرد، أيضا عين جلول 16 مليمتر مع تساقط البرد، في سليانة سجلنا 9 مليمتر، في مكثر و 8 مليمتر في بعرادة، أيضا 8 مليمتر في كوندار من ولاية سوسة. بقية الجهات وين معناها سجلنا أمطار عموما كانت ضعيفة إلى معتدلة دون 2 مليمتر. اليوم إن شاء الله طقس باش يكون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، معناها باجة جندوبة سليانة الكيف القصرين ثم تشمل زغوان القيروان تتفرع لتونس آخر النهار وممكن بنزرت ولاحقا أثناء الليل ولا آخر النهار نابل وسوسة. إمكانية تساقط البرد وارد اليوم في أماكن محدودة، الريح اليوم باش تكون شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب. في الحقيقة عنصر مهم اليوم الريح باش تتقوى خاصة في فترات ما بعد الظهر بالجهات الشرقية، يعني بداية من تونس إلى غاية جابس باش تتقوى، يعني خاصة آخر النهار تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات باش تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. بطبيعة الحال مع تقوي الريح هذا البحر باش يكون عامة مضطرب، بيكون حتى محليا شديد الاضطراب بداية من خليج تونس إلى مرورا معناها بخليج الحمامات منطقة الشابة وخليج جابس. دعوة للسادة المصطفين لتوخي الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. درجات الحرارة القصوى بدأت هي وموجة الحر انتهت ولله الحمد، بدأت تنخفض منذ يوم الأمس، اليوم باش يكون الانخفاض ملحوظ أكثر خاصة في جهات الوسط، هي في الحقيقة اليوم باش تتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال الوسط المناطق الساحلية للجنوب، إذا ما استثنينا يعني في الوسط جهة القيروان وين ممكن نسجلوا 37 أو 38 درجة، فإنه بقية جهة الجنوب باش تكون بين 37 و 40 درجة ما عدا أقصى الجنوب وأقصى الجنوب الغربي، أيضا توزر وقبلي تتراوح بين 42 توصل 47 درجة في أقصى ولاية تطاوين مع ظهور الشهيلي. ثم الأيام القادمة خلينا نحكي عن المنستير، قبل يوم أمس كانت 36 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 33 درجة. الأيامات القادمة الثلاثاء الأربعاء وحتى الخميس تقص عموما في استقرار، الطيارات باش تكون معناها تتواصل من نفس الاتجاه شمالية بشمال والوسط شرقية بالجنوب، درجات حرارة في استقرار، البحر أيضا باش يكون عموما مضطرب. ثم ترجع فقط يوم الخميس درجة الحرارة للارتفاع، ارتفاع طفيف وفي الحقيقة درجة أو درجتين مقارنة بالنهارين ذوما. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سيانيس، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، ودريش تقريبا يفصلنا على نشرة أخبار الثمانية، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: غرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: ترجع بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
1: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان السلامة أولا. خبر ورا خبر،
1: الموجة ورا الموجة،
0: جديد كل نهار،
1: الموجة ورا الموجة،
0: كل ساعة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام 8 صباحا من إذاعة المونستير، موعد أولى نشراتنا الإخبارية ونبدأها بالعناوين. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. المنظمة التونسية للطب شبان تدعو وزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. بلدية زغوان تواصل تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. أسعد الله صباحكم بكل خير. دعت المنظمة التونسية لطب شبان وزارة الصحة إلى التحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن الصمت الرسمي وغياب خطة وطنية للتدخل والتنسيق يمثلان تقصيرا جسيما في حماية صحة المواطنين. الدكتور بهاء الدين الرابع عن منظمة الأطباء شبان:
2: وضع صحي كارثي، اليوم احنا في كارثة صحية تمر بها البلاد المصرية جراء موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي. اليوم انقطاع التيار الكهربائي يشمل حتى مستشفيات جماعية، فرحات حشاد، سهلول، مستشفى فاطمة بورقيبة مونستير، مستشفيات تونس العاصمة، تقريبا جل المستشفيات الجامعية والجهوية كانت فيها انقطاع التيار الكهربائي بفترات مختلفة، وهذا اللي أثر بطريقة مباشرة على صحة المقيمين داخل المستشفى وكيف كيف على خدمة الصحية المقدمة بالنسبة للمقيمين أو كيف المرضى اللي يلتجؤوا للمستشفيات هذه. وهذا بطبيعة الحال بيكون عنده تأثير كبير على عدد الوفيات والحالة الصحية، خاصة للناس المتقدمين في العمر أو الأطفال والرضع وإلى غير ذلك. وضع صحي حرج جدا يستوجب يعني إحداث لجنة أو خلية أزمة داخل وزارة الصحة ومتابعة حينية لهذا الشأن.
1: حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت الشركة التونسية الكهرباء والغاز إلى عقد اجتماع عاجل لبحث حلول فردية تحد من أثار انقطاعات التيار الكهربائي، وضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة.
3: كي ينقطع التيار الكهربائي نحاولوا احنا بطبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، يسمى تحط في وسط الفريجيدات ويمسش الاطراف وما نسقوهمش الحاجات فيهم السلف. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راه الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طافي في درجه الحراره اما ما يتحملش الكونجيلاسيون. كان حطيته في الكونجيلاسيون لازم بعد تلوحوا وما تستعملوش خاطر ما عادش افيكاس ولا يمثل خطر عليك. الاكثر الدواء اللي عندنا شنو هما يا اما فاكسان اما انسولين للمرض المزمن. بالنسبه للدواء نتاع الشمو يتاخذ من المؤسسات العموميه، دونك تسال الصيدلي اللي حيت من عنده الدواء اذا كان فات درجه الحراره وقت معين تقول له كيفاش نعمل، نستعمله ولا ما نستعملوش. الانسولين كيفوت حتى وقت تقسيس لازم تستعمله. اذا كان ما عندكش فاكسا اورجون دو بريفيرونس ما تاخذهاش، واذا كان عندك تريتمون تاع 3 شهور دو بريفيرونس ما تاخذ كان الكونتيتي اللي حاجتك بها. تخلي الدواء عند الصيدلي يقول لي حاجتك بيه تاخذ، احفظ لك ويكون عنده جوده خير من انت تخليه في الدار.
1: وتتزامن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع ذروة الموسم السياحي، ما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في سبل التأقلم مع هذه الوضعية دون الإضرار بخدمات النزل وجودتها، وفق المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي أحليوية.
4: حاليا موسم دغوة، وهذه الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل غالبا تشتغل بكامل طاقتها، ومن خلال المجهودات الكافة المهنيين تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة تمش، يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها نزل، فالفترة هذيك نحاول نتجنب عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الامكان. تفهم جلسة اخرى تمت ما بين الفنيين نتاع الشركة التونسية الكهرباء والغاز وما بين الفنيين نتاع النزول إيجاد كيفية للاقتصاد قدر الإمكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقية. والحقيقة في الإطار هذا ثم تجربة ناجحة كثير على مستوى التحكم في استهلاك الكهرباء. إذا كان ثم أي تجربة ناجحة أو أي إجراء ينجم يزيد يعاوننا أكثر لتجنب الإشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بطبيعة.
1: كشف مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة للتلفزة الوطنية أن الحرائق أضرت بأكثر من 4400 هكتار من الغابات منذ بداية شهر مايو وإلى غاية 23 من جويليا الحالي مقابل 2705 هكتارات خلال نفس الفترة من سنة 2025.
5: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عندنا 70,000 هكتار اللي مشات دون اعتبار التاثير نتاع الزنسكت اللي يضربوا الغابه وفي حوض البحر الابيض المتوسط كله منتشرين يهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطيه. الغابات نتاعنا هال 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار الى حد الان فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الانسان في نوعيه خاصه من النباتات هذه. تقريبا في الثلاثة سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شهر مايو اللي هو مازال شبعانة وراوية بالماء شهدنا 107 حريق إلى حد الآن، جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب عندها تأثير زاد على الغابة.
1: تواصل بلدية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع منها تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية باعتمادات مالية نهزت 1 مليون دينار. كاتب عام بلدية زغوان عبد المجيد عباس ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسية.
6: في إطار التنوير العمومي وتجميل مداخل المدن تم تسجيل صفقة وإصدار إذن إداري لانطلاق الأشغال. هذا المشروع هو صيانة شبكة الإنارة العمومية تجديد وصيانة بقيمة 1.1 مليون دينار، يشمل 5 تجمعات سكنية ريفية وتجديد كل الشارع الرئيسي وسط مدينة زغوان. أيضا تم إعداد تقرير تقييم العروض لتجميل مداخل المدن وهي تهيئة عدد 2 مفترقات على مستوى الإدارة الجوية والتجهيز وعلى مستوى حي النزهة. بالنسبة للسوق الأسبوعي تم طلب العروض للمرة الثانية والملف حاليا بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضها على أنظار اللجنة الجوية صفقات عمومية. والاعتمادات المرصودة هي 950,000 دينار. مكونات المشروع هو بناء سوق أسبوعي جديد في مكان جديد على مستوى طريق الحزامية أين سيقع بناء محكمة عقارية في نفس المكان، والهدف منه هو تخفيف العبء على اختناق المرور الكبير اللي في وسط البلاد بإحداث سوق أسبوعية جديدة.
1: تطلق جمعيات وناشطون مجتمعيون في تونس حملات لتجميع الكتب المدرسية والثقافية المستعملة طيلة العطلة الصيفية وقبيل العودة المدرسية. هذه المبادرات التضامنية تهدف إلى مساعدة العائلات محدودة الدخل وتقليل تكاليف المستلزمات المدرسية وحماية البيئة عبر إعادة استخدام الورق بدلا من إتلافه. أكثر تفاصيل مع رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ.
7: كما نقول المبادرات التضامنية يلزمنا نحرص عليها، وكان جات فما هيكل موجود في كل مؤسسة تربوية مثل ابتدائية اعدادية ولا ثانوية يلم هالكتب هذوما ينظمهم ربما يستحضر على الباهي فيهم يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعة بيئية فيه منفعة تضامنية فيه التخفيف من الرزق نتاع المصاريف نتاع العائلات تدهور ولا تدني القدرة الشرائية.
1: وصلنا إلى نهاية نشرة الأخبار ونذكر بالعناوين. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. المنظمة التونسية لأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. بلدية زغوان تواصل تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. مع نلتقي تمام 8:30 مع معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم، يؤمنه زميل أحمد العيساوي.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: عدن الشواشين وصلوا على 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وإن شاء الله بديت أسبوع سعيدة لمستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. شو موضوعنا اليوم وشنو السمكة اللي باش نحكيو عليها؟
2: سمكة اليوم هي معشوقة التوانسة محمد، وخاصة متساكني مدينة صفاقس وجزر قرقنة.
0: عرفتها،
2: هي أغرب من الأسماك اللي نلقاوها في الأسواق التونسية، وأرخص شوية منهم، ولكن عندها مذاق خاص بها، خاصة في المرايقة الصفاقسية. يظهر لي عرفناها الناس الكل، واللي هي الصبرش، واللي يكون معاها ديما محمد خبز القليت. كان تعرفوش اليوم حضرت لكم وصفة القليت باش نعطيها للجماعة، القليت للجماعة المستمعين اللي عاتوا النسير. دونك الخبز القليت هذايا ديما يزيدوه المرقة صبارس، فهمتني، يزيدها نكهة وبنة. سمكة اليوم اسمها صبارس، بالفرنسية سباغايون، وكلمة صبارس محمد في اللهجة التونسية جاية من اسمها اليوناني اللي هو زاد اسمه باروس اللغة اللاتينية، واسمها العلمي ديبلوديوس أنيولاريس. به السمكة هذه محمد يكون طعمها ألذ، وأفضل موسم للأكل هو في آخر فصل الشتاء حتى آخر فصل الربيع، وعنيها بين نقوله مارس ومي. هيك علاش كلمات الأغنية تقول يا محمد، شو تقول كلمات الأغنية؟ مريقة صبارس في مايو ولا في مارس. دونك الأغنية الشعبية هذه دونك عطاتنا وقتاش نجمو ناكلو أحسن مذاق للصبارس في تونس. مع العلم اللي احنا في مايو وفي مارس ده كيف كيف، لازم نحترمو الأحجام القانونية للسمكة هذه
0: اللي هو
2: ما يلزمهاش تكون أقل من 11 سنتيمتر. لازم نحترمو القوانين باش نخليو المخزون لأولادنا غدوة، الصبارس لأولادنا غدوة. ده كله من أشهر الأسماك، يعني هذه أسماك جزر قرقنة وبحيرة البيبان في الجنوب التونسي. وهيك علاش من بين الطرق الصيد هما الشرافي، واللي حكينا عليهم سابقا في حلقة ولد بحر، واللي هما مصائد ثابتة مصنوعة بالجريد على شكل ممرات توصل السمكة هذه حتى غرفة الموت. وطولها يكون بين 11، قلنا أقل حجم من الشريو هو 11، وينجم توصل حتى شي 20، وثم ساعات توصل 25 سنتي، اما نلقاوها غالبا بين 11 و20 سنتي، ووزنها بين 50 و200 جرام. والبحاره يتعجبهم على خاطرها من الاسماك الخفيفه، هيك عليه دونك الكونتيتي باش تكون اكثر، الكميه نتاع السمك اللي يصطادوه باش يكون اكثر. ومن اهم حاجه فيها هي لذيذه، هيك علاش هما في الصرحات نتاعهم ياكلوها في البحر. دونك يبداو في الصرحه نتاعهم يحضروها مريقة الصبارس هذه، يحضروها هما يكونوا في الصرحه نتاعهم في الفليك نتاعهم. شنو هي السمكه يحكين عليها برشا احنا توا؟ اسمها فضي، ونلقاو في ذيلها محمد علامه سوداء كيف الخاتم. ومن هنا جاء اسمها العلمي أنيولاريس، كما انا نو لابسه خاتم صغير في ذيلها. السمكة هذه تنجم تعيش في عمق 90 متر، وأكثر وجودها الأكثر نلقاوها بين 35 متر، ولكن تنجم توصل حتى 90 متر وقت اللي باش تجي تبيض. هي وتحب ياسر تتخبى وتبيض فين؟ كالعادة في مروج البوسيدونيا. وتنهار نعملوا حلقة محمد بعضنا على البوسيدونيا هذه، لازمنا نتعرفوا عليها ولازم نحافظوا عليها. والسمكة هذه عندها أسنان قوية حتى تنجم تكسر الصدف متاع الببوش، نجم تاكل الببوش والقشريات كالعادة والديدان البحرية، والسنين متاعها قويين على الأخر، تكسر بهم الصدف هذيك وتنجم تاكل دونك اللحمة متاع الببوشة. وتكون موجودة السمكة هذه في المناطق النظيفة، متحبش الميل مدردر وكل شيء. هيك علاش النجم نقوله اللي وجود السمكة اللي هو كثرة في مكان هو دليل انه البحر متاعنا بخير وصحة جيدة، على خاطر كيف ما قلت حبذ العيش في المياه الصافية، يعني في البيئة المتوازنة. في ثم صبارس فهمتني اوتوماتيك موره، والبحر نظيف ومروع. ولحم السمكة هذه محمد طري وسهل الهضم، وفي المخبر كالعادة لهنا في معهد العالي للعلوم البحار بنزرت عملنا التحاليل نتاعنا، في 100 جرام لحم صبارس نلقاو 20 جرام بروتين، 4 جرامات دهون اللي فيهم بدورهم 20% أوميجا 3، وكالعادة لقينا البي 12 والفيتامين دي في سمكة الصبارس أعلى شوية من الأسماك الأخرى، وهذا خليها غذاء ممتاز للأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والرياضيين وكل واحد يحب يحافظ على صحته وعلى صحة قلبه بيسير محافظ هي. أما زادة يلزم نحافظه على صبارس ونحترم الحجم القانوني. وباش نكمل توا أنا بصفة المرقة الصبارس الفاقسية واللي كلمت إخوان في جزر قرقنا في الفاقس عجبت لكم الوصفة فهمتني. المرقة هذه أهم حاجة محمد ما فيهاش خضرة والسر متاحة قالوا لي البحارة في التقلية تعمل بزيت زيتون تونسي بنين فهمتني وتتقلى على نار هادية ونزيدوها طماطم ومن بعد نمرقوها بالماء ونخليوها تغلي قبل ما نحط الصبارس النظف بهيش لهنا دونك لا خضرة لا حتى شيء لا حمص حتى شيء. دونك انا اتصلت البارح بالبحارة فهمتني قلت لهم نحب نعطي مساهمة على إذاعة المونستير الوصفة هذه باش ينجموا يطيبوا مريقة الصبارس نتاعهم. دونك من بعد كاش نعملوا نخرجوه من الطنجرة فهمتني نخليه يبرد شوية ونحيو اللحم نتاعو الحوت ونرجعوا كل شيء اللحم في الطنجرة ماهيش ومن بعد نزيدوا على المرق خبز القليط وهو خبز تراثي مشهور في قرقنا والساقس ويسميوه خبز البحارة على خاطر ينجموا ياكلوه على برشا جمعات. دونك هذايا الخبز الميزه نتاعو انه هو يتخبى حتى كان يخرجوا يسرحوا كذا جمعات ولا حاجه يقعد الخبز هذايا يرافق فيهم ويكون في الغالب مش طري محمد ويتعمل من غير خميره. دونك البارح كلمت مرت بحار نشكرها بالمناسبه قالت لي نعملوه من غير خميره شكله أقراص وسمكه يلزم يكون 1 سنتي. علاش 1 سنتي محمد؟ على خاطر يلزم نسبة الرطوبة تنقص على الأخر باش ينجم يرافق البحارة ما تونيش فيه كيمازيسور ولا كيما الخبز يقعد فهمتني ولا نفسي. دونك لهنا يلزم يكون السمك نتاعو 1 سنتي والسر انه يقعد برشا يطيب حتى يجف ويصبح ذهبيا فهمتني ونسبة الرطوبة نتاعو تكون قليلة جدا وهكا يولي خبز لا يخاف الزمن ولا البحر ويرافق البحارة ويرافق مرقة الصبارس في صرحات دونك نتاعهم لمدة طويلة وطبعا ديما يتحط في المريقة هذه مريقة الصبارس اللي تعطيهم القوة نقولوا الصبر هذا الصبر انت في البحر والصبر مش نحشوك نتاع الصبارس في المريقة نتاعنا وان شاء الله يكون الطقس مش خايب طقسنا وكان طقسنا ويعبروا المريقة نتاعهم يقعدوا يستنوا حتى يولي الطقس كيف. وهكا هذيا مش حكينا على مريقة الصبارس نتاعنا وسمكة الصبارس نتاع اليوم من حلقة ولد بحر.
0: شكرا لك مدام نوزت يعطيك الصحة موعد إن شاء الله يجدد معك ديما لقيت هذايا كل صباح في بشار الصباح من إذاعة المونستير 28 دقيقة دريج يفصلنا على معرض الصحف التونسية ونشوفوا شنو كتبت الصحافة اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من بشار الصباح.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصدر اليوم، نطالع دعوة لدعم حماية الغابات، حيث دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز قدرات الهياكل المتداخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل. والمنتدى أكد على ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية بالمتضررين، مهيبا بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه، كما دعا إلى إدارة أنجع لصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. في عناوين الشروق نطلع تعزيز التعاون مع مصر، حيث تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اتصالا هاتفيا الأحد من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر بدر عبد العاطي، وجدد الوزيران التأكيد على ما يميز العلاقات التونسية المصرية من خصوصية وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأواصر أخوية متينة، مشيدين بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات في ظل القيادة رئيسي البلدين وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. في الشروق نطالع أيضا الإدارة العامة للأداء تذكر أن اليوم هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري. في صحيفة الشروق وفي الشأن الدولي لتجنيب البلاد المزيد من تصعيد مطالب إجلاء القوات الأجنبية من الأردن، حيث أمضى المئات من الشخصيات السياسية والمدنية في الأردن عريضة للمطالبة بإجلاء القوات الأجنبية من البلاد حتى لا تغرق أكثر في مستنقع الصراعات الدولية والإقليمية. في عناوين المغرب نطالع نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تطبيق منشور مراجعة أسعار نحو 300 دواء، حيث قال رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أن منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء دخل حيز تنفيذ بصفة فورية، وأشار إلى أن بعض الأدوية عرفت بمقتضى المنشور المذكورة تراجعا في أسعارها، مبديا في المقابل استغرابه من مراجعة الأسعار في هذا التوقيت وعدم تشريك هيئة الصيادلة عند اتخاذ القرار والاستئناس برأيها. في عناوين المغرب أيضا اطلاق بوابة للصناعات الغذائية لدعم نفذ إلى معلومات موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تم مؤخرا اطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية وفق ما أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. في المغرب نطالع أيضا انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، حيث انتخب تونس يوم 24 من جويلية الجاري لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 27 و2030 و2000، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات والتي انعقدت بأبوجا بنيجيريا. نختم الجولة في عناوين الصحف بصحيفة لابريس، وزارة الفلاحة توضح بخصوص استراتيجيتها لتخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، حيث أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوبة تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوبة، ما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمل الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.

0: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
1: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع،
2: يا فرا

0: خيرت وجهة تونس جيت ليها هذا العام، عجبني السيرفيس تاعها، عجبوني لي بري بارابور الجزائر، يعني صراحة نظافة، الماكلة بارابور يعني الجزائر مليحة ولكن تونس ثاني ماكلتها مليحة، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، الواحد السائح هكذا كي يجي ما يملش، سورتو هكذا كي يكون اون فامي وكلش ما يعجبو الحال، كاين بزاف لي زاكتيفيتي لي سواري. هذه هي ساعة ساعة نجيو لتونس وخلاص، ساعة هنا ساعة ليه.
1: كي يكون شعب مليح تحب تروح له حتى 10 مرات، هذا هي دي نقطة مهمة. اللي يكون يعني الشعب مش مليح ما ترتاحش لها، تجي مرة بحال مثلا نعطيك مثال، أنا رحت لتركيا، رحت تركيا ما عاودش نروح تركيا، أنا ما نحب تونس ونجي لتونس الحمد لله. نجي أنا في البداية ديال العطلة، رحنا في البداية ديال جويي نجي لتونس، من بعد نروح لفرنسا نريح نرتاح شوية، ومن بعد نروح للمغرب، باسكو في المغرب ما ارتاحوش، كنروحوا عند العائله وسير واجي وسير واجي. نحب ندير انا فواياج اورغانيزي في تونس ونجي الحمد لله كل شيء بخير.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازال الموعد متواصل حتى التسعة متاع الصباح. نمشي لفقرة على عين المكان.

من سوسة وتحديدا من أكودا، وين الشمس بدأت تشرق ونسمة البحر صباحية تفكرنا بالصيف في أوج القوة والجمال متاعه. أما مغيمة شوية لهنا صباح يا محمد، يعطيك أحساس كبير بالهدوء، وفي نفس الوقت تحس بالحركة متاع الناس اللي طالعة بكري، اللي هذا ماشي لخدمته، عائلات ماشيين للبحر. واليوم نحب نهزكم معايا في رحلة مش مجرد جغرافية، بل رحلة عبر الزمن والتاريخ، كيف ما نقوله احنا على عين الزمان في أوسو. الكلمة اللي نسمعها كل سيف، وربطناها زادة بالكرنفال والاستعراض البهيج في شوارع سوسة. لكن هل سألت رواحكم نهار شنو هو أوسو في الأصل؟ من جات هالكلمة؟ وعليش العومة في أوسو عندها قيمة خاصة عند توينسا؟ نرجع لشوية تاريخ. كلمة أوسو ما هيش كلمة شعبية عابرة أو مجرد اسم المهرجان، بل هي كلمة عريقة ياسر، يقال أنه أصلها أمازيغي وجاية من كلمة أسو يعني أشرب، والمقصود منها شربين الماء بكثرة. والفترة هذه عاد معروفة بسخانتها وقوة الرطوبة اللي فيها، والبدن يفقد فيها برشا سوائل. والكلمة زادة ترجع للتقويم الفلاحي الأمازيغي القديم، لأنه زادة أصل الكلمة لغويا مشتق من اللاتينية أغسطس، نسبة للإمبراطور الروماني أغسطس قيصر. وفي التراث الفلاحي التونسي، أوسو هو مش مجرد اسم شهر، بل هو علامة مناخية بارزة تمثل الميزان الطبيعي للحرارة. في الفترة هذه مرات يهبط فيها مطر خفيف، كيف ما شفنا أمس في سوسة الغيث النافع. الناس كانوا يقولوا يمطر أوسو خذ ما نحسه وعطينا ما ندسه، والقصد منه خذ شنو نحسه من الحر والمرض ربي عافينا وعطينا شنو ندسه من الخير والزرع. خاطر أوسو أولى أيامات وآخرها عادة ما يبرد فيها طقس شوية بعد أيام سخونة، وتولي نسمع حتى مطر كيف ما قلت لكم. مناخيا فترة أوسو تبدأ عادة يوم 25 جوليا وتمتد لأربعين يوم كاملة، وهي الفترة الأشد حرارة في الصيف. والتراث الشعبي بتاعنا قسم الفصول بدقة كبيرة، كيف ما نحكيه على الليالي البيض والسود في الشتاء نحكيه على أوسو في الصيف زادة. والصغار زادة كانوا يحبوا أوسو لأنه ممنوع يتضرب فيه الصغيرة مهما يعمل. جدودنا قبل كانوا يقولوا في أوسو صغيرك لا تمسوا على وشك لا تزسوا، المثل اللي بدينا به. فلاحية فترة أوسو هي أفضل زادة وقت في العام لتطبيق الحرث العميق للتربة، يعني فرصة للي عنده أرض بور نجم تسترجع العافية متاحة في أوسو. ومش كان الأرض، خاطر في الفترة هذه بالذات توصل درجات حرارة ماء البحر لأعلى مستوياتها، تزيد نسبة الملوحة واليود في الماء، ومن هنا تولدت عند أجدادنا ثقافة كاملة تربط بين أوسو والبحر والاستشفاء. أجدادنا قبل عرفوا بفطرتهم قيمة البحر في الفترة هذه. وفي الذاكرة الجماعية التونسية، التبحيرة في أوسو كانت تعتبر دورة علاجية طبيعية. العائلات من القرى والمدن المجاورة للساحل حتى من غير الساحل كانوا يجيوا للبحر خصيصا في أوسو، علاش؟ باش يعوموا ويكتسبوا المناعة ضد أمراض المفاصل والبرد متاع الشتاء. وبالضبط باش نعطيكم السبب العلمي علاش التبحيرة في أوسو تفرهد والداوي. خاطر كيف البدن يمشي للبحر في الفترة هذه، ماء البحر يوصل درجة حرارة دافية برشا، الحرارة هذه تحل المسام متاع الجلد، والملوحة العالية متاع البحر تعمل بيئة مثالية باش تصير عملية تسمى التناضح بالعربية أو الأوزموزية. يخرج الماء بزيد ويمتص المعادن المغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم اللي تعاون على ألم المفاصل وبرشا أمراض جلدية. وتصير بسبب انتقال الماء من بلاصة فيها تركيز ملح ضعيف اللي هو الجسد متاعنا لبلاصة فيها تركيز الملح العالي اللي هو البحر عبر المسامات متاع جلد الإنسان. حتى اليود اللي في البحر زادة مجرد استنشاقه ينظف الجهاز التنفسي وباهي للي عندهم الغدة. أما ما يمنعش راهو فما برشا توصيات لازم نتبعوها من المختصين إذا كان زادة حذرونا من أنه البحر هيج شوية. خاطر في أوسو رغم أنه سطح البحر ساعات يبان هادي برشا، ساعات تصير سيارات بحرية تحتية بسبب تغير درجة الحرارة متاع الماء والتفاوت متاع الملوحة. دونك التيارات هذه لا قدر الله تنجم تسحب اللي يعوم للداخل من غير ما يحس. نولي وعاد نعملوا قاعدة مزيانة على البحر، مش لازم منه العومين، مازال الصيف طويل أصلا من العادات المزيانة، الناس تهبط للبحر مع طلوع الفجر ويفرشوا حتى على الرمل وتخرج عادك الماكلة والفطورات الصباحية التقليدية ملاوي على بطيخ على كرموس اللي تيب بكثرة في أوسو. يعني أوسو هو حالة اجتماع كاملة بين الإنسان والطبيعة، البحر وخيرات الأرض. وبمرور الزمن وهالعادة الشعبية الجميلة متاع استقبال أوسو والاستجمام بالبحر
طورت روحها. وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات وتحديدا في جوهرة الساحل سوسة، فكروا أهالي المنطقة والمثقفين باش يحولوا هالطقس الاستشفائي الشعبي

0: إلى احتفالية استوائية ساحلية منظمة أطلت كرنفال أوسو. الكرنفال هذايا تحول الرمز ثقافي وسياحي كبير يخرج فيه أوسو والعرائس العائلة والمجسمات اللي تحكي على البحر والأسطورة والجمال التونسي، وتتلاقى فيه الفرق الفولكلورية الشعبية من تونس ومن العالم الكل. وهكا تحول أوسو من مجرد علامة مناخية وفلاحية لبطاقة بريدية تجمع بين الذاكرة الشعبية والتجديد الثقافي والفرصة تنعش السياحة والحركة الاقتصادية في الساحل التونسي. وأوسو راهو هو القصة التونسية الأصلية اللي تعلمنا كيفاش الطبيعة تنظف روحها بغسالة النوادر نقولوا نحن، وتعقب تربتها وتعدل توازنها. وهذا ما ينجم يكون كان أعظم عملية تطهير وتوازن مزدوجة بين الأرض والإنسان. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. كنت معكم وئام من على عين المكان.
1: شكرا لك وئام، يعطيك الصحة. كانت هذه فقرة على عين المكان، نوصل معها لثمانية وواحد وخمسين دقيقة. شكرا مرة أخرى وئام، والموعد يتجدد معك إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في نفس التوقيت. ما زلنا تقريبا دريجين على نهاية موعدنا، زيدوا خليوا لكم الوقت إذا كانوا تحبوا تشاركوا وتربحوا معنا تذكر لحضور سهرية الخميس 30 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. جاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، نخليه لكم درج اللي يحب يشارك ويحب يدخل عملية القرعة مرحبا به، ونرجع لكم بعد شوية.

محمد قنديل نوصل معنا 8:55 دقيقة. سؤال كان ينجم إلى بحكم تذكر لحضور سهرة الخميس 30 جويلية ضمن مهرجان سوسة الدولي. السؤال يقول سهرة أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي، شكون الملحم اللي مساهم فيها؟ أعطيناكم 3 اقتراحات: عبد الكريم صحابو، عبد الباسط بالقايد، وإلا محمد صالح الحركاتي. شكرا لكم على المشاركة، لكن اليوم يظل ما فما فيكم حتى حد في فورما، ما فما حتى إجابة صحيحة للأسف. نشكركم على المشاركة كمان، لكن برشا منكم اختاروا الغناية اللي باش نختموا بها. كنت عطيتكم زوز اقتراحات: عليا قالوا زيني، وإلا اسمهان يا حبيبي تعالى. وأغلبية التصويت مشى لي عليا قالوا زيني، هذه الغناية اللي باش نختموا بها اليوم بشائر الصباح في صبحية الاثنين 27 جويلية 2026. تحية لكم وتحية لكل المشاركين، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. موعدنا إن شاء الله يجدد معكم نهار الجمعة في صبحية جديدة. شكرا على الاستماع، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المونستير. بداية أسبوع سعيدة في الأمان.

0: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 9 من إذاعة المونستير. في رد على سؤال للنائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية وزارة الفلاحة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتداخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي الشراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. شهد شاطئ الياسمينة وسط مدينة الحمامات أمس تدفقا لمياه الصرف الصحي ما أثر استياء المصطفين والأهالي، وأكد عضو المجلس المحلي بالحمامات عبد الستار النفزاوي أن الأمر خطير ويهدد القطاع السياحي في ذروة الموسم تزامنا مع توافد أعداد كبيرة من المصطفين خلال هذه الفترة، ودعا الجهات المعنية لضرورة إيجاد حل جذري لهذا الإشكال. شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم احتجاجات وإغلاق لطرق ومؤسسات عامة عقب أعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء وسط مطالبات للحكومة بتحسين خدمات الكهرباء. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس، تخللتها عملية دهم وتفتيش للمنازل بالتزامن مع استمرار التشديدات العسكرية في مختلف المحافظات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تبادلان الرسائل، إلا أن أولوية طهران تكمن في الدفاع عن سيادتها، وأوضح أن الوسطاء ينشطون في تبادل الرسائل بين الأطراف في الوقت الراهن ومن بينهم باكستان وقطر. توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تصريحات أن يفقد المال أهميته تماما بحلول عام 2036 وإمكانية دخول البشرية عصرا من الوفرة غير المسبوقة، وفقا لرؤيته ستقود الروبوتات والأنظمة الذكية لإنتاج كميات هائلة من السلع والخدمات، بما يجعل الاقتصاد العالمي مختلفا جذريا عن صورته الحالية، مبينا أن المال قد يفقد أهميته بحلول عام 2036. تصبحون زميلة حنان بكار في طريق السلامة، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة المنستير،
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.

0: تسعة وخمسة دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، فين ما تسمعونا وفين ما تشاهدونا. مش باش نحكي برشا الحقيقه، كيما نقولوا احنا تو تشوفوا هاو الصيف، تو تشوفوا السيركولاسيون كيفاش تتبدل، تو تشوفوا اسطول السيارات. بالعكس باش نقول لكم بعد تقريب شهر كامل من الصيف، احنا اخر جويليا توا شفتوا كيفاش، شفتوا قداش السيركولاسيون ولات صيفيه بالاساس، قداش الاسطول نتاع السيارات تغير من المدن الكل في مدن الجمهوريه الكل زاد كيف كيف، شفتوا كيفاش الحواسات اكثر والخرجات اكثر والتنقلات اكثر في الصيف، شفتوا زاد كيف كيف استعملنا للطريق في الليل يكون زادة بأهمية كبيرة مقارنة ببقية الفصول. على كل حال نقوله احنا مدام تقريبا الأجواء الصيفية بامتياز نصفنا المدة امتاحها، ان شاء الله اللي تعدى يا رب يكون حلو ويكون ممتع، واللي جاي يكون أحلى وأمتع ويكون زادة أكثر أمان على طرقاتنا وفي كل تنقلاتكم. ما هيش حاجة صعبة يعني باش نقوله باش نوصل للمعادلة هذه متاع الطريق، شوية انتباه شوية صبر وبارشة احترام لقانون الطرقات، نجم نوصل سلمين وتكون انت سبب في سلامة غيرك على الطريق. مع هذا تكون انت مسؤول في الطريق وتكون مسؤول على روحك وتكون زادة مسؤول على بقية مستعملي الطريق. نرفقكم اليوم في برنامجنا برشة معلومات برشة نصايح، فما معلومات بسيطة يعني كيف نقدموها أما معناها كبيرة ونتائج متاحها بإذن الله مضمونة إذا كانت فهمنا الناس الكل في احترامنا لقانون الطرقات. اليوم مش نحكي برشة على الشباب، مش نوجه نجاي نصايحنا للشباب. سيد رائد صباح النور.
1: صباح النور. صباح الورد.
0: مرحبا بك في الأسرادار، باش يكون معانا بعد شوية سيد رائد سي مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور بيطبلبة، باش يكون معانا باش نحكيو مع الشباب وللشباب ونصايح موجهة بالأساس للشباب اللي يسوق واللي ياخذ المفتاح ويكون قد المسؤولية، وهو هذوما الشباب اللي نشجعوا عليهم واللي نحبوهم يشاركونا ويتعلموا قانون الطرقات على بكري ويتعلموا السياقة على بكري ويكونوا مسؤولين نحضروا الجيل القادم إن شاء الله. بعد شوية باش نتلقاو زادة كيف مع شوقي الحمادي في نقطة مرورية من قصر هلال، اليوم مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير باش تكون مخصصة مع جمعية قصر هلال 2050. إن شاء الله يا ربي نلقاو برشا معلومات نوجهها لمستعملي الطريق، نلقاو برشا تفاعل مع بقية مستعملي الطريق. هذا الكل باش تشوفوه معاه زادة كيف فقرات أخرى يأثثها الهلال الأحمر التونسي فرع حمام سوسة، كيف المرصد الوطني لسلامة المرور باش يكون حاضر معنا في بعض الومضات التحسيسية. هذا الكل طيلة الساعة من زمان باش نعديه معكم 9 ل 10 متاع الصباح. قبل هذا الكل باش نسمعوا حلا زلزلي، وقبل على زلزلي باش نسمعوا نصيحة باش نقدموها لمستعملي الطريق من نرمين الحوار عن الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة. أما قبلهم الكل أجمل تحيات فريق البرنامج اللي باش يكون معاكم اليوم كما قلت من توا حتى ل 9 من حتى ل 10 متاع الصباح. حسام نوار في الإخراج الرقمي للبرنامج، ياسمين معتوق كيف معاه، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، خالد الشرفي في إخراج الفيديوهات المرافقة للومضات الموجودة في البرنامج متاعنا، شوقي الحميدي خارج استوديو مقدم ميكرو طريق الأمان، تقول لكم حنان بكار تقول لكم بسلامة ومع السلامة وديما سلامة على أمان وسلامة على طرقاتنا وأمان الطريق بإذن الله. هذه الأغنية الأولى ومن بعد نرجع نكملوا.

عند وقوع حادث مكالمة هاتفية صحيحة نجم تكون الفرق بين الحياة والموت. في تونس معدل وصول سيارة الإسعاف يتراوح بين 10 و 15 دقيقة. أي معلومة غلطة نجم تتسبب في تأخر الإسعاف الطبي وتنقص من فرص النجاة. هذاك علاش كي نشوفوا أكسيدون أول حاجة نعملوها نتصلوا بالإسعاف الطبي على 190 أو الحماية المدنية على 198. أول حاجة نعملوها نعطيهم العنوان، نعطيهم دو روبير صحاح كيما مدرسة كيما جامع، عدد المصابين قداش، شنو الحالة نتاعهم، فاقدين الوعي، يتنفسوا ولا ما يتنفسوش، هل فما حاجة خطيرة وإلا لا، فما نزيف وإلا لا. وأهم حاجة ما نسكروش التليفون قبل ما يقولنا المرشد الطبي على خاطر ينجم يعطينا معلومات نعاونوا بهم المصاب قبل وصول الإسعاف الطبي. مع تحياتنا نرمي الأحوار مسعفة بلال أحمر بحمام سوسة.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: فلاش رادار.
2: فلاش رادار مع سيد الرائد سي مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور بيطبلبة، باش نحكيوا على بعض الملاحظات اللي شافوها أثناء العمل متاعهم، بعض المخالفات اللي تم رفعها. الحقيقة وقت نحضروا في البرنامج قينا من الحاجات اللي جبدتنا أثناء تحضير البرنامج هو أنه نشوفوا في فئة موجودة معنا في الطريق واستعمالهم للطريق واخذوا المفادح على أمهم وبوهم، وهما هكا بعد امتحانات وبعد جو هكا نقولوا احنا متاع ستريس والكل حبوا يدخلوا في المود الصيفي وفي المسؤول وفي أنه هو يكون مسؤول على اللي راكبين معاه، حابين نزيدوا نزودوهم. معنا ثقة فيهم كبيرة برشا، الوليدات هذوما والشباب هذوما بنات وولاد، أما يلزم ديما كيما العائلة تبعهم بالتوجيه. احنا زادا قينا من واجبنا أنه نرافقوهم ببعض النصائح اللي تصلح لهم أثناء السياقة هذه. سيد رائد صباح النور.
3: صباح النور.
2: مرحبا بك، أهلا وسهلا. إذا الشباب هذوما شنو لاحظتوا أنتم كسلوكات معهم في الطريق؟ خليني ننطلق ديما من الطريق على خاطر فلاش رادار هو من المخالفات اللي تم تسجيلها، وإلا الملاحظات إيجابية وإلا سلبية، مش بالضرورة باش نلوجوا على السلبي.
3: تحية لك أخت حنان وتحية لجميع مستمعي إذاعة المنستير. في إطار الخطة التنفيذية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير وتعليمة القيادة، القيام بحملات مرورية بريس توقيع يوميا صباحية ومسائية لحد مخالفات تستهدف لحد من حوادث المرور. الفكرة متاعك اللي قبل ما نعمل البرنامج هذا، الفكرة متاعك ممتازة جدا. بالرجوع للحوادث سنة 2025 وسنة 2026 مقارنة خاصة في شهر جويلية، لقينا أغلبية الحوادث صايرة ما يقارب 90% فيها من الفئة الشبابية. علاش الفكره هذه قلت لك ممتازه؟ خاطرش سواء ان المتضررين تلقاهم شبان، معناها العمر ما بين 18 سنه 30 سنه، فئه شبابيه، سواء ان في الحوادث الضرر الماديه نفس الشيء، معناها في شهر جويلي 2025 وشهر جويلي 2026. بالنسبه لنا احنا في على مستوى منطقه الحرس الوطني مطبولبه، في شهر من بدايه الصيف، معناها في العطله الامنه من 1 جويلية الى اخر شهر هذايا، سجلنا كان حادث بركة. نرجع للفئة الشبابية هذه، هم كلهم وليداتنا، معناها تعرف أنت تو رخص سياقة يتحصل من عمره 18 سنة يتحصل على رخص سياقة، توكي كلها هي عطلة وصيف وناس تحب تتفرهد تحب تصيف. شو أنت الوالدين أولادهم نجحوا خذوا البكالوريا ولا تخرجوا فرحانين، يمشي يجي الشاب البو ولا الأمه عطيني المفتاح بنخرج مع أصحابي. كذا نوجه لهم نصايح من المنبر هذايا، راهي مسؤولية، المقود راهي مسؤولية مو سهلة، راك كيما تشوف روحك شوف غيرك، بحس على الجمرة كان اللي عفس عليها. راهو الإنسان مش كيما احنا تو برشا نستبع فينا وتسمع فينا، لكن إن شاء الله يوصلوا دي مساج باهية سواء ليهم والناس أقرب الناس ليهم. راهي الحاجة كي تصير من بعد تالي تندم عليها. فهمت؟ ننصحوهم احنا كيما انت ما دورك مفتاح وعطوك مسؤولية عائلتك انت، ومعناها وعطوك وسيلة نقل باش تنقل بها، ولا تمشي تخرج تعمل قهوة ولا تمشي تسهر مع أصحابك ولا حاجة، ماذا بيك تكون على قدر المسؤولية هذيك. ماذا بيك تمشي لاباس وترجع لهم لاباس، خاطر الشراو كان الله اللي قدر صار حادث، خاطر احنا نعينوا في الحوادث وصار علينا نشوفوا كيفاش كيصير الحادث،
2: الوالدين شي يصير فيهم
3: البوه والام، صدقني معناها مش يندم على النهار اللي عطاه فيه المفتاح. راهي مسؤوليه، راهي مسؤوليه، خاصه انت تخرج قول في النهار شنو هي كلها، راهي التزام بقواعد المرور. هي فرق راك ملي تخرج خدم كريبتك تد اليمين نتاعك تخفض من السرعه، ما تعملش مخالفات كبيره مجاوزه ممنوعه،
2: تحترم
3: العلامات المروريه باذن الله توصل لاباس روح لاباس، خاصه في السياقه في الليل. في الليل شنو مش نقولوا احنا مش يخرجوا يعملوا قهوه، احنا على اساس العائله جاها ولدها اعطيني مفتاح انا نعمل قهوه معها،
2: هو يمشي يهز عائلته امه وابوه واخواته، هو اللي يسوق هو الشايف يعني على السياره مسؤوليه، يمشي يهز معاه مجموعه من اصدقائه زاد كيف
3: خاصه السياقه في الليل راهي تختلف على السياقه في النهار. احنا شنو راهو باش ديما باش المواطن السائق التونسي يعرف حاجه، راهو ديما ثم اوقات راهي هذيك مخالفات مريد نجم تصلحها انت، نجم تعمل ايش، اما راهو ثم حوايج اخرى مخالفات اخرى كيما السياقة في الليل تختلف عن النهار. رأي السياقة تحت تأثير حالة تعب ورهق، خاصة احنا الأوقات معروفين في النهار من ما ساعتين لربع العشية هذيك يجيك النوم والنعاس، وفي الليل من ما ساعتين لربع متاع الصباح كالعادة.
2: هذيك
3: ديما هذيك أوقات احنا في العادة نتاعنا الأوقات متاع الراحة نتاعنا، فهمتني؟ انت سوق كهربتك، نوجه نصيحة للشباب نتاعنا، راك كان انت حسيت بروحك شوية تعبت ولا حاجة، تركن كهربتك لليمين ترتاح شوية بتاع 15 20 دقيقة وبعد توصل السير، هذيك حماية لك انت وحماية حماية لغيرك. حاجة أخرى ديما ماذا بينا راهو اسمعني، خاصة في الليل تو احنا خيط المفتاح من من من من والديك، خرجت خسرت ربي مشيت، ماذا بيك انت راهي السياقة تحت حالة تأثير وتعب وإرهاق، راهي تساوي السياقة تحت تأثير حالة كحولية، راهو كيف كيف. راهم كيف كيف
2: يعني من حيث التركيز والحضور الذهني.
3: صحيح، شفتوا ذوكم الزوز كيف كيف، مش راهم ذوكم مخالفتهم كبيره. وحاجه اخرى باش نكونوا واضحين، راهي حتى من شركات التامين ما تعوضش. ما تعوضش
2: على التعب؟
3: لا، التعب هذاك اعتباره انت
2: الحادث يعني يصير جراء تعب، ما تعوضش
3: انت هذاك اذا يثبت عليك
2: شنو
3: احنا في الاجراءات نتاعنا، السياقه تاثير حال تعب وارهاق، توقف احتياطي للوسيله. كيفاش تظهر العلامات فيه؟ تم التعب نتاعو، عيني حمراء، تعب، فيش
2: راهو
3: انت شنو هي فراكسيون سيكوند، زو ثواني تسوق انت وزو ثواني تصرخ تعاد تجيك الغفله نتاع النوم، زو ثواني اعتبارك شي 30 متر وانت ما غير دواسات، ما غير حد شيء، راك انت ما تعرفش عليها كهرباء، كيفاش راك انت ترقد والوسيله ما ترقدش.
2: صحيح، محرك يقعد
3: يمشي. هذا كله راهو احنا شفت كل وليداتنا وكلها كذا، ماذا بينا نحافظوا على رواحنا ونشرفوا عائلاتنا.
2: أيه.
3: رانا كيما نخرجوا ماذا بينا نرجعوا لهم لباس، راهو البو والام راهم هذيك الكبده نتاعهم. أيه. راهم كذا لا
2: انت ترجع لهم لباس، عندهم استثمار مادي في سياره وعندهم استثمار.
3: صحيح.
2: بشري اللي هما وليداتهم،
3: مسؤوليه، وراهو نفس. أيه. كيما السائق السياره راهو سائق درجه ناريه، راهو
2: اكيد
3: كيف. أيه. كيف راهو. أيه. اللي نشوف فيه هك شفت انت الفئه الشبابيه نتاعنا خاصه درجه ناريه. معناها راهو مرات كي يسمع يعمل كومنتير تو هنا نتبعوا ويعمل كومنتير تقول تبارك الله ولا مصلي على النبي، لكن التطبيق بصراحة ناقص شوي.
2: هذاك اللي نخدموا عليه راه باش المعلومات اللي عندك توظفها في السياقة.
3: انا شفت من الكلام، معناها شفت احنا انا في البرامج نتاعك انت وفي البرامج البرا، وماذا بينا حتى العائلة التونسية ديما، ماذا بينا نداء للعائلة التونسية، الأولياء يتبعوا صغارهم شوية، يتبعوا صغارهم وينصحوهم. رانا احنا شفت وجودنا لهنا باش ننصحوا ونعطوا نصايح، ماذا بينا ننصح بعضها، ماذا بينا الوالدين يقفوا على صغارهم يتبعوهم يرقبوهم، ما فيها بيس، راهو حتى عطيتهم انت مفتاح، جربوا انت شوفوا انت هل غدر مسؤولية ولا خاطرش لو كان جاب لك كارثة سيارة وما باش تعوضوا.
2: يا لطيف يا ربي.
3: وخلينا
2: نحكيه إن شاء الله، خلينا نحكيه مع العائلات من منطلق مستعملي الطريق. صحيح في الطريق شفنا الملتزم واللي يحترم قانون الطرقات واللي يسوق بسياقة معتدلة، أما زاد راهو فما جانب آخر تنجموا توما شفتوه في الطريق، زاد في استعمالكم للطريق. ونحكي مع الأولياء، راني توا راهو شفنا منورات في الطريق، شفنا سرعة 100 على 30 وعلى 40، شفنا الفرانك اللي يعمل الحس برشا، ما نعرفش نسميه فرانك أمريكان ولا ما نعرفش شنو يتسمى، شفنا برشا حاجات في الطريق اللي تخليكم من الضرورة الكبرى انكم تقعدوا طاولة وكراسي وتوجهوا لديتكم. راهم مازالوا كيبداوا مسارهم في استعمال الطريق، مازالوا كيخذوا البرميات، مازلتوا تعاولوا عليهم ومازلتوا حشتكم بهم، هذاك علاش يزوكم توعيوهم وتنبهوهم. حاب نقول زادة كيف كيف للوليدات، راهو اللي عطاك مفتاح عطاك ثقته، والثقة راهي غالية لازمك تحافظ عليها، ومع هذا الكل الثقة هذيك توظفها انك وقت ترجع لهم سالم، وقت ترجع يشوفوا الضحكة اللي انت عديت وقت حلو بالسيارة هذيك ورجعت آمن وسالم بإذن الله. المناورات كل الممارسات اللي نشوفها الطريق راهي عمرها لكانت شجاعة، وعمرها لكانت هكا نبهة في استعمال الطريق، وانا حبيش اقول هالكلمة. إذن تكون مسؤول، تكون قد المقود اللي خذيته، قد المفتاح، قد الثقة اللي خذيتها. ان شاء الله يا ربي وليداتنا ديما سالمين يمشيوا غانمين ويرجعوا غانمين بإذن الله. منعرف كان عندك ملاحظة تحب تقولها لهم هكا بعجالة؟
3: والله نصيحة احنا ديما نقدمه في النصايح، ماذا بينا احنا خاصة الفئة الشبابية هذه، خاطر شيء واعية مثقفة، ماذا بينا يلتزموا بقواعد المرور، راهي راهي قواعد المرور ماهيش حاجه كبيره في الالتزام بالنسبه للوسائل النقل العاديه، راهي معناها شد لي من نتاعك، تحط الحزام الامامي نتاعك، ما تخفض من السرعه، ما تعملش مجاوزه ممنوعه، ماهيش حاجه كبيره، ركم الفارق للتوقيت اللي كان مش تجري ولا حاجه ولا مش راهي كلها خمسه دقائق ماهيش حاجه. بالنسبه للسائق درجه الناريه بالله حتى كنت ما عملتش التامين نتاعك حط الخوذه نتاعك راق اقل ضرر، تروح لعائلتك لاباس على الاقل ماكش انت مضرور ولا حاجه.
2: والمحل حتى درجه الناريه ولات بالمفتاح، بتنقل لهم اذا كان المفتاح في ايدك راهو القرار في عقلك، اي مستعمل الطريق، خليك سوق بعقل وسوق برزانه وسوق بمسؤوليه، وان شاء الله طريق الامان وطريق السلامه ليكم الكل. وقديش نحبهم الوليدات الملتزمين على طرقات، وقداشها كان تشيخوا عليهم انهم خذوا ومشعلوا باذن الله يواصلوا بكل التزام وبكل التزام تلقائي في احترام قانون الطرقات. سيد رائد شكرا لك، ان شاء الله نتلقاو في مواعيد اعلاميه قادمه ومواضيع اخرى تكون زاد كيف كيف قريبه لمستعملي الطريق. السيد رائد مختار والناس رئيس فرقه حرس مرور طبلبه كان معنا اليوم في ركن فلاش رادار.
1: تحبوا نتفاهموا على حاجه يا الاولاد يا شباب، باهي هو الشباب والسهريه والشطحه والنصبه وكل شيء، ما خمم في غيرك على خاطر كنتي باش تتسبب في كارثه، كارثه هذية غدو الصباح وانت فايق قول ش عملت امبارح، تندم راك، ركز ما تسوقش وانت ماكش في حاله على خاطر باش تفقد التركيز نتاعك وباش تجري وما تفيق بروحك كان لا قدر الله اكسيدون، توفى معاق مقامش في الكوما، نقص دم، اهله فزعوله، امه تاح ما عادش تكلم. الاختر واضح، الاختر في واحد يسوق وهو تعب، يسوق وهو شارب، يسوق وهو مش مركز، ويسوق وهو ما يعرفش كرهبته وش فيها وش ما فيهاش وشنو ناقصها، زيتها، الفران، هو العجالي، يسوق وهو يتكلم في التليفون، يا مجنون خي وين ماشيين، وين شاردين، زعما وين الاختر. انا مواطن فنان ممثل تونسي بو عائله، نخاف على روحي ونخاف عليكم. نصيحه من محمد علي بن جمعه، ردوا بالكم.

30 دقيقة بعد 9 متاع الصباح، مازال لقنا متواصلة معكم مستمعينا في برنامج طريق الأمان، واللي تبع طريق الأمان ويتفرج فيه يعرف اللي فيه جزء كبير مع مستعملي الطريق في استعمالهم المباشر للطريق. اليوم شوقي الحمادي موجود في قصر هلال، وإذا كان قلنا قصر هلال أكيد جدا ما نجموش ما حتى كان احنا قررنا مش باش نحكيو باش نلقاو اللي المشهد المروري فيه دراجات نارية. قبل ما نعطي الميكرو لشوقي باش يكون موجود وفين النقطة المرورية الموجود فيها وبقية أعضاء الفريق اللي معاه، حبيت المرصد الوطني لسلامة المرور يرافقنا اليوم مع الملازم الأول سوسن نواجع بهذه النصيحة الموجهة لمستعملي الطريق من أصحاب الدراجات النارية. خنسهل شوية على شوقي الموضوع متاع الدراجات النارية.

سوق في درجة نارية، عندك درجة نارية، الكلام هذا موجه ليك. إحصائيات الأخيرة للمرصد الوطني لسلامة المرور تشير إلى أنه الدرجة النارية ومستعملي الدرجة النارية هما أكثر الفئات اللي قاعدين يتعرضوا لحوادث مرور. كذلك تؤكد الدراسات أنه ارتداء الخوذة يقلص من احتمال الوفاة بنسبة 40% ويقلص من احتمال الإصابة بإصابة خطيرة في الرأس بنسبة 70%. رغم ذلك مازلنا نسجلوا عديد الحوادث القاتلة بسبب عدم ارتداء الخوذة. يلزمك تتأكد قبل تشغيل الدرجة النارية متاعك أنك تلبس الخوضة متاعك. استعمل خوضة مطابقة للمواصفات، هذايا أهم من كل شيء. الخوضة ما هيش اختيار، وحياتك أهم من كل شيء. عائلتك تستنى فيك. عن المرصد الوطني لسلامة المرور، فرع الإقليمي الوسط الشرقي، الملازمة والسوس النواتي.

0: طريق الأمان يرافقكم في كل تنقلاتكم ويوصلكم لكل مقاصدكم إن شاء الله سالمين. واليوم باش يوصلكم لمفترق في قصر هلال وين موجود شوقي الحمادي. تنجموا تكتشفوا المفترق هذا والنقطة المرورية هذه إذا كنت ترافقونا على صفحة راديو مونستير لايف، وقتها تشوفوا شوقي وين موجود وتتفاعلوا معنا. وإذا كان عندكم بعض النصائح تحبوا تقدموها مرحبا بكم. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل مستمعينا لكل مشاهدين على صفحتنا راديو مونستير، راديو مونستير لايف، وايضا طريق الامان على الفيسبوك اليوتيوب لاذاعه المونستير لشان يوتيوب بالطبيعه، وكل المحامل الرقميه لاذاعه المونستير اللي تشاهدونا فيها وايضا تسمعونا عليها وعلى موجات اذاعه المونستير وما كنتم موجودين في مختلف انحاء العالم اللي تلتقطوا موجاتها وكذلك ذباتها عبر ايضا الانترنت وين ما كنتوا في مختلف العالم. صورة واسعة 5x5 الأمور هيك نواصل فيها مع بالطبيعة بالتنسيق مع زميلنا حسام نوار، مشكور جدا، وبقيت الفريق العامل معك عليا وبقيت الزملاء في الإخراج الرقمي المركزي وأيضا في الإخراج التقني. ما نعرفش إذا كان الصورة واضحة.
0: واضحة برشا والفريق اللي معك زاد كيف واضحة.
1: مشكورين
0: الصورة جايزتك في يديك من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية، ويظهر لي عاونتك حطيت لك نصايح لمستعملي الطريق من أصحاب الدرجات ولا لا؟
1: تحية للزملاء اللي رافقوني اليوم في الإخراج الرقمي الخارجي، رياضة تريدي كالعادة على مستوى التوثيق والتصوير الفوتوغرافي، محمد باسم الأشرب الوصيف على مستوى الإخراج الرقمي الخارجي. عفوا كما كنت تقول هذه حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية، جائزتنا اللي هي ديما نهديوها لي للسائق المثالي واللي هي مهداك من إذاعة المونستير وكذلك من الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية للمغيرة مع تمديد فنشانة ولاية بن عروس. قلنا للجائزة هذه نسلموها إذا كان لقينا سائق مثالي. اليوم كما قاعدين تشاهدوا على مستوى الصورة وعلى مستوى صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير لايف وأيضا راديو مونستير، اليوم الشباب هذايا هو لجمعية قصر هلال 2050 للشباب الناشط هذايا. اليوم حبوا من خلال الأعضاء نتاع الجمعية والشباب المنخرطين في الجمعية هذه في قصر هلال في عاصمة النسيج، واللي بعد أيامات إن شاء الله مش يكون فيها انطلاق نتاع مهرجان النسيج في قصر هلال بالطبيعة، وباش يكون قريب برشا الدوره 31 يوم غرة طوط تنطلق.
0: عندي سؤال شوقي،
1: المكان هذايا وقريب برشا من المكان هذايا باعتباره ان المفترق هذايا اللي نشتغلوا فيه اليوم هو مفترق تابع لحي الرياض بقصر هلال، معروف به مفترق القصاط، مفترق ستارتكس، مفترق القصاط من اشهر المفترقات في المدينه. تفضل حنان.
0: الصوره اللي نشوفوا فيها والوليدات اللي نشوفوا فيها معاك هما مشاركين اليوم في الحمله اللي باش تعملوها والا حضور غادي؟ يعني انتم في بقعه نتاع تجمع هكا يكون عمالي والا نتاع تجاري ولا
1: لا لا لا, لا لا هما الشباب هذوما كما قاعد تشاهد معناها لابسين البادجوات وكما تشاهد وانه حاضرين معنا كذلك شرطه المرور من خلال مركز شرطه المرور بقصر هلال سي محمد بن حفصيه سيد الملازم اول رئيس مركز شرطه المرور بقصر هلال، وايضا معاه السيد الرائد القاسم ابو جمعه اللي هو عن مركز شرطه المرور بقصر هلال، وحاضرين معنا كذلك المرصد الوطني لسلامه المرور من خلال النقيب مهدي بوقره عن الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، وأيضا معاه من المرصد الوطني لسلامة المرور كذلك الملازم أول نعيم الرمضاني. الشباب هذوما هم الشباب جمعية قصر هلال 2050 كما قلنا، الشباب اللي ناشط على الدوام الحقيقة منذ سنوات مش من طوى وديما يشتغلوا على عدة مواضيع وينظموا عدة أنشطة سواء كانت منها اجتماعية اقتصادية فنية تراثية شبابية، وبالتالي تم كل المجالات اللي ربما ينجم يكون هي ذات اهتمام وذات شغل كبير.
0: حبيت نقول حاجة أخرى يا شوقي، حبيت نقول حاجة أخرى اللي المرة فاتت كنا في الجم بطلب من السيد معتمد الجم، والمرة هذه كنا في قصر هلال وقت اللي جمعية قصر هلال 2050 أعربت على رغبتها أن نكون معها. حبيت نقول لكل جمعية الناشطة لكل أعضاء اللجان المحلية والجهوية للسلامة المرورية اللي احنا على ذمتهم وقت اللي عندهم نشاط يحبوا يغطيوه رانا أقرب ليهم باش يوصلوا المعلومة هذه باش يكونوا في تواصل مباشر مع مستعملي الطريق. نرحبوا بكل المبادرات هذه وبكل الدعوات هذه وحنا لذمتكم. هاو شوقي زاد ما يتخلفش بالكل يعني لنقل مثل هذه التظاهرات اللي فيها رسالة حلوة برشا لمستعملي الطريق.
2: نقطة نظام حنان، الصوره نتاعنا حسب يقولوا لي لهنا الاخيان كانوا ماشي قاعده واصل معناها الصوره نتاعنا ما نعرفش على راديو منستير لايف والا على راديو منستير
0: قاعدين نتفرجوا انا شخصيا قاعده نتفرج قاعدين نتفرجوا حتى على اليوتيوب علش. على اليوتيوب
2: الزملاء هنا يقولوا لي راهو ماناش قاعدين نشاهدوا حتى شفت توا عملية اطلاع على الهاتف الجوال
0: حط اليوتيوب يا شوقي
2: مش قاعد نشوف في روحي مش
0: شوقي حط اليوتيوب حط اليوتيوب تتلقى روحك كانوا قاعدين نتفرجوا فيك احنا توا
2: على اليوتيوب
0: ايه قاعدين تحب نعطيك نعطيك تفاصيل الفيديو كاني بحذاك
2: انا خاطر على على الفيسبوك تعرف ناس كل كي انا تحب تبارطاجي اللايف نتاعنا ومش غادي يشاهدوا فينا
0: تلقاو رواحكم على اليوتيوب تتفرجوا
2: على اليوتيوب موجودين نزيدو نذكروا الساده المشاهدين والمستمعين بصفه عامه على كل مادام عندنا على الاقل
0: يصير البارطاج يلا
2: واصل الصوره هذا هو شنو نحب ونحب على الاقل المجهود هذا كما قلنا اليوم الموضوع نتاعنا باش نشتغلوا على الدراجات الناريه اللي هي معروفه معناها بكثافتها وبكثره استعمالها في المنطقة هنا في قصر هلال وبالطبيعة من خلال قصر هلال كمدينة نموذج على مستوى استعمال الدراجات النارية وكثافتها وأيضا مختلف استعمالاتها باش ينضم لنا حضرة الملازم أول سي محمد بن حفصي رئيس مركز شرطة المرور بقصر هلال صباح الخير مرحبا سي محمد
3: نهاركم سعيد مرحبا بكم رحبوا بإذاعة المستير بالإخوان الكل المستمعين والمشاهدين مرحبا بكم إن شاء الله حصة كالعادة تعطي أكلها وتعطي الإضافة للسيد المواطن
0: نعم.
2: اخر حصه مع بعضنا تتذكرش بتيم
3: إيه احنا تبارك الله برشا حصص وهمني كيما يقولوا فيها ربي ديما عشرة الحقيقه حصص عطات اكلها ومرحبا بكم في قصر هلال واحنا نلاحظوا الحق كل بعد حصه كل بريود تبقى بريود بتاع 10 15 يوم الحق تنقص لنا برشا حوادث تنقص لنا برشا مشاكل نتاع حزام امان نتاع سرعه نتاع الى اخره يعطيكم الصحه نشد على ايديكم على البرنامج هذا الحق برنامج انا سبق وحكيت عليه برنامج ممتاز جدا ويعطيكم الف صحه
2: ويراهو النصايح نتاعكم اللي هي على الميدان على عين المكان فهي زي تعطي اكثر اكل هذا هو الهدف من البرنامج انه يكون فما تفاعل كبير برشا انه يكون فما احترام من مستعمل الطريق وتقعد ديما نصايح نتاعكم سواء كنتوا كشرطه مرور ولا حرس مرور اللي ديما نشتغلوا معاهم وانتم كذلك الحصه هذه كي تبقى على الاقل النصايح هذه رنانه لمده اسابيع فبالتالي هذا هو معناها جزء من الهدف اللي احنا ديما نطلبوا باش نحققوه تعرف معناها الهدف باش يكون مكتمل الشروط تتحقق في ظل الوضعيه المروريه اللي تشهدها بلادنا وطرقاتنا وغيرها وخاصه بين ظفرين بعض عدم الاحترام للسواق لقواعد السير والجولان على طرقاتنا فبالتالي هما ما يخليوش ربما الغايه تكتمل ولا الهدف يكتمل لكن بتضافر الجهود شيئا فشيئا ان شاء الله نزيدوا نتجاوزوا الوضع نحو الإيجابي عبر التقليل من الحوادث من الإصابات ومن الفقدان متاع أهلينا ومن الخسائر بصفة عامة سواء كانت منها مادية وإلى حتى بشرية
3: أكيد جدا احنا وجودنا لهنا ديما الهدف معين والهدف الأول والأخير هو سلامة السائق وسلامة المواطن بصفة عامة نعرفوا اللي احنا في فترة عطلة آمنة فيها الأفراح فيها المهرجانات فيها النجاحات فيها مناسباتنا واحتفالاتنا برشا فيها البحورات
2: واليوم سوق اسبوعيه في قصر الليل معناها اليوم وغدوه ما شاء الله من الصباح يبدا ناس بالسوق
3: اي نعرف احنا قصر الليل هي بطبيعتها منطقه عبور فما بالك معناها في سوق اسبوعيه متزامنه من نهار اثنين وثلاثه الحقيقه معناها ضغط كبير ياسر ضغط مروري كبير ياسر الحمد لله تضافر جميع الجهود حق الحمد لله نعتبر روحنا ناجحين في مجال سيروره حركه المرور وربي يبقى الستر على جميع خيانا كل شيء.
2: وشوفوا حتى حافلات معناها قاعده تجي رحلات لسوق قصر هلال فما ضغط مروري لهنا يتسبوا فيه انتم قاعدين تعملوا على تنظيم هالحافلات هذيا يظل قاعدين تحطوا فيهم في جهه التليكوم معناها بحذا المحكمه المقنين وتليكوم قصر هلال بحذا البوست كينو قصر هلال تقريبا في المنطقه هذيك الحدوديه بين المدينتين فبالتالي معناها فما على الاقل خطه اخرى من اجل طبعا تسهيل حركه المرور سواء في دخول او خروج الحافلات هذه عبر طريق الحزاميه بنان المكرين قصر هلال فبالتالي معناها يسهل عمليه الولوج الى مدينه قصر هلال وتخفيف العبء والضغط المروري على المدينه
3: اي نعرف واحنا انتصاب السوق الاسبوعيه في شارع بورقيبه شارع بورقيبه اللي هو جزء من الوطنيه 82 اللي هي تربط بين سوسه والمهديه تمر بالنقاط المفترقات الكبرى بما في ذلك مفترق سرتاكس اللي اختيارنا اليوم ما كانش اختيار اعتباطي اختيار مدروس حكم احذاء احنا لنا بحذاء اكبر منطقه صناعيه لهنا في جهه الساحل، بحث اكبر مؤسسه صناعيه كذلك اللي هو معمل سرتكس اللي خدم قرابه 5000 عامل وعامله، ثم قرابه 500 حافله يدخلوا يوميا ذهابا وايابا، نعرفوا اللي ضغط كبير لهنا. كذلك شارع محمد القنوني اللي مقابلنا اللي يهز الحي الرياض الاول وحي الرياض الثاني
2: اللي هو يهز المركب الرياضي بقصر الهلال، معناها الاستاد والقاعه المغطاه، وين باش يصير مهرجان نسيج بقصر الهلال، معناها بدايه من يوم 1 اوت المقبل ان شاء الله.
3: ان شاء الله
2: باش يولي هناك زاد عمل مضاعف منكم انتم لتامين بتبيع السهرات ومختلف بتبيع فقرات المهرجان ان شاء الله.
3: اكيد فيما يخص الحفلات المتوافده على الجهه، نعرفوا وهذا ما يخفى على حد اللي قصر الهلال هي عاصمه النسيج في تونس، روادها من كامل تراب الجمهوريه، يجون الاخوين من كامل تراب الجمهوريه، فثم معدل قرابه 400 حتى 450 حافله كل سوق اسبوعيه، قاعدين نوفروا لهم في فضاءات عامه باش نضمنوا معناها سيروره المرور، والحمد لله الحق الحمد لله الحق، ثم حاليا ثم نتائج عاطيه اكلها مع الدعم ان شاء الله نتاع الاخوين الكل، ودعم المنطقه ودعم الاقليم، وعلى راسه السيد العميد سيد المدير سي سالم خوجة، كذلك سيد العميد رئيس مصلحه شرطه المرور سيد العميد سيد لطفي عباس،
2: تحيه لهم بالمناسبه نوجهها لهم. انا كنت باش نوجه لهم التحيه هاك سبقتني وبالطبيعه هاك التحيه تكون جماعيه من يوم.
3: اي الحقيقه متعاونين معنا برشا، كذلك الساده رؤساء رؤساء الادارات على راسهم سي حلمي سماش وسي طيب، الحقيقه الناس كل
2: سي حلمي اللي هو اشتغل في منطقه الامن الوطني، كان رئيس منطقه الامن بقصر الهلال، يعرف معنا اهميه وثقل المدينه هذه اقتصاديا ثقافيا وغيره، معنا في كل المجالات.
3: اكيد اكيد حق الخيان كل من غير ما ننسى حتى حد، تضافر جميع الاختصاصات جميع الفرق جميع المصالح، كلنا فيها على هدف واحد واللي هو سيولة حركة المرور في مدينة قصر الهلال اللي تعتبر معناها ذات اكتظاظ مروري كبير جدا خاصة في السوق الأسبوعية، والحمد لله الحمد لله حاليا النتائج عاتية أكلها، ما عندناش حوادث خطيرة في المدة الأخيرة نتيجة الحملات المدروسة اللي في وقتها، عندنا عديد الحملات خاصة في نهاية كل أسبوع فهمني، والحمد لله الحمد لله انا مواصلين.
2: اليوم نشغلوا على موضوع على الدراجة النارية، صحيح السيارات زاد كذلك والمختلف العرادات بصفة عامة، لكن تركيز اكثر باش يكون على الدراجة النارية، معروفة قصر الهلال معناها على غرار بقية المدن لهنا الجوار اللي هي او المجاورة بالاحرى في مدينة قصر الهلال، يستعملوا برشا الدراجات النارية، يتسببوا في برشا حوادث بتعطيل حركة المرور في بعض الاحيان، قاعدين تتصدى وقاعدين نشوفوا فيكم في حملة المكف الدراجات النارية هذه اللي هي وضعيتها غير قانونية، وخاصة منها الدراجات الثقيلة الحجم، معناها الدراجات الثقيلة، الناس اللي قاعدة تكبري اللي قاعدة معناها عطت في حركة المرور بصفة عامة سواء كان في النهار

0: الشبابيه اللي تتراوح اعمارها بين 18 و23 وحتى ال 25 سنه فهمني. بعدين نخسر في برشا شباب صحيح ما ثمش ظاهره نتاع اموات ولا حاجه اما ثم حوادث خطيره
1: خاصه انه معناها المعتمديات هذه اللي هي معتمديه صياده لم تبو حجر ومعتمديه قصيبه المديوني ومعتمديه قصر هلال تقريبا لا تتجاوز المسافه بينهم 4 كيلومتر.
0: اي اكيد هو هي مدن متاخمه معناها لبعضها حركه مرور نشيطه كما نعرف مناسبات ياسر المناطق اللي سميناها هذه والمدن هذه كل عندها مهرجانات صيفيه وكل عندها احتفالات كل عندها اعراس فهمني ويوميا معناها الكروتاج معناها نتاع الاعراس الحق بنسبه كبيره ربي هني على جميع الخيان والخيات اما دعوه لهم سيسروا احنا خلوا افراحنا تتواصل في اطار النظام في اطار التنظيم المحكم نحكم عقولاتنا نحاول ننصحوا شبابنا وربي يبقى الستر واليوم نعم. الحقيقة ما باش مفوتنيش بعد شكري لإذاعتكم الموقرة كذلك نشكر المرصد الوطني المرور اللي حاضر معنا الحق كذلك كل الدعم والمساندة معنا في كل حملاتنا كذلك عندنا جمعية الحقيقة فرصة باش نحكيو عليها هي جمعية 2050
1: خسارة هلال 2050
0: خسارة هلال 2050 الحق من الجمعيات اللي ناشطة من الجمعيات اللي حاطة كل ثقلها في دعم المؤسسة الأمنية في كل ثقلها في دعم كل ما هو إيجابي من مناسبات ما هو عمل جمعياتي ما عمل ميداني يترأسها الدكتور عادل عمري الحق يعطيهم ألف صحة فمني نشكرهم مجهود جبار ليهم ويعطيهم ألف صحة صراحة
2: مازلنا مش في جمعية معك شوقي
1: أول طبعا هو إلى جنبي الدكتور عادل عمري نبحث عليه جنبي ما شاء الله لي دكتور صباح الخير مرحبا دكتور عادل عمري طبعا رئيس جمعية قصر هلال 2050 اليوم كان الموضوع واضح محدد يعني الهدف هو درجة النارية شنو اللي خلاكم تختاروا معانا الموضوع هذايا وشنو ربما الشيء اللي قاعدين انتم تشتغلوا عليه من أجل الحد من ظاهرة الاستعمال لدرجة النارية هذه على صيغة غير قانونية
2: عندي سؤال يا شوقي
1: عبر الوثائق المتاحوة إلا من خلال حتى ربما ما تتسبب من ضرر لمستعمل الطريق بصفة عامة باش تجاوبني على السؤال هذا بعد ما تعطيني حنان السؤال نتاعها تفضل حنان
2: قصر هلال 2050 شنو هي رؤيتهم يعني من توا شنو هو الهدف اللي يحبوا يوصلوا له من الناحيه من أي. الناحيه المروريه ولا الناحيه الحضاريه بصفه عامه واذا كان من الناحيه المروريه اللي هي تهمنا اليوم في برنامجنا هل انه باش نشوفوا ما عادش فما حوادث باذن الله 2050 قصر هلال وكل الطرقات اللي تجوبوا لتوصل قصر هلال
1: 2050 ربما دلالة على البعد الاستراتيجي على مستوى السنوات فما شكون يختار مثلا
2: الهدف اللي خطوا له شنو
1: مثلا فما شكون يختار مثلا يقول لك مثلا المدينة اسم جمعية مثلا جمعية اللي هي المدينة مثلا كيما يقولوا قصر هلال مثلا وعلى مثلا الكود البوستال نتاعها مثلا 5071 5070 5070 مثلا يقول لك قصر هلال مثلا 5070 اللي هو الترقيم البريدي مثلا هم اختاروا البعد على مستوى الاستراتيجية نتاع الجمعية هذه على مستوى مختلف الاهتمام في مختلف المجالات
3: مرحبا بكم في مدينة قصر هلال في ضيافة جمعية قصر 2050 طريق الأمان احنا نحبوا جمعيتنا على طريق الأمان نحبوا بلادنا الكل على طريق الأمان كان نبدأ بجمعية 2050 علاش كان نشوفوا احنا أهم حاجة عنا في برامجنا هي نعتني برشا برشا بالبيئة وتكوين الشباب إذا كان نحكيو تكوين الشباب دونك فما أجيال قادمة إذا كان نحكيو على البيئة نجيو نثبتوا نقاو كل الاستراتيجيات العالمية الموجودة حاليا البوان روبير نتاعها هي سنة 2050 دونك أنا نحب نرجع طول جمعيتي لهنا جمعية قصر 2050 عندها عديد البرامج من جملتهم مشروع برامج تكوين وتحسيس الشباب نعملوا عديد البرامج في المجال البيئي في المجال التربوي في مجال منا تحسين البنية التحتية في كل المجالات اللي نخدموا فيها على العالم باش احنا عندنا جيل ايجابي لسنه 2050 دونك نرجع لهنا احنا المرور بالنسبه لمدينه قصر هلال الحقيقه لاحظنا فما شويه سي ان بو اكزاجيري على مستوى الموتوات فقررنا باش نعملوا النشاط هذا والله تو برشا الحقيقه قررنا وبرشا اتصالات وانت سي شوقي تبوك
1: وكنا حكينا في الموضوع هذا عده مرات
3: بالضبط عديد المرات
1: احنا يعني الفكره نتاعكم طوعناها مع توقيت البرنامج بشكل تكون على الاقل فما ضمان لتغطيه اعلاميه واكثر ضمان لوصول الى الهدف والمعلومة لأكثر عدد من شرائح المجتمع بصفة عامة تحية السيد إذاعة عياد اللي هو من السواق المثاليين أنا اللي فاز معنا بجائزة سابقا ملتخصر يمر من هنا وكل عادة حزام الأمان بارك الله ليه السيد إذاعة
3: دونك قلنا في إطار عمليات التكوين والتحسيس مازال قعد عندنا المرور اللي عملناه برشا احنا في المجال البيئي وفي المجال التربوي

0: دونك بدات العمليه تحضر عندها برشا كل حاجه تجي في وقتها. جات طابت نسقنا معاكم نسقنا من مرصد الوطن المرور هذه
1: سيلا مع شرطه المرور مركز قصر الهلال
0: هذه سيلا بريمير فيها الخيال الكوليكا دونك ان شاء الله من هنا ورايح نعملوا بزايد كين هيك على خاطر الحقيقه على مستوى المتوات عندنا مشكله في قصر الهلال الكثره وطريقه التعامل وطريقه السياقه الحقيقه فما اشكال كبير في طرقات اخرى يمكن اليوم اخترنا طريق هذا فما طريق الحجر يسوى اللي زاد الحقيقه خطير جدا بالمتوات ان شاء الله
1: اللي هو الحاجه اللي سوى اللي هو الطريق اللي يهز للمسير الصياده عبر صياده
0: بالضبط الطريق اللي يهز
1: للمسير يعرفوا على شنو قاعدين نحكيوا احنا طاو في طريق زوسه وفما طريق الاخر اللي هو بالتوازي مع الطريق هذايا اللي هو طريق المسير
0: هما زوز طرقات الرئيسيه في المدينه اليوم اخترنا هذا المره الجايه ان شاء الله غاديك وتكون عشيه من العشيات واحنا الحقيقه معنا نطوعوا في الوضعيه نتاع الجمعيه ونتاع الانشطه ونتاع الخيان في المرور ومرصد المرور
1: وحتى على مستوى التوقيت الكثافه المروريه لهنا تكون اكثر من الطريق الاخر
0: اكثر من الطريق الاخر طبعا طريق العشيه
1: اسمه أيوة هذاك في العشيه وفي الليل يولي كثيف جدا انتوا اللي ما عادش تدخلوا بكثافه الحركه المروريه
0: بالضبط واحنا الحقيقه شنو هو يعني نحسوا توا سيتابيريك الناس كل تعرف القوانين الناس كل فاهم القوانين لكن الحقيقه عندنا مشكله على مستوى التطبيق وهذه مشكله التونسي في المرور وغير المرور كي تجي تحكي له على القوانين يقول لك الكل نعرفها ايه والتطبيق وين الحقيقة عندنا مشكلة في التطبيق في امور قوانين اللي احنا عايشين بها دونك ما نعرفش ونيوبليجي احنا كجمعيات ومنظمات باش نحييو الافكار ونحييو معرفة الناس للقوانين هذه والناس مجبورة باش تطبق القوانين لصالحها ولصالح عائلاتها ولصالح الاقتصاد الوطني برشا ناس يحسبوا اكسيدون تضر فيه المواطن برك لا الاقتصاد الكل تضر لانه الكهرباء اللي ضربت فما ماتريال باش يتصلح فما ماتريال باش تشري فما قطايع باش تجي من برا راهو ساتوشتو هاك مريتو
1: شركه التامين وغيره
0: نعطي اكزامبل صغير
1: بدل عاد ما نحكيوش على الخسائر تمشي للسبيطار وتشد الصف والادويه وغيره
0: باش نعطي اكزامبل صغير وقت اللي قص الماء كل شيء قص وقت اللي قص الضوء اكثر من الماء قص دونك راهو انت كمواطن كي شاد الكهرباء تكسب روحك ملك في الكهرباء اي انت ملك في الكهرباء لكن ما تملكش انت
1: بعد مشيت تخبى في الكهرباء وخعلك لما تهزر ورقد في الكهرباء وهي تخدم
0: الناس الكل احنا المرور والكياس تاع الناس كل كيا وما يربطنا حتى شيء غير القانون علينا ان نلتزم بتطبيق القانون مش نلتزم بالقانون
1: اما قاعدين توزعوا في مطويات
0: اي عملنا مطويه ريكتوري
1: أما مش تقولي شنو فيها انت نخلي واحد من الشباب يقول
2: ونادي
1: الساده خلي نكونوا اكثر معناها نوريوا اكثر للساده المشاهدين والمستمعين ومعاهم المرصد الوطني لسلامه المرور بتبيعه ويكون حاضر للنقيب مهدي بوقره الفرع الاقليمي للوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور سيد ناقي صباح الخير مرحبا احنا اخذنا المسؤولين برشا والشباب لسه ما تكلمش اما باش نواصلوا في البث متاعنا باش توصل اكثر بنسب مشاهده بالالاف كما كل اسبوع قاعدين يتابعوا فينا
3: مرحبا يا عايش ربي فضلك اليوم حمله تحسيسيه للسلامه المروريه بقصر الهلال مع المجتمع المدني والصغيرات اليوم نعطيو في رساله لاهلنا وخاصه سواق الدراجات الناريه الالتزام بالقانون القانون اللي يقوله بثلاث حاجات نختصره اللي هو يكون عنده تامين ويكون عنده فهمتني ولا برمي تاع السياقه اللي هو الصنف نتاعه لازم يسوق به هذيك اجباريه وثالث حاجه اللي هي فهمتني لازم يلبس الخوذه هي اجباريه اليوم شفنا الحقيقه يعني برشا عباد يعني ما تلبسش الخوذه
1: وهذا هو احنا علاش احنا اشتغلنا على الموضوع هذا لانه فما برشا عباد ماهوش ملتزمين بارتداء الخوذه وحاولنا انه نلقاو شكون يرتدي الخوذه وزي ما الحملات مكثفه في الجانب هذايا نشوف معناها عده حجوزات او حجز للدرجات الناريه اللي هي خاصه اصحابها غير مرتدين للخوذه وخاصه منه عدم الاستظهار بشهاده التامين هذاك علاش يتم الحجز نتاع الدرجه الناريه مش يتم الحجز على خاطر ما عندوش خوذه لان الخوذه فيها مخالفه قانونيه وبالتالي تكمل الطريقه نتاعو
4: المرور اليوم بعثنا لهم رساله نتاع ثمنا اول حاجه الاولى قلنا لهم عندهم اشكاليه في التامين قلنا لهم الجامعه العامه للتامين الافتزاع على الموقع الرسمي نتاعها نجم تدخل الموقع الرسمي نتاعها وتنجم تامن يعني بأبسط السبل هذه الحاجه الاولى معلومه
5: يلقاو الرقم الاخضر زاد موجود يتصلوا به عند يقوموا نجموا يقوموا بتامين الدراجه نتاعهم او تعمير البيانات الخاصه في المنظومه هذه
4: موجود واعطيناهم معلومه كانوا يعني
3: حقيقه فرحوا بها المعلومه هذه كي يحبوا يامنوا لكن ما عرفوش ثاني حاجه يعني حكينا لهم على القوانين تو تم قانون يعني تم اجباريه نتاع السياقه يعني تم عباد سوق الموتورات ما تعرفش اليوم يعني استغربت يعني برشا يقول لك الموتور يتساق من غير
1: ريتك تحكي برشا مع الشباب نتاع الجمعيه قعدت توجه لهم في نصائح شنو قلت لهم بالضبط
3: مع الشباب نتاع الجمعيه الرساله يلزمنا نقدموها أيوة. ونصبروا عليها الرساله نقدموها رساله نبيله جدا أوه. على ارتفاع نتاع النسب نتاع القتلى ونتاع الجرحى يلزمنا نوصلوا رساله كل واحد يلتزم هي اسمها ما تماش يعني كل واحد يلتزم بالقانون عندنا التزام بالقانون سواء الدراجه الناريه سواء العربه اللي يعني جبتهم بحثانا وشافوا كيفاش الدراجة النارية كيفاش نحكيه معاه وكيفاش المواطنين يعني الأغلبية ما يعني عندهم يعني ما عندهمش ثقافة قانونية يسوق موتور خلك ما كبرني قلنا له هاو الفصل القانوني شيقول أو القانون شيقول الخوذة قلنا له وراي الخطية نتاعها 40 دينار تم إجبارية وراي تمنعك يعني من القتل وتمنعك من الكوارث يعني وصيناهم عطيناهم توصيات هذيك هي السلامة المرورية هذه رسالة باش هم يحاولوا زاد يمروا.
1: يعطيك الصحة سيد النقيب مهدي أبو قراع نور صدقني سلامة المرور. أنا الشباب شنو قاعد يقول ولكن حاب نزيد نذكركم اللي راهو بعد العشرة باش تلقونا على صفحتنا راديو مونستير مباشرة باش نواصلوا في تنفيذ الحصة متاعنا وشنو النصايح اللي قاعدين يقدموا فيها الشباب هذايا باش نحاول ندخل بيناتهم رغم أنه فما ازدحام مروري رغم أنه فما كثافة مرورية نحاول هيك أتسلل بشوية بشوية ونشوف الميكرو طيب باش تسمعوا كلام ممكن لعمركم سمعتوه وباش تسمعوا النصايح اللي تتوجه للمواطن يلا تسمعونا وتشاهدونا لأنه النصيحة هذه راهي نحبها تنسحب على عائلة المستمعين.
3: اليوم نحب نوصل لكم حملة تحسيسية للسلامة المرورية مرق الشرطة مع المجتمع المدني نحب نوصل لكم مساج مزيان يعطيكم الصحة على حزام الأمان اللي تلبسوا فيه هذه الحاجة اللي يعطيكم الصحة حبينا نشكروا هيكم فهمتني باش نعطيهم جائزة فهمتني ولا على الأقل نجموا
1: باش تجيني هيك من هنا باش تكون الصورة واضحة شو قلتي باش نسلموهم شو باش نعطيهم أيوة عندهم جائزة أيوة خلي على الأقل هيك على الأقل حتى كي نوقفوهم بالطبيعة باش يكونوا
2: اكتشفوا الجائزة باش يقدمها شوقي الأحمدي توا
1: اسمك سيري
2: في المباشر
1: شو النصيحة اللي قلت له المستعمل الطريقة هذه
6: أنهم ما يلبسوا الحزام أمام
1: أيوة وتردوا بالكم
6: وتردوا بالكم
1: وما تستعملوش الهاتف الجوا واليوم هذه الحقيبة باش تكون مهدات هذه باش تكون السيدة السايقة بالطبيعة باش تحضر معنا
2: تكملوا تتفرجوا في الفيديو مع شوقي الحمادي على صفحتنا راديو مونستير وين تلقاوها في حملته المرورية وفي تواصله المباشر مع مستعملي الطريق وين عطى الميكرو للشباب باش يحكي مع مستعملي الطريق ويقدموا النصايح نتاعهم ويقدموا الجوائز. مشكورة جمعية قصر هلال 2050 على المبادرة اللي قامت بها ودعوتنا لكل الجمعيات اللي كان ينشطوا في المجال هذايا رانا نكونوا معاهم في مختلف الأنشطة نتاعهم. شكري لمصلحة شرطة المرور بالمونستير على تفاعلها مع البرنامج وتسهيل مهمة فريق البرنامج المرصد الوطني لسلامة المرور كيف كيف. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية. أجمل تحيات كامل الفريق اللي كان معاكم اليوم حسام نوار وحسام قدرية ياسمين معتوق علي منصوري برجب شوقي الحمادي خارج استوديو خالد الشرفي في الإخراج الرقمي لي فيديوهات البرنامج مقدم ميكرو تقول لكم حنان بكار تقول لكم ديما مع وبالسلامة إن شاء الله.

0: وردانين بني حسان على الموجة 95.7
1: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 10 صباحا على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي انتهاء موجة الحر التي شهدتها البلاد منذ 14 من شهر جويلية الجاري، مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة في عديد الجهات. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 37 و 40 درجة ببقية الجهات ما عدا الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 42 و47 درجة مع ظهور الشيلي. شهد شاطئ الياسمينة وسط مدينة الحمامات أمس تدفقا لمياه الصرف الصحي، ما أثار استياء المصطافين والأهالي. وأكد عضو المجلس المحلي بالحمامات عبد الستار نفزاوي أن الأمر خطير ويهدد القطاع السياحي في ذروة الموسم، تزامنا مع توفد أعداد كبيرة من المصطافين خلال هذه الفترة، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الإشكال. شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم احتجاجات وأغلاقا لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء وسط مطالبات الحكومة بتحسين خدمتها. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللت عملية دهم وتفتيش للمنازل بالتزامن مع استمرار التجديدات العسكرية في مختلف المحافظات. أخيرا نكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها وفق ما تقتضيه مصالحها، مضيفا أن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد زمان الحرب ومدته. والسلام، نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا بعد الفاصل. فاميليا مع مروى الزيدي ورب حمد الله.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.

0: فاميليا.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا.
3: فاميليا.
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى الزيدي.

0: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج فاميليا. صباح النور مروة.
1: صباح النور ربح، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية للجميع، ومرحبا بكم الناس الكل.
0: اليوم القلب على القلب مروة،
1: واليوم الإكيب طيارة معنا، نجم نخدم مع بعضنا وعاملين أمبيونس حلوة. تحيتنا للحسامات الزوز، حسام قدرية وحسام نوار، ولياسمين في تأمين طبعا البث الرقمي على الباج أوفيسيال غاديو مونسيال،
0: وعالية المنصوري.
1: تحيتنا العليوتة اللي جاية لابسة بالأخضر كيفنا اليوم.
0: ثلاثة سبحان الله، أقول متفهمين مع بعضنا.
1: بالك فرحانين الطقس، بالك فرحانين الطقس،
0: والله محلي الطقس يعطيك إنرجي أخرى، يعطيك موجات بالضبط. إيجابية مش عادية.
1: إن شاء الله هكا الأيام الكلها تكون فيها، الأيام الجاية على الأقل، خاطر اللي تعديت على التوانسة الأيامات اللي فاتت ما كانتش ياسر مريحة. نحكي ديما في علاقة بالضوء وبالماء وبالقصان، وهذا اللي باش يكون بعد شوية محور.
0: أنا الحقيقة راهو نفسيا معناها نعمل كيما الرياضة الجسدية، نعمل الرياضة النفسية، نحضر روحي نفسيا اللي أنا متقبلة كل الأوضاع وكل الأمور، خطر سبحان الله احنا في وضع عالمي غير عادي. عادي معناها باش نعود رواحنا، سبحان الله معناها ماهيش حاجة خاصة بتونس.
1: هو كل واحد وظروفه ربح. فما ناس تقول لك أنا ظروفي مختلفة على ظروف الناس، فما ناس تخدم تروح تلقى ضوء والماء مقصود زد عند الحق تحب ترتاح. هاتيلو مشاكل كيف منها، كان إن شاء الله نجوزوها في شهر
0: إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله ما يزينا متشاؤم، نحكيو على الإيجابي ونخليو القادم أفضل. بعد شوية سؤال اليوم مع وفاء بحري، باش نسألهم على اسمهم. إذا كان أنت تختار اسمك أو تبدل اسمك على حسب نفسيتك، شنو تختار تسمي؟
0: أنا اليوم اسمي فرحانة.
1: وانت شنو اسمك؟ سعيدة. سعيدة.
0: بحنا بعضهم
1: مش بعض على بعضهم. مرحبا بكم تسمعونا. إذن بعد شوية باش تكون فقرة لمة العيلة أيضا ربح، باش تكون معنا المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية حذمي طبعا فراد، ورئيس الجمعية سيد مكرم البدوي، باش يتابعوا مع بعضنا مبادرة تطلقها الجمعية هدفها نشر الثقافة الأسرية من خلال ملتقى ميثاق العودة.
0: نعم، في فقرة فاميليا والديجيتال كالعادة حوارنا مع أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيدوكانيت، باش اليوم يحاول يعمل مصالحة بين أفراد العائلة وهما يستعملوا في التليفون، خاطر ديما نقولوا تليفون أفرق العائلة، كل واحد شد تليفونه في تركينا. لا، اليوم سؤالنا هل يمكن للألعاب الإلكترونية أنها تجمع العائلة بدلا أن تفرقها؟
1: يمكن من توا كنقول لكم يمكن قدرة ربي. تأخذوا تفاصيل كلها مع أنيس بن عربية. موعدنا باش يكون كيف العادة والعوايد مع ميزانية الدار، نحكيو على الميزانية اليوم متاع السهرات المهرجانات والترفيه. الناس كلها برانشي في الفترة هذية على أنها تستغل أكثر ما يمكن الصيف ربح باش تتفرهد فيه، وكي نقولوا صيف نقولوا مهرجانات، وبطبيعة الميزانية متاعهم ماهيش سهلة. وميما لا فيها شيء باش تحكي لنا على الموضوع هذية اليوم في فقرة ميزانية الدار.
0: آخر فقراتنا فقرة حديث العائلة، اليوم موضوعنا في الفقرة هذية باش يكون بين الحقيقة والإشاعة، كيف نحمي عائلاتنا من الأخبار المضلة على مواقع التواصل الاجتماعي. واختيارنا للموضوع هذية يأتي من الواقع اللي قاعدين نعيشوه. الحقيقة برشا شائعات في علاقة بالطقس، في علاقة بالسياسة، في علاقة بالعالم، في علاقة بالتغيرات المناخية، يخوف العائلة التونسية وفينا برشا اللي ما هوش قادر على أنه يميز بين الحقيقة والإشاعة. اليوم حابين نقرأ الموضوع هذية مع ضيفنا الكريم سي محمد بن نعمان، هو خبير في التربية السبرانية، مؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلومات، مع روبورتاج بإمذار هام زمزم.
1: أكيد تحياتنا للناس الكل اللي باش تتفاعل معنا على الباج أوفيسيال غاديو مونسيغ لايف. خلونا لي كومونتير نتاعكم اللي تحبوا تحكيوا في أي موضوع من المواضيع اللي احنا طبعا باش نطرحوها اليوم وتتفاعلوا معنا. مرحبا بكم، نوصلوا لكم بطبيعة أصواتكم من خلال إذاعة المونستير. ربحوا مروة كالعادة في فاميليا من 10 حتى النصف نهار، البداية باش تكون مع صوت محمد جبالي.

0: سؤال اليوم.
1: عسلامة ومرحبا بكم، واصلين أسئلتنا للناس. سؤالنا اليوم، إذا تختار اسم يوصف حالتك النفسية طو شنو يكون؟
2: تكون مرهقة حالتي النفسية الآن.
1: علاش؟
2: على نحن والأجواء، ذوقاس، الكليماتيزير معطب، فريجيدير ساكتة، شنو الحالة متاعنا النفسية؟ مرهقة جدا جدا،
1: تعب مال
2: تعب على الخرك.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: لا، هي حالتي النفسية تو جيعان، يعني جيعان ميت بالشر، نحب ناكل،
5: راني ميت بالشر.

0: اكبر.
1: عندي نفسيه والله ديما نحس في روحي ناقصه نوم، ماذا بي ديما ناعسه، ديما نحب نرقد، ديما نحب نرقد،
0: عايز انام عايز انام تعبان. ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي مسيح، ديما الحمد لله، ديما القدام، ديما لابس،
2: ديما فرحان،
0: ديما لابس،
3: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي مسيح، حياتي في الدنيا زاهي، لو نمدى ما تروح اجري.
1: والله في ظل قسان الضوء والجو هذا نوصف العرق خطرني غاطسة في العرق. والله فيها السخانة هذه وفيها المزيرة اللي عايشتها متعجر، فخطرني تعبة ياسر في حياتي، حياتي اليومية والعادية كل ساعة واني تعبة فيها.
4: تعرف يا خميسة شروخ على المعدرة ضاي، تعرف من تلقيني
5: وين نلقيك؟
4: في منوبة.
5: امشي عاد وحدك وما تهزنيش معاك.
1: حالتي النفسية في الوقت الحالي تحت الصفر.
2: علاش؟
1: من وضع على عايشينه من غلاء المعيشة وزيد كمل علينا الضوء كل ساعة يقص.
4: لا لا لا لا لا، عندكم الحق. لا
1: عادية عادية، هاتي الماء والضوء ما يأثروش عليا في حد شيء، علاش ما عادي؟
4: تري تري بيان.
6: تعبين برشا في تونس.
2: علاش؟
6: تعبين من كل شيء، من المجتمع، من الدنيا، من الدولة، من على الاخر صعبت علينا وإحنا في عز الشباب. رانا ترى الشيب وترى اللحي والواحد تقول عمره 75، واني عمري توا في 55، كبرنا ما غير وقت ومعاش خالطينها باش ناكل ونشرب ونخلصوا ضونا ونخلصوا ماء.
7: بتاخد كم في الشهر؟
8: 7 جنيه.
7: كم؟
8: 7 جنيه
7: في الشهر؟
8: في الشهر.
7: عندك اولاد؟
8: عندي 7
7: في الشهر.
1: متعبة برشا برشا على خاطر أشغال شاقة، تعب على الآخر الحياة، أمور مش هي.
5: أنا واحدة غير

0: محلاه صوت آية دغنوج في الأغنية هذه، في التراث الكافي والتراث التونسي ديما يحرك فينا برشا حاجات هكا، خاطر هو عنوان الهوية التونسية. فمرحبا بكم برشا إيقاعات أخرى مازالت في انتظاركم على موجاتنا في فاميليا. الوقت طوال 10:23. فقرتنا توا لمة العيلة، وفي لمة العيلة كالعادة نحكيه مجموعة من المواضيع اللي تهم الأسرة التونسية، تهم العائلة التونسية، وماذا بينا نتناقشوا فيها، نتحاوروا فيها من أجل أن نحطوا أصابعنا على أصل الداء ونلقوا الحلول.
1: لمة العيلة
2: أولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل،
3: تبدأ العائلة يد واحدة، يبدأ الأخوات يد واحدة، ويبدأ ما ثميش حسابيت.
4: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولاداته سامل له، وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
5: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسهل، ما إذا حبك
6: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين.
7: كلهم كما يقولوا ربيتهم على المحبة.
3: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: طبعا الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وكلما كانت متماسكة ومتوازنة كان المجتمع أكثر استقرار. لكن بناء أسرة ناجحة لا يعتمد فقط على المشاعر، يحتاج خاصة للوعي، للحوار، للتكوين، للتأهيل اللي لازم يسبق الزواج ويهيئ الشريكين لمسؤوليات الحياة المشتركة. هذا ما تسعى إليه جمعية مودة للتنمية الأسرية من خلال ملتقى ميثاق المودة، اللي يهدف إلى نشر الثقافة الأسرية وتعزيز التماسك الأسري. كالعادة بحضنا مدام حذامي بنت محمد فراد، المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بالجمعية، جمعية مودة. مرحبا بك مدام حذامي.
2: وبك أكثر أختي ربح، بارك الله فيك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: يعيشك. ونسعد أيضا باستقبال سي مكرم البدوي، رئيس جمعية مودة للتنمية الأسرية. مرحبا بك سي مكرم.
3: وبيك أكثر، عايشك.
1: في البداية معك سي مكرم، خلينا نتذكر أهداف الجمعية وتحديدا ركزوا على ميثاق مودة، شنو نجموا نعرفوا عليه؟ حكينا على الرسالة اللي تحبوا تقدموها والأهداف اللي تحبوا توصلوا لها من خلال الجمعية ومن خلال الملتقى هذا.
3: شكرا أختي ربح. بدءا في الظروف هذه التغيرات المناخية والأزمة الطاقية اللي عاشتها بلادنا والحرائق، إن شاء الله بردا وسلاما على كافة أهالي الشمال الغربي في الموجة هذه، وربي يحمي بلادنا من كل مكروه يا رب.
2: آمين.
3: بالنسبة لجمعية مودة للتنمية الأسرية، جمعية حديثة العهد تعتبر، صدرت سنة 2024. تعنى بالشأن الأسري لمختلف مكونات الأسرة، نحكي هنا على التأهيل الأسري الشامل لمختلف مكونات الأسرة. جمعية ثقافية اجتماعية تربوية. أهم أوبجكتيف بالنسبة لنا وأهم أهدف اللي تأسست عليه جمعية هذه هو التأهيل الأسري الشامل للمقبلين على الزواج وحديثي العهد به. هدفنا أنه نبني جيل واعي، جيل يبني حياة زوجية على أسس سليمة لتعزيز التماسك الأسري، يكون بناء قاعدي من أول خطأ للخطوة الأولى للزواج إلى غاية تربية الطفل وتربية الناشئة، لأنه غدوة هم الأجيال المتعاقبة إن شاء الله. هم اللي باش ينورونا إن شاء الله وينوروا بلادنا بإذن الله
1: إن شاء الله. ملتقى ميثاق المودة، ميثاق المودة العنوان يبدو لافت، شنو هي الفكرة اللي يقوم عليها؟ شنو اللي يميزه عن بقية المبادرات اللي تقوم بها الجمعية؟
3: الفكرة هذه تمكين الأزواج المقبلين على الزواج أو الأزواج حتى في حد ذاتهم من الآليات الأساسية للتعامل مع الظروف المعيشية ومع الظروف الاجتماعية، مع الطرف الآخر، مع شريكه في حد ذاته، قبول الاختلاف، آليات التواصل الفعال، نحكي حتى على الجوانب المادية، باش تكون يعني ملتقى شامل ومتكامل إن شاء الله. جوانب الشرعية والدينية والقانونية لمؤسسة الزواج، كيف تبنى، وتفسير شامل مع نخبة من الأكاديميين والمؤطرين إن شاء الله باش يتواصلوا معنا لمدة 6 حصص، هي باش يكون التكوين هذا إن شاء الله بمعدل ساعتين في كل محور. عندنا الوعي الشرعي، الحقوق والواجبات، باش نحكيوا على الوعي الشرعي والقانوني للحقوق والواجبات للطرفين للشريكين. أيضا هندسة التواصل وحل المشاكل، واللي هي تقريب الحلقة المفقودة حاليا بين أي كوبل، بين أي زوجين، ما ثماش حتى كوميونيكاسيون في أول خلاف، يعني يكبر الخلاف ويتعمق، وفي النهاية راهو المتضرر هم الأبناء. أيضا السكينة النفسية والعاطفية، اليوم بالحق نعيشوا في أزمة متاع فقدان للعاطفة، فقدان للعاطفة بأتم معنى الكلمة. ما عادش ثمك التعبير على العاطفة، على المحبة. راو حتى بالنسبة لصغاركم، أنا نصيحتي لكل كوبل، كل أب وأم، إذا تحبوا صغاركم بالحق حبوا انتوما بعضكم.
1: تحس معناها ثقافة التكوين والتأهيل قبل الزواج بدأت معناها تنتشر في عقلية التونسي اليوم، ولا مازال معناها آخر حاجة يفكر فيها نتصور؟
3: لا للأسف.
1: نعم.
3: للأسف يعني فاقدين الثقافة هذه،
1: رغم اللي هو لازم نتصور أنك تحذر روحك نفسيا وتكتسب مهارات وتتعرف على كل شيء وتعمق وعيك بالمسؤولية المشتركة، هذه حاجة مهمة جدا.
3: مهمة جدا وضرورية. قبل ما تخمم أنك باش تكسب الدار، وقبل ما تخمم أنك باش تشري الروبة متاع العرس، وقبل ما تخمم أنك باش تكري صالة، خمم في نفسك شنو هيأت أنت الغدوة، شنو هيأت لصغارك، شنو الظروف الملائمة اللي باش تكون أنت فيها، شنو المستوى اللي أنت يعني مهيئ ليه نفسك بصفة عامة.
1: نعم. مدام حذامي في التفاصيل اللي عرفناها على الملتقى هذا، قلت اللي هي دورة باش تكون بداية لسلسلة من الدورات المقبلة، شنية رؤيتكم المستقبلية لنشر الثقافة الأسرية والوعي هذا في المحيط اللي أنتم تشتغلوا عليه؟
2: بارك الله فيكم. هو بالأساس احنا باش نحاولوا ان شاء الله نرسخ ثقافة حب النفس، حب الذات، حب الأسرة، انه الانسان ما ينجمش يكون هو الزواج شنو هو؟ تأسيس أسرة، وهو التعبير على انه يحب يرى ذكره في الدنيا.
1: نعم.
2: ويحب يرى ويعيش السعادة. فهذا من يعني حتى ربي سماه آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فالمبادرة هذه نحب نحسوا الناس بقيمة الآية هذه، المعجزة هذه، الرحمة هذه، المودة، وكيفاش يعيشوا فعلا، يعني كيفاش يعيشوا تجربة الزواج من الخطوة الأولى بوعي. وعي أول حاجة مش يكون من الذات، الإنسان يرى روحه، يعني هل هو فعلا مستعد لخوض هذه التجربة ولتأسيس هذه المؤسسة، يعني حاجة عظيمة على الآخر. عفوا. فسبحان الله نشوفوا أنه القانون والشرع في هذا الأمر يتفقوا، لأنه كربي سماه ميثاق غليظ، حتى في القانون جاءت مجلة الأحوال الشخصية ونظمت هذه العلاقة واعطاتها يعني دلائل وركائز ونصوص يعني باش تنظمها. علاش؟ لأنه أساس استقرار المجتمع هو في استقرار الأسرة.
1: نعم.
2: وأساس استقرار الأسرة هو سبحان الله كي نبدأوا البدايات الصحيحة باش نخرجوا زادة بنهايات صحيحة أيضا، يعني كي نبدأوا البداية الصحيحة بوعي ما بين الزوج والزوجة أو المقبلين على الزواج، رانا باش نعرفوا كيفاش نعيشوا مع بعضنا، كيفاش نجاريوا ظروفنا ووضعياتنا وأي إشكال، إشكال اقتصادي، إشكال نفسي، إشكال اجتماعي، وبش نتمتعوا بحياتنا هذه في درجة أولى، ثم بش ننجو جيل متوازن، وبش ننجو إن شاء الله ثمرة صغيرات قويين في المجتمع، بش يكونوا فعلا لبنة قوية للمجتمع وسند للمجتمع. خط في الأخر احنا كان نبدأ ونشوفوا حتى في الأحصائيات، يعني تقريبا بمعدل كل عام بحسب الأحصائيات 71 ألف حالة زواج.
1: نعم.
2: يعني يعقد في البلاد التونسية. في نفس العام عندنا أكثر من 16 إلى 17 ألف حالة طلاق.
1: نعم.
2: فهذه الحقيقة معناها نسب مخيفة مقلقة. فبالعكس أنا رأى أنه مبادرة جمعية مودة هي مبادرة واعية جدا، فيها استشراف للمستقبل بصورة راقية جدا.
1: نعم.
2: لأنه احنا نحبه بالحق، كنا نركبه مركب النجاة، معناها بالحق يا ناس اسمعونا وأقبلوا على هذه الدورة، رأي فيها نفع كثير وفيها وعي كبير لكل طرف، للمقبلين على الزواج، للمتزوجين جديدا وما عندهمش برشا في تجربة الزواج، باش لعل يقدروا يداركوا الأمر قبل ما يوصلوا لأي إشكال، ثم حتى هي مركب نجاة للناس اللي خاضت غمار التجربة ودخلت وعندها 5 6 7 سنين لكن عندها إشكاليات وتعاني، لا بالعكس بالكي تسمع منا وتشوف، يعني لأن هي حتى الدورة فيها مختصين يعني نفسيين شرعيين قانونيين باش يعطيوا لعل بعض الحلول اللي نجم ننقذوا بها ونرموا بها البيت، ثم بعد الترميم احنا بإذن الله قادرين باش نرجعوا نعيدوا.
1: نعم.
2: بناء البيت بصورة سليمة وصحيحة.
1: نعم.
2: ونتمنوا السعادة لكل البيت إن شاء الله.
1: اللي عجبني في الدورة هذه سي مكرم قال ما زالت للأسف ثقافة التكوين والتأهيل ما قبل الزواج ما هيش ماشية برشا، أما أنتم من بين مشاريعكم الطموحة هو إنشاء أول منصة رقمية تونسية للاستشارات الأسرية. المنصة هذه كيفاش مش تعمل؟ شنية الخدمات اللي باش توفرها للعائلات والمقبلين على الزواج؟ وحاجة مهمة برشا أن نمشيه للشباب هذوما فين ما هما، ما غير ما نقدوا معناها نخليوه انهم يتعللوا بالوقت المفهماش بالعدم القدرة على دفع ثمن ربما دورات اللي هي للأمانة راهو دورة هذه احنا حرصنا على انه نسلطوا عليها الضوء خاطرها دورة مجانية ودورة مهمة وكل واحد ينجم يتمتع بها. فانتم مش تنشئوا منصة باش تكون اول منصة تونسية ينجموا يستفيدوا منها المقبلين أكيد. على الزواج والمختلف المشاكل اللي تنجم تطرأ على العائلة التونسية.
2: هي تمثل بالأساس الأهداف الأساسية اللي تمثلهم جمعية مودة للتنمية الأسرية هي لغاية التعليم، تعليم الشباب المقبلين على الزواج، هي من باب التثقيف، تثقيف في الحياة الزوجية وكل ما يتركز فيها
1: مختصين معناه بشي اللي يقدموها
2: أكيد بإذن الله بيكونوا مختصين أكيد. نعم. ولكن أهم من هذه كل هو الحاجة اللي المتميزة في جمعية مودة أن تحب توصل لكل شرائح المجتمع. نعم. لأنه كما قلت أنت يعني مش الناس كل قادرة باش تدفع في مقابل دورات باش تتأهل للزواج، ولكن احنا نغزر لكل فرد في تونس في بلادنا العزيزة نحبوا نوصلوا له، نحبوا نوعيوه، نحبوا ناخذوا بيده ونوصلوه لبر الأمان ويبدأ حياته بالصحيح، ولو حتى كان بداها نتمناه وهي يبقى فك السعادة وفك نشوة البدايات باش تكون إن شاء الله يا ربي فيها حلاوة واستمرار يعني وفيها سعادة للناس كل.
1: نعم.
2: ونصور حتى سي مكرم من الجمعة
3: يعني. نعم. للعموم لعموم المواطنين.
1: نعم سي مكرم، الجمعية تقدمت أيضا بمقترح مشروع قانون لسلطة الإشراف، شنية أبرز ملامح المشروع هذا؟
3: هو مشروع قانون متكامل مبوب على 7 أبواب يضم 27 فصل سميناه احنا خطة وطنية للإصلاح الأسري اللي هو ينص على تقنين مهنة المستشار الأسري.
1: وعليش معناها مصرين على تقنين مهنة المستشار الأسري اللي ولا ضرورة اليوم في تونس؟ نصور.
3: هو ضرورة لكن اليوم خلينا نحكي الواقع يعني كما هو اليوم المهنة المستشار الأسري الحقيقي والإنسان الأكاديمي واللي متمرس في الاستشارة الأسرية يعني صارت فوضى خلينا نقوله مع مدربية التنمية الذاتية ومع برشا يعني صارت فوضى في الميدان هذا تقريب قعد القطاع الوحيد اللي غير مقنن بالعكس تقنينه فيه فايدة لأهل الاختصاص وفيه فايدة للدولة وفيه فايدة للناس الكليكية ومن حد ومن بإمكان القطاع هذا من أنه يخفف الضغط القضائي.
1: نعم. والجميل يعني في المشروع هذا هو إرساء برنامج وطني للتأهيل الأسري قبل الزواج. كيف تتصور يعني تطبيق البرنامج؟ هي الفايدة المنتظرة منه على الأسرة وعلى المجتمع؟
3: أكيد باش تكون فايدة كبيرة. هو البرنامج هذا يكون متكامل ويكون يعني يضم أكثر من سلطة إشراف ترأسها يعني وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: نعم.
3: وزارة العدل، لأنه تقنين مهنة المستشار الأسري يكون عبر إرساء هيئة وطنية للمستشارين الأسريين.
1: نعم.
3: كما قلنا ما يحد نوعا ما من الضغط القضائي المسلط، يكون يصير المستشار الأسري يعني يمارس مهامه بصفة قانونية ويقدر يوصل لك
1: مش عشوائيا كما قاعدين نشوفه توا. نعم.
3: مش عشوائيا وتكون يعني هي الهيئة الوطنية اللي عندما ترصى يعني تكون مستقلة ذاتيا وماديا ومعنويا وتقدم يعني أداء ممتاز وجيد إن شاء الله. هذه رؤيتنا، طرحناها البرنامج هذا لسلطة الإشراف إن شاء الله تتبناه سلطة الإشراف أمنا كبير، ولما لا يعني يكون أول برنامج في تقريبا في الوطن العربي يبدأ من تونس إن شاء الله.
1: نعم، علاش لا، وإحنا تونس ديما عودة المجتمعات العربية بالمبادرة وبالريادة. مدام حذامي، كيف نحكيه على تأهيل الأسري؟ بطبيعة فما جملة من المهارات اللي يحتاجها كل شاب وفتاة قبل الزواج. التواصل والحوار هو من أكثر أسباب نجاح ولا فشل العلاقة الزوجية. يعني كيفاش باش تساعدوا المشاركين على اكتساب مهارات التواصل الفعال والاستماع وغيرها من التقنيات اللي لابد أنهم يكتسبوها باش يتجاوزوا الخلافات والمشاكل اللي تنجم تعترضهم في قادم حياتهم المشتركة؟
2: إيه، ربي يبارك لك على السؤال ياسر مهم. أول حاجة هو المقبل على الزواج كشخص يلزمه يفهم نفسه، يعرف نفسه، يعرف مكامن القوة فيه ومكامن زاد اللي النقص أو الخلل اللي هو لأنه داخل على مشروع أو بالأساس باش يكون الركيزة الثانية فيه إنسان مختلف عليه.
1: نعم
2: سبحان الله، وربي قال وليس الذكر كالأنثى. فالإنسان لما يدخل بالعقلية هذيك يدخل بعقلية إنه هو فيها يعني ليونة، فيها يسر في المعاملات، يعني ما يدخلش بعقلية الكبر ولا الأنانية ومتاع إنه اللي معايا يلزم يتبعني وكهو. لا، أول حاجة باش يعرف إنه هو داخل في شراكة، والشراكة هذه يعني كل إنسان باش يأتي بأحسن ما فيه بما يقدر يقدمه، باش يدخل مع الطرف الثاني، باش يدخلوا أول حاجة في التواصل، باش يتعلموا كيفاش يتواصلوا مع بعضهم، يفهموا بعضهم. وإحنا في الدورة هذه أصلا باش نفتحوا الأبواب لتقنيات التواصل والتفاهم الفعال لما يسبق الزواج، باش الإنسان يتهيئ زاد، لأنه خطر الزواج ما هوش هو ما قبل الزواج. ما قبل الزواج هي حالة نفسية أكثر مني حالة واقعية.
1: نعم.
2: فباش نهيئوا الإنسان لما ينتظره بعد الزواج من سعة صدر، من صبر، من توقعات للطرف الآخر، يدخلوا في معترك الحياة الحقيقي،
1: خاصة الجانب المادي اللي كثيرا ما يكون سبب في التوتر. صح. داخل صح. الأسرة،
2: لأنه علاش؟ لأنه احنا في مجتمعنا للأسف صارت توا فما عقلية جديدة وتخوف، عقلية انه الاشتراك
1: في
2: الملكية بمعنى 50-50.
1: نعم.
2: فضاعت المسؤوليات. ايش معنى ضاعت المسؤوليات؟ معناها احنا كي نقولوا القوامة، مثلا الرجل مش يكون قوام على بيته ويدخل وهو عارف روحه هو المسؤول الأساسي البرة من الدار، والمرأة تعرف انه عندها مكانة اللي هي باش تقيم بدارها، ان هي باش تكون حافظة لبيتها، حافظة لزوجها، حافظة لصغيراتها اللي ربي مش يستودعهم يعطيهم لهم ويرزقهم بيهم. فتولي هنا الشراكة بعلم وبوعي. ايش معناه؟ معناه كل واحد يعرف دوره بالاساس، ثم مش عيب، وبالعكس وياريت انه المراه تكون هي رافد ومساعد لزوجها، ولكن مش بالجبر، مش كيما قاعدين توا نشوفوا برشا مشاكل قاعده تصير لانه المراه صارت مجبوره على الانفاق.
1: نعم.
2: وكانه هي معناها راجل في البيت وفي البره. لا.
1: نعم.
2: وهذا انهك المراه.
1: نعم.
2: وهذا شوش الحياه الزوجيه
1: وحتى على الصحه الانجابيه. مدام حذامي، مشكل كبير، معناها ما همش متهيئين، يلقاو الكثير من المشاكل لأنهم مش حاطين النقاط على الحروف.
2: صحيح.
1: مش متفقين منذ البداية.
2: أشوف هذه والله كان ناخذوها من زوج زوايا. أول حاجة ناخذوها من زاوية أنه المشرع التونسي كان واضح في أمر أنه هو لا بد من شروط الزواج هو عرض كل طرفين على الفحص الطبي باش يكونوا يعني متهيئين يعني جسديا ونفسيا. ولكن أهم من هذاك الكل سبحان الله في الشرع أنه فما أحكام الزواج يعني تشملها أحكام التكليفية الأربعة. اش معناه؟ يعني فما إنسان واجب عليه يتزوج، فما ناس يعني اش معناه هو عنده الرغبة وعنده القدرة، ثم إنسان يعني يكره له الزواج لو كان يكون عنده بعض الصعوبات يزمه ما يتزوج إلا ما يكون مؤهل ومهيئ للزواج، وفما ناس يعني يباح لها الزواج. بالنسبة لي مش بضروري ياسر الزواج، حب يتزوج حب ما يتزوج، بالنسبة لي كان تزوج كان ما تزوجش عنده كيف الحكاية متساوية. وفما ناس يحرم عليها الزواج، يعني لما يكون إنسان مش متأهل، إنسان مريض، إنسان عنده خلل جسماني نفسي، أي نوع من الإعاقات اللي هي تمنع من أنه يمارس حياته الزوجية بصورة طبيعية أو أنه يكون أب في شكل طبيعي، رأوا لو كان نطبقوا معناها الدين مع ما جاء في القانون.
1: أما إحنا
2: نخرجوا أسرة
1: إحنا في دولة مدنية، خاطر كان مش نتبعوا ما يقول الشرع طو نحكي وتوعد على تعدد الزوجات وموضوع يتحل ما يتسكرش.
2: ليه حبيت فقط نوضح أنه رفع من الناس يحرم عليها الزواج.
1: نعم.
2: علاش؟ وهذا يتناغم مع القانون التونسي في شنو؟ أنه لابد للإنسان أنه يعرض نفسه على الطبيب، ويعرض نفسه على الطبيب حقيقة، مش يجيب معناه سيرتيفيكام دلسة. علاش؟ على خاطر ينجم يكون هو فعلا يعني يهيئ له في نفسه انه هو قادر على الزواج، هو ما ينجمش يقيم بذاته، فكيف مش يقوم بمرأة وكيفاش مش يقوم بصغيرات.
1: نعم.
2: وهذا راه سبب من اسباب الطلاق انه قاعد يصير بالحق، انه فما ازواج كي تعرس تبدا هي فعلا يعني كما نقولوا عندها مشاكل نفسيه، عندها مشاكل صحيه.
1: النقاط اللي تعرضنا لها معاك ولا مع سي سي مكرم الكلها تقول راهو التأهيل قبل الزواج ثقافة عامة، لكن معناها حاجة مهمة لأنها قاعدة تنعكس على نسب الطلاق وعلى استقرار الأسرة. نشكركم برشا سي مكرم ومدام حبامي،
2: شكرا
1: جزيلا لكما. ورسالة المبادرة هذه راهي رسالة واضحة، الزواج ما هوش مجرد احتفال، هو مشروع حياة يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى تأهيل، إلى حوار، إلى مسؤولية، وكل استثمار في تكوين الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع التونسي بأكمله. فنتمنى النجاح لملتقى ميثاق المودة ولكل المبادرات اللي تعزز ثقافة الأسرة وتدعم تماسكها. إن شاء الله بالتوفيق سي مكرم. شكرا لك مدام حبيبي، وإن شاء الله الاثنين القادم يتجدد الموعد مع موضوع آخر.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورموج
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموج
1: كل

0: استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: معكم مكملين العشرة وثمانية واربعين دقيقة في إذاعة المنسير وأكيد وقيت نمشيو فيه نحكيو ديجيتال في فقرة فاميليا والديجيتال.
2: فاميليا والديجيتال
1: أنيس بالعربية أستاذ جامعي ودكتور مختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديوكانيت. مرحبا صباح النور والنور. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شحوال الصحة؟
3: لاباس لاباس. سوا
1: كان نعملوا هكا طليلة على الأسبوع الفارط. احنا نتفكروا بعثنا لسادة المستمعين برسالة إنهم مادام هم متفرغين وعندهم وقت قبل ما تجيهم حوصة العودة المدرسية يعملوا ريكاب مش للمستلزمات نتاع الدراسة بقدر ما هي المستلزمات نتاع تأهيل أطفالهم إذا كان عندهم إشكاليات ولا صعوبات. وقلنا ناخذوا رابور كامل نفسي من خلال الموقع اللي حاطين اليوم نتاعه الأسبوع الفارط باش نخليك أنت تزيد ذكر المستمعين بي ونشوفوا قدش تقريبا من واحد زار الموقع كملوا ما كملوش. حكينا تفاصيل.
3: أنا نذكر أنه اليان اللي عملناه الجمعة اللي فاتت هو comportement.edu.pro والموقع هذي اللي هو بلاتفورم اللي تخلي الولي ينجم إذا كان ثم تنبيهات تخص سلوكيات الطفل واللي هو فيه برشا ملفات، ملف تربوي، ملف تعليمي، ملف دراسي، ملف نفسي وانسيتويت
1: بإمضاء ولا تحت إشراف مختصة نفسية دكتورة منال دردور. يعني الأمور هي خليني نقول علميا دقيقة جدا جدا
3: دقيقة جدا.
1: شنو صار من هنا من الأسبوع الفرد لليوم؟
3: اللي صار هو عدد الزيارات كان عدد كبير ياسر. باش نعطي شويه ارقام كان ذكرش مدام عبد الله والاسبوع الفارط قالت لي وقتها في الاخر شنو الملاحظه نجم تقولها. قلت لكم يلزم يكون الولي شجاع. لازم يكون شجاع باش ينجم يشوف الحقيقه قدامه. معناها
1: تعرف احنا عندنا الاشكال هذا يا انيس راهو عندنا الاشكال هذا انه ساعات راه صغيرك قدام عينيك عنده صعوبات وما يمشوش بيه للبسيكولوج يقول لك فك عليه اختاني. معناها فما كل دنيك اللي يعيشك يقول لك انا لا ولدي لاباس وتو معناها ما يحبش يحل المشكله من اول دقيقه ولا من اول ثانيه وهذه حاجه غلطه ياسر.
3: وهي كما قلنا البلاتفورم تعمل تنبيه تنبه فقط. الحاسيلو برشا دخلوا وما كملوش الملف لكن اللي كملوا الملف ثم 112 ولي. معناها
1: ما كملوش معناها ما حطوش
3: هم 50 سؤال مقسمين على 4 بارتيات ثم شكون يوصل البارتي الاولى الثانية.

0: سرتو الثانيه
1: أي.
0: الثانيه قدرت تبدا تمشي في الدقه معناها نتاع قداش يرقد من ساعه شنو ياكل الصباح شنو يعمل كل حاجه شنو يعمل كل حاجه يولي يحس اللي ثم بورتون راهو سي انونيم معناها
1: انا بحذايا ولي متاكده حسين قدريه اللي باش يجربها اليوم خاطر حريص جدا بتبيع عربي فضلوا صغيرات على تفاصيل هذه كلها متاكده حسين بعد شويه باش
0: حاسين ثم تقريبا 15% اللي كملوا وشفنا نحن هكيلكو رابور
1: شويه 15% معناها مقارنه باللي لازم يكون هكا ولا انت لازمك تكمل خاطر انت شجاع
0: هو سهل الاستعمال نتاعه وفي الاخر هو انونيم لا تحط لا اسمك لا لقبك لا نمره تليفون
1: هو مش مشكله انونيم ولا مش انونيم هو كما قلت انت ما حبش يكملها
0: وكا مش شجاعه ما فهمنيش هذاك علاش حنا قلنا راه يلزم الولي يكون يقف قدام مسؤولياته ويلزم يعرف اللي هو راه مسؤول على الحاجات هذيك واللي راه التكنولوجيا توفر ادوات وهذه معناها تكنولوجيا تونسية 100% تحت إشراف دكتورة معروفة في تونس في العالم مدام منال دردور اللي هي باش تخرج لك من بعد تالي معناها التقييم وانت حر بعد تالي بعد التقييم هذاك
1: انت التقييم هذاك ماهوش باش يكبلك معناها بالعكس باش يكون لك طريق ثنية باهية روح لك عينيك على حاجات وانت دليلكم لك احنا نقول لهم ينجموا يرجعوا للموقع هذا نعاودوا نذكروا بها انيس باش نعاونوكم اكثر ما يمكن خاصة وإحنا ان شاء الله نرجعوا في سبتمبر مع القراية ومع الدراسة فوقتها ماكمش باش تلهيو باهي شهير هذاك تخصصوا تقعد تسأل روحك وتسأل ولدك وتشوف شنو ما النقائص وتصلح نذكروا بها انيس
0: كومبورتومون على فان اس كومبورتومون.ايدوكانيت.برو
1: مجانا ليكم تفضلوا وان شاء الله نعاودوا نعملوا طله الاسبوع القادم نشوفوا وين وصلوا خليكم معنا باش نحكيوا اليوم على الالعاب الالكترونيه تجمع العائله ما تفرقهاش معناها باش تلمنا الكل نلعبوا مع بعضنا العائله الكل خمسه افراد
0: ما تعرفش انت وحدك ونلعبش انا وحدي نبعدوا شويه على الريزو سوسيو نبعدوا على سكرول وكل شيء دونك نلعبوا لعبه مع بعضنا لعبه باهيه اللي تنجم تهمنا الناس الكل مثلا نبداو باللعبه الاولانيه جيو جسر .com هي GEOGUESSR.com نحطوهم على الباج ان شاء الله نتاع الاذاعة اللعبة دي شنو تعمل حلوة ياسر وغراتويتا حلوة ياسر تجي تحط المجموعة العائلة الكل المجموعة الكل تجي تحطها في بلاد بلاد من البلدان ما يعرفوا هيش هم البلاد هذيك وهما يلزم من خلال المباني واللافتات والطبيعة واللغة وكذا يقولوا شنية الدولة هذيك
1: يطلعوا الدولة شنية من خلال علمها ولا لافتات
0: من خلال هم يحطوا بار اكزامبل كما نقولوا نحن جوجل ايرث وجوجل مابس كأنك تحاوس في وسط بلاد ومن خلال الانتباه في على اللافتات وعلى شنو ثم شنية طلع البلاد شنية وطلع المدينة في وسط البلاد هذيك شنية
1: وسهلة ولا صعيبة معناها
0: سهلة سهلة سهلة
1: تمشي بالعمر خاطر تو كي نلعب انا وصغار نجم نعرفها ولدي ما يعرفهاش دونك هذا شنو اللي حبيت ان
0: لا لا سهلة بيه؟ سهلة ما يمكن هما عندهم الصغيرات عندهم انتباه اكثر منا
1: صحيح
0: احنا عندنا معرفة اكثر لكن الانتباه عندهم هما اكثر منا
1: صحيح
0: نحن
1: بيسر
0: اللعبة الثانية اذا هي لعبة
1: دونك هذه تسقل الجوانب الجغرافية نوعا ما تخدم على الجغرافيا بيه؟
0: وتصنع زادة انه حوار في وسط اللعبة احنا كي نطلعوا بلاد بار اكزومبل نطلعوا مثلا مدينة ابيجان مثلا في الكوت ديفوار طلعنا بجنب الكوت ديفوار لا اخي الكوت ديفوار شنو هي المنتجات نتاعها شنو تخدم
1: باش معروفه
0: باش معروف يولي نقاش يتصنع نقاش في وسط ال
1: هذه الاولى الثانيه
0: اللعبه الثانيه اللي هي لعبه ترفيهي
1: احنا نحبوا كنت ترفيهرا
0: سكريبل .eu skribbl.eu اللعبه هذه كما قلنا هي مجانيه السيستم يعطي كل واحد قدامه تليفونه ولا السيستم يعطيك كلمه وكل كلمه ذيك انت لازمك ترسمها مثلا يعطيك يقول لك غابه مدام مروه باش تلعب تو تبدا مدام مروه تبدا تلعب
1: ترسم الغابه كيما تحب هي
0: ترسمك الغابه هذيك والاخرين يبداو يخمنوا يقولوا هذه شجره شنو كذا كذا
1: واللي طلع هذاك هو تخي
0: بيان ياخذك النقطه هذيك
1: حلو
0: هذه معناها فيها اكثر معناها طلع بها الاشخاص الموهوبين في الرسم والواحد وشي تنجم
1: المهارات نتاع الرسم وغيره
0: نحب نقول انه اللعبه هذه يستعملوها لبيدوبسيكاتر في يحبوا يطلعوا بها طاقه الخيال عند الطفل طاقه الخيال قداش ينجم يتخيل يعطيه حاجة يقول له ترى صور هالي ارسم هالي.
1: هو فما يعني اختصاص كامل في الـ في الـ في البسيكياتري خاص بالأطفال كما نقولوها أول من المراحل متاع العلاج، إنه يعطيه ورقة ويكتشف أو يتقصى الإشكال اللي عنده من خلال الحاجات اللي صورها. يقول كان صور حاجة صغيرة بالكل، مثلا راهو خايف ولا منطوي ولا كذا، كان صور حاجة كبيرة راهو عنده أفاق وخيال. عندي شوية اطلاع على الموضوع. حلوة رأي فكرة إنك تشوف من صغيرك تخربيش تولدك شنو شخبط هذيك على الورقة تعرف نفسيته بي.
0: فما شكون يجي يقول له ارسم لي شجرة، يرسم له وردة.
1: أي.
0: ما رسمش شجرة. أي. بالنسبة لي هو ذيك شجرة ثم مشكل.
1: أي. صحيح. صحيح. مشكل. صحيح بالضبط.
0: اللعبة الثالثة code names.game codenames.game. اللعبة ذي للعائلة تتقسم لزوز فرق. والسيستم يعطي مجموعة من الكلمات. مجموعة الكلمات هذوكم يلزم قائد الفريق يحاول أنه يخلي من المجموعة تاع الفريق متاعه يطلعوهم الكلمات هذوكم في وقت قياسي. ينجم يرسم، ينجم يمثل لهم، ينجم يذكرهم بموقف، ينجم كذا
1: يعطيهم مؤشرات وهم
0: يجيبوا، يعطيهم مؤشرات وهم بك المؤشرات هذيك ينجم يطلعها. فهمتني؟ ويزم بالطبيعة ثم البارامتر طوم أنا قديش قعدوا وقت. هذه اللعبة دي يستعملوا فيها، موجودة قاعد نشوف فيها معناها يستعملوا فيها في تونس
1: العائلات.
0: أي في تونس موجودة. وثم الأخرانية كاوت.com kaout.com. اللعبة هذه تعطيك لبوسيبيليتي أنك تصنع فورمولير تحط فيه أسئلة، لكن في الأسئلة هذوما نجم يكون مثلا أسئلة حول الذكريات. مثلا وقت اللي مشينا بار اكزامبل
1: حوسنا
0: ولا كذا، شكون كان معانا، شكون كذا.
1: هذه تخدم الذاكره،
0: هذه تخدم الذاكره، هذه تخدم ياسر الذاكره وتخلي انه الـ تعيش اللحظه. العائله تعيش
1: ترجع لك المومون هذيك
0: اللحظات هذوكم
1: وتخرج المشاعر زاد الايجابيه والسلبيه عند الصغير.
0: هذه خرجت حتى جسمه، حتى هذه يستعملوها وقت اللي تلقى عندك واحد من صغيراتك منزوي. فهمت؟ دونك باش تستفزك تستفزه شويه تبدا تجبدله في حاجات مثلا ذكريات ولا حاجات عملتها معاها وهو موجود في اللحظات هذيك.
1: باهي كان نلخصوا انيس والوقت وفاء. كيفاش نحول الألعاب هذية من لعبة نلعبها أولا باش نتشارك فيها أنا وصغاري، نشيخ نتفرهد نقرب من ولادي ما هم يحبوا على تليفون، خلينا هنا قربنا مع بعضنا بالتليفون، في نفس الوقت ثيرابي أو محاولة، خاطر أنت دغدغت هكا شوية توا في الأوليين هم يعاودوا يرجعوا يثبتوا في الكومبورتمون تاع صغارهم. دونك تنجم حتى أترافير الألعاب هذية تخرج الكومبورتمون تاع صغيري، كذا كان عنده مشكلة باش تنجم تفهمها شنية وتمشي تخدم عليها، وإذا كان زاد عنده مشكلة وتعرفها هي شنية تنجم تعاونوا بلعبة من الألعاب هذه.
0: الألعاب هذوما بصفة خاصة ينجموا يفيقوا عند تشوف صغيرك اسكو عنده مواهب اللي انت ماكش منتبه لها، وإلا
1: عنده صعوبات،
0: وإلا عندوش صعوبات مثلا في الذاكرة، وإلا عندوش صعوبات في الخيال. لأنه إذا كان هو عنده مثلا صعوبات في التخيل، سمحني صعوبات في التخيل، يعني الصغير هذاك يلزمه أن لي أنا حاجة دي منأكد عليها، يلزمه المطالعة. إذا كان عنده صعوبات في تصور موديل مثلا، موديل نتاع نتاع كهرباء، موديل نتاع شو اسمه نتاع شجرة نتاع حاجة كيما هكاك، اللي راهو الذاكرة مش قاعدة تسجل مليح.
1: سؤال هنا، العمر أي عمر
0: الألعاب
1: هذه أي عمر؟ حتى نقول نبدأ مع صغيري من 4 سنين، أما بطبيعة ما نفهم قدراته وإمكانياته. تخبي عن شكرا جزيلا أنيس بن عربينا، ورتنا في فاميليا وديجيتال. أنتم إذا كنت تحبوا بطبيعة ما ضيعوش التفاصيل اللي تقدمت هذه الكل، أرجو الباج أوفيسيال راديو مناستير لايف، وفيها تلقاو الفيديو بارتاجيوه باش بطبيعة تستفيدوا من كل المعطيات اللي قدمها لكم أنيس. نتلقاو الأسبوع القادم إن شاء الله. مرحبا بكم، تسمعونا وتابعونا ديما في فاميليا.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7. تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 31 من شهر جويليا الجاري. وقد أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر الموقع الويب www.orientation.tn، وذلك باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. ومن جهته أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة وفرت 1191 عرض تكوين جديد بالمؤسسات الجامعية العمومية من أجل تقليص الفجوة بين التكوين الجامعي وسوق الشغل. في موضوع آخر، دعا مجلس عمادة المهندسين إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندس التونسي المقيم بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية إلى جانب الحلول العملية والعلمية التي ينجزها المهندسون التونسيون. من أخبار الطقس، ضمن وقفتنا الموجزة، تكون السماء مغيمة جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعادية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. وفي أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية يتبادلان الرسائل، إلا أن الأولوية لطهران تكمن في الدفاع عن سيادتها. وأوضح أن الوسطاء ينشطون في تبادل الرسائل بين الجهات المعنية في الوقت الراهن، من بينهم باكستان وقطر. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ميزانية الدار.
1: مكملين معاكم في ميزانية الدار، نرجعوا كيف العادة والعويد للفلوس للميزانية التحكم فيها. لكن الانفيلوب اللي ديما تحكي لكم عليه أميمة، خبي واكتب فيه، مرة فيها تحويسة مرة فيها خرجة. توا باش نحكيو شوية على مصاريف المهرجانات وما أدراك ما المهرجانات. الصيف شنو كان مش المهرجانات هكا ولا؟ أميمة رافية الشيب في ميزانية الدار مختصة في إدارة الميزانية الشخصية حاضرة معنا كي العادة والعويد. مرحبا بك.
2: مرحبا يا مروة. دونك صيف متسمي على المهرجانات، متسمي على الخرجات الصغيرة، تحب تتفرهد، تحب تشوف حاجات اللي هي ما تنشوفوهاش برشا في الشتاء، تحب تمشي للعروض المسرحية، تحب تمشي تكتشف برشا حاجات في بالمناسبة هذه. هذاك علاش مهم انه نحطوا ميزانية مسبقة للترفيه. دونك نتفاهموا العائلة الكل مع بعضنا علاش لازم نشاركوا الصغيرات هذه الميزانية اللي نقدروا عليها باش نحطوها للخروج. زيدا لي بارون مش لازم العروض الكل نحضروا فيها، اذا كان نحبوا نمشيوا المهرجان كختاج ولا نحبوا نمشيوا لاي مهرجان في الجهه نتاعنا، مش بالضروره نمشيوا للعروض الكل، نختاروا عرض والا اثنين كافيين. وزيدا مهم على الاخر انه نقراوا حسابنا في الليله هذيك نتاع العرض، راهو عندنا ايسونس، عندنا عشاء، عندنا اذا كان الصغار يحب يشري حاجه من اللي نقاوهم يبيعوا سوغ بلاس. دونك اذا كان نقدروا الحاجات هذوما نوفروا فيهم انه نطلعوا جروب مع بعضنا. دونك هكاك التكلفه نتاع ليسونس تطلع ارفق شويه. اذا كان نجموا نعملوا حويجات من الدار، نعرفوا اللي العرض باش يدوم زوز ولا ثلاثه ساعات، دونك مع الوقت نتاع الانتظار قدام الشبابيك وكل، دونك باش تاخذوا اكثر وقت. دونك سيغتينمون باش يجوا ونحضروا روحنا بالمسبق ونحضروا حويجات نهزهم معنا من الدار. فما زيدا شويه عروض اللي هي تكون في دور الثقافه، علاش ليه ما نستغلوهاش، ما نستغلوش زيدا اللي هي سواء تكون مجانيه سواء زيدا ساعات تقاها باسعار رمزيه، ونشاركوا الصغيرات هما بيدهم في تلقى الاسبوع للمسرح، تلقى فما نوادي في دور الثقافه نشاركوهم فيهم اللي هي تكون اكسيسيبل للناس الكل وباسعار رمزيه نربحوا بها في خرجات الصغيرات. خروج زيدا صغيرات نعرف اللي هما باش يوليو يحبوا يخرجوا برشا والكل، ديما نشجع انه نمشيو للي بارك اللي يبداو نهار كامل يعديوه، تلقى السوم تقريبا ما بين 10 و 15 دينار نهار كامل، خير ملي نمشيو للي بارك اللي يلعبوا فيه باللعبه، وهكيك تنجم توصل التكلفه ل 100 دينار والا اكثر حتى للصغير الواحد، خاطر سيغتينمون يحب يدخل لاكثر من لعبتين ولا ثلاثه، دونك التكلفه تولي ثقيله شويه على البارون. دونك من المستحسن انه نخيروا نمشيو للي بارك اللي يلعبوا نهار كامل سون ليميت، جوست بمبلغ معين تدفعوه من الاول. ثم زيد الفير اوف ميسينغ اوت، هيك نقاومو هيك الاحساس نتاع كان ما مشيتش السنه سيلي، راه كان ما مشيتش السنه راه فما العروض للعام الجاي وفما المهرجانات العام الجاي، ما هرب حتى شيء. بالحق يلزم النوسيون هذه تولي عنا انه راهو ما فما حتى شيء هرب حتى كان ما مشيتش السنه، ميسالش بقدره ربي الصيف الجاي نمشي، والا ساعات كان صارت عروض هكا في الشتاء والا كان صارت مسرحيات في الشتاء نجم نمشي في الشتاء وما نضغطش روحي بالضروره في فصل الصيف. دونك وحاجه اخرى زيد سهرات مهمه انه نرجعوا ندخلوها في عاداتنا وهي السهرات العائليه يا جماعه. نرجعوا للسهرات العائلية متاعنا، ساعات لما مع العائلة، لما في دار الخالة، لما في دار العمة، سهرية توصل ما 3-4 متاع الصباح، العائلة تحكي تتكلم، فما حتى
1: عائلة ما تذكرها ما كالجريري كي نفرشوهم الكل في السودار ولا في بلاسة هكا واسعة وتلقانا يقلوا بيفرويسيك يا سيترونة تبرد يا تصور
2: والصغيرات يعملوا جو
1: هاي كورة جد علينا
2: والجو هذيك الكل. بالحق نرجعوا نحييو الاي نقصوا على الاخر. دونك نرجعوا نحييو العادات نتاعنا هذوكم، نرجعوا نحييو الحاجات اللي تربينا عليها ونحنا صغار، مالوغوزمون العائله بعدت على بعضها، ولينا ياسر ليه ما نحبش نقلقوا ليه نخاف اللي انا نثقل على العابد هذيك، ما فماش تثقيل، بالعكس وقت اللي تمشي وتزور عائلتك وتصل الرحم، وفي نفس الوقت سهرات عائليه مجانيه.
1: أكيد يعطيك صحة أميمة، نورتنا كيف العادة والعويد يا لله. إن شاء الله ديما تودنا بالليزاستيوش الميزانين هذوما المختصة في إدارة الميزانية الشخصية. الجمعة الجاية ميزانية دار جديدة وتفاصيل أخرى في الفاميليا. تنورنا كيف العادة والعويد وانتم كملوا معنا المشوار.

0: أهلا وسهلا بالجميع. 23 دقيقة بعد 11 صباحا توقيت الآن في فاميليا وفي إذاعة المونستير.
1: حديث العائلة.
0: موضوعنا في حديث العائلة بين الحقيقة والإشاعة، كيف نحمي عائلاتنا من الأخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة. مجموعة من المحاور العملية والقريبة من واقع المستمع باش نحاولوا نحكيوا فيها اليوم. علاش الإشاعة واللي تنتشر أسرع من الحقيقة؟ كيفاش نميزوا بين الخبر الصحيح والخبر المفبرك؟ شنو تأثير الأخبار المضللة على الأسرة خاصة للأطفال وال مراهقين وكبار السن؟ ولماذا يصدق البعض كل ما يقرؤون وكل ما يشاهدون؟ وما مسؤولية كل فرد قبل الضغط على زر المشاركة؟ وكيف نغرس ثقافة التثبت والتفكير النقدي داخل العائلة؟ مجموعة من الأسئلة ومجموعة من المحاور والنقاط اللي نطرحها في موضوعنا اليوم. لكن قبل نخليكم مع الروبورتاج.
2: صباح الخير الناس الكل. في ظل الحقيقة الأوضاع هذه اللي قاعدين نعيش فيها نحن طوى في تونس وكل شيء، فمواقع التواصل قاعدة تلعب دور كبير في إيصال معلومات مضللة وغالطة. يعني بالحق فما برشة شخصيات وخاصة كل المعروفين على المواقع التواصل كما الانستغرام ولا غيره، فما حتى الإعلاميين معناتها الحقيقة يوصلوا في برشة أفكار مغلوطة وبرشة أفكار مبالغ فيها، يزيدوا يهيجوا الوضع وزيدوا معناتها بالحق معناتها العباد زيد تهيج وكل شيء ومعناتها وهذا حاجة ماهيش معقولة. أنت كإنسان عندك مخ تخمم به، تعرف منين تاخذ المعلومة خاصة معناتها في مواقع التواصل، خطر من هب ودب طوى معناتها يولي يعطي في رأي في مواقع التواصل، يولي يعمل صفحة ويعطي فيها في رأي، وهذا الحقيقة حاجة مش معقولة. أنت كإنسان واعي تعرف منين تاخذ المعلومة، ما عند إنسان تعرفه زاد هو يعني عنده نقوله احنا صورة باهية وإلا يعني عنده معرفة بالموضوع، مش أي واحد يخرج يحكي في موضوع تصدقه وناخذه برأيه. يعني بالحق لازم ديما نحاولوا أنه نخدموا مخاخنا شوية ونفهموا يعني الوضع ونخدموا المنطق، وزاد من بالغوش يعني مش لازم من بالغو. الإنسان زاد أن كونتر بارتي ما هوش زاد باش يغطي معناتها عين الشمس بالغربال ويعمل روحه ما راه حد شيء، يقول معناتها أنا نحافظ على نفسيتي وكذا. يعني زاد لازمنا نفيقوا شوية، لازمنا نتوعاو شوية، وفقط معناتها الحرص معناتها على سلامة المعلومة، معناتها يحاول إنه يأخذ معلومة من إنسان صحيح ويبتبت ويسأل ويشوف معناتها الرأي العام الكل، فهمتني؟ ويحاول زادة ما يتسرعش في الإجابة وفي الانفعال، هذه حاجة خايبة وتزيد تفاقم الوضع وتزيد تعمل معناتها بالحق يعني مظاهرات وكوارث يعني ما لها حتى معنى وما لها حتى فايدة، ما توصل حتى شيء. وخاصة أنت كإنسان واعي في الدار عندك عائلتك مثلا الناس ما هيش واعية، ولا يعني سبحان الله فما عباد معناتها العباد كبار مش فاهم الوضع، معناتها تاخذ اللي تسمع فيه معناتها كمسلمات وكهو، ونحاولوا احنا نوعيهم نحاولوا نوصلوا له معلومة صحيحة. والإنسان معناتها ديما يكون متفائل مهما كانت الأوضاع، نعرف باش تقولوا لي ضم الناس معناتها تعيش في أوضاع سيئة جدا وكذا، لكن راهو الإنسان ديما يتفائل وديما يسعى للخير وهذا كهو.
3: بالنسبة لي يقبل كل شيء، نشوف كونه معناها السوشيال ميديا وكل ولد فيها برشا أخبار غالطة، وزاد فما الأخبار الصحيحة بالطبيعة اللي لازمنا نصدقوها وما نصدقوا حاجة كما احنا نبدأ مثلا جايبينها من مصادر موثوقة. معناه أني مثلا كيف تعبط لي حاجة على الفيسبوك مثال خبر متاع موت حد ولا خبر متاع حاجة باش تصير، وإلا يقولوا مثلا لرزو باش يتقص جملة معناها على العالم وكل، إذا كان أني ما نجيبوش من إذاعة أني واثقة فيها وكل، فهمتني؟ بالطبيعة إذاعات تونسية وكل شيء، بالطبيعة الحاجة هذه كمانيش باش نصدقها. وكيفاش نحمي عائلتي منها؟ نوعيهم ونحكي معاهم ونقول لهم راهو مش اي حاجه لازمكم تصدقوها، لازمكم تعملوا، نقولوا احنا تحريات من ناحيه انه الساعه تتقبل الحاجه هذيك باللوجيك متاعك، وفي نفس الوقت تسال عليها معناها وتزيد تشوف اسكو معناها الحاجه هذيك بالحق معناها صارت اي ولا لا. وبالنسبة لأنه كيفاش نعيش وكيف نعرف الأخبار معناها هذيك صحيحة وكل شيء، وتبدأ بتبيع حاجة مقلقتنا وكل صحيح باش نتقلقوا شوية، لكن إنسان بقوة الإيمان معناها وكل يولي يعيش معناها صحيح، مش نعيش معناها كلي فرحانين فرحانين وكل نتأثروا شوية بالأخبار، من بعد نقولوا ربي كاتب وربي إن شاء الله معناها يفرجها علينا والحمد لله على كل حال.
4: باش نحمي رواحنا وعائلاتنا، أول حاجة لازم ما نستعجلوش في تصديق أي منشور ولا فيديو ولا حتى تصويرة. يا أخي قبل ما نعملوا مشاركة لازم نسألوا رواحنا، هل الخبر هذا صحيح؟ منين جاء؟ وهل عندي دليل عليه؟ في الأخر نحب نقولكم اللي الوعي هو أقوى سلاح ضد الإشاعة.
5: والله اليوم ولات الأخبار جينا في ثواني، أما مش كل خبر صحيح، برشا إشاعات تنتشر على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك وتنجم تعمل خوف ومشاكل وحتى تنجم توصل تفرق ما بين الناس. مش نحمي رواحنا وعائلاتنا لازم قبل ما نصدق أي خبر نسأله شنو المصدر متاعه وهل هو من وسائل إعلامية موثوقة، هذه أهم حاجة. والحاجة الأهم ما نشاركوش حتى منشور إلا ما نتأكدوا منه. وفي الأخر كل واحد فينا عنده مسؤولية، بنزلة واحدة نجم تنشر الحقيقة أو إشاعة، والاختيار يبقى ديما بيدينا. وردوا بالكم على عائلاتكم، ردوا بالكم على رواحكم، ورانا نعيشوا في مجتمع تويكي أكثر أخبار الإشاعات موجودة، سيسوا رواحكم وإن شاء الله فما كان خير.
1: حديث العائلة.
0: مروة كما كنت ولا كنا نتبع في الروبرتاج، المعلومة راي وليت وصلنا في ثواني، الهاتف الذكي ولا حاضر في دين الناس الكل. ضروري يعني أن نتعلم كيفاش نفرقوا بين الحقيقة والإشاعة وبين الخبر الموثوق والمحتوى المضلل. أنا في العادة نمشي نشوف شكون صاحب الخبر، خاطر فما مصادر موثوقة، مثلا صفحة إذاعة المنستير نبدأ ولا الإذاعة التونسية نبدأ مغمضة عينيا اللي الخبر صحيح 100%. فما مصادر يعني بعينها تعرف اللي الخبر الصادر عليها راهو موثوق. يلزمك تعرف كيفاش تختار مصادرك اللي تقرأ عليها الأخبار المتواترة.
6: بالضبط، هي خبر على خبر يفرق وإشاعة على إشاعة تفرق، لأنه فما إشاعات تمس حتى من خطر كبير حتى على البلاد متاعنا، نجم يخرج خبر على أمن بلادها. بالضبط، نجم تكون فما حتى أخبار وإلا إشاعات مقصودة ومتعمدة باش تمس السياحة، باش تمس الاقتصاد، باش تمس يعني مثلا على سبيل المثال فما يوتيوبر مازال كي جاي لتونس ومهبط تصويرته، واسم كبير معناها في العالم العربي، ومهبط تصويرته على قدام مطار تونس قرطاج ويعلن عن زيارته لتونس، ففما شكون يحط له كومنتارات هكا وبعدها يتبرتاجة في اللي كومنتار يقولوا له جايبك لبلادنا ولا فما لا مال ضوء كذا، اللي هو ما نصورش تونسي معناه عنده النخوة وعنده محبة للبلاد هذية وللوطن هذية. تعرف انت الكلمة هذية بركة ولا الببليكاسيون هذية ولا الكومنتر هذا بركة شنو نجم يعمل
0: وفين تنتشر، معناه تنتشر في العالم الكل.
6: اكزاكتومون، ومع يوتيوبر عنده ارقام كبيرة هايلة معناها متاع متابعين في العالم الكل، الناس اللي كانت ناوية باش تجي باش توخر التالي الى اخره. فهذه مثلا كومنتر، ما بالك من نشر إشاعة خبر وفاة فلان، خبر أنه صارت عملية في بلاصة كذا، خبر أنه فما حريق في كذا وما فما حتى شيء. قديش نجم يبث بلبلة للعائلة،
0: يبثولك ساعات فيديوهات قديمة وكما تثبتش وما تشوفش وتحرصش على المعلومة الصحيحة، ما يجي لبالك ما يجيش لبالك، يعني تمشي مباشرة تاخذها كخبر موثوق به.
6: هو كما فما هكا فما زادة مواقع خاصة كما اي تشيك وكما تونس تتحرى، وفما باش مواقع ربما نجمو حتى نطلعوا عليها، فما حتى ديباش
0: منصات زادة،
6: وفما ديباش فيسبوك مكتوب عليهم فالسو او تلقى الخبر يعني اسكو صحيح ولا غلط، نسيت الاسم متاع الصفحة تنثبت منها. المهم تهبط لك الصورة وتقول لك راهو فما خلل هنا ولا هذه راهي إشاعة، وتزيد بتبيع تنير الرأي العام ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي. تحدي كبير يظهر الأخبار المضلة في تونس ولا الفيك نيوز ربح، اللي اليوم يلزمنا نلقاولو أسلحة فعالة كإحنا كناس معناها مستعملين لمواقع التواصل الاجتماعي، وإلا زادا خليني نقول منصات الدولة التونسية. نعرفوا أنه موجود معناها الأمن السبراني في بلادنا ونجم نحميو المستعملين متاع مواقع التواصل الاجتماعي من مثل هذه المواقع المضللة.
0: ذيك علاش اليوم نستمع نستعين بخبرة الأستاذ محمد بن نعمان، خبير في التربية السبرانية ومؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية، نحكي على كيفية حماية عائلاتنا من الأخبار الزيفة، تعزيز ثقافة التثبت والاستخدام الواعي لمواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك سي محمد، مرحبا نورتنا.
7: ربي ينوركم ويعطيكم الصحة كالعادة، إذاعة المنستير، الإذاعة الجادة، الإذاعة اللي مضامينها موثوقة، الإذاعة اللي تعيش وسط العائلة وتضيف لها، وتحية المستمعين لإذاعة المنستير وشكرا. نعود نرجع للموضوعنا، كما قلت انتوما هي مسألة متاع وعي، يلزمنا نعرف وش قاعد يجرى. والتونسي ما شاء الله راهو ذكي وواعي، وعنا وليداتنا ديجان، عنا جيل جديد ما شاء الله عليهم معناها في الذكاء، والأولياء اللي يسمعوا فينا يعرفوا باللي وليداتنا معناها يلميتريس تري بيان لي زوتي، بس نفهموا اكثر على المعلومات المظله وغيره. اول شيء تصنيف 2026 نتاع منتدى الاقتصادي العالمي هو صنف التظليل الاعلامي اول خطر يهدد الانسان قبل الكليما وقبل الامراض اللطف قبل كل شيء. بشوفوا خطوره هالجوائح، طولين نحكيوا على جوائح سبرانية اللي هي التظليل. التظليل توا باش نفسروا اكثر.
0: فما فرق بين التظليل والاشاعه سي محمد؟
7: الإشاعة هي حاجة اللي ترتكز على تواتر الخبر مش على موثوقية الخبر. يعني تواتره لا يعني موثوقيته. راهم قالوا راهم 10,000 شدوا الصف في بلاصة سبب أدير باللي اللي صحيح. دونك هذا الخطأ الشائع اللي نشوفه حتى وقت اللي نشوفه ككونسوماتور مستهلكين، عنا طندونس نمشي فين فمك الحظبة هذيك. لا لا، هنا فين فما الحظبة نجم تكون حظبة مصطنعة.
0: نعم
7: فهمت، وإلا حظبة متاع كيوريوزيتي متاع حب اطلاع على غير.
0: نعم. وإلا زادة سي محمد سمحني، وإلا زادة توا يستعملوها بالأساس باش يزيدوا نمبر متاع المتابعين متاعهم على مواقع التواصل، يعني باش يكبر الباج متاعه هو، يعمل يبث إشاعة ولا يعطي تضليل معناها للناس باش يكبر أكثر عدد ممكن من المتابعين.
7: بالضبط. تو نشوفوا الإشاعة هذه، الإشاعة احنا حكينا على أخبار الغالطة، هذيك واضحة أخبار غالط. أما راهو زادة ينجم يكون أخبار صحيح أما خارج على السياق.
0: نعم.
7: تجبد لي انت فيديو عندها قداش من عامل تالي وحاجه تجاوزت تتعاود ترجعها في الوقت هذايا في ظرف معين وغيره.
0: نعم.
7: ما نتخرج حاجه على السياق، والا تاخذ جزء بركه منها وتحطها، دونك لا يخرج على السياق.
0: نعم.
7: نحكيو على ديما نحكيو ننبهوا احنا الاولياء وليداتنا ديما نحكيو نخافوا على روحنا احنا لو كنوا ضحايا. اما الخطر الكبير رانا كي نكونوا مشاركين فيها واحنا ماشي بالناش.
0: نعم.
7: دونك
0: تمشي تبارتاجي ما غير ما تتاكد، معناها انت وليت تشارك.
7: ما فيناش البارتاج مدام كي تفكي واحد يحط لايك برك.
0: ولا فيوز اي تتفرج، حتى تتفرج كهو ما تحطش
7: لايك، حتى تتفرج برك ما تحطش لايك. هذيك ثم خوارزميات توا مع العلم راهو الخوارزميات قاعده تشارك زاد كيف لاغراض ربحيه بحته هما.
0: نعم.
7: معناها بالنسبه لهم يشدوا الانتباه، وشنو اللي يشد الانتباه؟ كل ما يثير الاحاسيس، الخوف، الفجعه، الفرحه الكبيره،
0: يلعبوا على المشاعر معناها
7: المشاعر. دونك هذه التوصيه الاولى، خاطر كله مربوط ببعض. المستمعين الكرام، كاين لقيتوا مضمون يمس المشاعر، فرحك برشا، غشك برشا، حزنك برشا، راهو تلاعب، خاطر الوسائل التواصل الاجتماعي مش موجودة، معناها الأخبار مش بتلعب لك بمشاعرك.
0: نعم.
7: أخبار باش تعطيك.
0: سامحني سي محمد، شنو الفئات العمرية الأكثر عرضة للتأثر بالمعلومات المضلة هذه؟
7: كل الفئات كلها معرضة إذا كان يكونوا يدخلوا في مشاعر معينة. أي إنسان معرض للغضب ولا للفرح ولا للحزن ولا غيره، لحظات اللحظات هذه تكون عنده هشاشة نفسية اللي تستغلها الخوارزميات وتعرف وتعدي لك الخبر هذاك في ذاك اللحظة الانفعالية المعينة. الكلنا معرضين للانفعال.
0: نعم.
7: الكلنا. وهما علاش يمشي وقت الانفعال؟ وقت الانفعال تقف لا غيزون، يقف التفكير النقدي، تقف كل شيء، نوليو نستهلكوا المعلومه هذيك اللي بدون سون باريير، معناها بدون مناعه، بدون مناعه عقليه. دونك هذا. وتوا فما الذكاء الاصطناعي اللي ولا ديجا اون اوروبا نص المستعملين غير قادرين يفرقوا بين محتوى بالذكاء الاصطناعي ولا محتوى معناها بالعمل والعمل.
6: هو وفق تقرير الأخبار الرقمية لسنة 2025 الصادر عن معهد رويترز 58% كما قلت أنت يعني نصف المشاركين عالميا قالوا أنهم معناها متقلقين بشأن التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة على الأنترنت، والنسبة هذه توصل حتى ل 73% في إفريقيا.
7: في إفريقيا إكزاكتومون. دونك ديجا احنا ما نجموش نفرقوا ما بين هذا وهذا. راهو كي باش فعلوا مع الخبر راهو فما هنا تجي مسؤولية، حتى مسؤولية أخلاقية. رانا خاطر هو إصدار حكم، راهو إذا كان احنا باش نعمل كل إشياء نشارك فيها عبارة فما حكم أنا باش نساندو، إن فوا باش نساندو راهي مسؤولية كبيرة أخلاقية ودينية ومغال وكل شيء. معناها الناس أعراض الناس تمشي في صنية، فما الكره معناها الميساج دوين معناها يخلق الكره ما بين الناس ومنها. قال لك قل خيرا أو أصمت، معناها فما شكون حتى في العائلة قال هي يمكن من المستمعين. كل خيرا أو أصمت، كيف كيف في الوسائل التواصل الاجتماعي نردوا بيننا. أنا نخاف أكثر من العباد اللي تشارك في الإشاعة نصيحة، وقت اللي يجيكم حاجة تعرفوها سببها بعد ما ثبتوا كما مع إنسان شكون اللي قالها وقتاش قالها أسكو قالها هو نوتر ولا ماهوش نوتر. فما انفعال بعد هذي الكله. فما فلس نورمالمون في ريزو سوسيو ولا فيسبوك تقول له الفيسبوك ما عادش تبعث لي المحتوى هذا يا سيدي. ما عادش تبعث لي المحتوى هذا. زيدا نسمو اخبار مثل يكون على فكر نقدي، نشوفوا الاخبار هذيك ومع هذيك وضد هذيك ونكونوا رأي، نكونوا رأي مش نعمل مش نصدروا حكم. ديما نقول لهم راهو الرأي شيء والحكم شيء، الخبر شيء والتحليل شيء، راهو خبر خبر. ما تفهم عباد الإشكال متاع
0: إيه فماش مبادرات ولا برامج يعني واضحة للتربية الإعلامية والرقمية يمكن أنه العائلات تستفيد منها؟
7: والله هذا موضوع يلزم معناها يتخدم من جذوره. قدمنا احنا مبادرات على راديو بيد على إذاعة المنستير بيدها وغيرها معناها من وسائل الإعلام. طلبنا بإدراج التربية السبرانية في المقررات الرسمية لوزارة التربية، يقرأها وليداتنا كما التربية الوطنية. دونك تتقرى معناها اللي باش خطر الأولياء زادة كيف كيف تتجاوزهم الأمور.
6: ساعات تتجاوزهم التكنولوجيا، نحكيه على فئة عمورية معينة ما يعرفوش يستعملوا. أي يقول لك أنا ما
7: يعرفوش
0: على الأقل سمحني حتى كان تتجاوزنا هالمهارات التكنولوجية هذه على قليلة نربيهم على التفكير النقدي، على عدم تصديق كل ما يشاهد على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. أبسط حاجة
6: بالضبط.
7: وأهم شيء في التربية هي بالقدوة. ما نجمش عن شيء وتأتي مثله. الأولياء وزاد ما نجمش نحمل زاد المسؤولية لكل الأولياء اللي يسمعوا فينا، هم بيدهم ربي يعلم بحاجهم قاعدين يخدموا كل شيء وضد عمالقة متاع تكنولوجيا. وأولياءنا ما نبش يجي وإحنا يحاربوا ضد خوارزميات متاع البلاتفورم والذكاء الاصطناعي. رأوا شيء هندسة اجتماعية نحكيه فيها ونحكيه معناه أمور الديفيك معناها التضليل العميق وغيره.
6: نعم كان نحكيو شوية على التضليل العميق ونحكيو شوية على حاجات ينجموا معناها خلينا نقولوا ملموسة على أرض الواقع ينجم يلقاها ويلزموا يثبت فيها. فيديوهات ساعات أصوات يعني نفس شخص صورته يركبوا له عليها صوته وتلقاه الكلام هذاك ما قالوش. هذه من برميل حاجات اللي تخدم بالذكاء الاصطناعي سي محمد.
7: بالضبط قبل كنا نشوفه نصدق ولا ما نشوفه. قال لك تولى حتى كي تشوف ما صدقش. هذه اللي نقولها ما صدقش اوتوماتيك. ما خلي بيك عندك الشك هذاك، خذ المعلومه اكثر ما يكون من مصدرها. هذه راهو قيل وقال وقيل وكل هذاك كتقلق قيل هذاك. دونك لا ما كانش ما صدقتش ولا حاجه او ما تشاركش يا سيدي ستغاب. او كتحمل مسؤوليتك انت شخصيه، ما تكونش انت سبب في تغليط نتاع الناس. و الوعي نعاودوا نرجعوا الوعي وسائل الاعلام زاد كيف كيف. وهنا حديث طويل راهو تشوف احنا عملنا حلقات متوتر على اذاعه المنسيين في الموضوع هذايا. اما تو يمكن صيف اكثر وسلاعه وليداتنا يلعبوا كذا، نوصيوا الاولياء يحكيوا معاهم على الوعي هذايا ويخليهم باش العواطف نتاعهم ما يدخلوش وهو في إيتا سغطة، معلوماتهم الشخصية ينقصوا ماكسيموم، الماكسيموم ينقصوا دي حتى في خدمتهم نهار آخر اللي غوك في توغ متاع من عاش قداش من عام القدام 15 سنين القدام راهو ما عادش يقولوا عطيني السيفيرا يحلوا عليهم الكتب كان عمل الغلطة ولا قال كلمة سافابا ولا غيره معناها راهو ينجم يلقى يلقى حسابها
6: عنده بتروى الكتروني خاص به معناها امور واضحة ينجم يرجع له
7: ولا البصمة البصمة الرقمية
6: ما يمشيش لبالك معناها تفرجت ولا شاركت ولا عملت حتى مجرد جيم ولا جدوغ راك مش تلقى حاجة غلط فيها تنجم تتبعك في قادم أيامك
7: بالضبط بالضبط دونك هذه هي احنا طول الوعي نحاولوا نعملوا كالمناعة الوقاية خير من العلاج وان شاء الله اللي يسمعوا فينا زاد من من من المسؤولين غير ذلك يعاودوا نشوفوا كيفاش ادراج التربية السبرانية دي ما نعاود فيها في منهج التربية المنهج الرسمية وتحية الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية قاعدة تخدم في عمل به للتحسيس انا والتوعية نتاع الاهل نتاعنا ديغنيغمو عملت حملة على على الامسوناج اللي هو التصيد الناس يفكوا لهم في كارت بنكير نتاعهم في نومرهم يقولوا هاي البريد اتصل بيك وغير وغير ذلك راهو ردوا بان الاحتياط واجب اكثر من كل وقت مضى.
6: نعم شنو النصائح العمليه باش نكونوا عمليين مروه سي محمد شنو النصائح العمليه البسيطه اللي نجموا نقدموها اليوم للعائله التونسيه باش تكون في امان في التعامل مع الاخبار على المواقع هذه؟
7: ما شاء الله اللي سمعته في في في, في اول حلقه الى توا من عندكم انتم عطيتوا اهم النصائح ما شاء الله معناها ما شاء الله اللي هي كي يجينا الخبر قدامنا تجينا المعلومه قدامنا نثبتوا شكون اللي قالها شنو مصدرها نثبتوا يا هل ترى الكونتكست نتاعها اطارها قديمه جديده لغير ذلك اللي نجم نضيف انا نشوفوا اذا كان تلعب لنا على المشاعر راه كان لعبوا لكم يا مستمعينا الكرام على المشاعر
6: فما مواقع سي محمد ندخلوا لهم باش نثبتوا ما نعرفش نعطيك اكزامبل تصويره نتاع فيديو قديم ولا حاجه وحاطين عليها خبر معين اي اكزامبل مثلا يقول لك فيضانات في في الكيف وياخذوا تصويره من بلاصه اخرى من العالم ولا تصويره قديمه انا نجم من هذه التصويره هذيك ونشوفها بالتاريخ وبالوقت وكذا فمشي طرق معناها خليني نقول ديزابليكاسيون ولا على الانترنت نثبت
7: ولا ما شاء الله عنا

0: رن 17 جويليا ليمات التالي معناها 2026. فما مواقع نشرت طبعا خبر جاء فيه انه في فرنسا تواصل انقطاع التيار الكهربائي عن 13,000 منزل بسبب موجة الحر تضامنا مع تونس. في ظل وقتها فرنسا مشات قصت عليهم الضوء. فالمنشور هذايا احصد اكثر من 6,000 تفاعل واكثر من 700 مشاركة وصفحات كثيرة تونسية وعربية وعالمية نشرت الخبر هذايا في الوقت اللي هو خبر مظلل. مش صحيح انه فرنسا قصت معناها التيار الكهربائي عند 13,000 منزل في فرنسا. معناها الضوء ما قصش في فرنسا بالدرجه اللي هما مهبطينها ولا مبارتاجينها. فهذه واحده من الحاجات معناها اللي تنجم تتبث ولا تتعدى ولا تتمرر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي نجم الناس تصدقها.
1: هو يقول لك راهو اللي ديما الخطا مش في اللي قال، الخطا في اللي صدق. معناها اللي بالنسبه والتفاعل زاد كيف فما برشا منصات تحب تلم التفاعلات. تحب تلم اللي تعطيك حاجه واضحه باللي خاطئه واضحه باش العباد يدخلوا يقولوا راهي خاطئه.
0: نعم بالضبط.
1: دونك باش يعملوا اكثر موفمون واكثر حظبه على المواقع نتاعهم. احنا وقتنا باش نعديوه في لي ريزو سوسيو ونعديوه فيما ينفع. كان حب نتفرهد مش نحمل الوزر نتاع دخل عباد في حيط في معلومات غلط. ما دخل نتفرهد ولا دخل نقرا ولا دخل نشوف عائلتي ولا شو جديد ولا حتى الخدمه نستخدم به برشا. معنا ما شاء الله في تونس نستعملوا فيه في الخدمه. دونك العالم هذايا الافتراضي يتعاملوا معاه كيما العالم الواقعي. هاي النصيحة اللي نختم بها كيما العالم الواقعي. واحد خرج من الدار باش يقابله شكون يقول له حق راهو كذا كذا، شكون اللي قال لك وعلاش اللي قال لك وعلاش قال لي في الوقت هذايا؟ واذا كان انا في وقتها في حالة في عليه قل له سامحني ما تحكيش معايا توا. انا مانيش في وضع اللي باش نسمعه. وحاجه اخرى زادة خطر موضوع كبير الخطر الكبير كونه باو الديتكت وسائل التواصل الاجتماعي الديتكت. احنا شنو اللي نحبوه؟ نحب حاجه معينه. يعني باش ما ندخلش في امور ديتاي في فهمهم المستمعين، انا نحب اغنيه معينه ولا ماكله معينه ولا غيره، يقعد يعود لي مواضيع نفسها تعاود تجيني. والا يعجبني راي معين يقعد هو يبحث لي كانك الراي هذاك. في الاخر راسي نقول في مخي عندي ليليوزيون بلي والله انا بالحق عندي الحق والعالم الكل يخمم هكا. لا مش العالم الكل يخمم هكا. لي زالغوريت يبعثوا لك بالضبط الحاجه اللي تحب تسمعها.
0: يعني طريقه من طرق استماله والا توجيه الراي العام وذي صار في برشا حاجات. انت سميت اغنيه ولا نجم يوصل حتى يعني في انتخابات في حياتنا اليوميه في اقتصادنا في على جميع الاصعده هكا ولا
1: بالضبط. يمثل كل حاجة راهي باش تمثل السلم الاجتماعي. ولا باش تمثل العلاقات
0: حتى فلاحة حتى أمن غذائي. معناها مواضيع عديدة كبيرة تنجم تنطلق من حاجات بسيطة وصغيرة أما هي بالحق عندها مخاطر إذا كان مش نكملوا فيها.
1: بالضبط. ومستمعينا الكرام راهو اللي يحكيه الكلهم يقول لك انا خبير وانا خبيره وانا كذا. فما عباد تفهم في كل شيء. مانيش ما كل واحد فيش اختصاصه. تجي في الميتيو تولي عندنا قداش 12 مليون خبير في الميتيو. جينا في الكره 12 مليون خبير في الكره. ما توليش زاد ما ناخذوا مصادرنا ومعلوماتنا ولي كونيسونس نتاعنا. معناها عندنا أساتذة وما شاء الله وجامعات وعندنا بالقراية. معناها الكود دو لارجون. معناها يتخيلوا باللي باش يجينا المعلومات البناءة والمفيدة هكاك ببلاش. ردوا بالنا. معناها من ناخذوا الأمور من مصادرها من مصادر موثوقة. راهو حاجة مشعة لا تعني حاجة موثوقة. والفرق ما بين المعلومة والرأي. راهو ساعات نسمع عباد تعطي رأيهم رأيه ذاك رأيه يخص مش معناها رأي ذاك المعلومة. أعطيني المعلومة كل واحد حر في رأيه.
2: تسلح بفكر نقدي وانت قاعد تتبع في الخبر ولا في الفيديو ولا في الحاجة اللي قاعدة تلقاها على صفحات التواصل الاجتماعي. يلزمك تكون إنسان عندك نظرة نقدية للأمور باش تفهم بالباهي.
1: بالضبط. داير نقول لهم راهو في عصر توا السيكوريتي لا سيبر سيكوريتي. تجاوزنا معنا القرصنه نتاع المعلومات نتاعنا كل شيء. اخطر قرصنه مستمعنا الكرام ما نحبش نفجع برشا هي القرصنه نتاع العقول نتاعنا. وقت اللي نفقدوا السيطره على عقولنا ما واش يقعد من الإنسانية معناها في الموضوع هذا، وربي يحمي عائلتنا وليداتنا.
2: أمين. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بن نعمان على الإضاءات القيمة هذه. ورسالتنا الأخيرة مروة، راهو الوقاية من الأخبار المضلة لا تبدأ بالتكنولوجيا، تبدأ بال

0: الوعي كما كان يأكد سي محمد، تبدأ بالتثبت بالحوار داخل الأسرة، خليه من كل مشاركة على مواقع التواصل مسؤولية، ومن كل خبر نتلقاوه نخليوها فرصة للبحث قبل التصديق، حتى تبقى عائلتنا أكثر وعي وأكثر أمان في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: شكرا جزيلا سي محمد، يعطيك صحة وتحياتنا لك. يعيشك، شكرا جزيلا، إن شاء الله في مداخلات قادمة. وهكا ربح نكونوا مع فقرة تحديث العائلة، وصلنا لنهاية المشوار، إن شاء الله حاولنا وقربنا أكثر ما يمكن من العائلة التونسية ومن اهتماماتها في الأسبوع هذية زادة كما كل أسبوع. وانتم إذا كان عندكم مقترحات مرحبا بكم على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ لايف، حطونا كومنتير، بعثونا ميساج، تنجموا تتواصلوا معنا. وأكيد احنا كلكو سوا في فقرة لمة العائلة مع مدام حذيمي، في فقرة التكنولوجيا مع طبعا أنيس، وإلا مع بقية الفقرات طبعا نجموا نتفاعلوا مع بعضنا.
0: نعم، شكرا جزيلا للجميع، أجمل تحيات حسام قدرية، عالية المنصوري، ياسمين ربح ومروة. نقول لكم خليكم ديما مع إذاعة المونستير، دمتم على محبة وإلى اللقاء.
1: شهية طيبة.
2: إذاعة المونستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
3: المونستير 97.3.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: شكرا.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تتداول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن أزمة الحرائق كشفت فشل سياسات الوقاية والاستباق وغياب النجاعة في إدارة الكوارث الطبيعية. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، وعميد المهندسين يحذر من الإشارات المغلوطة في مجال التكوين الهندسي. إلى تفاصيل الأنباء، تتواصل بمجلس نواب الشعب جلسة عامة لتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. مداخلات النواب وفي غياب ممثلين عن الحكومة ركزت بالأساس على ما اعتبر فشلا اتصاليا في التعامل مع الأزمة، مع غياب خطط استراتيجية للتعامل مع ملف الطاقة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
1: راهو يقص الضوء كل ساعة، وحتى وقت ما يرجع الضوء يرجع ضعيف. الكليماتيزارات تنفخ في السخانة، يمشي الواحد باش يبل أطرافه يعني يلقى الماء مقصوص، تمشي للعطار باش تشري دبوزة نتاع ماء ما تلقاش عنده ماء بارد، يعني وضع لا يطاق. اللي مقلقنا زاده هو ما ثماش حتى استراتيجية راهي نصبر عليك. اليوم هذاك وضع بلادنا، عارفين متفاهمين الظروف اللي تعيش فيها البلاد، وضعها الاقتصادي والاجتماعي، ولكن على الأقل أعطيني خطة، أعطيني نعرف أنا بعد عام، بعد 10 سنين، بعد قديش شنو اللي باش يصير بالضبط. أنا هي النقطة اللي باش نوصلوا لها بالضبط، باش تحسن البلاد ولا الحاجة الثانية. على الأقل أخرج فسر لي، أخرج وضح لي المشكل. ما يخرج حد وما يوضح حد.
2: أنا ما زلنا متخلفين في مجال الطاقة، ورغم نزيدوا نأكدوا للسلطة التنفيذية اللي كل قروضات اللي صارت لصالح الطاقة ويني من 2019 كما كان يحكي زميلي، ما فما حتى توربين في تونس. وين واليوم نجو الضغط والاستهلاك أقوى من الإنتاج؟ فما حلول تو ولا ما فماش؟
0: في الأثناء، كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري عزوز عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر، مما انعكس سلبا على نشاط المهنيين واستقرار مؤسساتهم الصغرى التي تعد أكثر من 20,000. وأوضح صدري عزوز أن الأضرار لم تقتصر على تراجع المداخيل اليومية في شهر جويليا الذي يمثل 15% من إجمالية الدخل السنوية، بل طال بشكل مباشر السلع والمواد الأولية المخزنة التي تعرضت للإتلاف، إضافة إلى تلف التجهيزات والمعدات الكهربائية الحساسة داخل المقاهي.
3: خسائر كبيرة ياسر بالنسبة لأصحاب المقاهي. كما تعرفوا برشا مقاهي معناتها يعملوا كونجيلاسيون تاع الفارس والطاولة والغلة بصفة عامة، كلاس يعملوا في الباتوات وفي اللي يعملوا تيداج مع الفرماج والطن والجامبون وكل شيء. بعد 5-6 سوايع نتاع كوبير نتاع ضوء بسرعة ما عادش تنجم تعاود تنزل من بعد. دونك تفسد تاوح التهويجية فرية الماتريال نتاعهم يخدم بالضوء. دونك برشا ماكينات تضربوا، برشا كليماتيزرات تلابز، ماكينة قهوة، فيشترات، كونجيلاتور اكسترا في كامل الجمهورية، وهذا ما خسائر كبيرة. بخلاف طبعا الأيامات اللي ما خدموش فيهم خاطر القصان نتاع 5 سوايع و6 سوايع وتتعاود بعد في الدين، معناتها أكيد معناتها بالنسبة لهم هما عبارة معناتها ما خدموش. وحتى كان خدموا بعصب ياسر طبعا مع التدريجية ومع التدريجية يخلصوا. يناسبوا العدد نتاع المقاهي في كامل الجمهورية حاس تقريب فوق 20,000، معناتها ممكن 25,000 في الوقت هذا. خسائر معناتها في العشرات المليارات، معناتها ممكن حاس تقريب 10-15% نتاع شيف الدفاير يصير في شهر جويلية. احنا بالنسبة للتعويض ما عندناش أمل كبير ياسر، ضربين جوست معناتها شوية معناتها باش الإدارات يرحموا شوية معناتها الدعم الصغرى والمتوسط منهم من البنوك من السكاك من البلديات من الاقباضات باش يعديوا الفتره هذه على الاقل، يحاول يراجعوا شويه الخسائر نتاعهم.
0: من جانبه، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا أكد فيه أن موجة حرائق الغابات الأخيرة تعكس أزمة مناخية وتكشف عن فشل هيكلي في سياسات الوقاية والاستباق وغياب النجاعة في إدارة الكوارث الطبيعية. ودعا المنتدى إلى تعويض المتضررين من هذه الحرائق وإكساب الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الحرائق النجاعة المطلوبة ودعم التشاركية في التصرف في المنظومة الغابية. إنس لبيض رئيس قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
4: المنتدى اليوم يهيب بالسلطات أنها تعمل على تعويض الناس اللي اتضرت في مساكنها، اتضرت في موارد رزقها، والضرر حتى على من جانب النفس. فما ما يسمى بصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية اللي هو موجود، لكن للأسف الإدارة متاعه ما تنهيش قاعدة تصير طريقة ناجعة، خاصة وأنه ما يخذش بعين الاعتبار الحرائق كجائحة طبيعية. ندعيه زادة لأنه فما عنا ما يسمى الاستراتيجية الوطنية لوقاية حرائق الغابات، لكن للأسف الاستراتيجية هذه اليوم ضعيفة على المستوى التخطيطي والاستباقي. دونك نحن ندعيه إلى تعزيز الأبعاد هذه في وسط الاستراتيجية هذه باش نكونوا أكثر تكيف مع التغيرات المناخية. تصرف الحقيقة في منظومة الغابات بصفة عامة لازم يكون طريقة تشاركية، وأنه يدمج حتى متساكن الغابات بحكم أنهم الأقرب للميدان وأنهم الأعرف حتى بالمخاطر هذه، ونجم يكونوا هما حتى آليا تاع إنذار مبكر للمختلف الأسلاك المتداخلة.
0: وفي أحوال الطقس، وفي نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى وأنابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. في شأن آخر، تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 26 و2000 لتتواصل إلى غاية يوم 31 من جويلية الجارية. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. ومن جهة أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد بالمؤسسات الجامعية العمومية من أجل تقليص الفجوة بين الجامعة وسوق الشغل.
5: إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشب الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، قاع إحداث اختصاص جديدة مندمجة مع اختصاصات موجودة من جهة أخرى. قلنا اللي يلزمنا ندعم الكفاءات الأفقية متاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير سافوار أجير اللي هو يعتني بالكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة اللي تخلي الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
0: في الأثناء، نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسة التكوين الهندسي الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد، وذلك أثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت العمادة أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة للاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يضيف:
6: مش العمادة اللي تعطي الترخيص للمدارس الهندسية الخاصة، راو دور العمادة قانونا هو المحافظة على جودة التكوين الهندسي ومتابعة برامج المدارس الهندسية. احنا شنو طلبنا من المدارس الهندسية؟ اللي تحب العمادة تنشر اسمها على السيت ويب نتاعها، طلبنا منها البرامج نتاعها، طلبنا الوثائق نتاع الاعتماد نتاع الدراسة حسب المواصفات العالمية، واستدعينا لمدة يومين المدارس الهندسية العمومية والمدارس الهندسية الخاصة باش الناس كل تقدم البرامج نتاعها وتقدم شهادة الاعتماد نتاعها في إطار الشفافية الكاملة. لاحظنا أنه فما المدارس معناها تعمل بوبليسيتي مونسونجير وتاخو دي فيليير معينين وتقول أنا الوحيدين اللي نقريو في الفيليير هذه في تونس. اليوم حبينا ننظفيو شفافية تامة على الموضوع هذايا وأمام الجميع، أنه حتى واحد من نجم يزايد على الآخر، وأنه المعلومة تتعطى للولي والطالب معناها بكل صدق. الناس اللي ما قدمتش وثائق الاعتماد نتاعها وما قدمتش البرامج نتاعها ربي يعينهم، لكن احنا نتعامل كان مع المؤسسات المنظمة.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. جلسة عامة لمجلس نواب الشعب تتداول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بالجميع. ثاني موعد لرياض الموجات إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار الاتحاد لرياض المنستير. يدخل في تربص مغلق في عين دراهم. أكيد باش تواصل التربص المغلق من خلاله باش يجري الاتحاد المنستير 4 مباريات ودية. اليوم العشية باش يتم تحديد الفرق اللي باش يجري أمامهم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري المباراة الودية. المباراة الخامسة باش تكون في ملعب بن جنات بالمنستير. بالنسبة لقائمة الملاعبية اللي خرجوا في تربص مغلق في حرس المرمى الرباعي سليمان بسبيس قلال وأيضا الحارس العرفاوي. بقية الملاعبية غربال عزوز بوشنيبة نويسر بينما القادم الجديد من فريق نادي حمنان فسامب العائد من فترة الإعارة من فريق اتحاد بن قردان أيضا الكاموني بنجا زموري بعد فترة إعارة كردي حرش بوزجندا بوغزيلة بن حسن ميراس سلامة كومباسا اللاعب الملغاشي سيفارا اللاعب الجبالي الملك المهري المنتدب الجديد بوسعدية يانيس بوالي اللاعب الجزائري البرهومي يعقوب أيضا يعقوبي بشير القادم من البطولة الفرنسية الجنوني بوسعدية وأيضا فراس الميلادي. هذه قائمة الملعبية اللي تم دعوتهم لتربص مغلق في عين دراهم. أكيد التربص باش يتواصل من خلاله باش يجري فريق الاتحاد الرياضي المنستيري 4 مباريات ودية. فرق التونسية واصل في تحضيراتها للموسم الرياضي الجديد والنادي الافريقي. اليوم المدرب الجديد باش يشرف على اول حصة تدريبية. ماهر الكنزاري باش يشرف على اول حصة تدريبية لفريق النادي الافريقي. نذكروا فريق النادي الافريقي بعد خروج المدرب فوزي البنزرتي ماهر الكنزاري هو مدرب جديد للفريق وكما قلت اليوم باش يشرف على اول حصة تدريبية. فريق الترجي أيضا يواصل في تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد وفي انتظار أكيد برمجة مباريات ودية. نذكروا الفريق الترجي الجريس العقد حديث للتدريبات. في المقابل فريق آخر فريق الترجي التونسي يواصل في تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد وكان خاض زوز مباريات ودية. فاز أمام فريق النجم الخميري بهدفين مقابل صفر وفاز أيضا أمام تقدم ساقيت الدير الصاعد حديث الرابطة المحترف الأولى لكرة قدم 3 أهداف مقابل هدف. نخرج خارج تونس والثنائي مانشيني كونتي أبرز مرشحين قيادة المنتخب الإيطالي بعد استبعاد بيرلو بعد ما تخلى الثنائي كونتي وأيضا مانشيني دائرة الترشيحات لتولي قيادة المنتخب الإيطالي بعد خروج بيرلو رسميا من سباق المنافسة على المنصب. وفق ما وردته صحيفة ديلو سبورت الإيطالية فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد يحسم هوية المدير الفني الجديد خلال اجتماع المجلس غدوة إن شاء الله بعد انسحاب بيرلو من قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي. بعد بيشكتاس فريق آخر يبحث على محمد صلاح ونجم الميلان الإيطالي يدخل أكيد يواصل نادي بيشكتاس التركي تحركاته القوية في سوق انتقالات الصيفية. وكشف التقارير الصحفية عن دخول النادي في مفاوضات لضم البرتغالي ليول جناح الميلان الإيطالي بعد الأنباء اللي ربطت الفريق بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. نهاية سبورانفو شيء طيب للجميع. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
3: منكم وإليكم،
5: 28 000 666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: أحباء سهر والسمر، أهلا بكم. الليلة عرض تخميرة بقيادة الفنان مراد باشا ضمن مهرجان سوسة الدولي في دورته 67.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض مسرحية خيال جميل ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
2: خيال جميل هي بيس تياترال اسمها خيال جميل، اللي هي أول بيس تياترال في العالم العربي بالتقنية هذه، مبنية بالأساس للطفل لكن هي عائلي، معناتها للصغار والكبار، كما يجوا الأولياء يستمتعوا كما يجوا الصغار يستمتعوا، معناتها للزوز.
3: وجينا المصير كليت كشري
2: مازل
3: لا ما تحسب بش راحك جيت المصر ما درنا كليتش كشري
2: باي تو ناكلو
3: باي انا وليت معروف ومشهور وجابوني نعرض في المصير
2: لا يا جميل ماكش معروف وماكش مشهور
3: بحق؟ علاش؟
2: هما جابونا باش نعرضوا في مصر خاطر العرض متاعنا باهي مش على خاطرك انت معروف ومشهور.
1: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر بيان.
1: إذا ما رأيت المرأة يقتاده الهوى فقد ثكلته عند ذاك ثواكله، وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله. وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله.

أيا صاحي، هذا مقام المحب وربع الحبيب، فحط الرحال، سل الربع عن ساكنيه، فإني خرست فما أستطيع السؤال. ترشفت من شفتيه العقارى، وقبلت من خده الجل نارا، وشاهدت منه كثيبا مهيلا وغصنا رتيبا وبدرا أنارا، وأبصرت من وجهه في الظلام بكل مكان بليل نارا.

0: قطاف العناقيد.
1: حضر أعرابي وليمة فرأى نعمة فقال: النعم ثلاث، نعمة في حال كونها، ونعمة ترجى مستقبله، ونعمة تأتي غير محتسبة. فأدام الله لك ما أنت فيه، وحقق ظنك فيما ترجوه، وتفضل عليك بما لم تحتسبه. حدث قاسم بن محمد بن حفص الفارسي قال: أدخل عبادة المخنث على الواثق، والناس يضربون ويقتلون في محنة القرآن. قال: فقلت: والله لئن امتحنني قتلني. فبدأته فقلت: أعظم الله أجرك أيها الخليفة. قال: في من؟ قلت: في القرآن. قال: ويحك، والقرآن يموت؟ قلت: نعم، كل مخلوق يموت، فإذا مات القرآن في شعبان فبماذا يصلي الناس في رمضان؟ فقال الواثق: أخرجوه فإنه مجنون.

جاء شاعر إلى محمد بن مكرم فقال له: إني قد هجوتك بشعر. فقال ابن مكرم: قل، فوالله لئن أحسنت لأخلعن عليك خلعة. فأنشده: يا فتى مكرم، تنحى عن الفخر، فما مكرم وما دينار، لا تفاخر إذا فاخرت بهذين، فذا كودن وذاك حمار. فقال ابن مكرم: أحسنت والله، ولكني أكسوك من ثيابنا نحن الحمير، يا غلام ارمي عليه جلا وبردعه.

كان ابن مكرم هذا وأبو العيناء يتنادمان عند صديق لهما، فقال ابن مكرم لصاحب الدار: أقوم إلى الخلاء. فقال أبو العيناء: إذن لا يعود إلينا منك شيء.

0: دوحة الشعر.
1: إن لم أفز بلقائك المأمول فإليك معتل النسيم رسولي، طارحته وجدي عليك فرق لي من حر نار تلهفي وغليلي، وسألته إبلاغ ما في النفس من حمل لأخبار الهوى وفصولي، وطمعت في رجع السلام فهل ترى يحظى لديه قبوله بقبولي، وعقود دمع كالعقيق حللتها لفراق حي بالعقيق حلولي، أفدي العقيق وساكنيه وإنهم غدروا ولم يوفوا بعهد نزيلي، وبأيمن العلمين رب ملاحة سدت على السلوان كل سبيلي، فتان طرف لم يدع قلبا بلا وجد ولا

بابنا لكل موعد جميل، لحظة فراق، غدا مع العيون نلتقي.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. يتجه الذكاء الاصطناعي نحو مرحلة جديدة وسط عام 2026، وهي مرحلة يمكن أن تعيد تشكيل عمليات الأعمال والمنافسة العالمية. يقول المسؤولين أن التطور متاع الذكاء الاصطناعي باش يمثل نقطة تحول رئيسية هذه السنة، ويمكن تلخيص التوقعات هذه باش يكون هناك تزايد مستمر في الأبحاث والتحسينات في كيفية السماح للنماذج بالقدرة على التفكير واستيعاب سياق أكبر بكثير، باش تصبح نماذج الذكاء الاصطناعي أنظمة التشغيل الجديدة كما نظام تشغيل الكمبيوتر ونظام التصفح الانترنت والوصول إلى الملفات وتنظيم مهمات متعددة الخطوات. كذلك باش تصبح القدرة على التكيف من أهم المهارات في مكان العمل. العمال اللي باش ينجحوا أكثر هما العمال اللي نجموا يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي. باش نشاهدوا زادة ظهور شركات صناعية جديدة ما كانتش موجودة قبل، وسيشتد التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما ستواجه الشركات صدمة الأسعار الرمزية مع ازدياد قدرات النماذج واستمرار الشركات في زيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي، وبش تصبح الطاقة بشكل متزايد أكبر عقبة أمام الذكاء الاصطناعي. ويقول خبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي أن الذكاء الاصطناعي بش يتنقل من مفهوم مستقبلي إلى واقع يومي يؤثر بشكل مباشر في العمل والتعليم والصحة والإعلام وحتى السياسة. الشركات تجاوزت مرحلة التجريب إلى الاعتماد فعلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما بدأت الحكومات تتعامل معه باعتباره ملف سيادي واقتصادي وأمني في آن واحد. فيما يخص سوق العمل، يرجح أن الذكاء الاصطناعي بش يواصل إعادة تشكيل الوظائف، لكن الصورة بش تصبح أوضح لأنه بش تزداد الحاجة إلى مهارات التفكير التحليلي والإشراف على الأنظمة الذكية وفهم البيانات مقابل تراجع أدوار تقليدية. من المرجح أنه عام السنة مش بش يكون عام الانبهار بالتكنولوجيا، إنما عام الأسئلة الصعبة حول الربحية والأمان وحسن الاستخدام. والتحدي الحقيقي ما يكمنش في بناء أذكى آلة، بل في تحقيق أذكى استخدام للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إيش هاد؟
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك
3: نيو تيك
5: تيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنسيرة. موجز الأخبار. أهلا بكم. يواصل مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة مناقشة الاضطرابات والانقطاعات المتكررة في توزيع الكهرباء والماء تزامنا مع موجة الحر وفصل الصيف، مع تسجيل غياب الطرف الحكومي عن هذه الجلسة. انطلقت اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية 31 من الشهر الجاري. وأفادت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب الأحرف اللاتينية www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. من جهتها، أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي منير العيادي أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد بالمؤسسات الجامعية العمومية من أجل تقليص الفجوة بين الجامعة وسوق الشغل. عمادة المهندسين التونسيين بدورها نشرت قائمة مؤسسات التكوين الهندسية الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد إثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت عمادة المهندسين أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشهارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. نختم بأحوال الطقس. في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولاية جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى والنابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد. وينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
3: خبر ورخبر
4: الموجة ورا الموجة،
3: جديد كل نهار
4: الموجة ورا الموجة،
3: كل ساعة وكل دقيقة.

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال. تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة في إطار الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي، مع عرض موسيقي فلاش باك بقصر الرباط بالمنستير. كما تسهرون يوم غد في قصر الرباط بالمنستير مع عرض مسرحي بامبينو للفنان المسرحي بسام الحمراوي. متابعة رائقة للجميع لمتابعي وجمهور مهرجان المنستير الدولي.
0: تسهرون الليلة.
2: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد، اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلولك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

مرحبا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، لو سهل بكم منورينا في متابعة عدد متجدد من منوعة منكم وإليكم. اللقاء معكم البتوى يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة الثالثة، ومن خلاله كل عادة مواصلين معكم مستمعينا الكرام مع الإيقاعات المنتقات وأيضا مع لقاءات المتنوعة في إطار التكوين المهني، التعريف بالاختصاصات الموجودة فيه، وأيضا الإشكاليات المثارة في مجال ريادة الأعمال. اليوم إن شاء الله باش نسمعوا معنا مجموعة من الأغاني المتميزة، أيضا باش يكون عنا مجموعة من اللقاءات، منها لقاء مع هيثم النجار عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وباش نحكيوا على الصعوبات اللي اعترضت أصحاب المشاريع إثر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتأثيراتها على التزاماتهم. أيضا باش يكون عنا لقاء مع سيمونجي الخميلي مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب حول التعريف باختصاص تقني في صنع الموبيليا والمهنة اللي يفضي إليها هذا الاختصاص من خلال ركن حكاية المهنة. ثم باش يكون عنا لقاء مع سي طارق الغابري مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي، ونستنى ديما مستمعينا الكرام اقتراحاتكم بخصوص المراكز التكوين المهني تحبوا تعرفوا على اختصاصات الموجودة فيها. أيضا إذا كان عندكم إشكاليات مطروحة كباعثي مشاريع تحبوا تسألوا حول نقاط معينة، مرحبا، نحاولوا قدر الإمكان الاتصال بالإدارة ذات العلاقة للإجابة على مختلف تساؤلاتكم. أيضا إذا كان تحبوا تعرفوا بعض الاختصاصات لأي مهنة تنجم تفضي إليها تكلمونا مستمعين الكرام، نقوم بالتنسيق ونعرفوكم بالاختصاص والمهن اللي تنجم تخدموها انطلاقا من اختصاص معين في التكوين المهني. غناية وهنا راجعين مواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه هذا العدد المتجدد دائما من منوعات منكم واليكم. الفرطة شهدت درجة الحرارة ارتفاع كبير برشا، ومع الارتفاع المشت لدرجة الحرارة كان ثم موجة من انقطاعات للتيار الكهربائي. طبعا انقطاعات متوترة هنا وهناك، فما جهات أكثر من جهات، ولكن في الأثناء برشا تبريرات قدمتها شركة التونسية للكهرباء والغاز، ثم شكون تفهمها وفما شكون قال إيه أما، ولكن ثم أطراف وقطاعات تضررت أكثر من القطاعات الأخرى. المواطن العادي يقول لك أنا تضررت، وفما برشا ناس مرضت، وفما برشا ناس يقول لك معناتها بوتيتر فما وفيات كانت نتيجة الارتفاع الكبير درجة الحرارة، ولكن في الأثناء ما كانش ثم مكيفات هواء باش نبردوا، مثلا ما كانش ثم حتى مريوحة دور في الديار معناتها باش تبرد، وما نحكيوش معاها على التواتر الانقطاعات التيار الكهربائي مع انقطاعات الماء. البعض يقول غير صالح للشرب على خاطر تشوفوا لي التعم تاعو، لكن في الأثناء محتاجينه برشا كلمة هذاك للتبريد وللترطيب والغيرها. إذن برشا من باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي تضررت كثيرا من الانقطاعات، وخاصة المتواترة والمتكررة. شفنا لوتيكا، شفنا منظمة الوطنية لرواد الأعمال، شفنا برشا منظمات خاصة بباعثي المشاريع ورواد الأعمال اللي نددت الحقيقة بالانقطاعات المتكررة هذه، وعبرت عن غضبها في الأثناء من الأضرار اللي أصابت أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. يحضر معنا اليوم مشكور جدا سي هيثم النجار عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اللي باش يحكينا على الصعوبات اللي اعترضت أصحاب المشاريع، ولكن أيضا باش يعطينا فكرة على بيان تعطينا التفاصيل نتاع البيان هذايا. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا سي هيثم النجار، نورتنا برشا.
1: تحية ليك مدام رفقة، تحية ليك وكل مستمعين إذاعة منستير وكل العاملين بالإذاعة.
0: شو اللي صار هيثم؟
1: هو كما شهدت الناس كل أسبوع الفرط، الانقطاعات المتكررة للماء وخاصة للكهرباء تبعا لمنشورات تبعناها كل في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كانت فما صارت إعلانات عن طريق ستيج أنه فما ضوء باش يقص، وبعتي لي قص الضوء. الانقطاعات كما عشناها الناس كل ظهلي عشناها الناس كل مع بعضنا كانت متكررة في الوقت، كانت طويلة شوية، ويبدو مش يبدو هو الأكيد حسيناها كل حست وقعت فما أضرار، خاصة حستها للشركات الصغرى والمتوسطة اللي كان عليها تأثير كبير من جرة القطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي. المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان يوم 23 جويلية 2026 لمح ووضح أنه القطاعات هذه المتكررة كان لها تأثير سلبي على نشاط القطاعات مؤسسات الصغرى والمتوسطة، كان عنده تأثير سلبي على مردودها المهني ومردودها المداخيل متاعها. وتقرر أنه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تضع على ذمة الشركات الصغرى والمتوسطة مجموعة من الخبراء القانونيين والمحامين اللي يمكنوا الشركات اللي وقع لهم ضرر وإمكانهم إثبات الضرر، اللي هو مثلا راه ماش قاعدين نحكيه لهنا، اللي مثلا فقط تحرقت له آلة وإلا تحرقت له مكينة مثلا تعملتها خياطة، ولا تحرقت له آلة مثلا يستحقها مثلا صاحب مؤسسة، اللي فما ناس عندها عقود، فما ناس عندها التزامات، فما ناس مطالبة بأنها تقدم خدمات معينة أو منتوجات معينة وما تمكنتش، وإلا خسرت الحرفاء متاحة ولا خسرت المزودين متاحة بسبب انقطاع المطول للتيار الكهربائي. فالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال وضعت فريق قانوني متكون من 30 خبير محامي باش يمكن أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة أنهم هم يقدموا الملفات هذوما، وباش تتم دراستها بالملف بالملف، وسوف تتقدم المنظمة بشكاية ومجموعة شكايات دفاعا على حقوق أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة اللي باش يثبتوا حقوقهم أولا، على خاطر فما فعلا ضرر حاصل، وهذا ديما في إطار الإيمان بدولة القانون والمؤسسات، وإحنا نأمنوا دولة القانون والمؤسسات، ونحن ما بعدناش برش على التمشي متاع الستيج اللي هي قالت اللي عنده ضرر نجم يتوجه لي لهنا، يلزمنا نثبتوا اللي فما ضرر صار لأصحاب شركات الصغرى والمتوسطة. الأرقام تختلف ما بين مئات الألاف إلى ملايين الدينارات، نحن لهنا زاد هذا البروسيس هذا باش يمكننا أن نحن نعرفوا نعطي رقم صحيح على قداش هو صار الضرر، ونتحاولوا انهم الشركات هذوما يستردوا الحقوق نتاعهم ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. هو السيد رايم امن على مسؤوليته المدنيه، دونك معناتها منقول الدنيا اذا كان انسان اثبت ويعرف اللي فما اضرار اصابته اصابت التجهيزات نتاعو بسبب الانقطاعات نتاع السيج ولا نتاع التيار الكهربائي، فانه يتقدم معناتها بالملف نتاعو ويتحصل التعويضات. بون فما اشكاليه نتاع روتار يصير، ولكن في الاثناء فما ازمه على خاطر في البدايه اللي لاحظوه بعض المواطنين وايضا اصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطه اللي الانقطاع نتاع التيار الكهربائي ما كانتش مبرمجه معناتها معلن عنها اثر الاحتجاجات، ولات معلن عنها ولكن اللي لاحظوه البعض اللي ما ثماش تطابق ما بين الإعلان متاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في التوقيت اللي تحكي فيه هي على فعلياً الانقطاعات متاع التيار الكهربائي. دونك زادة كيف ما برشا من أصحاب المؤسسات اللي طالبوا بأنه تعطيني وقت زمني محدد، قل لي عندك صباح عندك عشية عندك ليل، ولكن ما يكونش ثم انقطاع متكرر. على القليلة احنا قبل كنا نحكيه وعلى البحث عن التوزيع العادل للثروات، اليوم ولا فما توزيع عادل اللي هي المشاكل والصعوبات. فاليوم حسب الجهة من المفروض أنه تحدد الوقت باش حتى صاحب المشروع يعرف روحه فما تجهيزات يلزمها معناها يقطع عليها الكهرباء، ما يكونش فما كده ارتفاع والانخفاض في الجهد متاع التيار الكهربائي، فما كيف الديماراج متاع بعض الماكينات اللي ما يلزمش يكون انترومبو فجأة معناها بانقطاع التيار الكهربائي. شفنا اللي فما ناس تبدأ في الشان متاعها في الخدمة ولكن انقطع ويقعد نص ساعة بعد يرجع بعد كذا. دونك فما الإشكالية لهنا اللي طالبوا بأنه يقع تحديد الوقت، ولكن الوقت الفعلي مش فرق ما بين البلاغات الصادرة وما بين الانقطاعات الفعلية. بالتالي اليوم صحيح فترة ربما وقع تجاوزها وخاصة بعد الإذان بفتح تحقيق قضائي، خاطر يلزم لهنا نفهمه اللي المسألة راه المواطن وقت يطالب قاعد يطالب بحقوقه من الناحية القانونية باعتبارها حقوق دستورية بالأساس ومن الحقوق الأساسية، وبالاعتبار أنه كيما قاعد يقوم بواجباته أنتم واجباتكم كأصحاب مؤسسة متوسطة في القيام بدفع ضرائب متاعكم، كيف عندكم حقوق في أنه يكون فما كونتينيتي متاع المرفق العمومي هذية اللي هو متاع الكهرباء والغاز خاصة الكهرباء هذية. دونك معناها المطالب نتاعكم ما زالت متواصله باعتبار انه صحيح فما فتره توا نقصت شويه فيها القطع التيار الكهربائي، ولكن ربما البعض يتحدث على انه ربما تكون ثم موجه حر قادمه. الاستعدادات نتاعكم ومتاع الشركه كيفاش تكون؟ شنو معناتها المطالب الاضافيه؟ خاصه وانكم انتم لاحظنا اللي حتى في انعقاد بعض خلايا الازمه حتى في بعض الولايات لا شفنا اتشيكا ولا شفنا المنظمة الوطنية رواد الأعمال ولا شفنا حتى طرف معناتها في علاقة بالمؤسسات الصغرى المتوسطة.
1: فما ثلاثة جوانب. جانب الأول في اللي كمؤسسة فما حاجات نجم نقبل، مثلا أنا عندي أتوليه صغير متاع خياطة نجم نقبل أنوان تحرق لي مكان، أما كيفاش تعوض لي هذه؟ إذا احنا قلنا الانقطاعات قاعدة تصير بطريقة مش كيما نحن متوقعينها، انا مثلا ما كنتش في البرمجه نلقى روحي مبرمج في المنطقه نتاعي ومثلا نلقى روحي نورمالمون يتم اقتطاع الكهرباء مثلا لمده 4 ساعات نلقى مقتطع 6 ساعات مثلا قد نحكي مثلا، ويكون انا عندي التزام مع حريف والالتزام فيه 1000 دينارات وانا عندي مصنع صغير في منطقه في الساحل ونخسر الحريف نتاعي، هذا شكون باش يعاين هولي؟
0: شكون باش يعوضه؟
1: دونك لهنا ندعو الشركات انها تقوم بالاجراءات القانونيه نتاعها انه يعاين انه هو يكون موجود عنده عدل منفذ انه انا راني موجود والعمال نتاعي موجودين وراه الاعلان نتاع ستيك قتلنا كذا واجتهدنا وما قنيش الضوء. المشكله كي نكون انا زاد مانيش مبرمج في الليل قصيت عليا في النهار قول ميساج تو نعملوا جهد
0: تدخل ايكيب في الليل معناها
1: تدخل ايكيب في الليل عادي قص في الليل هاني قيد خدمت الاصباح لليل الحريف اللي خسرته الماكينه نجم نشريها
0: أما الحريف خاصة في الوقت هذية معناتها في مجالات معينة
1: كشركة صغرى
0: منافسة شرسة صايرة
1: كشركة معنى. صغرى اللي أنا حريف في نجم يمكنني أني أنا نخلص الكريات على التوليم تي ولا ما نخلصوش أني أنا نجم الحريف هذاك نخلص به الأجور متى العمال متى وما نخلصهمش مكينة نجم نصرف ونشريها، لكن توا البروسبكسيون كوميرسيال وباش تلقى حريف وحريف مستدام نجم نخسره
0: وغرامه التاخير ما تنساهاش اذا كان عندك التزامات.
1: فما شركات صغرى تاع خدمات اعلاميه عنده حريف ولا اثنين من الخارج يقص عليه الضوء في الصباح وفي الليل، ما تنجمش تقول الحريف نتاعك زاد انا قص عليه الضوء خاطر لازم تصحف، ولكن انت تلقى روحك ما تنجمش تكمل خاطر لاحظتوا اللي فما معايا ساعات كيقص الضوء يقص معاه الماء ويقص معاه الكونيكسيون وتقص معاه التليفون والشبكه الاتصالات تطيح مع نقف.
0: اي
1: دك انت تحرق تحرق اورديناتور تحرق ماكينه نجم بيك تعوض لي كاستيك، لكن انا شكون يعين لي الضرر اللي صار لي مع الحرفاء نتاعي؟ فهذا هو راهو ما نزلوا علينا به وسموه بالديليستاج، راهو عنده كلفة مادية ممكن في الآلات، لكن عنده كلفة تجارية، عنده كلفة مهنية، عنده كلفة كأعباء، معناها راهو كمؤسسة. أنا يعلم بي ربي اليوم كشركة صغرى ومتوسطة باش نجيب حريف ونلتزم معاه ونخدم معاه وبنحاول نعطيه أحسن الظروف ونوفر له الخدمة السلعة الموجودة في الأجيال متاعه، نجي في الاخر انا ما نجمش نوفر له الخاطر انت ما عطيتنيش وقت معين. دونك هذا الضرر الاولين. الضرر الثاني مش الضرر الثاني، البعد الثاني هو بعد استراتيجي يلزمنا نعرفه نحن كشركات صغرى ومتوسطه سيف السنه هذايا هكا وان شاء الله نلقاو حلول. يلزمني نعرف انا كستيك ولهنا كمنظمه رواد اعمال يلزمني نعرف انا شنو الرؤيه نتاعنا للطاقه ككل العام الجاي والعام اللي بعده والعام اللي بعده والعام اللي بعده. نجم نصرحوا بعضنا في حتى مشكله، فما نقص، فما مشكله، فما نقص امكانيات، فما خلل، هذا كل نجم نحكي فيه مع بعض. اما لكن نحن لازمنا رؤيه مدام رفقه، راهو العمود الفقري لكل تطور الصناعي الاقتصادي الثقافي اللي تحب انت راهو مبني على الطاقه. هذا التحدي اهم تحدي يلزمنا كتوانسه ما نخسروش.
0: هو أما الإشكال هنا اللي راهو زادا فما البعض يقول اللي حتى أنتم أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة باش يكون عندكم دور، هي توا مثلا الكرة ترميت لكم باعتبار يقول لك يلزم يكون عندك مولد للتيار الكهربائي واحد، اثنين هو يقول لك بالألواح الشمسية فما الإمكانية توا متاع البطاريات والسماح بتخزين الطاقة واستعمالها. ولكن زادة لهنا البعض تحدث ويقول لك اليوم عندك أنت المونوبول كاستيك للطاقة، هل بإمكاني في شركات عادية أنه تكون عندي مولدات طاقة؟ دونك بيقول لي شنو دورك أنت كاستيك إذا كان أنا باش نولد الطاقة وحدي؟ ثم في الأثناء البطاريات والفو الفري اللي قاعد يتسوق للبطاريات اللي البعض يقول أنه محاولات لي إيهام الناس بإيجاد حلول من خلال اعتماد البطاريات، ولكن البطاريات الكو متاعها الكلفة على المشروع وأيضا على العائلات. ثم يقول لك هالبطاريات هذه معناها يلندرا عند الإمكانية باش تخزن ما يكفي من الطاقة لاستغلالها وقت اللازم، خاصة إذا كان طالت انقطاعات متاع التيار الكهربائي. وهذه مجموعة من الإشكاليات الأخرى، معناتها في الأخر هو بشرمي لك الكرة عندك، تقول لك أنت تقول له عمل استشراف ويقول لك إيه دورك، معناتها اليوم دورك أنت بالنسبة للماء الصالح للشرب تلقى يقول لك برا عمل ستيرنا، دورك أنت للتيار الكهربائي يقول لك برا عمل مولد للتيار الكهربائي وبرا أعمل لي معناتها بطارية للألواح الشمسية. شو هو آخر معناها اليوم حتى كما قلت معناتها بانقطاع التيار الكهربائي الريزو تاح، الانترنت تاح تقصت، التليفونات ما عادش فما الكوميونيكاسيون، فإشكاليات كبيرة اليوم أيه في المستقبل.
1: إذا باش نسلموا بالموضوع هذا باش تولي مشكلة أكبر، معناها خاطر اذا تشوف انت الكلفه تاع الانستالاسيون تاع البطاريات وقداش تشد وقت، معناها الشركات الصغرى معناها الشركات اللي عندها فلوس اليوم باش تمكن هي انها تشري بطاريات وتقعد تعمل، لكن الشركات الصغرى المتوسطه اللي هي حالتها نعرف الناس كل ماهيش كلها في احسن حالاتها، دونك اللي عنده فلوس تمكن انه هو يشري واللي ما عندوش فلوس ما يشريش، واللي كان عامل فلوس مخصصهم باش ياخذ بهم قرض باش ياخذ بهم مواد اوليه يمشي يخدم بهم ينتج بهم، واللي ياخذ بهم قرض باش ياخذ بهم بطاريه باش تخدم 3 و4 سوايع. نحن لهنا نتمسكوا بدور الستيك، علاش؟ على خاطر هي بتقعد لازمها تقعد هي الضامن الاستقرار الطاقه في تونس باش نجموا نسكن نخدموا مع بعضنا. ما عنده حتى معنى اذا انا نركب بطاريه ونعمل نوفر امكانيات الشركه نتاعي باش تقعد تواصل وتعمل، لكن انا نستحق شركات اخرى انا قاعد نتعامل معاهم وهم ما عندهمش، السلسله باش تتكسر في منطقه باش تجي في بلاصه في السلسله باش تتكسر، دونك باش نتعطلوا باش نتعطلوا. الحل الانسب والاسلم للمواطنين وللاقتصاد وللشركات هي ستيغ نتاعنا تاع توانسه اللي طول عمرنا نتعاملوا مع ستيغ ونخصوا فاتورات ستيغ ونمشيوا للقشيات نتاع ستيغ، تقعد هي الضامن لديمومه التواجد الكهربائي. راني انا لازمنا نكونوا واضحين، انا راني مش قاعد نخلص في ستيغ على خاطر 5 كونسوميت كيلووات نخلصك على كيلووات، لا انا راني لازمني نخلص ستيغ باش وقت نحب ننزل على البوطون نقضوا. دونك يزمك تكون انت ضامن كاستيك تكون موجود ذو. راهو نحكيو لهنا راهو بمنطق وطني، راهو نحكيو بمنطق مؤسسات نتاعنا، يلزمنا نجي ونصارحوا بعضنا دونك ونقولوا لبعضنا السنه عطانا ازمه، واضح الموضوع عندنا ازمه، ضو قاعد يقص الجمهور يقول قص ضو، ما انا مش عندنا ازمه ما هوش عيب، لكن أعطيني شنية النظرة متاعنا وين هنا يزمك تشارك الهيئات الوطنية، وإحنا هنا كمنظمة رواد الأعمال بتونس مستعدين نمشي ونقدم اقتراحات ونقدم كفاءات ونقدم أفكار ونسعى يدا بيد نستكل مع بعضنا باش المنظمة الوطنية متاعنا تم. راهو غدوة السيف الجي كانش نعاودوا منها سيف منها ديليستاج واحد اخر ومشاكل خنا الشركات هذوما رفنا نضربوهم في واحد. ما فما الشركات فعلا ضرت، انت تسمحني تيرزي صغير في حوم عنده ماكينه يخدم بالضوء من الماكينه هذيك يوكل مرته ويوكل صغار وعنده كريه وعنده كذا يتقص له انت اربع سوايع في النهار وشو شيخته.
0: اي انا نعطيك كما اكزامبل، انا نهار الخميس اتصلت هي موطنه، معناها هي مسؤوله العائله نتاعها باعتبار انه زوجها معناها مريض وعنده إعاقة وما ينجمش معناها يتحرك وعنده مصاريف علاج وكذا. تقول لك أنا مسؤولة على العائلة متاعي على أولادي وعلى زوجي ومسؤولة على دوايات وعلاج ومسؤولة على المصروف. اليوم أنا كصاحبة مؤسسة صغرى مختصة مثلا في صنع الحلويات وإلا في الخياطة، اليوم كي نلقى الماكينة متاعي ضربت ونلقى روحي منيش ملوم أوفي بالتزاماتي تجاه الناس،
1: هذيك أخطر ما فهمت.
0: فهمت تور أنت عرس معناها تور كمانديت متاع ناس عاطينك عرابا وانت ما يجيش البالك جملة اللي نهار من نهارات بش يصير الشيء هذا في فترات متواصلة ومتواترة. اي تقول لك انا معناتها نخسر منا ومنا
1: خاصة القطاعات اللي تحكي لي منتي كما مدام اللي ينشطوا في الصيف
0: بالضبط.
1: فما ناس عندها ميسرة بالسيزون تلتها شهور هذوما يخدم باش يخبي فلوس عام كامل
0: بالضبط. الناس معناتها عندها التزامات مالية، ناس عندها معناتها ديون، ناس عندها قروضات، ناس عندها كذا. طيب نجي مثلا البنك التونسي للتضامن نقول له مثلا سامحني راني ما خدمتش وقت تعرف وهكا في بالك اللي انت ساك قص علينا الضوء وفي بالك اللي ماكينتي تحرقت ولازمني نصلحها وكذا اصبر عليا نجي باش نصب للسي ان اس اس باش نقول له لا راهو خلف لي الثلاثيه هذه ما نجمش. راهو فما التزامات، راهو التزامات متبادله وتهم الناس الكل مش عائليه بركه.
1: فما التزامات الناس تعيشها اليوم بيوم
0: بالضبط.
1: رانا نحكيو مش نحكيو على شركات عملاقه راهم اللي تاثر بحكايه هذوما والعباد اللي تتاثر هم هو نحكي لهنا من جانب مهني، نحكي من شركات الصغرى والمتوسطه اللي راهو نحن على 20 ولا 24 يوم عمل راهو نهار قيمته.
0: النسيج الاقتصادي قائم في البلاد على هذا
1: اكيد.
0: ونعاود نقول ميزانيه الدوله قائمه على الضرائب حبينا ولا كرهنا بصفه مباشره ولا غير مباشره، اونتر اوتر الضرائب اللي تدفعها اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه. اليوم حتى الدوله باش تمس في الضرائب نتاعها اذا كان باش ينقص المدخول نتاعك دونك باش ينقص التصريح نتاعك دونك الاداء اللي كنت ندفع فيه واللي معامله عليه الدوله في الميزانيه نتاعها باش ينقص
1: اكيد.
0: فراهو دخلنا في في في بولدوناج اللي هي صعيبه راهي. فاليوم راهو نعاود نقول الناس الكل يقول لك رانا متفاهمين للازمه الطاقه اللي هي في العالم الكل، اما لكن كيف نتصرف في الأزمات هذه وكيفاش نمر من الأزمة هذه بأيسر وبأبسط وبأقل الأضرار.
1: واعطيني شنية نظرتنا للمستقبل مع بعضنا، نبني المستقبل مع بعضنا. أراه نحب نقول حاجة، أراه في التحديات هذوما أراه وين تشرك عبيد، وين العبيد تقتنع معاك، وين العبيد تمشي تدز معاك والعبيد توصل معاك. احنا راهو لهنا حتى كي مشينا ومشينا في جانب قانوني مع ستيغ راهو باش نبينوا اللي فما راهو الديليستاج راهو ماهوش كان خسائر ماديه، راهو فما خسائر في ارقام المعاملات، راهو فما مشاريع، فما راهو فما عباد الديبوند كل يوم بيوم.
0: واذا كان فما تقصير شكون اللي قام به التقصير هذا؟ اذا كان فما تقصير
1: اكيد
0: لازمنا نعرفوا معناتها فما تحديد المسؤوليات.
1: اسكو المشكله هيكليه، اسكو المشكله ماليه، اسكو المشكله نظره استشرافيه، اسكو المشكله نظره استراتيجيه. راهو ما عمره ما كان فما مشكل تقف عليه الدنيا، اما راهو يزمنا نقاو الحلول والحلول ممكنه ونقاوها مع بعضنا بتشريك المنظمات بتشريك اصحاب المشاريع شرك العبيد وتو يمشيوا معك. مهما كبرت المشكله
0: بالضبط
1: وين شاركنا
0: مع بعض فما حلول. راهو في تونس عندنا كفاءات، راهو في المجالات المختلفه والمتنوعه كفاءات مهندسين عندنا في الناس عندنا في السونات عندنا في ستيك عندنا في كل مجال. يولادي برا نديو للكفاءات، اعطيونا لجنة تاع خبراء تكون محايدة ما تكونش عندها علاقة بالإدارة مباشرة وهي تحكي وهي اللي تحط الموضوع على الطاولة. راهي المسألة ساهل برشا إنه يقع تحديد شنو المشكل ثم كيفاش نتجاوزه المشكلة هذه على مدى قصير ومتوسط فبعيد. إذا كان اليوم ما نشاركوش خبراءنا والكفاءات متاعنا وقتاش نشاركوه؟
1: وخاصة نحبوا دير استاج زي ما عشت يصير هكذا. هو الهدف الاخراني انه نحن راهو كي يمشي الضوء يمشي راهو المشاريع تمشي والدنيا تمشي هو من عند ربي من الناس ديجا عندنا. كنا نحكيو قبل على صعوبات في التمويل، على صعوبات في ايجاد حرفاء، على صعوبات تقنية، ما نزيدوهمش صعوبات، ما نزيدوش صعوبات على صعوبات. بنفلي جوست باش نحب نذكر بحاجة اللي راهم اصحاب المشاريع اللي ضرت المشاريع نتاعهم ونجم يثبتوا الضرر اللي صار لهم وعندهم يثبت انه هم كانوا عندهم حرفاء وتوفروا في مكان العمل له وما صاروش. نطلب منهم انه هم يتصلوا بنا باش فيسبوك متاعنا فيها المعطيات الكل، تلقى فيها ارقام الهاتف، تلقى فيهم ليزيميل، تلقى فيهم الكونتاكت الكل. نحن مستعدين ان نحن ناخذ الملفات ملف بملف. صاحب حق يقعد صاحب حق.
0: ما تنسوش لي دولي، راه فما دولي نتاع في التامين المسؤوليه المدنيه.
1: ما هو فما احنا نحكيوا لهنا توا، مش نحكيوا على الدولي، نحكيوا على الدولي صحيح. فما الدولي التكنيك معناتها تاع الالات، لكن فما الدولي مدام رفقه اللي مثلا انا وقتها كان عندي حريف وما لبيتوش.
0: اي وي
1: انا عندي حريف وما لبيتوش. انا توفرت في المكان العمل نتاعي انا والفريق نتاعي.
0: هاكا شفناهم احنا ديجا توا اليوم كي تخرج معناتها في الايامات نتاع القص فيهم الضو، ترى لي زيكيب نتاع المعامل اللي مسكنات نساء ورجال، معناتها تلقاهم يغفقوا بكلهم خارج المؤسسه ويستناو وقتاش يرجع الضو. معناها يقول لك انا صاحب المؤسسه، يقول لك انا هما موجودين،
1: الفريق نتاعي موجود،
0: فريق موجود،
1: انا موجود، المواد الاوليه موجوده، الكوموند نتاع الكليون موجود، مستعدين، السيت ليفريزون واقف يستنى فيها، لكن الضو مخصوص.
0: بالضبط،
1: ذو مخصوص. وراهو نحكيوا لهنا، راهو معناها هو العبد الامكانيات هذوك اللي عنده، معناها شنو ياويلو باش يخلص بهم شهريه، باش يخلص بهم الاداءات نتاعو،
0: باش يخلص لازم يخلص،
1: باش يلزم يخلص الماء ويلزم يخلص يضمن روحه،
0: وما باش باش يخلص
1: هذوك
0: الكل ويفقد كليون.
1: يزيد تقول يلزمني نمشي نشري باتري، واحنا قبل اللي كنا نعرفوه اللي باتري كانوا ممنوعين، هذا اي ثقافة عامة، ما كنا نعرفوا اللي باتري مزمش يكون
0: موجود. وما تفهمش علاش كانت ممنوعة، ما تفهمش علاش كيفاش رجعت، أما بأنا طريقة مثلا نجموا لهنا نصلوا حتى نواب الشعب. أخي اليوم كي تجيب لي باتري هذه لأداءات الجمبروية كيفاش، التسهيلات كيفاش، معناها فيها معناتها أداءات كبيرة ولا برشا حاجات.
1: أنا كمواطن وكصاحب مؤسسة إن شاء الله ما نلتجئوش البطاريات، إن شاء الله في أقرب الأجيال نلقاو حل، وإن شاء الله نرجعوا للعادي اللي نعرفوه نتاعنا.
0: إن شاء الله التحقيقات القضائية تكون جدية
1: أكيد،
0: باش نعرفوا شنو تحديد المسؤوليات، وكي تحدوا المسؤوليات من بعد ما عادش نطيحوا في نفس الإشكاليات.
1: فما جنبي، فما تحديد المسؤوليات، وأنا ديما راني نقعد نأكد عليه، راهو لازم عنا نظرة استشرافية على 3 و5 و10 سنين شنو باش نعملوا في الطاقة. راهو يلزمنا نتوقعوا اللي الدنيا مع التقلبات المناخية العام الجاي أسخن، العام اللي بعده أسخن.
0: بالضبط،
1: معناها العام الجاي إذا العباد استحقوا كل من نسبة معينة من الطاقة، راهو العام الجاي أكيد، وهو في بيننا منتوى الناس كل مع بعضنا، هي راهو العام الجاي احتياجاتنا في الطاقة مش كل أكثر من سنة.
0: وما تعرفش أنت عندكش موجة حر أخرى مازال قوت. راهو
1: حاجة أخرى، أنت كدولة توفر لي اليوم، أنت كدولة اليوم توفر لي مثلا امتيازات على السيارات الكهربائية، كيفاش باش تمشي؟ انت اليوم نمشيو في عالم اكثر تطور، اللي التلفزه كونيكتي، مونغيلا كونيكتي، التابلت كونيكتي، صغار كل كونيكتي، دونك استهلكنا الطاقه زاد. احنا اليوم الكليماتيزور موجودين كل تشري الدنيا سخونه، كل شيء بالضوء، كل شيء بالضوء، قاعدين نمشيو في عصر اللي راهو الطاقه هي كل شيء، الكهرباء هي كل شيء. انت اليوم ما تنجمش تجي تقول لي اسمع عندك امتيازات جبائيه كتشري سياره كهربائيه وتستحفظ على الطاقه وتستحفظ على البيئه، هي كلامك كاش نشارجها انا اللي متدا
0: بالضبط، خليها نطيشها معناها استثمار.
1: عندي سيارة كهربائية في الشارع.
0: في كل الأحوال إن شاء الله يا ربي يكون فما فريق من الخبراء.
1: عايشك. جزء آخر مساج مدام رفقة بعد إذنك، نعاود ندعو العبيد اللي تضرت العامل متاعها ولا خسرت حرفاء وصارت لها مشاكل في الخدمة من جزرة قطع كيار كهربائي، إنهم يتصلوا بينا على منظمة رواد الأعمال، رقم الهاتف والإيميل موجود على الباجواب، واحنا نكون بحول الله باش يكون عندنا فريق موجود من 30 خبير باش ناخذوهم الدوسي بالدوسي.
0: يعطيكم الصحه. اللي هما في الاثناء تاعي الكهربائي، الملاحظه اللي جاتني منذ قليل قبل ما ندخل السوجو، يقولوا لي هذا كيف المياه المعدنيه عموما مفقوده المده هذه في بعض البلايص، مع انه زادت وارتفعت الاسعار ما بين دينار و500 و2000 في استيكامي. دونك نعاود نقول اللي هي الازمه تخلق ناس معينين، ربما في إطار الاحتكار، ولكن ربما في إطار أنه الطلب أكثر بكثير من العرض. فبالتالي اليوم شكون اللي يصنع الناس هذوما، والمواطن كيفاش باش ينجم يقاوم هالارتفاع المشط أو الحاجة في أسعار المياه المعدنية المعلبة هذية، اللي ربما فما مراقبة عليها وربما فما لا، خاطر سا ديبون وين مخزينها وكيفاش مخزينها. ثم معناتها أبار هذية المواطن شنو يعمل، معناه إذا كان هو لا فما ماء في السبالة ولا فما مياه للشرب والبعض حتى استعملها في دي أغراض أخرى، معناها شنو ذنبه؟ فبالتالي اليوم وقت الأزمات الدولة بالحق يلزمها تتحرك حتى تشوف إذا نرى الإدارات قاعدة تخدم على روحها ولا خدمتها جدية ومش جدية، وإذا كان ثم أزمات هل هي أزمات حقيقية أم هي أزمات مفتعلة، على خاطر ديما تبحث عن المستفيد تنفهم اللي ربما إذا كانت ثم أطراف خفية في البعض يقول فما نظرية المؤامرة، ولكن أيضا إذا كان ثم سوء تصرف وسوء إدارة وسوء حوكمة إلي تون باش نحطوا الكفاءات على رأس الإدارة خاصة وقت الأزمات. شكرا جزيلا بارك الله فيك سيادة النجار عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. ربي معكم إن شاء الله وكل شكرا. التوفيق. مازلنا مواصلين معكم اللقاء، نعود بعد قليل مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء.

0: دائما من خلال منوعات منكم وإليكم. طبعا ديما نستنى تفاعلكم معنا مستمعين الكرام، نستنى اقتراحاتكم أيضا، نستنى تساؤلاتكم اللي تحبوا تطرحوها على الإدارات ذات العلاقة حتى نعاونوكم إنكم تلقاو الإجابة على أسئلتكم المختلفة والمتنوعة وتلقاو حلول لهذه الصعوبات. اليوم باش نعرفوكم ضمن ركن حكاية مهنة باختصاص تقني في إنتاج الموبيليا، يحضر معنا مشكور جدا سي المنجي الخميلي مدير المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنسير. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا سي المنجي.
1: مرحبا مدام رفقة وشكرا على الدعوة.
0: يعيشك وشكرا على تلبيتك الدعوة. اليوم هالتقني في إنتاج الموبيليا، الاختصاص هذايا الموجود عندكم في المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب، لو كان تحكي لي عليه شويه وتحكي لي لوين ينجم يخلينا نوصلوا بالمهنه اللي باش نمتهنوها ان شاء الله بعد ما نتكونوا في هذا الاختصاص.
1: اذا عفوا، اختصاص تقني في انتاج موبيلي هو اختصاص يجي في الوسط بين اختصاص نجار اثاث موبيلي اللي هو في مستوى شهاده كفاءه المهنيه، وبين اختصاص تقني سامي في دراسه وتصميم الاثاث. دونك هو اختصاص في مستوى مؤهل تقني مهني. بطبيعة الحال البرنامج المؤهل تقني مهني متطور نوعا ما عن البرنامج نجار أثاث موبيليا، وأقل بقليل من برنامج تقني سامي في دراسة وتصميم الأثاث. هو يعني المستوى المطلوب بالنسبة لهذا الاختصاص بالنسبة للمركز هو سنة ثانية ثانوي منهيت، وبالإمكان إذا كان واحد يتحصل على هذا الدبلوم هذا الشهادة بإمكانه أن يشارك في مناظرة للتحول إلى مستوى تقني سامي في دراسة وتصميم الأثاث، أو أنه الالتجاء إلى سوق الشغل، كذلك الانتساب للحساب الخاص، وهنا يعني الأفاق كلها مفتوحة.
0: معناتها انتساب للحساب الخاص، شو نوعية المشروع اللي نجم يعمله مثلا؟
1: هو توا كما تعرف مدام رفقة أنه النجارة مختلفة أنواعها ولات فيها ديفرسيتي كبيرة، وفي التكوين متاعهم مستوى مؤهل تقني مهني هذا الاختصاص بالذات التقني في إنتاج موبيليا تعرضوا لكل ما هو إنتاج بالخشب الصلب، الإنتاج بالديريفي دو بوا كما البانو كما الكونتر بلاكي اتسيتيرا. دونك أي اختصاص في مهن الخشب وأي عمل في مهن الخشب بإمكانه أنه يفتح فيه، هل فيه مشروع وينجح فيه.
0: ما فماش قلق معناه؟
1: لا، ما عندهمش قلق بكل، وإحنا عندنا إشكال كبير أنه ما عندناش العدد، الخريجين قليل جدا بالنسبة سواء للانتساب للحساب الخاص ولا حتى لتلبية طلبات مؤسسات صناعية.
0: علاش ما فماش قبال؟
1: فما شوية عزوف نوعا ما في على التكوين في مهن الخشب.
0: يرسول أنا تعرف نثبت على فترة زمنية معينة، كلموني قولي بربي يا مدام فماشي إمكانية حتى للوساطة، معناه انك تلقى لنا بلاصه في البوا في المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب، راهو فما اقبال مهول عليه. شو اللي صار باش تخلي الناس ما عادش تقبل على مهن الخشب؟
1: مش مفهوم برشا، خاصه وانه كي تعرف اللي احنا المتكونين نتاعنا عندهم افاق في التشغيل في تونس رهيبه جدا، عندهم افاق اخرى زاد حتى في خارج الجمهورية، خارج تونس، يعني عندهم أفاق كبيرة. ولما رغم ذلك ما تفهمش شنو صاير مع الشباب، رغم اللي نتوجه له في عديد من المناسبات في دور ثقافة في دور الشباب في تنقلاتنا عبر الإذاعات كما سيادتك في البرامج تقريبا قارة في إذاعة منستير نحضره، إذاعة الوطنية، تلفزة الوطنية، يعني نقوم بكل ما يلزم لجلب الشباب للتكوين في مهن الخشب.
0: أما حتى مثلا نقوله احنا النظرة التقليدية للنجارة تغيرت،
1: ما قعدتش
0: قبل كان نقول معناتها نقولوا نجار تقول لك لم ولا البوله وحاليا فك عليا الله لا يقدر مثلا ماكينه يتقصب، ونعرفوهم اغلبيه النجار بعيد الشر عليهم ان شاء الله لاباس الناس الكل، اغلبيتهم اللي مش فاقد وما معناها حتى طرف من اسبوع معناها. فاليوم فما دي ميزور دو سيكوريتي، معناها فما احتياطات نتاع وقايه وسلامه مهنيه، حتى الماكينات الجديده معناتها الموجوده مش بالضروره الماكينات الكبار، فما الماكينات الصغيره اللي هي كي ناخذوا احتياطاتنا بقدر تربي تعدى سلامات لابروفونيز. فما برشا بنات دخلوا القطاع النجاره معناها.
1: هو حتى الماكينات الكبيره ايضا فيها الديسبوزيتيف سيكوريتي هذاك يتباع وحده ونشريوه ونصرفوا عليه فلوس، احنا باش نركبوها للماكينات الكبيره واستعماله ما يصير حتى اكسيدون. وكانت لاحظ حتى مدام رفقة حتى في المؤسسات الصناعية قلت الحوادث ما عادش كما قبل، ما عادش فما حوادث بالخطوره اللي كانت

0: المستقبل. توا حتى على مستوى بخلاف المركز أنه إحنا ملتزمين بقواعد السلامة والسيكوريتي كل ذلك، حتى في المؤسسات الصناعية توا يعني تلاحظ تطور كبير على مستوى السلام.
1: ما كنقولوا إحنا سحب المشروع اللهم متعمدا إنه نحى هو
0: صحيت
1: بالضبط اللهم نحاها معناها ما سينو اذا كان التزم بها خاطر واستثمار في الاخر استثمار في صحته وفي في بدنه. فهمت
0: طبيعة الحال انه هذه كان الاصابات هذيك والحوادث الشغل تتحسب بالنهارات يعني وفيها استنزاف لليد العامل، استنزاف للامكانيات تاع الدوله.
1: به بالنسبة للتقني في إنتاج الموبيليا ينجم يخدم في معناها شركات مختصة في صنع الموبيليا، وهما طالبين برشا وفما برشا طلبات، ورغم اللي طلبات برشا إلا أنه تلبيتها طلبات قلنا ما عادش موجود كما يلزم. دونك نورمالمون نظرا للحاجة الملحة لليد العاملة المختصة في هذا المجال فإنه حتى الإخلاص متاعهم يكون جيد.
0: أي هما اللي حكينا معهم أصحاب المؤسسات كل يقولوا أنه يخلصوا بكده معناتها تربيان ريمونيري معناتها باهية، وحتى فما برشا فما شكون يوفر لهم بعض مرات حتى سكن إذا كان يبتاعوا بعض
1: السكن يعني والنقل
0: والنقل وكل شيء. وهذاك علاش حتى هما حتى في انتصابهم في القطاع الخاص معناتها يبعثوا مشاريع عندنا برشا أمثلة معناتها
1: كي يبعث مشروعه ينجم يصنع الموبيليا اختصاص مثلا الكواجن نقول الكوجينة بصفة عامة خاطر هي تخيز لامود وإنه تصنعها وتركبها معناها تنجم تكون حاجة معناتها يا إما معناتها فما السواقي فما شبه السواقي، ولكن فما زادة سور مزور تطلع الكوجينة ثم الموبيليا بصفة عامة أنواع وأشكال معناتها من القام الكبير للمتوسطة اللي الضعيفة. دونك معناها كل واحد والسوق اللي متوجه له،
0: كل واحد والمستوى اللي يخدم عليه وكل حريف والطلب متاعه. نجم يكون الكويزين نجم توصل الكويزين حتى 100,000 دينار يعني الكويزين توا إيكيبي يسموه الكويزين إيكيبي غاليين برشا يتكلف، ولكن فما دي قام أقل شوية موين قام بات قام اتسترا. هو التقني هذا في إنتاج الموبيليا الاختصاص هذا يخدم حتى المسيف. دونك الاختصاص هذاك متنوع فيه اللوح الصلب إذا كان فما شكون يحب مازال فخاطر مازال فما ناس تحب
1: بالبوابوا
0: البوادير بوا نوبل اتسيتيرا
1: لوح
0: وفما شكون يحب
1: الامدياف
0: البانو فما وتوا ولا منتشر برشا الامدياف خاصة في الكوزين كما قلت انت وفما أنواع هنا نستعملوها تكنيك مو يلزم تكون مستعملة في الكوزين وفما لي سال دو بان لي مابل دو سال دو بان تولينا في سال دو بان فما مابل اللي هو قبل كان امبوسيبل باش تحط المبل في سال دو بان في الفابور
1: وتترا بالضبط لوميتي رطوبه
0: اي توا ولات تاقلمت الصناعات هذه الخشب والمشتقات للخشب تاقلمت مع الرطوبه وعملت حاجات اللي تتحمل. دونك سواء في الخشب الصلب او في الخشب الجديد يلقى روحه التقني في انتاج موبيلي يلقى روحه في اي مطلب من مطالب الحريف.
1: وراس المال نتاعو مش كبير هذاك باش ينتصب لحسابه الخاص، سينو حتى كان ما عندوش تمويل فما البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه والا بالنسبه لبنات رائدات بصفه عامه. دونك معناتها خطوط التمويل بتاتر تكون موجوده،
0: خطوط التمويل متوفره والدوله توفر برشا انواع من خطوط التمويل سواء بي تي اس ولا كما قلت انت الخطوط التمويل الكل. وهو شويه يتكلف في الماكينات شويه من اللول غاليين هذوكم ديما عاده بنك التضامن
1: بنك التضامن
0: هو اللي يمولهم ويخلصهم، ولكن يكبروا بشويه بشويه. راه فما دي بروجي بداوا ب 10,000 دينار من بنك التضامن توا دي بروجي ولاو بمئات الملايين توا. وحتى كيف بنك التضامن حتى كيف يبدا واحد مخلص ويقدم على اكستنسيون تاع البروجي نتاعو ويوفر له الاعتمادات.
1: كلمة ختام سي بونجي الخميلي مدير مركز القطاع التكوين في مهن الخشب حول هذا الاختصاص التقني في انتاج الموبيليا.
0: والله كلمة الختام ديما نقولها انه دعوة مجددا للشباب للالتحاق بالمركز في كافة الاختصاصات في كافة المستويات خاصة في هذا المستوى اللي نحكيوا عليه اليوم تقني في انتاج الموبيليا. وراهو البلاتفورم تاع الانسكريبسيون مازالت محلول حتى لو 31 جوي وممكن يقع التمديد. فالرجال الالتحاق شباب عن طريق www.atfp.tn للتسجيل بالمركز، وتعرف أنت المركز وموقع المركز ومدينة المنستير قريب الفلاز، يعني كل شيء متوفر، موقع استراتيجي بخلاف أنه التكوين ممتاز جدا بالنسبة لل يعني للتكوين.
1: إن شاء الله تكون حاضر معنا في حصة قادمة نحكي على الاختصاصات الموجودة في هذا المركز، المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير، واستحثاث الهمام متاع الشباب بنات وأولاد أنهم يلتحقوا بهذا المركز باعتبار أنه الآفاق واعدة سواء كان في القطاع الخاص وإلا في الانتصاب الحساب الخاص. وقد ذكرنا وتعرضنا لعديد قصص النجاح، ناس لبس عليها تبارك الله وما شاء الله ساعتها بك الحسبة، المهم نلقاو العزيمة وناس تحب الخدمة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، تحياتي لك وتحياتي لكل العاملين والعاملات في المركز القطاعي التكوين في مهن الخشب بالمؤسسة.
0: مرة أخرى شكرا على الاستضافة.
1: يعيشكم، شكرا لحضوركم، مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد موجز الأنباء، ابقوا معنا.
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
5: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
6: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء
8: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
9: تبع الموجة،
10: تبع الموجة،
11: إذاعة المنستير.
12: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7،
13: إذاعة المنستير
14: 95.7.
15: خبر ورخبر،
16: الموجة ورا الموجة،
15: جديد كل نهار،
16: الموجة ورا الموجة،
15: كل ساعة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. طاب توقيتكم. يواصل مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة مناقشة الاضطرابات والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، ومع تزامنا مع موجة الحر وفصل الصيف، مع تسجيل غياب الطرف الحكومي عن هذه الجلسة. نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد إثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت العمادة أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولاية جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقاصرين، تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة لتتراوح أعلى الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري عزوز عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر، ما انعكس سلبا على نشاط المهنيين واستقرار مؤسساتهم الصغرى التي تعد أكثر من 20,000. وأوضح عزوز في تصريح الأخبار أن الأضرار لم تقتصر على تراجع المداخيل اليومية في شهر جويلية الذي يمثل 15% من إجمالية الدخل السنوي، بل طال بشكل مباشر السلع والمواد الأولية المخزنة التي تعرضت للإتلاف، إضافة إلى تلف التجهيزات والمعدات الكهربائية الحساسة داخل المقاهي. أتلقكم بالأخبار، يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصرا منكم وإليكم، متواصل في ساعتي الثانية مع رفقة زناتي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
0: خبر ورا خبر،
3: الموجة ورا الموجة،
0: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
0: كل ساعة

الاستضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مواصلين معكم اللقاء مستمعين الكرام، ماذي ساعتين و16 دقيقة على موجات لعدكم جميعا إذاعة المنستير. ما زلنا معكم من خلال منوعات منكم وإليكم. بعد قليل إن شاء الله نعرفوكم بالاختصاصات الموجودة في مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالكنيس، وإن شاء الله نعرفو مختلف بالمكناسي ونتعرفو على مختلف الاختصاصات الموجودة فيه. وكما قلت لكم في بداية الحصة، نستناوكم مستمعينا الكرام ونستناو اقتراحاتكم بخصوص المراكز التكوين المهني أو الاختصاصات اللي تحبوا تعرفوا عليها، على خاطر نعرف اللي فما برشا ناس يقول لك أنا مثلا نحب الاختصاص الفلاني، وين نلقاه؟ هو نجتهدوا شوية نجموا نلوجوا على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم برشا صفحات خاصة بمراكز التكوين المهني المتنوعة والمختلفة. تنجم تحط زادة في الانترنت في جوجل، تحط الاختصاص المطلوب، تطلع لك مجموعة مراكز التكوين المهني اللي فيها الاختصاصات هذية. أيضا تنجموا تتصلوا بأقرب مركز تكوين مهني لكم وتسألوا على الاختصاص الحاجة الباهية في مراكز التكوين المهني، اللي حتى إذا كان الاختصاص مش موجود عندهم ينجموا يوجهوكم ويدلوكم وين تلقاوا الاختصاص، وربما يسألوكم على اهتماماتكم وشنو تحب تكون أنت في المستقبل ويوجهوك لاختصاص ربما يتلائم مع مستواك التعليمي، أيضا مع معناتها أنت شنو تنجم تعمل، على خاطر في بعض الأحيان راهو طموحنا يكون كبير برشا لكن إمكانيتنا تكون محدودة، مهاراتنا تكون محدودة، فبالتالي إنسان باهي أنه يحلم ما يحلم على أرض الواقع باش ينجم يحقق الحلم متاعه وباش نجم يوصل لمبتغاه. نعود نذكر اللي الاختصاصات باش نكون عندنا السي اي بي الكفاءه المهنيه، يلزم يكون عندنا اختصاص 9 اساسي منهات، تقني بي تي بي، ثانيه ثانوي منهات، وبالنسبه للبي تي اس يكون عندنا الرابعه ثانوي بكالوريا. بالتالي فما زاد كيف المناظرات اللي باش تكون معناتها توصلنا من البي تي بي للبي تي اس، فما مناظره تجرى والانسان ينجم من مستوى يرتقي الى مستوى اخر في اختصاصات متنوعه ومتعدده. مازلنا باش نواصل معكم اللقاء غنيه، وهنا راجعين حتى نصافحوا المكلفة بالإعلام في مركز الفتاة الريفية بالمكناسي سي طارق الغابري.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: من إذاعة المنستير نواصل معكم لقاءنا مستمعين الكرام باش نتعرفوا على مختلف الاختصاصات الموجودة في مركز تكوين المهني للفتاة الريفية بالمكنسي. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند سي طارق الغابري. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا سي طارق.
2: عسلامة.
1: مرحبا بك عسلامة
2: مدام، ومنور بوجودكم وفي إذاعة المنستير.
1: يعيشك، شكرا جزيلا.
2: مرة مدام معناها تزورنا وتنورنا عبر موجات الأثير.
1: يعيشك، ربي فضلك وربي بارك لك، إن شاء الله لو سهل بيك نورتنا برشا. إذن عطينا فكرة على مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي، قد عنده هالمركز هذي، شو الاختصاصات الموجودة فيه، وإن شاء الله يا ربي أفاق الوعدة اللي يفتحها لمختلف المتكونين ومتكونات. تفضل.
2: مشكورة أختي، ومشكورة زادة الوكالة التونسية للتكوين المهني إدارتها وحدة الإعلام والتوجيه اللي أتحت لنا الفرصة هذه باش نكون معاكم. وكما سبق زاد كنا قبل في آخر العام التكويني، اليوم زاد هنا معاكم في إطار معناها التحضيرات للسنة التكوينية 2026-2027. مركز التكوين المهني للفتاة الريفية هو مركز ينتمي للوكالة التونسية للتكوين المهني من بين 137 مركز قسمين على ثلاثة معناها قطاعات كبيرة: مراكز تكوين وتدريب مهني، مراكز الفتاة الريفية اللي هما يعدوا 14 مركز مدام سنتين موزعين على كامل تراب الجمهورية، اللي هو ما بينهم مدام مركز الفتاة الريفية بالمكنسي. مركز الفتاة الريفية بالمكنسي مدام تم إحداثه في 24 أكتوبر 1964. احنا مدام الدات هذية عندها برشة معناها رمزية، كي نرجع للتاريخ اللي هي ما عندهاش برشة معناها من بعد الاستقلال الدولة التونسية. والدولة فترة هذيك فترة ما بعد مدام في خلال الاستعمار، وكما نشوف مصور جديدة وقتها، كانت توجهات الدولة في الفترة هذيك نسق معناها متزامن مع أن النسق التربوي، زاد كان ثم نسق أخر وقتها مدام ما نسموش معناها التكوين المهني، وقتها كان تابع مدام وزارة الشؤون الاجتماعية. كانت توجهات الدولة للنهوض بالمناطق الريفية في الفترة هذيك إلى حدود سنوات مدام في التسعينات، إلى وقتها تم ضمه للوكالة التونسية للتكوين المهني. هذا اللمحة معناها تاريخية بسيطة تطلع على المركز. بالنسبة للمركز التكوين الفتاة الريفية بالمكنسي مدام تو حالين مدام زوز اختصاص، ثلاثة اختصاصات، زوز مدام اختصاصات في قطاع الشيش، أو قطاع في قطاع سلعة تقليدية. نرجع لك مدام لقطاع النسيج، هو سمع عنا حاجة جديدة اللي هو اختصاص عون في صناعة الملابس، اللي أول عام بتصير دورة معناها في الاختصاص هذا، اللي هو مدام فيه مجموعات إن شاء الله كل مجموعة تضم 20 متكونة ومتكون، خاطر زادة فما حاجة أخرى جديدة سنة، اللي هو مركز ماهوش باش يكون حكر كان على الفتيات، باش يكون زادة فما الأولاد زادة باش يكونوا موجودين معنا إن شاء الله سنة.
1: بل التسمية تتغير يا دوري سي طارق
2: إن شاء الله في إطار برامج سيد وزير فلسلة مشكور وتوجهات معناها الوزارة، إن شاء الله ثم إمكانية في القريب، وأنا ما عنديش معناها الحيثيات بالضبط وما نسبقش معناها الوزارة في تقارير في برامجها، لكن ثم برامج كبير في تغيير تسمية المركز. وبحكم هذا المركز احنا كنقولوا الفتاة الريفية مركز مدام في وسط البلاد، معناها مهوش في البرة زي في منطقة ريفية ولا حاجة، هو ديزا في وسط معناها البلاد بجنب محطة القطار، بجنب محطة سيارات الأجرة، ديزا في وسط البلاد هو في المركز.
1: دونك ريزون دو بلوس زادا باش نبدلوا التسمية، معناتها فتاة وفتاة ريفية معناها يعطينا ديما
2: لا مدام هو شوف هو تاريخين معناها التسمية كانت عندها
1: جوستومون إلى إلى إلى وقت ما
2: تو لبناء تو مدام تبدلت برشا معناها في المعطيات، وحتى الاختصاصات في حد ذاتها مدام قبل كانت اختصاصات متوجهه اكثر للفتاة الريفية في اطار توزيع الدوله باش لبناء تقعد ثم في الريف ما يصيرش شكل نزوح مدام للمناطق الاخرى، تو مدام تبدلت برشا، وحتى العباد اللي باقي تجي مدام تقرا تو في السنتر ما عادش ما عندها عندنا حتى تكون مستوى جامعي مدام متخرجة معنا متخرجين معنا يجو يقروا مدام نقول لك يعني هني توجه آخر خفيت مواصيح خفيت شهادة أنا من الجامعة لكن ما جيتش بها شغل علاش لا ما نشوفش أنا ثنية أخرى إلى حين حتى من نخدم بشهادتي ولا حاجة جا عندنا برشا أمس لا وقصص نجاح مدام إذا أنا نعرف شكون مدام شكون متخرجة متحصلة على شهادة في الأستاذية في مادة الإعلامية معنا قرط عنا قرط اختصاص خياطة تقول شنو الرابط ما بين الخياطة وما بين معناها الإعلامية هي عندها معها قصة وعندها معها تاريخ والحمد لله مدام تو شقت معناها تاريخها مدام في سنية أخرى إلى حين يسهل لها ربي في خدمتها هذا في طار معناها الاختصاصات المركز مدام سيدة موجود فيه مبيت يضم 140 معناها سرير كطاقة دنيا إلى أنه ينجم مدام يبيت حتى أكثر معناها 180 كطاقة في انطلاق قصوى
1: فتيان وفتيات ولا فتياتك هاو؟
2: فتيات وفتيان مدام فهمت فتيات وفتيان فهمت ولا هذا مع وجود مطعم مدام زاد في معناها في المركز فهمتني هذا زاد نذكر اللي هو راه زاد تم عنا أنشطة معناها مع وجود معناها حصصهم ثلاث تكوين في الورشات تم زاد عنا أنشطة مدام ثقافية وأنشطة رياضية في المركز على زوج فتلة جمعيات معناها لكرة القدم ولكرة اليد فتيات إن شاء الله معناها في جيل باش تولي عنا فتيان زادة عند مدام زادة مطرح شعر غناء معناها الأنشطة الثقافية الكل معناها بحكم احنا مدام على طول العام عنا التحضير لمهرجان شباب التكوين المهني اللي هو يصير فيه تصفية تقليمية في وسط العام وبعد عنا اللي هو الاختتام اللي هو كل مرة يصير فيه السنة سير في تبرقة كل عام يصير فيه تتويج للمتكونين ولي أعمالهم وتعبهم طيلة عام كامل فهمت لا
1: الأفاق طبعا الأفاق بالنسبة للمتكونين خريجي هذا المركز
2: باهي أنا مدام من موقعي هذا ومن منبر هذا إحنا ما عندناش مدام زيرو شوماش في المركز أي بنية تحب تخدم مدام إحنا نوفروا لها الخدمة وما عندنا حتى مشكلة زي فهمت ولا بالنسبة للتشغيل آخر حاجة نحكوا فيها إحنا مدام في المركز ومن غدوة ينزلوا يجوا بحذايا حتى ما همش خريجين المركز راه مدام راه ما همش خريجين المركز الحمد لله إحنا عندنا اتفاقيات مع شركات كبيرة وبدون ذكر معناها الأسامي نتاعها احنا مدام امنوا لهم فهمت ولا وهذا من واجبنا مدام احنا راهو كمؤسسات تكوين مهني راهو الغايه نتاعنا ما نسبس نكونوا بناتنا ولا اولادنا باش يخلوهم في ديارنا احنا نحب نكونوهم باش غدوا يكونوا يد عامله ذات كفاءه عاليه ولا ما لا مدام نقتحموا بها السوق العالميه والحمد لله عندنا شهادات نجاح في برشا دول صحيح ماليش نقول لك مدام رانا في مرحله متقدمه برشا لكن الحمد لله نجم نفسه برشا دول المدام وخير من برشا دول في مجال التكوين المهني رغم الامكانيات اللي عندنا الحمد لله عنا تجربة كبيرة برشا عنا الحمد لله معنا مكونين ومهندسين وحتى من إطارات إدارية لها القدرة مدام غدوة باش تكون قادرة على النهوض بالقاطرة هذه في مصاف معنا دول كبيرة برشا والحمد لله
1: خرق العادة بالنسبة للتعب معناها فما إقبال على هذه الاختصاصات وإلا فما بعض الاختصاصات اللي تشكو تقريبا من العزوف
2: صوت مدام هو احنا مدام معناها بريسك في نصف المرحلة متاع الترسيم احنا بريسك معناها في نصف السيف معناها نصف العطل احنا خطر الباركور متاعنا بدأ من جواء معناها في ثلاث ترسيم احنا بريسك توصيف النفس بريسك احنا في سلاطر راية بريسك كلها ثم اللي عاملت بلا ثم اللي عاملت معناها كملت فما سمعتنا احنا طبعا بالنسبه للترسيم المكنسي لازم نقول في 30-40% من نسبه التعبيه نتاع الاختصاصات اللي عندنا تم اختصاصات مدام تم التخلي عليها لعدم القابليه عليها فهمت لا من ناحيه طالبي من التكوين اختصاصات اول حاجه الشهيد مدام ما عادش عندها قدره باش تنافس معناها في مستوى شهاده معناها اثبات كفاءه مهنيه ولا في مستوى مؤهل تقني مهني بالتالي مدام تم التخلي عليها وبقينا في اطار عقد اهداف المركز بقينا ان شاء الله شاء الله نقوله في 2027 بشكون عندنا اختصاصات جديدة للمركز وهذه بشرة معنا مدام انزفوها لجهة سنت المكنيسي ولجهات الكل زادة. احنا خطر احنا نخدمه في تونس كاملة ما ليش نخدمه على المكنيسي بركة. ان شاء الله تم اختصاصات جديدة مدام وان شاء الله تم زادة في مدام كمية ترفيع في مستوى الشهاد اللي هي موجودة حاليا فهمت ولا خطر. طب مثلا نمشيك اختصاص مثلا منشزات حياتي اختصاص مدام راهو يمكن برشا بنات وحتى اولاد ما يعرفوشو. انا مدام خريج معهد عالي للفنون والحرف اختصاصي كنت نعمل عملت نسيج فني وبعد كملت في النحت. النسيج الفني مدام مراو فما شكون باقيين توا عندهم معناها علاقات معناها تجاريه مع الدول الاوروبيه بس هم خياليه راهو الاختصاص هذا مدام مسجات حياتيه يعملوا معناها مدام دي تابلو صغار مزيانين برشا حلوين برشا ما تكلفوش برشا حتى كتكلفه وعندهم عندهم معناها كبرودوي مطلوب البرا برشا. صحيح تقول لي ما حتى توريت مثلا هي البنيه تقول لك انا ما عادش عندي وقت باش نشد المنسد ونقعد المنسد باركونتر راهو انا كنشوف تجارب البرا راهو شو يعمل كيف هذا واحنا تو باقيين نسعوا ان شاء الله باش نأمنوه في السفر هذا ونحاولوا انه نرجعوه يخدم في 100% فهمت ولا ماهيش تخدمه في 30 ولا 40% فهمت. هذا بالنسبه للاختصاص الوحيد. الاختصاص الاخرين مادام ما عندناش فيها مشكله عاونت في صناعه الملابس ان شاء الله هو جديد الاختصاص ان شاء الله ما عندناش فيه في مشكله.
1: ولو انه قبل ما انت في سامحني الاختصاص هذايا في بعض الاشكاليات في مراكز اخرى نتاع تكوين مهني ديما الاختصاصات هذه الاختصاص هذا ما فيش اقبال بيان كو في طلبات من المصانع والمؤسسات.
2: عنا مشكلة ما بين من عروض الطلب وعروض سمت التكوين. صحيح مدام تم عزوف شوي من ناحية طالبي التكوين في اختصاص في معناها مدام في الملابس الكل معناها مش تقولوا غراز ولا عون في صناعة الملابس ولا في عون في معناها كنترول كاليتي ولا غيره فهمت اللي هو في صحيح فما في عزوف رغم اللي هو راو الطلب على اختصاص هضمة راو مدام بشكل ما تصورش هذا شكون يتكون برك. لكن مدام احنا شنو خاطر راو العالم باقي يتطور فهمت ولا صحيح راو تقول لي احنا راو مرشي كبير برشا مرشي نتاع صناعات فهمت الملابس مرشي كبير برشا ويطلب يد عامله برشا صحيح البنيات خاطر ثم برشا عوامل تساهمت مدام في تراجع الاقبال على الاختصاص هذه. لكن هذا احنا بحكم اختصاص احنا علامة توجيه المرافقة بقينا نوعوا في طلب التكوين حاولوا ان مدام نوجههم خاطر هذه مهنة مدام ما تموتش راهي مهنة الخياطة مدام حتى البنية غدوة مثلا مش عارف انا من قفصة ولا من سيدي بوزيد شو تخدم في الساحل تعمل 4-5 سنين غدوة مدام باش ترجع لبلادها اكيد باش يجينها بلادها ما فيهاش معمل. لكن مدام تعمل ماكينة في دارها وتخدم الحمد لله لاباس ما عندهاش مشكلة باركونتر باش تمشي لاختصاص اخر دون ذكره معناها خاطر هو اللي مثل مشكلة تو الاختصاص الاخر مدام تعمل عام واثنين وثلاثة واربع وخمسة من سنين خدمة وترجع مدام ما مش باش يحلولها معمل هي على حسابها في بلادها ولا حاجة. فعليك ديما نشجع على الاختصاصات اللي هي فيها قابلية في تونس كاملة معناها ما عندهاش فيها مشكلة فهمتني.
1: هذا هو دونك هو حتى بالنسبه لاختصاص المنسوجات الحياتيه معناها مع التشجيع على الاقبال عليه زاد كيف نوريوهم كيفاش عندهم امكانيات التسويق اي سورتو في الخارج خاطر احنا مالوروزمون ديما عندنا كالاشكاليه اللي فما مسائل فنيه لا نقدرها كثيرا وهذه مشكله كبيره يلاقيوها اي سورتو الحرفيون والحرفيات في تقييم المنتوج نتاعهم من الناحيه الماديه اللي هما يشوفوه اللي فما خساره كبيره في المواد الاوليه تبدا غاليه في الوقت اللي قاعدين يستغرقوا فيه باش يطلعوا منتوج فني رائع ولكن في الاثناء الاقبال عليه ما يكونش كبير برشا ولا حتى الاقبال عليه مع المناقشه الكبيره برشا في الاسواق الشيء هذا ما لقاوش في الخارج معناها المنسوجات هذه الحائتيه والى غيرها مطلوبه برشا فمن المفروض نعلموا الفتيان والفتيات كيفاش يسوقوا المنتوج نتاعهم في الخارج ويلقاو عليه اقبال كبير.
2: شوف مدام احنا مدام اللي انا معناها اللي اسمه هو ناكدهولك اللي راهم اللي هم باقيين يتكونوا في الاختصاص هذا وفي غير اختصاص كنا رانا ناكد لك كل دوره تمر على الماركت اكيد راهو اذا كان مسيرش تنسيق مع مكتب التشغيل ولا مع مع مع مع جمعيه ولا مع اطارات تابعه معنا للكلب التونسي للتكوين المهني تصير لهم مرافقه مدام خارج معناها الساعات معناها في الكلب التكوينيه في مدام كيفيه كلب التسويق في مدام كيفيه حتى باش تحكي هي على على على البرودوي نتاعها كيفاش تحكي عليها حتى على توقف مدام توقف اسم كله ولا معناها تخدم على الريزو سوسيال معناها ما عادش باش تمشي هي تتلقى تنجم انت في دارك وتنجم تبيع سالتك وما عندكش فيها مشكل والله نحاول ندور رغم ان كانت عامل تجربه معاه مزيانه برشا الاختصاص هذا كان فيه مجموعه 20 متكونه من خريجي جامعات معناها التونسيه معناها 20 بنيه متحصلين على شهاده سنه الاستاذيه فهمتني وفي مشكون توا زاد باقيين يخدموا معناها واصلوا في الاختصاص هذا فهمتني وعرفوا مدام مثلا مين باقيين اللي معناها يبيعوا في المنتوجات نتاعهم وين حوايج معناها مدام ما تمشيش برشا وقت وحوايج معناها ما تكلفش برشا فهمتني اعطيك برشا تبدا عندك التقنيه فهمتني فكونت احنا في المركز عندهم اتلي من احسن ما يكون زاد فهمتني ومكونين زاد من احسن ست المكونات المكونين في الاختصاص هذا فهمتنا
1: اي باش نخدم معاك باش
2: اي كيما قلت لك مدام احنا راهو ريت نخدم في مركز التكوين المهني الفتاه الريفيه بالمكنسي وفي السطح الكل نخدموا في اطار معناها عقد اهداف احنا عندنا معناها اهداف تترسم على ما هو على مستوى قريب وعلى مستوى بعيد فهمت ولا شنو باش يتحقق في السطر هذا وصلنا مدام نوصلوا احنا نحققوا الاهداف اللي احنا معناها رسمناها وان شاء الله مدام ترجع لنا في يوم ما وتشوف اختصاصات جديده فهمت في المركز فهمتني ويكون حتى الاسم تاع المركز اذا تغير
1: بالضبط حتى يتلائم مع الجديد ان شاء الله ويكون فما اقبال اكبر من قبل الشباب عموما على الاختصاصات الموجوده فيه طبعا ما زالت البلاتفورم محلوله ما زالوا عندهم امكانيه للتسجيل
2: مدام احنا البلاتفورم حلت في شهر جوان لدوره خريف 2026 باش تتواصل هذه واحنا ما عندناش فيها مشكله راه حتى في الدات نتاعها حتى نجم نحلوها مدام احنا حتى توصل تتفكر هي خاطر هي عندها اجال نتاع اقدام وتقبل فيها هذه فهمت اما نحن اذا كان ثم اقبال مدام راهو نحلوها في اي وقت ما عندناش فيها مشكله وهذه في اطار معناها التسهيلات والتوصيات نتاع الاداره نتاعنا اللي احنا ما نجمو نحرمو حتى حد وحبش مدام يبدا عندنا سير شارج معناها معناها طالبي التكوين اكثر من العدد اللي هو احنا معناها باش نامنوه ما يصير مدام تامين في مراكز اخرى اللي هي عندها نفس الاختصاص والحمد لله احنا عندنا شبكه معناها تواصل مع بريسك مدام 80 او 90 مكلف بالاعلام والتوجيه والمرافقه في الوكاله التنسيق التكوين المهني ثم تنسيق كبير باقي يصير بينات مدام في تامين معناها لا لا لا لا لا من دورة خريف 2026
1: شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله يكون فما إقبال كبير من قبل الشباب وإن شاء الله ديما يكون المستقبل واعد بالنسبة لهم تحياتي لك سي طارق الغابري المكلف بالإعلام والتوجيه المرافقة أيوة
2: شكرا لكم وشكرا زاد الوكالة التسجيل التكوين المهني بلي مدام حبيت شكر هكا بسيط زملائي وزميلاتي في مركز التكوين المهني في الكتب الريفية بالمكنسي على المجهود نتاعهم فما شكون مدام خرج عطلة فما شكون خرج عمل عطلة زعما ورجع
1: ورجعتوه
2: الهدف نتاعهم
1: ايوا
2: اي نعم هي الهدف نتاعهم مدام ان نحاولوا انا نرفع الدورة هذه وحاجة اخرى بلي مدام قبل ما ننسى الشكر موصول للوكالة التونسية للتكوين المهني في شخص مديرها العام لمدام حاليا الأشغال على قدم وساق في إطار دهن وتزويق المركز باش يكون إن شاء الله في سبتمبر في أحسن حلة اللي باش يستقبل بها البنات والوليدات إن شاء الله في سبتمبر 2026
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا وشوف هذه التضحيات راهي جاية مع عند ناس تحس بالانتماء للمؤسسة نتاعهم دونك انه يقص على الكونجي ويجي معناها انتماء كبير الحقيقة
2: احنا مدام معناش مزية وهذاك واجبنا واحنا ديجا مدام ناخذ في مقابل عليه فهمت ولا اذا كان احنا مدام باش ندخلوا جهد معناها على البلاد هذه وعلى الوطن هذا مدام على بين السلام.
1: وخي يخلصوا ما مش قاعدين يخدموا خي عندهم برشا ناس.
2: مش مشكلة مدام.
1: تخلص. احنا ماذا بينا صحيح فما خلاص ولكن فما راهو إنسان يخدم بقليب بضمير بروح وطنية عالية هذاك المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. صحيح تاخذ في مقابل. أما كيفاش؟ شنية الطريقة اللي قاعدة تخدم بها؟ تخدم مش مجرد انك تملى ساعات العمل متاعك ولا هاني معاكم لا تنسوني. المطلوب انه يخدم بروح الانتماء للمؤسسة والوطن، يخدم بضمير، يخدم باش ما نوقعوش في مشاكل، بالعكس باش نحسن وتكون عندنا جودة في الخدمة متاعنا. تفضل.
2: شوف مدام، راهو فما جلود خفاء ما يعرفهم حد مدام، ولين يخرجوا على التقاعد ما يعرفهم حد. هذوما مدام هم الباقيين يسوقوا في الفترة هذية وما يعلم بهم حد، فهمت؟ رغم التعب الباقيين. انا نعطيك حاجه، السنين مدام تقف بالخمسه بالسبعه معنا الفريق نتاعها، لكن شكون الربان؟ واحد بركه باقي سوق فيها، فهمت؟ السنين هذيك رغم الامواج العاتيه اللي تعرضوا رغم العواصف، لكن يحاول ان يوصلنا لبر الامان. لكن المهمه نتاعنا احنا مدام، احنا راهو يلزمنا كل واحد من موقعه، من مركز تكوين مهني، من معهد، من مدرسه، من مش عارف شنو، حتى من عطريه مدام، في قريه نائيه، في جبل، في مش عارفين البلاصه، يلزم الناس كلها تحس بالمسؤوليه. فلاح مدام راهو غدوه يحاول ان يوصل زيتونه، غدوه الزيتونه هذيك باش تجيب لنا العمله الصعبه للبلاد هذيا، وغدوه باش يخرج بها بناتنا واولادنا. انا كي مدام كي ما نوفرش ارضيه، فهمت ولا؟ وما نوفرش مركز

0: راهو اكيد اكيد توفي حتى ذاك حتى تقدم شويه مدام التوجين هذا يقدم لي ياسر
1: ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سي طارق الغابري مكلف الاعلام وتوجيه المرافقه بمركز التكوين المهني للفتيات الريفيه بالمكناسي، تحياتي لك، الى اللقاء. شكرا جزيلا ايضا دائما على الناس اللي قاعده تتفاعل معنا. نعاود نذكر اللي سالتني مره اخرى على المستويات التعليميه بخصوص القرايه معناتها والتكوين في مراكز التكوين المهني. الحصول على شهاده الكفاءه المهنيه باش ترسم في مستوى سي ا بي يلزم يكون مستوى التعليم الادنى التاسعه اساسي منهات. بالنسبه لمستوى التقني المهني يتطلب انهاء السنه الثانيه من التعليم الثانوي، معناتها تكون عنده سنه ثانيه ثانوي منهات، او الحصول على شهاده كفاءه مهنيه، معناتها يكون السي ا بي ماشي البي تي بي في تقريبا نفس الاختصاص ولا مسارات. بالنسبه لشهاده التقني السامي يتطلب الحصول على شهاده البكالوريا او النجاح في مستوى مؤهل تقني مهني في اختصاص متطابق مع الاختصاص المطلوب، فمعناتها تكون فما مناظره من البي تي بي يتحول ويمشي للبي تي اس إذا كان ينجح بتبيعة في المناظرة هذه. يعطيكم الصحة سادة المستمعين على حسن المتابعة. يعطوني ملاحظة أخرى، يقولوا لي بالنسبة للمياه المعدنية فما شح في المياه المعدنية حاليا مع ارتفاع للأسعار. إن شاء الله الوزارة التجارة والوزارة العلاقة تتفطن المسألة هذه، وإذا كان ثم نوع من النقص يقع تعويض النقص هذايا وسد الحاجيات، وإذا كان ثم نوع من المضاربة والاحتكار تكون فما رقابة للمسالك التوزيع وأيضا للأسعار اللي ميزماش تكون ترتفع وخاصة في وقت الأزمات. شكرا جزيلا على تفاعلكم معنا مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، تحياتي لضيوف الكرام اللي كانوا حاضرين معايا منذ قليل واللي ساموا في إثراء الحصة، أجمل تحيات كامل للفريق حسام قدرية هويدا بن ساسي عمر سلامة صديقتكم رفقة حياكم، تقول لكم إلى اللقاء.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. لم تعد تداعيات حرائق الغابات في تونس تقتصر على إتلاف الأشجار والغطاء النباتي، بل باتت تمتد بصورة متزايدة إلى الحياة البرية والتنوع البيولوجي في ظل ارتفاع عدد الحرائق واتساع المساحات المتضررة، وهو ما يثير مخاوف المختصين من انعكاسات التغيرات المناخية على المنظومات البيئية، ويدفعهم إلى الدعوة لاعتماد خطة وطنية باقية للتوقي من هذه الظاهرة والحد من أثارها. تمكنت وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل خلال ساعة متأخرة من ليلة البارحة من السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأحد بجبل دلاج هنشير شادلي بمعتمدية تكلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم في افتتاح جلسة عامة للمجلس خصصت للتداول في الشأن العام وحول الأوضاع جراء قطع الماء والكهرباء، أكد أهمية السير بعزيمة راسخة في تحمل المسؤولية وتكريس الخيارات الوطنية السيادية القائمة على سلامة التراب التونسي واستقلال القرار الوطني وتثبيت وحدة الدولة وصلابة مؤسساتها. كما شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت وما زالت تعرف أزمات مماثلة وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون السماء مغيمة جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيه ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين وإلا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من أنواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذيا الحدة نتاعها تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصو شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجعة راس راهي شقيقه، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس، وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحيه الدكتوره ريحه بنضيه.
1: دقيقه صحه.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من المجاورة الموجة من الآن حتى الخمسة مع بعضنا بالطبيعة مع مجموعة من الفقرات اللي كل فقرة والمحتوى متاحة تتغير بحسب المحتوى وتتغير بحسب اللي أثثها بالطبيعة مجموعة من المنتجين معنا. مرحبا بكم الكل في المتابعة. التحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي على رأس الفريق. اليوم ترافقنا زميلة هويدة منساسي في تنسيق البث المباشر، رأوف غديرة في الإخراج الرقمي للحسن، الناس اللي مغرومة بالصوت والصورة في نفس الوقت، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. اليوم في فقرات نحل البيبان عنا كما العادة مع الأستاذ جلال بن سعد، حدث ولا حرج، محمد أحمد مخلوف وسكاتش ينقد بشكل ساخر، حاجة من حياتنا اليومية تنشوفوها بعد قليل لشنية. من ذاكرة المهرجان كما العادة الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد، وباش تكون لنا وقفة مع الأخبار في تمام الرابعة وأخبار الرياضة، ثم نرجع بفقرة ديما القدام مع إيا رويني كما كل نهار اثنين. إيا اليوم ضيفها محمد المنصوري عن جمعية إبصار، نتعرفوا على الجمعية والنشاطات اللي تقوم بها مع إيا رويني في ديما القدام. الفنان الصادق عمار كما العادة فقرة المسجلة جي في فقرة مش صحيح، وآخر فقراتنا باش تكون على الخط مع رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال للدورة 33 لمهرجان أمساكن الصيفي، باش نحكيو على البرنامج على الدعوة لشكون، وبطبيعة نهتموا بأبرز الفقرات ونتعرفوا على هذا المهرجان، مهرجان أمساكن الصيفي. هذه كل فقراتنا، بعد النغم نرجع لكم مع الأستاذ جلال بن سعد وحل البيبان.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. نرجع اليوم إلى باب آخر من أبواب مدينة صفاقس، باب الجبلي الذي فتحه الأغالبة في منتصف القرن التاسع، ثم أعيد بناؤه سنة 1419 ورمم سنة 1756 و1809 في العهد الحسيني. الباب هذا في صفاقس يقع في وسط الواجهة الشمالية للأسوار الواقعة بين باب نهج الباي اللي يعرف كذلك بدروج الدماسي، وهو أحد أبواب المدينة العتيقة، وباب جبلي جديد وهو كذلك من أبواب صفاقس، ويقع منتصف المدخل الشمالي للأسوار وبالتحديد بين باب جبلي وباب القصبة. لننفتح على هذا الباب ونتعرف عليه بالتفصيل. يفتح باب الجبلي بصفاقس في الداخل على سوق الخضار المجاور لمسجد بوشويشة، وفي الخارج يطل على سوق مغطى أقيم أمام الأسوار. ولو عدنا بالتاريخ بهذا الباب، باب جبلي، لوجدنا أنه تهدم شوية أثناء الحرب بين السلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي وهو أخوه، معناها تعاركوا على السلطة. أخوه كان والي صفاقس وقتها، ووقعت نوع من الحرب العائلية على السلطة. ويمكن التعمق في هذا الباب بالعودة إلى كتاب أبو بكر الكافي تاريخ صفاقس الجزء الأول الحياة العمرانية. وهذا الباب شهد إصلاحات في أوائل محرم سنة 823 هجري في عهد السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز بعد ما وفى الحرب مع أخوه رجع ورمه، وكذلك سنة 1170 هجري في عهد الأمير محمد بن حسين باي، ووقع إعادة ترميم الباب وتحسينه في عهد حمودة باشا 1224 هجري. ونجد رخامة على الباب تؤرخ لهذه الترميمات بالتدقيق. هذا باب جبلي بصفاقس مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: أنا
1: شيرين عبد الوهاب. شيرين أحمد مخلوف، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا ثريا، مرحبا بكيف السادة المستمعين والسادة المشاهدين.
1: إذن حدث ولا حرج مع أحمد مخلوف.
3: حدث ولا حرج.
2: سي فرج راجل عايش وصاحب عائلة، عنده باسمه 4 بنات ووليد، وعلى روس الوليد هو. وسي فرج ومرته يراوي واللي يطلع

0: يجوع. وقام سيفرج يلم في الكراسي والطاولة والصغار يحطوا في البشاكر والدبش في الساك ودبابز الماء والجازوزة في القفة. وبالطبيعة إذا غابت مسيرينا شكون يزهينا؟ الدلاعة معاهم. وفجأة صاحت مرته من الكوجينة: إيه علاش باش تهزنا وباش نمشيه للبحر؟ ما تقوليش على الفورزة. والله لنمشيها، مشي تتمرميد ما نحبهاش. اضحك سي فرج وقال لها: نعرفك فينو، تهنى يا للا، هاني كلمت ولد اختي باش يوصلنا بالصفات ومنها يرجع لنا في وجوه الصباح ويروح بينا. المهم نحبكم منظمين، والعرك والصياح لا، بالعربي ما تعملوا ليش العار قدام الناس، وما تطيشوش وسخكم في الشط، وهزوا ساك بوبال حطوا فيه لسخ وخليوه مربطكم نظيف. الحق ولد اخته كان في مستوى وقد كلمته مع خاله، جاه في الوقت اللي وريتور اش خلى سي فرج اول ما هبطه قدام الدار يدز في صدره قدام مرته ويتقصدر وقال لها: شفت ولد اختي كيفاش ما يخرجش من يديا؟ اول ما كلمته قال لي: الله يبارك يا خالي تدلل، وكان جاء اخوك راهو طلع الف سبب باش ما يهزناش على الكاتكات متاعو. ضحكت مرته ضحكه صفراويه وعوجت فمها وقالت له: لحاك نحلفوا بيمين، كان ما صبيتلوش المازوت وزدت حويجه راهو ما قدم خطوه محسوب، ما نعرفوش ولد اختك ما يتحرك الا ما تشحموا بالفلوس. سكت سي فرج لا طلع ولا هبط، وفيسع بدل الموضوع وقال لهم: فيسع ادخلوا دوشوا ونحيوا التراب وما تبطاوش. مازال ما كمل جملته واذا بالطفله الكبيره تصيح: بابا الماء مقصوص. جاء باش يدعي بدار الماء، يا اخي ظلامت في وجهه كمل قص الضوء، بداي دهدس يلوج على التليفون في القفة وتفكر قول الشاعر: مكر مفر مقبل مدبر معا، ما وضو منه من عاني، إذا قص الأول ما يبطش عليه الثاني.
1: يعطيك الصحة
0: عايشك.
1: لا هما متحالفين الفترة هذه. لما حالة موضوع يتحكي فيه كل يوم
0: قاعدين نعاودوا فيه للأسف الشديد.
1: ليه هم طول المواطنين وليه أصلا تحس فما ضغط على الإعلام، وأنه هذاك الموضوع اللي تحكي فيه هذاك اللي تحكيوا فيه، راهو الوضع في البلاد كذا، راهي ناس وليت أصلا تعرف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين العاديين ولو يقترحوا في حلول. صدقني ويحكيوا بمنطقة أنه سنة تعدى أما العام جاي ما عشان نحبوه يصير، يلزم دولتنا تشوف من هنا لصيف العام جاي الحلول فيما يخص الماء والضوء زادة الاثنين. دونك ولات المطالبة هنا أكثر من أنك يلا ديبانيني في الوقت ذي ولا علاش الضوء يقص.
0: صحيح
1: ولات أصعب راه
0: أصعب
1: خاطر إذا كنت تشوف الحل الجذري مش الحل الترقيعي مؤكد راه يزمك برنامج كدولة ويزمك تخطيط ويزمك استراتيجية. وكي نقولوا من هنا لصيف 2027 ربي يحيي الناس الكل بخير، راه مش برشا، راه بالنسبة للبرنامج بيصلح فيه الوضعية اللي موجودة عليها
0: بالخاص بصفة جذرية كما قلت.
1: ليه هو حل جذري إذا كان أنت بتتلافى اللي ساير هذا الكل معنى حل ترقيعي تاول اللي مازال اوكي، اما الحل الجذري هو اللي يطلب برنامج
0: وهذاك المطلوب.
1: وهذاك المطلوب ليه المواطن ولا هذاك اش طالب؟ ما عادش باش يطلب باش بي ما عنديش ماء وما حلش حلوا الماء، لا سي باسا توا تعدى المرحله اخرى.
0: خاطر والله عندنا راه الامكانيات اكيد في جرد
1: انت بعض. تعيش في مستير
0: اكيد
1: في مستير على الاقل اللي نعرفها نعيش فيها، وسوسه ومهديه ذوما ثلاثه
0: كل عام
1: كل صيف وكل عام يقولون العام جاي مش باش
0: وفي فيفري زاد قال شنو فما الاشغال نتاع قانون المجد
1: كنا الاشغال نتاع
0: الاصلاح الدوري
1: اي فوالا وندرى شنو. وبعد جينا في تذكرش قبل رمضان بجمعتين قالوا لنا نص شهر وخوفنا لا يمتد لرمضان تحليل مياه البحر باش يعملوا
0: التجارب
1: حاشيلو، ومع ذلك مياه البحر راهي ما خلطتش لتو
0: ما خلطتش للاسف والله.
1: كيف زاد حتى المشروع هذاك يلزم نتيجته تظهر في ساعة
0: كما في جربة موجود معناها يعمل يلزم
1: يلزم تظهر نتيجته في ساعة في ساعة سوسة ومستير
0: مهدية الساحل
1: أي الساحل حتى مهدية باش يلزم نتيجة تظهر
0: إن شاء الله
1: مش مشروع
0: احنا نقولوا إن شاء الله.
1: وبالنسبة للتوزيع المياه وحكاية الشبكة وكل شيء كيف راه لازم الدولة تحط برنامج واستراتيجية ولو باكي زاد
0: هذا هذا هو
1: أي ولو جات قرارات موجعة راهو نعاود لك اللي على مواقع التواصل الاجتماعي نحي المهرجانات ونحي التظاهرات الرياضية ونحي درشنوع وحط هذا في هذا

0: ماشي به المشروع للماء والضوء اصلاحات جذريه.
1: خاطر هو الماء والضوء يعني شريان الحياه في
0: بتبيع.
1: الناس الكل
0: بتبيع راك ما عادش تحكي على حد شيء راهو اذا قلت
1: حتى الضوء مشكله دنيارمون معناها هيئه الصيادله والمخابر وكذا تشكاو زاد برشا ادويات فزت وبرشا تحاليل والى اخره.
0: تعرف علاقته باش مباشره بحاجه خطيره جدا الامن الغذائي
1: اكيد.
0: واللي ما يعرفش بالضبط خطورة الأمن الغذائي يسأل الناس اللي تفهم في المجال.
1: أي.
0: الأمن الغذائي أخطر حاجة في علاقة وطيدة بالضوء.
1: خاطر تولينا نخدمه بالفريقوات ونخبي
0: كل شيء بالفريقوات كل شيء شي. البطاطا عند الفلاحة في الفريقوات
1: إذا تنحي الفريقوات
0: هم الوسطاء مش الفلاحة
1: في لحظة. أي كيف أي. كيف ما يهمش معنى المهم الأمن الغذائي الكلمة المهمة هي الأمن الغذائي كل شيء باش يفسد وشو باش تولي تعمل أنت وقت باش تولي أوبليجي أنك باش تستورد.
0: لا.
1: شوف معنا العملة
0: صعبة اللي تستورد.
1: الله
0: ظروف بلادنا تنجم تستورد.
1: هيك علاش باش تولي معنا بصعوبة كبيرة.
0: أي معناها فما ناس قالك فما أولوية كي تحكي على ضوء تحكي ما راهي أولوية قصوى قبل كل شيء قبل أي أي أي نشاط آخر ولا أي مجال آخر باش ترصد له أموال هذاك أبجل.
1: كل شيء مربوط به.
0: كل شيء مربوط
1: به. شريان الحياة
0: صلح الماء وصلح الضوء وبعدها نحكيو على بقية مشاريعنا
1: إن شاء الله. والله إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله والله إن شاء الله إسبيران و يعطيك الصحة على
1: الموضوع
0: سينوج عجبني.
1: أي سي هم موجودين سي صالح سينوج
0: سي صالح سينوج ولا
1: وفما ناس بالحق راهو موجودين في المجتمع
0: موجودين بالرسم العتبة ذوكم
1: مش كاستيون العتبة لا الحسودين معنى الحسودي اللي يبغضك في حاجتك موجود معنى الحسد موجود حتى في القرآن الكريم ودونك يعطيوك طاقة سلبية نحاولوا أن نبعدوا عليهم لأن الأنواع هذوما هم مش عاملوا درس في التنمية البشرية
0: أي ربي يلطف بنا
1: أي بالحق موجودين أي. وكيف كيف
0: اللهم لا حسد
1: أمين والله بالحق وكيف كيف الموضوع حكيت على التونسي العياش اللي هو مثلنا بسي فرج البسيط الراجل البسيط اللي معناه كما نقولوا علاش عايش يعني الواه عايش إذا كان من نمتعش صغيراتي ونمتع روحي ونمتع زوجتي
0: نظريته تتفسح
1: بالطبيعة أي معناه شوف التونسي ساعات مع الوضع الاقتصادي تو مع ظروف المعيشة يمشي يشري كليماتيزور ويتسلف وإلا ياخذ قرض المهم يبدأ هما فرهدين يحاول أنه بالمينيموم فيتال كما نقوله أنه يهز فرهدهم أبسط شيء يمشي للبحر يبدلوا الجو يسهروا يعني هذا نحكيه على قراب من البحر ولو أنه حتى فما برشا عباد بعاد على البحر ولو يبرمجوا ويجيوا بالخاص في
0: اللي احنا في تونس بون اللهم الناس اللي في السود فما باش يتنقلوا
1: للجربة ولا
0: الجرجيس
1: جابس بالضبط
0: اي فوالا
1: الكوت القريب لهم
0: باش يمشيوا الكوت القريب لهم فما الولايات الداخلية تقلقوا شوي
1: صحيح.
0: اما بار هذاك مش بعيد على حد حد يخلي في القروان يجيعون في سوسة ويروحوا
1: كل يوم ولا في مستير كيف
0: ولا في مستير ولا مش بعيد أما بربي على ذكر الكليماتيزور راهو خرجوا طب متخصصين في أمراض القلب والشرايين وحكاية الدورات الدموية وكذا ودرا شنو قال لك راهو الكليماتيزور قدام الشانجمون كليماتيك اللي صاير توا ما عادش لو كسوت فرهيد كما تحكي أنت ولا نيسيسيتي على خاطر راهو السخانه بالدرجات هذيك راهي تتحكم في البدن الكل وتأثر على دقات القلب وحنا شنو في الأخص البدن قال لك وتتسبب في الوفاة
1: دونك
0: معناها راهو ما عادش بالنسبه للانسان اليوم في تونس
1: ماهوش لوكس
0: ماهوش لوكس بالكل بالعكس قلت لك الطبيب قال لك راهو ضروره لبدناتكم والكبار سورتو اللي بدنه ضعيف ولا الصغير اللي بيبي وكذا واللي تاثر فيه صح والعباد الكل دونك اليوم في تونس كيما تدخل منقاله الماء وتدخل منقاله الضوء وتعمل فريجيدير في دارك لامنك الغذائي العائلي
1: سي نورمال
0: ما قلناش شوفاجرة هذاك حاجه اخرى بطانيه تعوضوا
1: هو سخانة الحقيقة لما تتقوم
0: أي سخانة
1: البرد يتقوم معناها بحاجة دافية بحاجة سخونة تتغطى
0: بطانية
1: تعوض أما الكليماتيزور ولا ضرورة
0: ولا ضرورة ولا ما فماش عيشة ما غير كليماتيزور
1: صحيح
0: أنت الجوفي المواطن مش بش يرقد ثلاثة أربع ليالي ورا بعضهم بالقدا فالسخانة هذه
1: شنو الروند مولا بش يعطيه في خدمة إذا كانوا يخدم
0: في حياته
1: في حياته في كل شيء معناها يولي على أعصابه حتى مع صغاره يمرض أكيد أكثر أنت برشا ناس يقول لك والله نحس في روحي فاشل الصباح خاطر مرقدش مليح خاطر سخانه خاطر كذا وحتى الكليماتيزير راهو يلزم معناه الاحتياط في التعامل معاه راهو مش تحطه انت 16 عباره في
0: هو ما فماش علاش باش تحطه 16 راهو
1: وكيف كيف
0: وما يبردش اكثر راهو 16 ال 26 منها ايكونوميك منه هذاك اللي يدفع معه البدن منه هذاك اللي قد السخانه نتاعنا ومهما كانت السخانه كي تحطه 26 ربع ساعة أربع درج مش يعطيك الفيم اللي كان مش يعطيه في
1: درج
0: في درج
1: هذاك هو نفس الحاجة
0: وانت تربح في فاتورتك والكليماتيزور بيدو ما تعبوش
1: برشا حاجات صحتك بالأخص صح احنا نواصي وناس يردوا بالهم. والله بكري الصباح عرضني رجل كبير معناها في بلاصة اللي نقضي فيها من جملة الحديث قال أني ضربتني شمس المدة الأخرى وقال سببها زاد كمل عمل لخذي شوك ترميك من البحر قاعد ربع سوايع في الشمس ومن بعد مشي طول ترميه في البحر يعني قال نسخي روحي مشي نموت. زاد الناس ترد بالها في السخانة يردوا بالهم ما يدخلش زاد البلاصة باردة يسايس روحه معناها
0: سايس روحه لنسان خاطر كيما البرد كيما السخانة فما محاذير ترد بالهم
1: أكيد أكيد وربي
0: يسترنا وفما حاجات زاد يزمك تعملهم بالوقت
1: وكذا وشرب شريبة قبل ما تدخل مثلا الإدارة خاطر فما إدارات راهي باردة بطريقه غير عاديه
0: بارده بالكدا
1: اي والانسان يكون مثلا في الشارع ولا في بلاصه ومن بعد باش يدخل باش ياخذ ورقه مثلا ولا باش يخلص فاتوره
0: يكون عرقان وبالترونسبور والكل بعد يدخل يتضرب
1: ولا الهواء ربي يستر
0: ربي يستر. على ذكر الادارات فكرتنا في حاجه زاد برمي الحاجات في سياسه الدوله يردوا بالهم في حكايه مراقبه الاستهلاك نتاع الكهرباء في الادارات
1: خاطر مش
0: معقول أنه الإدارات تبيت في الكليماتيزور يخدمه فما إدارات العرافة للأسف الشديد المدير بجلالة قدره تلقاه يعمل دورة بعد نروح المواصفين مش يسكر الكليماتيزورات
1: موجود
0: وساعات لا دونك شوية
1: تشديد هو مسألة وعي وترشيد استهلاك
0: هو أحمد مو كل حاجة خايبة نتعلموا منها لازم درس رغم اللي فاتورة خلصناها غالية هذه نتعلموا منها زيد التعامل مع الماء والاقتصاد في الماء نحكي عن الناس الكل حتى ليزانديفيدو راهو
1: تتذكرش بربي سمعت
0: مشكل طرية. عنده مشروع صناعي ولا وكيف كيف بالنسبه للضوء زيد
1: بالنسبه للماء تذكرش تقريب عامين التالي والحاجه فما قانون هبط انه يمنع انك تغسل كهربتك وانك تسايق وانك ترش وينه هذاك قعدت تحبر على الورق
0: بعد المطر تراجعوا فيه
1: قعدت تحبر على الورق
0: وديجا
1: وقتها حتى اللي عندهم لافاج لي ستاسيون دو لافاج معناها وقتها تشكاو كيفاش باش يعملوا
0: يقلقوهم شويه في ستاسيون دو لافاج
1: دونك يلزم شوف القوانين الموجوده نحاولوا نفعلوها ونرشدوا الناس ما راهو كي نقول القانون مش معناها باش يكون هو نازل على العباد لا روح القانون احنا ديما نخاطبوا روح القانون انك تحاول تفهم الناس وتوعيهم اكثر منه حاجه اخرى
0: صحيح صحيح يعطيك الصحه احمد وكما قلنا موضوع الساعه ديما نحكيوا عليه والعائله التونسيه في السخانه هذه على فرزه على كاتكات على
1: يردوا بالهم وبرهي بالحق الفرزه
0: اللي هو
1: يسالش يردوا بالهم وكهو خاطر بالحق الله غالب هو نورمالمون حتى في وسائل النقل تو زاد مش معقول الراو فيهم كاميون اسيزي ولا اوام يهز 20 واحد وكراسي محطوطه اللي يقدر فران حاجه يصير لا قدر الله بسم الله على الناس كل كارثه كيف كيف بالنسبه للفرزات زاد والله العظيم شيء اسف صحيح راهو ما عندكش علاش تهزهم سيدي امشي مرتين ثلاثه هز بالواحد معناها ولا سيدي بالزوز
0: يتشوشت
1: يلا غالب عاد زاد يلا غالب معناها راهو تصدقني المره الاخرى نعد فيهم خمسه
0: تاكسي يا احمد
1: خمسه
0: خو تاكسي تبدا بلاصه بعيده شويه
1: اي خمسه من الناس راهو البو يسوق وقدامه زوزه صغار والام شاده في ده صغير منه وصغير منه معناها لا يقدر
0: تركب عائله كامله لا يقدر
1: ولا خوذه ولا حتى شيء
0: وليكيليبر تفقدوا في ساعه الموت وقتها على خاطر
1: الناس كل لازم ترد بالها
0: وتصحى
1: ربي يستر
0: يعطيك الصحة أحمد مخلوف قبل ما نمشيو من الموضوع عندي مواطنين راهو للأسف الشديد والله في رسالة للسلطة الجهوية بداية بالسيد الوالي الميساج ليك راهو ما نحكي لكش على المتركاج اللي عملوهولي سكان شارع محمد صالح الصيادي بالمناستير 12 يوم واليوم 13 بلا ماء حياتهم ولات كارثة يعني حتى اللي بشي ضيفهم فد منهم
1: صحيح
0: السادة المسؤولين الجهويين شوفوا لهم حلول عاجلة لأنهم وصلوا للأخر معناها أي لا ما عادش تعبوا برشا
1: شارع محمد صالح الصيادي بخلاف المال المخصوص الحفر اللي معناها لا أراك الله مكروه
0: لا الحفر هو ديجا سونيت قاعدة تحفر خطرة برا ما فما مشكلة وما لقاوش المشكلة شنية وكذا يا أخي دبروا روسكم جيبوا رونفور شوفوا شنو تعملوا راي الناس تعبت شارع كبير مليان فيه عمارات فيه فيلات مليان بالسكان تعبوا العباد تعبوا صدقني يوميا عندي شكون من عائلتي بالذمة معناها يجيني باش يقول لي بالله أعمل نداء في الإذاعة بربي يكلم السيد الوالي بالله يدرى تعبوا لا عندهم حق الحقيقة
1: عندهم حق يلزم يلقاو حل الحقيقة الناس كيما قلت صيف وسخانة ماهوش معقول ناس من غير ماء
0: خاطر فما فرق بين يقص ويخدم ساعة ولا ساعتين ولا حتى بين ما يخدمش بالكل راهي تعب
1: وبالأخص وحتى كيف يرجع ضعيف بالأخص لا في البريمير ايتاج ودوزيام ايتاج البعض ما يخلطلوش جملة
0: لا ما خلطش الناس ما عندهاش ماء بالكل أحمد مخلوف يعطيك الصحة شكرا ليك حدث ولا حرج كل نهار اثنين معنا في الموجة ورا الموجة بعد النغم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد
2: صعب المنسير
3: بولبا لبقالطة عالموجة 95.7
2: صعب المنسير
4: 95.7 خبر ورخبر
5: الموجة والموجة
4: جديد كل نهار
5: الموجة والموجة
4: كل ساعة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الولاد عطينا غيطة وحسين
1: برا بابا برا برا عطيني.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. نواصلوا حديثنا عن مهرجانات تونس، ونحكيوا اليوم على مهرجان النسيج بقصر هلال اللي تأسس سنة 1984 في عهد وزير الشؤون الثقافية الراحل البشير بن سلامة، وبمبادرة من مؤسس الراحل علي الشنباح، باش يكون تظاهرة مميزة تجمع بين الجانب الثقافي والاقتصادي والتراثي، وتحتفي بالهوية الصناعية لمدينة قصر هلال باعتبارها عاصمة النسيج في تونس، وتحافظ في نفس الوقت على الموروث الحرفي العريق متاعها. ومن وقتها تميز المهرجان برشا خصوصيات استثنائية، أهمها كرنفال النسيج اللي يدور كل عام في شوارع المدينة، إلى جانب التنويع بين السهرات والعروض الفنية والندوات الفكرية، مع اهتمام خاص بدعم إبداعات الشباب وتنظيم عروض أزياء مبتكرة بالتعاون مع المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال. ورغم النجاحات اللي حققها المهرجان، ما خلاش تاريخه يبقى من غير طرائف. ومن النوادر اللي بقات محفورة في ذاكرة أهالي الجهة المعاناة اللي كانت تعيشها الهيئة المنظمة لسنوات، وهي تحول

0: القماشة تتحول إلى مادة ضحك عمال وأصحاب مصانع النسيج اللي كانوا يحضروا بكثرة. وبعد انقطاع دام 5 سنوات كاملة، رجع المهرجان بقوة واستأنف نشاطه في الدورة 30 سنة 2025 باش يواصل المسيرة مع الدورة 31 في أوتا 2026 بميزانية وصلت لحوالي 320 ألف دينار مع برمجة عروض كبرى شارك فيها نخبة من الفنانين من بينهم مرتضى الفتيتي، لطفي بوشناقة، وطبعا العرض الصوفي، الزيارة لسامي اللجمي وغيرهم من العروض الأخرى.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مواصلين معكم في الموجة وراء الموجة، ما زالت مجموعة من الفقرات بعد أخبار الساعة الرابعة وبعد أخبار الرياضة. نرجع بفقرة ديما القدام مع آية الرويني. آية تلتحق بنا بعد الأخبار، وضيفها اليوم سيد محمد المنصوري عن جمعية إبصار. الركن الموالي مش صحيح مع الفنان صادق عمار والفنان

الفقرة المسجلة وآخر فقراتنا على الخط باش تكون مع رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال بمهرجان مساكن الصيفي باش نحكيو على الدورة الحالية وبرنامجها. إذن نرجع مع بعضنا بعد الأخبار وندعوكم للمتابعة.

0: حظ.
1: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورموج
1: جديد كل نهار.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تم بمنطقة أجيم بجزيرة جربة تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس وتعزيز ممارسات الصيد المستدام. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية اليوم خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء، عبروا عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. ينطلق العمل رسمياً بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين بداية من يوم 15 من أوت القادم، وذلك عقب النجاح الذي حققته التجربة الأولية للمنظومة والتأكد الميداني من جاهزيتها ونجاعة مكوناتها التقنية والإجرائية بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية. أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة إهشوسيسوس بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. ختاماً، أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

مرحبا بالجميع الثمو عند الرياضي الموجود إذاعة المنستير. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنستير يدخل في تربص مغلق في عند راهم من الأمس حتى اليوم 6 أوت القادم، مش تخلوا 4 مباريات ودية. الشيء المؤكد الاتحاد المنستيري برمج مباراة ودية أمام النجم الخميري، المباراة الثانية ضد النادي الإفريقي في انتظار تحديد بقية المباريات. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، نذكروا الإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، المدرب الفرنسي على ذمته 30 لاعب من بينهم 4 حراس مرمى، وأكيد باش يواصل الغربلة بالنسبة للمدرب الفرنسي في انتظار تحديد القائمة اللي باش يعتمد عليها مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد. نفس الشيء النادي الافريقي اليوم يدخل في تربص مغلق، واليوم مش تكون اول حصه تدريبيه للمدرب الجديد لفريق النادي الافريقي ماهر الكنزاري الساعه 6 في مركز التدريبات بعند راهم. تم برمجه تزوز مباراه وديه خلال التربص ضد النجم الرياضي الخميري، والمباراه الثانيه مبدئين ضد فريق الاتحاد المنستيري في انتظار التاكيد في الساعات القادمه. ذكر ماهر الكنزاري باش يكون موجود الى جانب احمد التويهري المدرب المساعد معدل البدني عمار مبيغ وبقيه الاطار الفني. كما قلت أول حصة تدريبية لماهر الكنزاري بشتكون الساعة 6. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي. آدم عوينة لاعب موناكو خاض في الفترة اختبارات فنية، منتظر باش يمضي مع فريق النجم الرياضي الساحلي مدة 4 سنوات. اللاعب آدم عوينة يشغل خطة ظهير أيمن، أكيد في الساعات القادمة باش يمضي مع فريق النجم الرياضي الساحلي. ما دمنا نحكيو على الميركاتو، نحكيو على فريق ترجي جرجيس. كباسيوي يمضي مع فريق ترجي جرجيس لمدة زوز مواسم، وأيضا المهاجم السابق للنادي الإفريقي حمدي العبيدي يمضي أيضا مع فريق ترجي جرجيس. ترجي جرجيس اللي بش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة من 29 جويلية حتى 8 أوت القادم، بش يخوض خلاله 4 مباريات ودية كل من شبيبة القيروانية أمل الرياضي بحم سوسة ونادي صفاقس وفريق أربيل العراقي. ذكروا ترجي جرجيس استأنف التمارين يوم 7 جويلية الماضي تحت إشراف المدرب منصف المشارك للإشارة. ترجي جرجيس انتدب خلال الميركاتو الصيفي كل من سامبا ضيوف لعب السنغال ياسين الكاسح صادق اللتوش حازم المنادي وادم اللتاوس، كما قلت أبرم زوز صفقات حمدي العبيدي والمهاجم كيباسوي في انتظار حارس المرمى وسيم المغزاوي الحارس السابق لفريق النادي الإفريقي. في فريق الأولمبي البيجي، لإدارة الأولمبي البيجي تألقت مؤخرا مراسلة تضمن دعوة الياس اللذاوي للمشاركة في تربص المنتخب لأقل من 21 سنة بتونس من 3 حتى 9 أوت القادم، ثم في إيطاليا من 12 حتى 19 أوت القادم. استعدنا لعب البحر الأبيض المتوسط في صورة أنه الياس اللذاوي بش يغيب في المباراة الافتتاحية يوم 22 أوت انطلاق البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فريق الملعب الجيبس يتم عشية اليوم رابع انتدابه لهذا الموسم، تعاقد مع متوسط الميدان محمد الشلي لمدة زوز مواسم. ذكروا الملعب الجيبس أمضى يوم السبت الماضي عقود 3 لاعبين كل من عفيف الجبالي محمد أمين بن مسعود وسيم زغدود. فريق نجم المتلوي يدخل في تربص مغلق يوم 2 أوت في تربص إعدادي بمركز تربصات بعند راهم، يمتد لأسبوع وينتظر باش يجري زوز مباريات ودية يوم 4 و7 أوت أمام كل من فريق النجم الخميري والأمريدي بحمسوس اللي موجود في تربص في عند راهم. مجلس الإدارة الاتحاد المصري لكرة قدم خلال اجتماعه بالنسبة حدد الفرق اللي بش تخوض في كأس ربيع الأبطال الإفريقية. نحكيه على الزمالك المصري وبيراميدز المصري في دوري أبطال إفريقيا، في المقابل الأهلي المصري بوزيد بش يمثلوا زوز الفرق في بطولة كأس الكاف بالنسبة للفرق المصرية. ذكروا أنه في الساعات القادمة تحديدا يوم 6 أوت بش تكون عملية القرعة بالنسبة للدور الأول من دوري أبطال إفريقيا وأيضا الكأس الكاف، وأكيد بش نعرفه بالنسبة للدور الأول خاصة للفرق التونسية وبش تخوض نحكي عن النادي الإفريقي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا والفريق ترجي الريس والنادي الصفاقسي في كأس الكاف.
ممثل على محمد صلاح موجود في تركيا تحديدا لإنهاء التعاقد مع فريق بشكتاس بعد ما كشفت تقارير صحفية الممثل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول السابق باش يتواجدوا في مدينة إسطنبول اليوم لإنهاء اتفاق مع إدارة نادي بشكتاس التركي لانتقال صلاح في صفقة انتقال حر خلال الفترة الانتقالية الصيفية. نذكروا محمد صلاح أن رحلته مع فريق ليفربول بعد أمضى 9 مواسم في ملعب أنفيلد توج من خلالها بجميع البطولات المحلية والقارية الممكنة إلى جانب تحقيق العديد من الأرقام القياسية وحصد الجوائز الفردية باش يصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي. حسب الصحيفة التركية محمد صلاح يتعافى من إرهاق الموسم في اليونان وفادت تقارير أن بعض الأشخاص الممثلين باش يوصلوا لإسطنبول اليوم للتوقيع على العقد. وحسب شبكة بين سبور صفقة انتقال محمد صلاح سوف تكلف بشكتاس ما يقارب عن 40 مليون يورو خلال 2 مواسم تتعلق براتب سنوي قدره 15 مليون يورو فضلا عن مكافأة أداء بقيمة 4 مليون يورو إضافة إلى بنود خاصة تتعلق بحقوق الصورة. وأيضا إضافة هذه البنود تتجاوز الكلفة الإجمالية للعرض 40 مليون يورو. ذكر محمد صلاح سجل استثناء خلال مسيرته بعد ما ارتدى قميص أندية كبرى مثل بازل تشيلسي فيرونتينا روما ليفربول وخاض 694 مباراة رسمية سجل من خلالها 334 هدف وصنع 171 هدف. نقطة نهاية سبرانفو إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ومواصلين معكم حتى للخمسة. إذا نوصلوا مع بعضنا لفقرتنا ديما القدام، ديما القدام نستقبلوا فيها آية الرويني اللي تأمن لنا الفقرة هذه، وعندها ضيوف في كل مرة وتختار لنا زاوية نظر تمشي لها في مجال من المجالات اللي فيه الحقيقة خطوات إلى الأمام. أهلا وسهلا.
3: مساء النور مدام ثريا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على موجاتنا، موجات إذاعة المنستير. الموعد جدد في ديما القدامة ضمن برنامج الموجة ولا الموجة، الفقرة اللي تعودتوا بها مثني للجمعة نحكي فيها على تجارب ناجحة أو مبادرات صنعت الفارق في المجتمع سواء كانت في تونس وإلا في العالم.
2: واليوم شنو عنا؟
3: اليوم اخترت نحكي على جمعية إبصر، هي جمعية غير ربحية.
0: ديما القدام
4: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام.
2: ملا ننطلق مع جمعية إبصار.
3: اليوم في ديما القدام اخترت نحكي على جمعية إبصار، هي جمعية غير ربحية تهتم بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعمل على دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم ثقافيا واجتماعيا ومهنيا. يحضر معنا اليوم بالهاتف سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار، ونقول له عسلامة.
5: مرحبا ومرحبا، تحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير وأيضا كل العاملين والعاملات بالإذاعة.
2: مرحبا بك سي محمد، أهلا وسهلا معك ثريا وآية في المباشر، ومرحبا بك معنا.
5: يخليك يا رب،
3: شرفنا بحضورك سي محمد. الجمعة اللي فاتت أطلقت الحملة بعنوان شغنية بشراكة مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل. كيف جت الفكرة هذه يا سي محمد؟
5: هو الحملة بعنوان شغني انطلقت من 21 جويلية، وهي موجهة أساساً لمؤسسات خاصة حثهم ودعوتهم لتطبيق القانون التونسي اللي هو صدر في 2016، واللي يلزم المؤسسات الخاصة بتشغيل نسبة 20% من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الحقيقة هو الدعوة هذه للقطاع الخاص للالتزام بالقانون يجي في إطار حملة كبيرة نحو تحقيق كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرا إلى تفاقم نسبة الفقر ونسبة البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. ونحن نعرف جميعا أنه المسار الوحيد لحفظ الكرامة هو الشغل، وبالتالي الحملة هذه كانت موجهة للقطاع الخاص، ولكن في المقابل أيضا نطالب الدولة بإصدار مجموعة من الحوافز التشريعية الجبائية لفائدة القطاع الخاص من أجل حثهم وتشجيعهم على انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا احنا نعرف في تونس تقريبا من أحسن القوانين والتشريعات الوطنية، وأيضا تونس تقريبا البلاد العربية الوحيدة اللي تقف الدستور فصل خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهنا نذكر فصل 50 من دستور 22. تونس مصادقة على كل الاتفاقيات، ولكن الإشكال الكبير في تونس هو مسألة التطبيق والمتابعة. أيضا نطالب أيضا في نفس الوقت أن الأشخاص ذوي الإعاقة والتكوين المهني في تونس يقع تطويره بما يضمن تنافسية الأشخاص ذوي الإعاقة في المصانع والمؤسسات الخاصة، إلى أن يتقع مهمة جدا هذه أنه الدولة تضع استراتيجية وطنية متاع 10 سنوات القدام، وحنا نحكيه القدام والأخير نحكيه على 10 سنوات، لنشوف أكبر مشكلة عندنا متى يلزمنا نحطه 10 سنين و15 سنة ونخدمه بتؤدة وبنجاعة خير ما نقوله كلام كبير وما نعمله في حد شيء. بالتالي نحن ندعو الدولة أنه يقع وضع استراتيجية وطنية حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا نهتم لأنه في وسط الأشخاص ذوي الإعاقة ثم فئة غير قادرة على الشغل، مثلا ربي كيك مثلا في جسمهم في عقلهم في كذا، هم غير قادرين على الشغل، وبالتالي يلزم الدولة والمجتمع المدني أيضا تحافظ على الناس هذا وتحظم كرامتهم بتوجيه منحة، لكن المنحة تكون تغطي الكرامة تفي بالحق في مثلا تعرف كلفة. وهنا نسير لمستمعيكم والكل العالمين والعمليات والكل ما يسمعنا اللي يرى كلفة الإعاقة كلفة باهظة، نقولوا كلفة الإعاقة، نقولوا كلفة الدواء المزمن، نقولوا كلفة الأطراف الاصطناعية لازم تتبدل كل عامين وثلاث سنين، نقولوا كلفة كرسي متحرك، نقولوا كلفة الإعاقة عموما. رأيت كلفة الإعاقة متى إذا تحب تحسبها احنا ناخذ من باب متى أقل شيء إنه فاتورة نقول واحدة الباتري مش يبدلها بكرسي متحرك من 1.5 مليون زملين، وفاتورة مش يركب أو يغير الطرف الصناعي في الساق أو في اليد من 4000 دينار متى هذا حجم متوسطة. بالتالي لسطة الآخر كل فترة الإعاقة اللي عندهم تجعلهم في حاجة ملحة إلى مصدر رزق
2: إلى مهم برشا مهم برشا سي محمد.
5: وبالتالي دعوتنا للدولة أن تعمل استراتيجية بتاع 10 سنين. علاش؟ لأنه 10 سنين نرس مش عناش ما عندناش، ونقول للناس إذا ما نجيش يخدم ما نجيش يخدم، وإذا الدولة غير قادرة على تشغيلهم أيضا الدولة غير قادرة على تشغيلهم، وهيك نعملوا حلول. واحنا في الندوة دي أشرنا حتى تجربة مقارنة للدولة المصرية اللي هي شو يقولونش أوروبا وغير أوروبا،
3: اخترت الدول العربية
5: الدولة العربية ومعلوماتكم أنه مصر فيها أكثر من 7 مليون شخص من ذوي الإعاقة. القانون المصري يساهم لأنه يعرف اللي هو غير قادر على أنه الدولة تكفي تغطية الإعاقة. جيت بإجراءات إيجابية، جيت مثلاً أنه الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين أنهم يجيبوا متشاحنات أو توكتك وكذا بدون حتى متك الديوان وكذا، مش يوفر مصدر رزق.
3: حسب رأيك سي محمد، حسب رأيك إذا هي تشريعات وقوانين موجودة علش ما يتمش تطبيقها معناها وينتدبوا الأشخاص؟
5: لأنه للأسف ما عدناش الجانب الزجري، ماذا ما عندناش إن لم تفعل شيء، ماذا ما عندناش إنه إيه كم عملش إيش عندنا ما نعملوا له إحنا، ماذا لأنه تعرف مليح القانون ما عندوش جانب زجري، ماذا ما عندوش هيكل متابع وما عندوش مرصد يقيم كيف وكيف بليش.
3: ما سألكمش انتقادات، ما قالوا لكمش مثلا انتو احنا العباد العاديين ديجا هما في بطالة خلي باش نشوفوا الاشخاص هذوما ذوي الاعاقة، صارت لكم انتقادات هذيا؟
5: انت هنا تفش عملت ولا انت هنا مشيت احنا نقولوا لنون دي مثلا الكلام اللي ما يتقالش ويتحط تحت التواول ويتحط كذا. هو اول حاجه ما فهمش ناس واحد عادي وواحد غير عادي،
3: اكيد اكيد اكيد كنا كيف كيف اكيد اكيد هذا ما فيش شك هذا اكيد
5: لا بون الناس كل هذا، لكن ثم ناس لازم توفر لها مثلا اجراءات تمييزيه وتهيئيه. اش معنى تهيئيه؟ للاسف يلزم انت كي توفر موطن شغل تهيئه للاعاقه، مش تجيب شخص من ذوي الإعاقة وهنا نجاوبك على كلامك يقولك أنا عندي موطن شغل لكن في الدروج الفوق، كي تجيب لي واحد بكرسي ما يطلعش. العكس، الإلزام هنا يجي الإلزام ويجي المسؤولية الاجتماعية أنه يزم تهيئ موطن الشغل لشخص من ذوي الإعاقة، هذا يزم يصير. والدولة هنا في هيكلها شخص من ذوي الإعاقة إيش قاعد يعمل؟ قاعدين نعمل في حلول ترقيعية، فترة ترقيعية، أعطيه حق الدواء، أعطيه حق كذا، يمشي يدق في الباب على المعتمدية، على جسمه، على العمادات، على الوالي، على كذا، وأعطيه 50 دينار و100 دينار يمشي يصرفها وعاود يرجع لكم بعد نهارين ثلاثة. هيك.
2: ماهوش حلول وقتية. ماهوش هذاك الحل، ماهوش هذاك الحل، حتى وقتية مش هو معناه.
5: الكلام يلزم نقولوه ديما، أنه يجب الاستثمار في البشر. يلزم يكون هو ترى فيه انت غير قادر، لكن ايجا يقعد معاه ويقعد مع الهياكل والجمعيات تمثلهم وشوف الناس هذي ايش نجم تعمل. حاجة اخرى، عندنا حلول، احنا عندنا برشا حلول.
3: اعطينا امثلة ميساج، اعطينا امثلة.
5: شوف من حلول يا ليلة احنا مكوفين، مثلا نحكي لك احنا عن مكوفين. المكفوف من من من بدايه الشغل متى اكثر الشغل يخدم فيه هو بيديه وبالسمع، لانه العين من البصر وقع فقدانه، بقات له حاسه اللمس حاسه السمع. اشتغل الصنداليست موزع على الهاتف، لكن هالمهنه هذه بتندثر. هنا اليوم شقال للمكفوف والمكفوفه بخاطر يديهم حاسه اللمس، لكن حاسه اللمس استغلها مثلا الناس اللي عندهم الباك ومشاو عملوا تقنيه سامي في العلاج الطبيعي. اي والاخرين ما خدش باك نتاعو واللي خرج تصريح ايش باش يعمل؟ شو المهنه اللي قادر شخص مكفوف انه يستعمل؟ هنا يجي في التجارب الاخرى، علاش قلت لك انا مانيش باش نسمع العجله مره اخرى. التجارب الاخرى ثم ما يسمى بالمساعد التقني السامي اللي هو المدلك. والمدلك هذا يقع تأهيله لمدة 6 شهور مدة 8 شهور
3: تربص ايه
5: وياخذ دبلوم، واحنا عندنا حتى خطه اقتصاديه كيف ينجم
3: تكوين تدريب في دوره ويتعلم.
5: يا لنا وحاجه اخرى، متى افضل شخص ربي يطول في عمره وتقريب احسن واحد توفى ان شاء الله يرحمه كان توفى اسمه محمدي يعدل البيانو. هذا يسالوا عليه ما المؤسسات الموسيقية والكونسرفاتوار يعرفوا لي سي حمادي هو المكفوف، هو اللي يمشي يعدل البيانو. لكن سي حمادي لقى فرصة قبل تعلم البرة وكذا مثلا مثل اللقم يقولك عليه هو استعمال اليدين والسمع،
3: صنعة اليدين
5: مش ينجم يصنع حاجة أخرى.
3: بقيت الحواس الكل خلينا نقوله مع ذا البصر
5: صحيح استغل الحواس دي ما تبقى للأشخاص الذين واخلق مشروع يتماشى مع مهارات وقدرات نسيذمة وتطورهم مهارات وقدراتهم.
3: بعيدا على مسألة الشغل سي محمد، هل الجمعية عندها أنشطة أخرى في التكوين وتدريب لشباب ذوي الإعاقة؟ شنو البرامج توفروها؟
5: إبصار فتحت مؤخرا وشان نبدأوه نهار 1 سبتمبر، وقعت هيئة نادي لتعليم الإعلامية الموائمة. على قد نجم يكتب إيميل ورجع الإيميل ويكتب رابور كذا، هذه موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
3: خطوة باهية.
5: تقينا أكثر من 80 طلب للأسف. ما عندنا كلمة قر في وسط العاصمة، ديما نقولوا للناس اللي خارج العاصمة إن شاء الله يتطور المشروع هذا واللي عندنا في كل مكان.
3: عدة فروع.
5: أيضا اليوم نطرح مشروع آخر بتمويل من متفريت موناكو في تونس، هو تدريب 15 أسم ما بين إناث وذكور شباب على الطبخ، ومش يكون عندنا أول تجربة تبدأ 15 سبتمبر لمدة شهرين ونص في أكاديمية فترتسي بمساعدة زوج مترجمين لغة إشارة وبقاموس إشاري للطبخ التونسي. يعني نجم كان حل أيضا ناخذوا منه، مش الناس هذوما النجم يكونوا قادرين على أنه يفتح مشروع خاص وإلا حتى يخدم في في في في مهنته. ايضا قدمنا لوزاره التكوين والتشغيل مشروع لشهاده حول التدليك، ولكن لحد الان مازال ما خدناش رد
3: القانوني
5: بما انه يجب ان يكون ثم شهاده معترف بها. ونسعى مع كل شخص، مع كل جهه، مع كل هيئه عنده راي، عنده تجربه، عنده مقترح، انه نمدوا يدينا من اجل غدوه خير لفائده التونسي والتونسيه ولفائده تونس. لانه في الاخر بكل كنت تقرا الاحصاء نتيجه الاحصائيات نتاع 2024 اللي الناس خدمت الاعاقه بمختلف الاعاقات نتاعهم 15.5%، مثلا 1,700,000 شخص من ذات ذوي الاعاقه. اذا ما يخدموش مش يصيروا، ما بيصيروا عالة على الدوله وعالة على المجتمع. وخلي عادك المعطى النفسي والمعطى الاجتماعي كله عنده ثقل وكله عنده وزن. شوف احترام الاختلاف مهما كان الاختلاف، وانك تعطي فرصة للنجاح لكل شخص ينجم يكون ينتج، ينجم يكون ما تكش 100%، ينجم اما كي يعطيك 20% و25% رك خلقت مواطن منتج متصالح مع نفسه مع ذاته. أيضا الناس يظهر يفكروا في غدوة مش يكون أسرة ويكون فاعل ومين قمش على المجتمع متاعه ومين قمش على المدى الدائرة المضيقة اللي هو فيه، وأيضا العائلة متاعه ما تعتبروش حمل ثقيل عليها.
3: انتم خممتوا فيهم في 2024، حتى عملتوا حمله الكترونيه نحبوه امن، يعني تاثير على جميع المستويات، نحكيوا المهني نفسي، لانه حسب ما قلتوا الحمله هذه كانت استجابه طلباتهم، وهما قاعدين يتعرضوا للتنمر في الفضاء الافتراضي هكا.
5: طبعا احنا نشوف للاسف ساعات حتى نحبوا نضحكوا.
3: ايوه
5: نجدوا واحد احول وواحد متى اعور، واحد متى فهمتني، حتى نحبوا ما يقولك ليه نكتوا، ايه كتنكت انت وما تقراش الفعل الواقع النفسي على الشخص اللي عاقب.
2: هذيك مش فضلك، هذاك تنمر.
3: تنمر
2: تنمر
5: للاسف. للاسف انا حتى
2: حرام وعيب زيد لسنين.
5: انا حتى في بعض البرامج من الاذاعه متى كبيره في تونس ما تجيب نكت، اشتري النكت كلها مدى او واحد بكوش او واحد كذا.
2: ما يجيش.
5: شوف يا لالا،
2: ما نعرفش اللي قلته صحيح ولا لا سي محمد، راه وانت تحمل مسؤوليه اللي قلته، خاطر تهمه كبيره راه للاذاعه الام. راه اي لا لا لا، خاطرها تهمه خطيره للاذاعه الام.
5: لا لا لا، تهمه الاذاعه الخاصه، هي خاصه.
2: اذا فوالا اذاعه خاصه حاجه اخرى، انت ما قلتش، قلت الاذاعه الكبيره. لا لا لا، انا تصورت تحكي على الاذاعه الوطنيه، خاطر الحقيقه استغربت. لا لا لا، اذا كنت تضرب لي دار العيد لا وقتها نتكلم سي محمد. راه لا عرفت والله، انا عرفت اللي الكلام مش صحيح، قلت لك الكلام الحقيقه.
5: اذا هي اذا
2: خاطر نعرف الجديه والتحري في كل شيء يتعدى على موجه الاذاعه الوطنيه،
3: واحنا ما نشجعوش عليه التنمر لا في الاذاعات الخاصه ولا في الاذاعات العموميه.
2: بتبع هذا موقفنا. اي
5: هو مرفوض.
2: اي
5: وانا نقول لك حتى مثلا واحد يحب يغيظ واحد، أبسط حاجة يقوله يا معاق، أبسط حاجة فهمتني. مثلا نهاية البارح كانت عندي مداخلة في
2: هو ذي موضوع طويل سي محمد، والحقيقة احنا مش بيصلحوا سلوك البشر الكل، مش عطيو كلمة الختان وكهو، احنا على الندوة وعلى المشاريع الجديدة والقادمة.
5: أما في نفس الوقت نحب نقول اللي عندنا مبادرات جيدة في تونس، مثلا عندنا خط تمويل بخمسة مليارات افتح عام ناول 2025، وعاود تفتح السنة اللي فيها ثلاث خضر والعقل، مش عامل مشاريع خاصة. والقرض ما يفوتش 10,000 دينار، والباهي بلاش فايدة، وعنده مدة إمهال بعامين، هذا كله باهي. لكن نطالبوا احنا بالمرافقة، نطالبوا بالدعم. شو هذا بالدعم؟ انه شخص هذايا اللي عنده 10,000 دينار مش حل عطرية، ودي تعرف الوضعيه في تونس وتعرف الحوم وكذا. احنا نطالب ما تعرف مليح مسمى الكريديات، الناس الكل تحب تمشي تكردي وكذا، وواحد مشروع كيما هكا متى
2: الواضح وانه انت مع القروض هذه تطالب، وانه تكون فما مرافقه بطبيعه باش تنجح، باش تنجح المشاريع وما تضيعش الفلوس. هذا اللي قلته سي محمد، يعطيك الصحه، شكرا ليك سيدي.
5: الحديث يطول،
2: يعيش
3: يعطيك الصحه سي محمد عن جمعيه ابصار على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. ان شاء الله نراوكم ديما القدام تدافعوا على حقوق اصحاب الاعاقه باش تظهروا حقهم في الشغل والاندماج في المجتمع. يعطيك الصحة سي محمد.
2: شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحة. والشغل مطلب وحقه مؤكد، ما فيش حتى أدنى شكل الناس كما الكل كما مهما كانت وضعياته.
3: نذكروا أعزائنا المستمعين أن قضية إدماج ذوي الإعاقة ما هيش قضية فئة معينة، وإنما هي قضية مجتمع بأكمله، وكل واحد فينا يعاون بطريقته.
2: ايه يعطيك الصحة،
3: يعطيك الصحة مدام
2: فوريا. ضيوفنا اللي كانوا بحذانا الشباب
3: ما شاء الله عليهم، ما شاء الله نراوهم زاد ديما متفوقين، ما شاء الله نراوهم ديما القدام.
2: من اللي راديو ويب كيفك انت، ومن صانعي محتوى من المركب الشبابي بسوسة منوبة وزغوي،
3: يعطيهم الصحة، ما احلاهم شباب
2: كنا ورا، كل التوفيق والنجاح
3: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كانت هذه هي زاد ديما القدام لليوم، نتلاقاو الجمعة الجاية.
2: شكرا مدام فوريا على الاختيار وعلى الحوار، وان شاء الله موعدنا الاثنين الجاي في الموجة ورا الموجة في ديما القدام. اي رويني يلا بعد قليل باش نمشيو الموجة صحيح مع الفنان الصادق عمار.
6: مساكن على الموجة 95.7 99 و 104.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. حبني بالسيف، هذه آخر صيحة في عالم العجائب والغريب. أنا نحبك ويلزمك تحبني. نرجع عجلة الزمن للسبي والعبودية وملك اليمين. تي حتى السبي والعبودية اللي يسمحوا بانتهاك الجسد غصبا عن صاحبه ما ينجموش يركعوا القلب ويفرضوا عليه شكون يحب وشكون يكره. الطيور والحيوانات اللي انت تقول تمتاز عليها بالعقل ويا ذنوبي، الطيور والحيوانات تستعمل مؤهلات غريزية فنية راقية باش تفوز بقلب المحبوب. طيور تخرج أصوات موسيقية، طيور تعمل رقصات جميلة ومعقدة مع لعبة المناقير الفرجوية اللي تخرج إيقاعات كأنها قطعة سمفونية. طيور أخرى تنفش ريشها، وأخرى تنفخ أكياسها الحلقية الحمراء تملاها بالهواء كيف البالونة. طيور أخرى تبني عش معقد وتزينه. أنواع أخرى تقدم عروض ممتعة، تعمل فوندو في الماء وتطلع بشكل عمودي. والغريب أنها الطيور تطور من وسائلها كل وين يتقدم الزمن. مثلا الطائر الذكر أول ما بدأ يبني في العش كان يستعمل وسيلة باش يجذب الشريكة ويخليها تقترن به عن طيب خاطر. وتحضير العش علامة من علامات الإيحاء بالحب والتكاثر. أما المسألة ما قعدتش غادي، ولات ثم منافسة بين الذكور الكل. الكلهم يبنيوا أعشاش، ملا كيفاش باش يتميز واحد على الآخر؟ يلزم تخطيط جديد واجتهاد أكثر من العادة. حتى الطيور فيهم التكامبين والحسودية. يلزم تطوير البناء وإتقانه وزركشته بذوق رفيع، وكل طائر وفنه. المسألة ولت فيها منافسة، والسيد في مباراة مع جماعة يلزم يثبت اللي هو متفوق في الذوق، في اختيار الألوان وجمالية البناء، والمهارة في إكساء وترتيب العش. ثم طيور طورت من إشاراتها الصوتية وقت تغيرت البيئة وتوسع العمران وزحف البناء على الطبيعة وكثرت الضجة والجلبة في المدن. اتكيفت الطيور مع الوضع الجديد وغيرت نبراتها الصوتية باش تنسجم مع اللهجات الحضارية، ورفعت من ترددات أغانيها وبدلت توقيت الغناء باش تتجنب التشويش والضوضاء متاع حركة المرور. تقول انت وقت يكثر لغط الإنسان تسكت وتختار اللحظات اللي تخفت فيها أصوات البشر ويتحقق نوع من الهدوء والسكينة باش تبلغ الرسالة من القلب للقلب من غير بارازيت. ملا تحب تركز في قصيدتها باش ما يفسدهاش صوت الإنسان المفزع. هذا الكل والبشر ما عندوش علم باللي عمال يرجع لطور البدائية ومنطق لا نقتلنك كيف ما عمل قبيل الهابيل. هاي خويا اجتهد وري مواهبك وحقق التكافؤ مع الطرف الآخر. هذه هي ثنية صحيحة، مش وقت هي تكلت على همها وتسهر الليالي وتبيع في النوم الغالي وغاطسة بالكتب والمراجع ومن غسرة لغسرة ومن شهادة لشهادة أعلى، وانت تبات تركز في السبعة الحية ولا تكشتل في دراشنوة وبعد تجيب الفاتحة والدعوة الصالحة هيا خذني. هذا إذا سيادتك تعرف تقرأ الفاتحة من أصله. لا وبعد الشي يقولوا لك الراجل ما يعيبه شيء. شنو؟ لا يعيبه. كيف المرأة كيف الراجل، الزوز يعيبهم الغطرسة والأنانية والجهل والكسل وسوء الخلق، وترفعهم المعرفة والعلم والأدب والاجتهاد. وديما ثم تكافؤ اللي هو يهيئ للاتفاق والتوافق. أما هذه حبني بالسيف ما جاتش وما كانتش موجودة حتى عند العرب القدم. وإذا ثم حاجة يتحسد عليها العربي هي هك السنوات والعقود اللي عديها من حياته يكتب في القصيد في جرة القصيد وينوع في الوزن ويجدد في القافية ويلون في الصورة لين يخلي ديوان في الغزل باش تتلفت له الحبيبة ولا تبعث له إشارة اللي هي حاسة بيه. وحتى إذا حدث وأن الرجل اكتشف أن شريكته ما تحبوش يرد الفعل بالوقت. وتتفكروا حادثة الحجاج بن يوسف مع هند بنت المهلب، وقت اللي هو متزوج بها وتخلى الدار على غفلة، يلقاها تغزر الروحة في المراية وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل. سمع الحجاج طول بعث لها طلقتها مع الغلام متاعه في كلمتين: كنتي فبنتي، يعني كنتي زوجتي وتوا وليت طلق. حتى هي ما كانتش من العاكسين، رجعت له: كنا فما فرحنا، وبنا فما حزنا. ساعات كيف تقول هالكلام يقول لك واحد: قبل كانوا لا يعرفوا بعضهم لا يحبوا بعضهم، واغلب الأوقات تلقى المرأة مزوجينها غصب عليها، وهوك عملوا عائلات ولبس عليهم. صحيح هذاك الظاهر، أما من داخل مش صحيح. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: الناس الكل تحن الأيام زمان وأماكن زمان. محمد فؤاد، إن شاء الله عجبتكم الأغنية، خاصة الناس اللي عندهم كل حنين الأيام زمان وأماكن زمان. أنا باش نمشي بيكم للوقت الراهن والمستقبل في الأيام القريبة في فقرة على الخط مع رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال بمهرجان مساكن الصيفي. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي رؤوف.
1: مرحبا بك مدام كوريا، ومرحبا بكل متابعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا يا سيدي. دورة جديدة ملا في مهرجان مساكن الصيفي، أعطينا كلمة ساعة على المهرجان، شنو ميزاته، شنو الخصوصية متاعه، شنو ربما الفقرات اللي تميزوا على بقية المهرجانات المحلية والجهوية؟
1: يعطيك الصحة. بالفعل مهرجان مساكن، مهرجان الصيفي، فيه خصوصية، ويركز خصوصا على تشجيع المنتوج المحلي وتشجيع الإبداعات المحلية، سواء في الغناء، سواء في المسرح، سواء في الرسم. وخاصة احنا خذينا المهرجان، يعني خذينا جمعية المهرجان توعنا 3 سنوات،
0: ركزنا
1: في سنة 30 ركزنا في سنة 2024 في الدورة الأولى، خصوصا وإحنا أخذنا الجمعية يعني في شهر جميل، يعني قبيل أيامات قليلة من انطلاق المهرجان، ركزنا واعتمدنا على العروض المحلية، سواء في المسرح ولا في الطرب ولا في المسرح الموجه للطفل، وكانت عروض الحقيقة حققت نجاح جماهيري رغم اللي هي محلية، وشفنا معناها إقبال على هذه العروض. وكنا في على فكرة معنا في الدورة الأولى بالطبع دعمنا القضية الفلسطينية، وكان هو عرض بالتعاون مع الأخوة الفلسطينيين افتتحنا به المهرجان إلى جانب عدة عروض محلية. بالنسبة للسنة الفارطة في 2025 زاد افتتحنا المهرجان بعرض محلي يعرف بالتقاليد والعادات والتقاليد في مدينة مساكن، وتجسيد العرس المساكني يعني في مختلف مراحله.
0: نعم.
1: إلى جانب عدة عروض أخرى مسرحية وشبابية بالطبع، إلى جانب عروض ما الناس يحبوها التويكة كما عروض أولاد الجويني، وفي المسرح بسام الحمراوي، عدة عروض الحقيقة لقات نجاح جماهيري. وحبينا سنان زيدا نواصل
0: سنان. أعطيني شنو الخصوصية ساعة للمهرجان بالنسبة لسنان؟ ألو سي رؤوف،
1: خصوصية
0: الخصوصية للسنة،
1: الخصوصية المحلية ديما

0: شنو باش تكون الفقرات السهريات، واعطينا حتى الاماكن فين باش تكون، وبالطبيعه فكره على التذاكر واسعارها والدعوه اللي توجهها لجمهوركم. بالطبيعه
1: بالطبع المهرجان يواصل معنا في التقاليد نتاعو دائما المكان عرض بالطبع العروض يكون في دار ثقافة بمدينة مساكن المعروفة باسم دار الشعب في مسرح الهواء الطلق. الحقيقة مسرح ممتاز يتسع لتقريب 1400 متفرج. بالطبع العروض مش تكون الافتتاح مش يكون نهار 29 جويليا يعني بعد غدوة الأربعاء مع عرض الفنانة الغنية عالطريف نوال غشام، ولا يقول نوال غشام يقول الفن الطربي الفن الأصيل اللي بالطبع نوال غشام تختص الأغاني التونسية والشرقية والليبية كذا. العرض هذا مش ينطلق في الساعة 10 ليلا في فضاء الهواء الطلق بدار الثقافة بمدينة مساكن.
0: أيوة.
1: وبالطبع دعوة موجهة للجميع لحضور هذا الحفل الافتتاح اللي مش يكون مدعوم بالطبع من وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للثقافة بسوسة. بالنسبة لبقية العروض فما عرض غنيلي. عرض غنيلي هو الكونسيبت نتاعو معناها يخلي الجمهور يتفاعل ويغني مع الفرقه بمشكون بقياده الفنان فتحي جدي. ومشكون عرض غنيلي هو قلنا موجه للجمهور والجمهور يشارك في العرض بالغناء وهي تقاليد جديده شفناها من السنه الفارطه في عديد المدن. عرض غنيلي وسميناه بعنوان جمهور مساكن يغني، وهو بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الفرع المحلي بمدينة مساكن. مش يكون الفرقة بقيادة الفنان فتحي جدي. هذا بالنسبة للعرض مش يكون يوم السبت 1 أوت 10 مساء. كل على علم أن كل العروض تنطلق في 10 مساء في دار الثقافة مدينة مساكن. بالنسبة ليوم الخميس 6 أوت مش يكون عرض لفن الشبابي الراب، وكذلك مش نعطيه ونشجعوا الرسامين مش يشاركوا برسوم، يعني فما معرض يتزامن مع المهرجان لرسامين وبطبع الشباب المنطقة شباب مدينة مساكن الموهوبين في الرسم مش نعطيهم فرصة باش يشاركوا في معرض يتزامن مع المهرجان.
0: نعم.
1: بالطبع مش يكون لهواة المسرح عرض كبير للفنان المعروف الممثل المعروف كريم الغربي.
0: أيوة.
1: مسرحيته المعروفة فيزا مش يكون يوم الجمعة 7 أوت. والعرض هذا مش يكون بالتعاون مع نادي مساكن لكرة السلة في إطار تعاون مع المهرجان في إطار دعم الجمعيات الرياضية. بالنسبة للأطفال زادا من سينا هم شفما عرض رحلة الأمير مش يكون نهار 12 أوت يوم الأربعاء 12 أوت، ومش يكون في الساعة 8:30 بصفة استثنائية لأننا نعرفوا الأطفال معناها ما يسهروش برشا. طبعا عملنا لهم عرض على بكري
0: يلزم يكون هكاك.
1: يكون العرض أي ومش يكون العرض من إخراج المسرحية المعروف منير المخيني غني عطاري. وهناك زاد عرض العرض الصوفي جلالي زاد نعرفه حتى في مدينة مساكن وفي عديد المدن يحبوك النوعية.
0: وقتاش الموعد نتاع العرض هذا يا سي
1: هذا مش يكون يوم السبت 15 أوت على الساعة 10 مساء.
0: أعطينا فكرة على أسعار التذاكر سي رؤوف من إلى
1: الأسعار. بالنسبة للأسعار تذاكر مش تكون يعني في المتناول بين 10 دنانير 15 دينار 20 دينار وأقصى يعني أقصى سعر مش تكون 25 دينار يعني تقريبا الأسعار في أغلب العروض مش تكون بين 10-15 إلا في بعض العروض مش تكون 20-25. وما ننساوش مدام ثوريا فما إمكانية لإضافة عرض عرض كذلك مرتضى الفتيتي لحد الآن مازلنا ما اتفقناش يعني في التاريخ بالضبط، وفما إمكانية كبيرة لإضافة هذا العرض إلى جانب العرض الآخر اللي قلته من الأول عرض نوستالجي زاد مش يكون في إطار مهرجان مدينة مساكن في الدورة 33.
0: يعطيك الصحة سي رؤوف إبراهيم، يعطيك الصحة، إن شاء الله موفقين في كل هذه الفقرات، ومن خلال المداخلة هذه بطبيعة

0: تشجيع للناس اللي يحبوا يحضروا مهرجان مساكن الصيفي، برشا فقرات، برشا سهريات، حاجات مختلفة، فما عرض للأطفال زيدا، ويظهر لي الأسعار حسب ما قلت لنا التذاكر في المتناول ولا تقارن بعروض أخرى في مهرجانات أخرى. وهالمهرجانات القريبة هذه الجهوية والمحلية سي رؤوف راهي مزيانة برشا وحضورها مزيان، تحسك فيها كلمة العائلية متاع أهل كل مدينة وكل جهة. شكرا لك سي رؤوف إبراهيم، يعطيك الصحة، إن شاء الله في لقاءات قادمة، إن شاء الله تجينا لزيكوت طيبة على هذا المهرجان في دورته الحالية. شكرا.
1: شكراً، يعطيك صحة. شكراً.
0: شكراً. إلى اللقاء. إذن كان معنا سي رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال لمهرجان مساكن الصيفي. هكا كملنا معكم اليوم الموجة لليوم، بتبيع الموعد يتجدد غدو بعد غدو حتى لنهار الجمعة من ماضي 3 للـ5. التحية كما العادة جيكم من كامل الفريق، من محمد وليد الجاموسي على رأس الفريق. اليوم شركتنا زميلة هويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر، ورؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. في تمام الخامسة الأخبار، وبعده مع زميلة عماد العوني في صيفي. شكرا لكم الناس الكل، خليكم على موجتنا، إلى اللقاء.

0: تمام الخامسة مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية الجاري بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية 4 للبرلمان، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والبالغة 5446 طن من الورق، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية بريكي. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار اليوم باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة. وقع المعهد العربي لحقوق الإنسان مؤخراً اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي للاتحاد الألماني لتعليم الكبار مكتب تونس في إطار التزامهما المشترك بتطوير تعليم الكبار وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة. ختاماً، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد ثلاثاء 28 من جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخير.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

ويا يشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

دقت قلوبنا.

0: عيشها.
1: الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
3: والساعة تشير إلى تمام 6 مساء على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء وهذه عناوينها. استكمال إنتاج أكثر من 5400 طن من ورق الكتاب المدرسي والانطلاق في إنتاج 5000 طن من الورق المخصص للكراس المدرسية. ندوة علمية في سوسة تحت شعار السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى الرقمنة الشاملة. تقلبات جوية مرتقبة مساء اليوم ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحار إلى توخي أقصى درجات اليقظة. إلى تفاصيل النشرة، أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجاسرين اليوم استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسية في الأجال المحددة والكمية الكاملة والتي بلغت 5446 طن من الورق المعد للكتاب المدرسية. واعتبرت الرئيس المدير العام للشركة سامية البريكي في تصريح للزميلة فدوى الجرمازية أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجال المحددة يمثل إنجازا مهما بالنظر إلى الظروف الفنية الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة باستعمال تجهيزات متقدمة، كما أشارت إلى الشروع في إنتاج الورق المخصص للكراس المدرسي والمقدر بخمسة آلاف طن.
4: على مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لتباعة الكتاب المدرسي، وبالتالي هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. اليوم تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. اليوم يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة، أيضا طيلة الأسبوع 7 على 7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. هذا النجاح يعتبر تحدي صارخ للوضعية الفنية، كان أيضا بفضل معاضدة وسلطة الإشراف. نحن اليوم تمكننا من استكمال كمية الورق المعد للكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص في الكراس كمية في حدود 5000 طن.
3: أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 26 و2000. وأكدت النقابة في بيان نشرته بعد ظهر اليوم أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. وأفادت النقابة بأنها قامت اليوم بمراسلة رئاسة الجمهورية لإحاطتها بتطورات الملف، مؤكدة أن موقف الصيادلة يبقى قائما إلى حين التنفيذ الكامل وغير المنقوص لجميع التعهدات المالية والقانونية. على صعيد آخر، وبعد ترفيع الصيدليات المركزية التونسية في أسعار حوالي 300 دواء، أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه.
0: ما تمش التشريك نتاعنا اولا. ثانيا كانت النقابه ديما الراي نتاعها توفر الادويه والديسبونيبيليتي نتاعها قبل الثمن. ديما نقولوا اللي زيادات هذه في الادويه لازمها تكون بروغريسيف ومدروسه وما تكونش دفعه واحده باش المواطن ما يحسش بالديفيرونس الكبيره، على خاطر احنا في الواجهه وقت اللي السوم نتاعو يتضرب في 2 ولا اكثر نوريو احنا في مشكله، الور كو احنا لا نتحكم لا من قريب ولا من بعيد في تسعير الدواء. قبل كنا عندنا راي استشاري تو ما عندناش حتى دخل في الحكايه هذه. احنا نشوفوا لازم تكون فما شفافيه واليات واضحه تعتمد تحسب لانفلاسيون ليغليسمون ديفالياسيون دي دينار وتراعي حقوق المستهلك اولا والصحه العامه، ثانيا حقوق المصنعين وحقوق الصيدليه المركزيه والصيادله.
3: قدمت عمادة المهندسين التونسيين بمبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. وأكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغارسي أن هذه المبادرة تنطلق من اعتبار الكفاءات بالخارج رصيدا وطنيا واستراتيجيا قادرا على دعم التنمية، معتبرة أن وجود قانون منظم يحد من نزيف هجرة العقول ويعزز أهداف التنمية.
5: مهندسين التوانسة اللي بالخارج ما فماش لحد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادهم يعاونهم باش يساهموا في فعالية. هذاك علاش دعوة صريحة لوضع قانون تحفيزي خاص بالمهندسين هذوم. حضرنا مشروع القانون وبعثناه لسين الفرق إلى سيد رئيس مجلس النواب، نتمنى أنه يقع النظر فيه معنا بالسرعة المطلوب. القانون دائما يلزمش يتفهم على أساس أنه امتيازات الفئة على حساب فئة أخرى، بالعكس استثمار حقيقي لتونس. دعوة صريحة باش المهندس اللي في الخارج ينجم يخدم ويعاون بلاده في أريحية، خاطر المهندس اللي ينجح البرة ينجم يجيب مشروع، ينجم يجيب مستثمر، ينجم ينقل تكنولوجيا، وخاصة ينجم يعاون الطلبة والباحثين متاع المؤسسات الناشئة متاعنا.
3: نظم المجلس الجهوي للوسط التابع لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم ندوة علمية في سوسة بعنوان السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى الرقمنة الشاملة. وقال رئيس المجلس الجهوي للوسط لهيئة الخبراء المحاسبين أحمد العيادي في تصريح لمهرج عيدان أن تعميم رقمنة الخدمات الإدارية والاقتصادية يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والنجاعة في المعاملات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
6: الندوة هذه حول السجل الوطني للمؤسسات الرقمنة الشاملة اللي شملته أبرتير من 1 جويلية 2019، دونك اللي هي الحقيقة حاجة باهية واللي بقدرة ربي باش تسهل برشا تعاملات في المؤسسات التونسية والمواطنين والشركات. الشركات الكل المؤسسات الكل مطالبة باش تكون مقيدة في السجل هذا. الجديد أنه اليوم ولات الأمور كلها ديجيتال، ولات كلها مرقمنة، طريقة أنه واحد يولى ما عادش أوبليجي يزمو يمشي يتنقل في كل مرة للسجل الوطني للمؤسسات باش يقوم بإيداع الوثائق اللي هو معناتها سجلهم والصحاحهم. تولينا كل شيء سكاني، كل شيء تبعث ديركتمون اترافير البلاتفورم نتاع السجل الوطني للمؤسسات. الموديل الجديد هذا نتاع الرقمنا باش يخلينا نرتاحوا من العديد والعديد من لي دوكيمون هذوما اللي تمشي البلديه وتشد الصف وتضيع 10 نهار باش تعمل كوبي كونفيرم. دونك تولي كل شيء بالكيو ار كود كيف ما اكطوالمون سجل التجاري للمؤسسات موجود، كل شيء باش يولي ا ديستانس. وهذه حاجه هايله توليت معناتها اتو مومون حتى نص الليل نهار الاحد 24/24 تنجم تقوم بايداع الوثائق الكل، وهذه معناتها ما تنجم كان تسهل علينا. حتى كي جينا شويه صعوبات باش تشري دي جوغو ساعات تبلوك كذا، كي نشوفوا لافونتاج والانكونفينيون الحقيقه لافونتاج ما ينجم يكون كان حاجه هايله.
3: يطالب متسكنو منطقة البسطجية بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان بضرورة إنجاز مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة الفحص بعد توقف الأشغال رغم رصد الاعتمادات المالية اللازمة. المتابعة لزميلة حنان العباسية.
7: عبر عدد من المواطنين بمنطقة البستجية بمعتمدية الفحص عن استيائهم من توقف أشغال إنجاز مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة الفحص.
8: ثبت اعتمادات متاع 5 كيلومتر واحد أنجز منه 3 كيلومتر 900، الوقعة السوداء اللي خايبة خلاص خلوه. احنا نعانوا شتاء كامل عندنا توا 3 سنين، كل عام نترعبوا صب المطر. احنا نفرحوا نورمالمون فلاح نفرحوا احنا بالمطر، لكن هما احنا كي صب المطر نترعبوا، لان الترسين نمشوا تعدوا العمايم باش نرجعوا للفحص. مش نعمل 14 كيلومتر باش قالولكم هو 4 كيلومتر.
9: الطريقة البستاجية ايش يقولها بالوثيقة؟ يقول 8 كيلومتر في كلفة 1,100,000,000. وقت اللي تحركنا شوي والبلاكة ما يحطوهاش في بداية الأشغال، يحطوها عند نهاية الأشغال، ولات 5 كيلومتر وكلفة 1,050,000,000، ومدة الإنجاز 150 يوم، وما يكملوش من غادي خلقوا التعلات، كل مرة يتلونوا التعلات.
7: ولمعرفة الإجابة حول هذه التشكيات اتصلنا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، لكن وإلى حدود هذا التقرير لم نتلقى رد. حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
3: تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية مساء اليوم، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأوصت الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وإحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. وبخصوص البحارة، فقد دعتهم الوزارة إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتجنب المجازفة في ظل الرياح القوية. من جهته، دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لها بالنظر، مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في نشرة خاصة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية مساء اليوم. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. استكمال إنتاج أكثر من 5,400 طن من ورق الكتاب المدرسي والانطلاق في إنتاج 5,000 طن من ورق الكراس المدرسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية أيمن الشاب وفريق تحرير الأخبار، جهان الذايع ونصير السكلي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير، جونا صيفي على كيفكم.
11: على كيف

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب،
1: صوت الأرض، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مرورا عابرا، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءا من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
3: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان يربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم أنه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا أنه ما كان عنده أولاد في الفترة دي، فقدمني في المدرسة باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الأساس.
2: كانت المدرسة هي الشاهد الأول على ولادة الأسطورة، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيها له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
4: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذ يجي

وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلا آلات كالجيتار والبيانو ومبتكرا المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقا جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكا بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطربا بل كان ملحنا للأصوات العربية الكبرى، مؤمنا بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول إنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق الأصل ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده، موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي.
2: طلال في عالم الطرب والفن الزمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطني الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: في محراب الابتهالات كان طلال يؤدي بخشوع إنساني نادر.
1: الذنب أنت له بمنك غافر،

0: حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل، من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحاً بأنه يستمع إليه صامتاً من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: مشيت حتى تعب وصل وصلت وما وصلت.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية، جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال مداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي، بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة، بغض النظر أنت تحبه ولا ما تحبه، بس شيء ما هو يعني ما هو اعتيادي. الطلال ما كان شخص اعتيادي. إحنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه إحنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء، ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. الطلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة، والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدما سلسلة الموسيقيون العرب صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور إخراج حسين موري.
1: المكنين قصر هلال عالموجة 95.7
2: 95.7

تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: صوتك
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 667 تدخلا، منها 137 في مجال إطفاء الحرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. عقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد، وذلك بمقر المجلس بباردو. تم اليوم تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ ليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحرس البحري. أعلنت جمعية المهرجان الصيفي ببن عروس عن برنامج الدورة 38 التي تنطلق يوم 2 من أوت المقبل وتتواصل إلى غاية 11 من الشهر نفسه. وختاما، ينظم ديوان التونسيين بالخارج ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى، وذلك يوم الأربعاء 29 من جويلية الجاري بالعاصمة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي لموجهة إذاعة المنستير. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري واجتماع الآن بين رؤساء سابقين في فريق الاتحاد المنستيري وأعضاء هيئة المديرة، ومنتظر باش يتم الإعلان عن وجود السيد جمال لصق رئيس الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الساعات القادمة. ذكروا لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري ما تقدمت حتى قائمة ترشيحية لرئاسة فريق الاتحاد المنستيري، وغدوة كان مبرمج الجلسة العامة الانتخابية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. وكما قلت، الاتحاد المنستيري فنيا موجود في تربص مغلق، يستعد للرجوع على البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم. برمج 4 مباريات ودية مبدئيا ضد النجم الخميري، وأيضا ضد فريق النادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المنستيري تواصل التربص حتى اليوم 6 أوت القادم، انطلق أمس من 26 جميلي الجاري حتى يوم 6 أوت القادم في البرنامج 4 مباريات ودية، في انتظار مباراة 5 بتكون في ملعب بن جنات بالمنستير. فريق آخر موجود في حمام بورقيبة وانطلق في تربصه المغلق، نحكيه على فريق النادي الإفريقي اللي برمج مباريات ودية أمام الاتحاد المنستيري وأيضا النجم الخميري. ونذكر النادي الإفريقي درب والمدرب ماهر الكنزاري اليوم أشرف على أول حصة تدريبية إلى جانب أحمد التويهر اللي رافقه في التدريب كمساعد أول، المعد البدني عمار مبيغ، بقية عناصر الإطار الفني لفريق النادي الإفريقي. انطلقت الحصة التدريبية في مركز التدريبات بعند الساعة 6. نحكي على الميركاتو، الترجي الجرجيسي اللي باش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة 29 جويلية حتى 8 أوت القادم، باش يخوض خلاله 4 مباريات ودية ضد الشبيبة القيروني المرضي بحمسوسة، نادي صفاقسي، وفريق أربيل العراقي. الترجي الجرجيسي استأنف 8 يوم 7 جويلية الماضي تحت إشراف المدرب منصف المشارق. الترجي الجرجيسي انطلق في الانتدابات من خلال الميركاتو الصيفي، سامبا ديوف اللاعب السنغالي، ياسين الكاسح، صادق التوج، حازم المنادي، آدم الطاوس، وأيضا الانتداب الرسمي لحمدي العبيدي اللاعب السابق للنادي الإفريقي، وأيضا المهاجم السابق لفريق الترجي التونسي كيبا سيوي. في انتظار إتمام الصفحة مع الحارس المرمى وسيم المغزاوي، حارس السابق لفريق النادي الإفريقي. المكتب الجامعي لكرة القدم يتوصل اتفاق رسمي مع الجزائري جمال الحمودي لتجديد عقده كمشرف عام في قطاع التحكيم. نحكي أيضا على وصول اللاعب يوسف البليلي لتونس، وجلسة مفاوضية الليلة بين إدارة الترجي ويوسف البليلي، هل يكون يوسف البليلي يرجع لفريق الترجي الرياضي التونسي؟ الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الأربعاء باش يكون صاحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا أنه انطلاق الموسم تم برمجته يوم 22-23 أوت القادم. ونختم بسحب قلعة الأدوار التمهيدي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، شكون يوم 6 أوت المقبل في القاهرة. نقطة انتهاء سبورانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: العاشق أنا المفتون ظنك عمري ما بخايف لا بنعيش.
1: عروس البحر إذاعة المونستير.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 667 تدخل، منها 137 في مجال إطفاء الحرائق. هذا ما شرحه المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. عقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد، وذلك بمقر المجلس بباردو. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو، ويتضمن عددا من الأعمال تبعا النقاط التالية: النظر في بعض التمويلات إلى كل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. ينظم ديوان التونسيين بالخارج ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولاية تونس العاصمة، وذلك يوم الأربعاء 29 جويلية الحالي بالعاصمة. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويستقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56% من إجمالي الحجم المصدر، ثم 24% في أمريكا الشمالية، 11% في آسيا خاصة في الدول الخليجية، وإفريقيا في الأخير بنسبة 4%. أفادت هيئة الدفاع عن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، أفادت بأنه تم بعد ظهر اليوم إعادته إلى السجن المدني بالمرنقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وبينت بأن عددا من محاميه قد تمكنوا من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وذكرت الهيئة بأن الغنوشي قد نقل للمستشفى 5 مرات خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس بوضوح التدهور المتواصل لوضعه الصحي وتأثير ظروف السجن وارتفاع درجات الحرارة على سلامته. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في طريقه إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
5: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
3: مع أحمد موسى.
6: خير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. الطريق إلى الجامعة من توا حتى العشرة متاع الليل، كالعادة نحكيه على جديد الجامعات التونسية، وإحنا في فترة التوجيه الجامعي في الدورة الرئيسية انطلقت اليوم تتواصل إلى يوم 31 جويلية. بالتوفيق لكل التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا واللي باش يعمروا بطاقات التوجيه في الفترة هذه، إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله تختاروا الاختيار الصائب، وإن شاء الله من خلال برنامجنا نعاونوكم باش تختاروا الشعبة ولا تكتشفوا تشوفوا المسارات الجديدة اللي تروا فيها رواحكم انتوما تنجموا تنجحوا تنجموا تتألقوا خاصة في المرحلة الجامعية، من بعد زادة تبدأ عندكم طموحات كبيرة في المجال المهني، وإن شاء الله موافقين الناس الكل. كالعادة في الطريق للجامعة عنا مجموعة من الفقرات، الأركان اللي تعودت بها، حوارات جامعية، وبعد شوية سعيد باستضافة سيد منير فريجة أستاذ هندسة ميكانيكية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة ورئيس مركز المهن وإشهاد الكفاءات. بعد شوية باش نحكيو شوية على عمل هذا المركز وأيضا على جديد المعهد العالي، وما وش يكون وحده، وش يكون معاه سي أكرم مزقار المسؤول عن نظام الجودة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة ورئيس قسم هندسة الطاقة بالمعهد. وفما جديد في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة من خلال إجازة جديدة نحكي عليها بعد شوية إن شاء الله بأكثر تفاصيل في حوارات الجامعية. الفريق ديما حاضر، ديما باش يقدموا لكم إضافات جديد من خلال بعض الفقرات. مريم حرزلة أستاذتنا، الدكتور أنور بالطيب إن شاء الله يلتحق بنا بعد شوية، وآية غرسلة معنا أيضا. آية مرحبا بك.
7: مرحبا.
6: كانت عطينا شوية الفقرات الأخرى اللي باش نتبعوها إن شاء الله في حصة اليوم الطريق للجامعة.
7: من بين فقراتنا نلقاو مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزالله للحديث أكثر عن المسارات الجامعية بجامعة سوسة. من بين أركاننا نلقاو كليك للنجاح، الفقرة اللي تعودتوا بيها وين كل مرة نتعرفوا على سيت ولا أبليكاسيون تعاون الطلبة، وإذا أنت طالب في اللغات وإلا في العلوم الإنسانية والاجتماعية كمل أسمعنا وبش نكتشف
6: ونستفيد.
7: أكيد.
6: احنا تو قبل في كليك للنجاح عملنا هذه التطبيقة خاصة بالخاصة اللي ينشطوا ويقرأوا في مجال التمريض والطب.
7: أي.
6: عملنا تطبيقة أخرى في شنو المجالات الأخرى، في مجالات عامة زادة
7: أي ملول بدينا بمجالات عامة وبعد بدينا نختصوا أكثر، عملنا في التمريض والطب، عملنا المرة اللي فاتت في مجال التربية والتعليم،
6: التربية والتعليم فوالا.
7: والمرة هذه إن شاء الله
6: في اللغات
7: والعلوم الإنسانية والاجتماعية باش يحسنوا الزايد اللغوي متاعهم ونعطيو ديزاستيوس. كيف آخر فقرة اللي هي الجامعة نيوز، وين باش نواكبوا مستجدات الجامعات التونسية.
6: يعطيك صحة يا آية، هذه الفقرات باش توصلكم إن شاء الله 10 متاع الليل مع فريق فيه النجلة عطية بن محمد في الإخراج التقني، سليم الحيزم في التنسيق، الأعداد والتقديم الأحمد موسى. إن شاء الله تلقاو معنا الإفادة، تستفادوا من خلال فقراتنا، نستنى تفاعلاتكم ديما معنا، وكالعادة الاختيارات الغنائية والإيقاعات موجودة في الطريق إلى الجامعة.

0: رأيكم الجديد مستمعين في الطريق إلى الجامعة، وكالعادة باش نبداو مع الاستضافات في حوارات جامعية. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. في حوارات جامعية نسلط الضوء على المؤسسات الجامعية واختصاصاتها حتى يكون الطالب على بين من الخيارات المتاحة أمامه. واليوم ضيوفنا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة، وبحذانا سيكرم مزقار المسؤول عن نظام الجودة ورئيس قسم هندسة الطاقة بالمعهد، وأيضا سيمونير فريجة أستاذ الهندسة الميكانيكية ورئيس مركز المهن وإشهاد الكفاءات. سيكرم مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك سيد أحمد.
0: نقرب شوية الميكرو الصوت يطلع خير شوية
1: إن شاء الله. اللقاء بتاعنا فهمتني باش نعطيه برشا معلومات جديدة على التوجيه الجديد وعلى الإجازات الجديدة، وإن شاء الله مع سيمونير فهمتني باش نشوفوا تحضيرات المعهد متاعنا في نطاق العودة الجامعية.
0: نظام الجودة باش نحكيه عليه شوية
1: إن شاء الله،
0: نحكيه عليه شوية بطبيعة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة شنو بالضبط، وأكيد باش نحكيه زاد على مركز المهن وإشهاد الكفاءات مدام سيمونير ابن الدار. بعدين سيمونير أستاذنا العزيز مرحبا بك،
2: يبارك لك خليك.
0: دونك باش نحكيو شويه على جديد المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه. في البدايه خلينا نتعرفوا على المعهد العالي هذايا، ابرز خصوصياته واختصاصاته. زيدا نبداو معك انت سيمونير كتعريف عام، وبعد نمشيو لسي اكرم بطبيعه اكثر يمكن اختصاصات باش نحكيو عليها.
2: هو المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه هو صرح علمي في مدينه سوسه. احنا نتميزوا انه بالنسبه لجامعه سوسه نجم تقول احنا برمي معناها لي تروا ايتابليسمون ولا الثلاثه مؤسسات الاكبر استقطاب للطلبه، وخاصه كيف نحكيوا احنا فما لي بول نتاع العلوم القانونيه والسياسيه والاداب، وبعتالي دونك عندنا المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه اللي هو فيه الاختصاصات التقنيه. نعرفوا انه المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه هو تاسس سنه 2001، احنا توا معناها بريسك عندنا 25 سنه من الوجود في سوسه. بالنسبه للاختصاصات عندنا عده اختصاصات علميه، وهو تنجم تقول المؤسسه من المؤسسات القليله اللي تستقطب عده اختصاصات علميه في نفس المؤسسه. احنا المعهد يتكون من 5 اقسام. عندنا قسم الاعلاميه، بما فيه دونك القسم الاعلاميه هذا فيه الاجازه في الاعلاميه بعدة قلوا احنا اختصاصات دقيقة. في نفس الشيء فما الاختصاص شهادة مهندس، طبعا نحكي عليها معناها
0: بأكثر تفاصيل،
2: بأكثر تفاصيل بعد تالي، وعن الماجستير زادة في الأعلامية
0: خبية، واللي هما إجازات و
2: فما إجازات
0: اختصاصات معناها موجودة من قبل
2: بوينتو. لا واختصاصات بوينتو، وصارت معناها تأهيل الاختصاصات هذه لمواكبة معناها التطورات التكنولوجية الحاصلة دونك الوقت الحالي. بالنسبة للقسم الثاني هو قسم الإلكترونيك. اللي قسم الإلكترونيك نلقاو فيه الإجازات، إجازات في تخصص الإلكترونيات والهندسة الكهربائية والأتمتة اللي هي الأوتوماتيزاسيون. عندنا اختصاص الأتمتة والعالمية الصناعية، التحكم المضمن في الأنظمة الصناعية، وعن الأنظمة المحمولة السيستم ومبركي. نفس الشيء دونك نلقاو فيه اختصاص ولا ماجستير بحث، وفما ماجستير ونفس الشيء ماجستيرات اللي هي أبار الماجستير البحث. عندنا 3 اختصاصات ماجستير البحث، عندنا الأنظمة الإلكترونية الدقيقة، التنقل المستدام والطاقات النظيفة، والأنظمة الإلكترونية المضمنة ولا المحمولة.
0: وكما العادة تم تأهيل الاختصاصات هذه معناها
2: بطبيعة صارت فيها إعادة تأهيل، اللي هي كما نقولوا احنا عملنا سكن أبيل ديريتوش
0: تتماشى مع
2: بطبيعة ماهوش تحويل جذري.
0: نعم.
2: خاطر الاختصاصات نتاعنا دونك من قبل معناها تتضمن معناها عدة جوانب معناها تقنية متقدمة، لكن صار فيها نوعا ما بما فيه الاقحام معناها توسكي الانتليجنس ارتيفيسيال
0: بالضبط
2: الذكاء الاصطناعي.
0: هو ظهر لي ما عنده فتره بديتوا فيه انتم.
2: اي عندنا فتره حتى
0: العمل عليه معناها
2: ريالمون دينا باللي كونفيرونس دينا استقطاب نفس الشيء الخدمه ولا العمل مع جامعات اجنبيه، منهم فما جامعات في المانيا فايدن امبرغ، منهم نفس الشيء دونك فما هيوبي يونيفرسيتي اوف تكنولوجي في تشاينا، واحنا ديجا دونك منفتحين على كلك سوا اليشيل معناها ناسيونال واليشيل انترناسيونال. القسم الثالث هو قسم الطاقيه، ولا الطاقة. ومعنا سي أكرم مزقارة اللي هو نفس الشيء دونك رئيس قسم بعدين ينجم يعطينا شنو فما إجازة جديدة
0: هذيك باش نحكيو عليها اللي خاصو لها وقت
2: بالضبط اللي هي دونك خاصو لها وقت في الطاقة فما الهندسة الطاقية والبيئة وفما التبريد والتكييف نفس الشيء فما ماجستير مهني في الطاقة النجاعة الطاقية للمباني والنجاعة الطاقية في الصناعة ليفيكاسيتي انرجيتيك. القسم الرابع اللي هو زاد حديث الانجاز الانشاء اللي هو كان مقحم مع قسم الهندسه الميكانيكيه اللي هو قسم الهندسه المدنيه واحنا نسموه الوحيدين على مستوى سوسة والوسط اللي نكونوا اجازه في الهندسه المدنيه جيني سيفيل. الاجازه هذه دونك نلقاو فيها تخصص الهندسه المدنيه مسلك الجسور والطرقات وفما المسلك المباني الباتيمو. القسم الأخير هو قسم الهندسة الميكانيكية اللي هي نلقاو فيها تخصصين معناها رئيسيين الهندسة الميكانيكية وتضم مسلك التصميم والإنتاج الإنتاج المتكامل اللي هو الإنتاج الصناعي الميكاترونيك وتضم مسلك الميكاترونيك الصناعية والميكاترونيك السيارات. في نفس الشيء دونك قسم ميكانيك عندنا ماجستير بحث في الهندسة الميكانيكية في ما يكون دونك عندنا زوز تخصصات الأنظمة الميكانيكية وميكانيك المواد اللي هي جيني ماتريو. في نفس الشيء في القسم الميكانيك عندنا ماستر بروفيسيونيل ماجستير مهني في الهندسة الميكانيكية ويشمل زوز اختصاصات عندنا هندسة عمليات الإنتاج الميكانيكي جيني بروديكتيك ونفس الشيء دونك نلقاو هندسة الإنتاج. دونك هذوما الاسونسيالمون
0: الاجازات والاقسام الاختصاصات الكبرى
2: احنا الماس الكبيره في إساد سوسة احنا نضموا معناه برسك 2700 تيديون نستقبلهم كل عام معناه في الترسيم ل 2700 تيديون هذوما يتوجهوا على عده اختصاصات ونسيت ما ذكرتش عن البريبا انتيغري اللي هي في الديبارتمون انفورماتيك اللي هي دونك في قسم الهندسه العالميه والبريبا انتيغري هذه اللي هي بيان كلاسي على ليشال ناسيونال معناها ديجا دونك يجونا عدة طلبة متفوقين في الدراسات نتاعهم معدلات ممتازة يوصلوا الدراسة دونك المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في سوسة في هذه المرحلة العلمية مندمجة اللي هي تأهلت الطالب انه يوصل على
0: في المرحلة الوطنية
2: مرحلة الهندسة لكن في مرحلة الهندسة في وسط المعهد نتاعنا
0: في الليسات
2: ما ينجمش يمشي يعمل هندسة في بلاصة اخرى بعد ما
0: يتخرج مهندس
3: بربي سامحني مرحبا بكم مرة اخرى نجدد الترحاب بكم سي اكرم وسي منير. جوست حبيت نسأل سؤال ونغتنم الفرصة مدام لي بروفيسيونيل ميتيه بحذانا فما برشا طلبة يسألوا على الفرق ما بين بريبا انتجري والبريبا كلاسيك كان ممكن معناها توضحوا لهم خسرتوا احنا اليوم معناها نبدأوا مرحلة التوجيه وبرشا تساؤلات في الميدان هذايا كإكسبير سيمونير فسر لنا شوية الفرق ما بين بريبا انتجري والبريبا كلاسيك.
2: بريبا كلاسيك اللي هي كما احنا طبعنا قبل كان فما كان بريبا كلاسيك
3: فما
2: بريبا انتجري والبريبا كلاسيك هي انه معناها تختم النجاح باش تعدى لمرحلة الهندسة لازمك تعدي كونكور ناسيونال
0: بعد عامين قراية في
2: اللي هو كونكور نتاع البريبا عام ديزيام اني تعديه وبعدين تتوجه حسب السكور نتاعك تتوجه دونك للمدرسة فما معناها ترتيب تفاضلي باش تتوجه لمدرسة المهندسين والاختصاص اللي هو دونك معناها نجم تكمل به
0: حسب الترتيب نتاعك
2: حسب الترتيب معناها. لكن بالنسبة للمرحلة المندمجة هي نوع جديد نتاع بريباراتوار احنا الحقيقة ديبوي في الليسات موجودة معناها بارمي لي
0: حكينا عليها قبل نذكر ديما في فترة التوجيه
2: الوالة على بعد مع الليسات فما الليسات اللي فيها مرحلة مندمجة وفما نفس الشيء هذا هما دونك لي ديز اتابليسمون اللي كانوا موجودين فيهم ظهر لي حتى في الفاك دي سيونس
0: فاك دي سيونس مسير موجود
2: في الانفورماتيك
0: في الفيزيك زاد الفيزيك شيمي
2: في المستير بعتالي دونك تعاملت
3: توا يظهر لي بروش توا اللي سال لي زيت كامل
2: ايسات ايسات كانت دونك برمي المؤسسات الجامعيه الاولى هي والانسات في المرحله العلميه المندمجه اللي هي اللي هي نفس الشيء مش كيما البريبا كلاسيك تختم بمناظره وطنيه اللي هي دونك الطالب لازم ينجح بطبيعة يجيب العشرة متاعه ويجيب المعدل متاعه وبعتالي دونك ياخذوا منهم نسبة الناجحين سويفون الكاباسيتين تاع المؤسسة ياخذوا 80% منهم يوصلوا معناها لمرحلة الهندسة، والعشرين في المية حتى لو كان يكون ناجح وجايب معناه دونك حتى 10 ولا 11 وما يلحقش يكون في ال 20% مش في 80% يحرم انه باش يواصل المدرسه معنا الهندسه
0: باختصاص
2: الهندسه.
3: والسؤال زاد اللي يبادر جميع الطلبه، يقول لك كي نكمل انا معناها نكمل الهندسه بالبريبا انتجري، اسكو نجم من نهار اخر نتسجل في عماد المهندسين ولا لا؟
2: يتسجلوا بطبيعه على خاطر معترف بينا في
3: ولا معناها اللي يعمل
2: الشهاده معترف بها ومصرح بها معناها عند وزاره التعليم العالي، ما تنجمش تكون معناها كيف تدخل انت للسيت نتاع وزاره التعليم العالي وتلقى ليتابليسمون كيك سوا بيبليك ولا بريفي عنده الشهاده هذيك دونك معترف بها.
3: ما هما خافوا مع الانتجري يقول لك مش كيما الكلاسيك
2: تولي فوالا معترف بها، اولادنا تبارك الله عليهم دونك يخدموا بارتو في العالم.
0: كيفاش تعمل بريبا انتجري لازم تكون قاري حسابك، لازم تكون من المراتب الاولى خاصه في
2: وعارف روحك فين تمشي يعني المؤسسه الجامعيه اللي تمشي لها. فما بريبا انتجري احنا مثلا توسكي جيني انفورماتيك اللي هما بالنسبه لنا الاختصاصات الموجوده عندنا الاختصاص نتاع جيني لوجيسيال مي صار تحديث في الريابيليتاسيون دونك عاد تاهيل الاخرانيه، ولا عندنا دونك علم البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسه نظم المعلومات، وعندنا تطوير الالعاب الجاده اللي هي سيريوس جيمز، وعندنا الانظمه المحموله وانترنت الاشياء.
0: تري بيان يعطيك الصحه. نمشيو لسي اكرم شوي. سي اكرم مرحبا بكم جديد. نبداو ساعة بنظام الجوده. نظام الجوده شنو بالضبط معناه باعتباركم مسؤول عن النظام هذا؟ ما اهميه زاد اعتماد منظومه الجوده داخل المؤسسه وكيفاش ينعكس هذا على تكوين الطلبه؟ وبعد باش تحكي لنا شويه زاد على اختصاص هندسه الطاقه الاختصاص نتاعك بطبيعه على خاطر هو اللي فيه جديد ظهر لي بالنسبه للعام هذا في ما يخص الاجازات.
1: قبل ما ندخلوا في الجديد في الإجازات إضافة للباركور تاع الانجينيور دونك ديرنيرمون فهمتني الشهادة مهندس هذه الباركور هذا خذينا لاكريديتاسيون أزين افيك ان لابيل اورو انف دونك هذه يعني
2: اعتراف دولي
3: اعتراف دولي
1: اعتماد لاكريديتاسيون، وهذه يعني باش تحل افاق جديده للطلبه فهمتني كوسوسوا ليشيل ناسيونال ولا حتى ليشيل انترناسيونال. في هذا السياق دونك منظومه الجوده كما تعرفوا ولات مش حاجه اجباريه كهو فهمتني، توا الطلبه ما عادش يقبل ياخذ توجيه ويمشي فهمتني، قبل ما ياخذ توجيه قاعدين يعني يسترجعوا فهمتني على الاختصاصات الموجوده في الجامعات الكل وناهم يعني الاختصاصات المتميزه وفي في المجالات الكل. في هذا الاطار يعني المعهد العالي للعلوم التكنولوجية والتطبيقية في سوسة دخلنا احنا عامين التالي دخلنا في تركيز منظومة الجودة طبقا لمواصفات ايزو 21001 الفيرسيون 2018 وتحصلنا على شهادة الاشهاد فهمتني، وكنا اول مؤسسة يعني تابعة لجامعة سوسة فهمتني اللي تحصلنا على المطابقة على حسب منظومة ايزو 21001
0: وجوهكم بها لبقية المؤسسات تبارك الله الناس كلها
2: احنا دونك تسمى مؤسسة رائدة راهو في جامعة سوسة.
0: صحيح
1: الحقيقة هذا فضل فهمتني الكوميتي كاليتي اللي خدمت على روحها وما شاء الله عليهم
2: فهمتني فيها اساتذة واداريين
1: اداريين وحتى الطلبة فهمتني معنا هذوما والدومين دابليكاسيون تاع النظام خاطر نقولوا احنا سيرتيفيكاسيون اون سيرتيفي ان سيستيم دونك السيستيم المنظومه اللي موجوده نتاع الجوده هي متحصله على المواصفات الجوده طبقا لايزو 21001 والدومين دابليكاسيون تشمل سبع اجازات في السيرتيفيكاسيون عن لي سيت ليسونس لقدو هذا تو من عميل التالي جويي يعني 2024 الجديد تو السنة صارت يعني كومباني نتاع حمله يعني نتاع إعادة تأهيل ولا تأهيل إجازات جديدة.
0: نعم.
1: احنا في هذا النطاق جددنا يعني الإجازات القديمة
0: السبعة القدم
1: سور لي بروغرام ولا فهمتني مطابقين لحاجيات سوق الشغل بالنسبة للإجازات القديمة، وفما إجازات جديدة من جملتهم الإجازة اللي عندنا في القسم الطاقة اللي هي الهندسة الطاقية والبيئية
0: تخيبي
1: اللي هي مع شراكة مع كوليج ميزون نوف في كندا دونك هذه باش سيتون اسيستانس كو سوا بيداغوجيك ولا تكنيك لمده 3 سنين اللي باش يصير فيها يعني اكومبانيمون نتاع لي زونسيون كو سو سوا بيداغوجيكمون ولا تكنيك و افيك كرياسيون دي كوميتي كو سو سوا كوميتي انفيرونمون كوميتي كاليتي كوميتي ريشيرش دونك هذايا توا ان شاء الله ابارتير من سبتمبر من العوده فهمتني باش يجيو بحذانا لي كنديان كيما احنا مشينا بحذاهم وباش تكون اول يعني بروموسيون فهمتني ابارتير من سبتمبر 2026 والحسب يعني بروغرام ديتود يعني صار فيه تاهيل مش
0: هذا جديد خاطر
3: تاهيل مش اعاده
1: بالنسبه للخدم صارت فيهم
0: اعاده تاهيل لميزاجور احنا نقولوا اعاده تاهيل باش نسهلوا
1: على حسب حاجيات الشغل على حسب حاجيات الاندستريال كما تعرفوا كنتوا تحكيوا على الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا تدخل في لي دومين الكل فهمتني دونك ما عادش سي بلو ان شوا سي اون نيسيسيتي
0: وكما قالت مريم حتى في الاوف بكري اهتمامات تقريبا كل المؤسسات البيئة والإي آي معناها التنمية المستدامة بصفة عامة خلينا نقول اللي فيها الجانب البيئي مهم جدا وأيضا للإي آي دونك انتوما ظهر لي بين التكنولوجيا وتوا مع العمل على الجانب البيئي قاعدين تواكبوا أكثر فأكثر متطلبات سوق الشغل وأيضا متطلبات العالمية في ما يخص الاختصاصات اللي ولت معناها مطلوبة في العالم الكل سي كرمة
1: صحيح في هذا النطاق يعني توا احنا قاعدين نواكب المستجدات الحديثة في لي زو دي دي لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل فهمتني كما تشوفوا توا احنا هو الحال في بني سخانه والله
0: الضوء مقصوص والماء مقصوص
1: ربي بقي ستر فهمتني دونك لازمنا نخدموا على روحنا واللافونتاج اللي عندنا في الليسات دو سوس اللي هي ملتي ديسيبلينير دونك عندنا كوسوسوا الانفورماتيك الميكانيك الالكترونيك
2: اللي يخلق ثراء معنا
1: دونك هذا كل فهمتني سيتانا تو سيتانا فونتاج بالنسبه لنا احنا يعني ما شاء
3: الله كومبليمونتاريتي
1: فوالا ما شاء الله
2: حتى الديبارتمون في مشاريع التخرج ينجم يكون مشروع ما بين دو ديبارتمون تلقى الطالب هندسه ميكانيكيه وطالب هندسه الكترونيه وطالب هندسه
0: دونك تكون مشاريع مشتركه
2: يعني مشاريع مشتركه
0: اي سيدي
1: وحتى لي زونسيون دونك مش كان لي زونسيون نتاعنا يقريو في الليسونس هذه لي زونسيون زملائنا في دوتر ديبارتمون
0: تري بيان ممتاز مادام انت هندسه طاقيه تو هندسه الطاقه نحكيو على الضوء والدنيا والطاقات المتجدده حاجتنا بولادنا زاد نخمو في مستقبل البلاد وكل شيء كل شيء دونك في الاختصاص هذا الهندسه هندسه الطاقه شنو الاختصاصات الساعه المطلوبه برشا من عند الطلبة وأفاق الاختصاصات هذه والبحث العلمي فيها والمجال هذايا في المستقبل القريب على الأقل بعد ما يتخرجوا وليداتنا وظهر لي قاعدين يتخرجوا في دي بروموسيون في الاختصاصات هذه سي أكرم لكن عندنا مشاكل طاقية مشاكل في معناها في الاختصاصات هذه لكن عندنا زادة كفاءات اللي قاعدة تتألق وتتميز خارج تونس واللي متخرجة من المجالات والشعب هذه دونك واقعنا اليوم وواقع المؤسسة التعليمية في تكوين هذه الاختصاصات وشنو هي بالضبط الاختصاصات في الهندسة الطاقية اللي موجود
1: احنا في الديبارتمون نتاعنا الاجازه القديمه هي هندسه الطاقه اختصاص التبريد والتكييف في الاختصاص هذا نشوفوا الطاقات المتجدده الكل فهمتي نشوفوا يعني كيفاش السيستم دو برودكسيون دو لينيرجي ليكسبلوطاسيون دو لينيرجي ايتترا كيف يعني ابار لي انرجي نوفرابل نشوفوا تو سكي افيكاسيتي انرجيتيك دونك الاختصاص نتاعنا في سوس سورتو على الافيكاسيتي انرجيتيك والجيني كليماتيك احنا توا كيما كنت تحكي توا هذا المتطلبات توا الحياه يعني توا الشانجمون كليماتيك وهذا الاوغمونتاسيون دو تمبيراتور وهذا كل فهمتني دونك الحكايه قبل كل شيء هي وعي دونك يلزم احنا نوعيو فهمتني الطلبه نتاعنا باللي عندنا دي زوبليغاسيون كو سوسوا على ليشيل ناسيونال ولا ليشيل انترناسيونال دونك احنا في هذا النطاق عندنا قاعدين نشوفوا نسترجدوا من الترانزيسيون انرجيتيك اللي قاعده تصير وقاعدين نوريونتيو لي بروغرام دو فورماسيون تاعنا على حسب فهمتني المتطلبات هذه
0: تري بيان
3: باهي
0: باهي دكتور نور ساعه سلام
4: عسلامة مرحبا
0: يا
4: احمد كما تعرف اسباب التاخير تعرف شنو هي
0: لومبوتياج
4: لومبوتياج واللي هو على مستوى الطاقه وعلى مستوى فما يعني اهدار طاقة كبير برشا وهذا بشربتني بركل شيء. ساعة نرحب بزملائي وأصدقائي سي منير وسي أكرم وسي منير راهو جمعنا كنت ذكرش شوية أنا ما ننساش كونوا أن جران سيمبوزيوم تم الغديكة وانت وقتها ولاحد وأنا جيتي انترفينون يعني وكان لقاء حلو ياسر لويك باش نتفاعل مع
0: جيب حذين البرنامج سيت هذي جيب حذين قبل البرنامج
4: وانا موجود حسيلو سي منير وسي أكرم أنا سرر جدا بلقاكم اليوم وقت اللي نسمع أخبار متعدة ونسمع يعني مسارات متعدة وتجديد وهذا هذا فخر قبل كل شيء للجامعة التونسية وفخر لنا احنا كجامعيين اللي يكون وراه الناس قاعدة منكب وقاعدة تخدم وقاعدة تواكب. وتويك بش مع سي منير يكونوا على مستوى البيك داتا مش ندخل معاك في البيك داتا ولا قلت لكليك ونسيسويت وبعدين ليش نجي الجودة ذمنية زون الوقت هل احنا توم على المسارات الجديدة ومع التقنيات وانتم ما يسمى معناتها عديد المسارات اللي قلته والاختصاصات وخاصة ما يسمى بتقاطعات التعلميات باش تخدموا ملتي ديسيبلينير يعني وهذا راهو اللي نطالبوا به. الجامعة التونسية اللي كان فاقدة حاجة وناقصة حاجة هو سيكون عبال les apprentissages des didactiques croisées التقاطعات بين جميع الاختصاصات ما نقعدش في جي في الاختصاص نتاعي بقدر ما كونوا تقاطع الاختصاصات وكيك تولي الطالب في تكوينه الجامعي يتحصل على مجموعه من الكفاءات المتعدده والمتكامله واللي باش يقع فيها ما يسمى باثارها على مستوى يعني الاشكاليات اللي باش يقابلها. هل انتم على مستوى المخابر والشيء الجديد اللي سمعته كذا ما يسمى بتحليل البيانات ذات الطاقة العالية هل المخابر متاعنا والانفورماتيك ولي ريزو سون كابابل باش يعملوا لي لي زاناليز بوسي والبيانات معناتها العالية وبعتالي تو جاوبني ديريكت وبعتالي نجي الجواب
2: معناتي تو
0: عملت لها تحليل معمق
2: اسك عندنا داتا سنتر في الليسات ولا معناها عندنا داتا سنتر ما عندناش ان شاء الله معناها
4: مع التركيز عندي انا 40 عام في التعليم العالي وراهو المسارات وهالكذا راهو
2: ديما فما الحلول
4: ولكن حبيبي فهمت لا الحلول التطبيقيه العمليه ما نحطش النوار
2: لا لا فما
4: كل شيء ديدكتيكي راهو باش تعمل راهو
2: فما حلول فما حلول
4: فما حلول ولكن انا مشكلتي مع
2: الانفراستركتور معناها البنيه التحتيه بخصوص المخابر
0: وبنفعل معك سيموني راك
2: هي الحقيقه هو عمل معناها مشترك كالكسوا مش معهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بخصوص هكاهو نفس الشيء راهو احنا تحت اشراف وزاري والوزاره كان في علمكم دنييرمون افتتحوا معناها في مركز الخوارزمي معناها سنتر نتاع
0: باش نحكيوا عليه شويه
2: احنا بعد الداتا سنتر هذا هو معناها بتمويل من الصين
0: أي.
2: والحقيقه هذايا يعاون ياسر المؤسسات الجامعيه نتاعنا كيك سوا في عمليات التخزين والعمليات معالجه البيانات واللي هو باش بطبيعه المؤسسات باش تاخذ لاكسي دونك للداتا سنتر في ما يخص الواحد على خاطر كل شيء ديستانس معناها تدخل بالانترنت وتنجم تستغل دونك كيما مثلا دي سكون ابل دي سيرفيس كلاود معناها اكسترن اللي هما ندخلوا لهم معناها افيك دي فري بيون هذايا باش يولي عندنا
0: دونك حافظه بيانات كبرى معناها
2: بيانات كبرى وهي باش تعمل منفعه للمؤسسات الجامعيه
0: تحت الشرطه باش نعلق عليهم بعد في اخر البرنامج الاخبار ونحب نسمع تعليقكم بعد خلينا توا في الإسات باش ما نخرجوش من الموضوع ونمشيوش من فترة لفترة والكونديكتور نتاعنا يمشي
4: ولكن انا تو باش يجي الجواب
2: ما هو احنا بالنسبه لاعاده تاهيل في شهاده مهندس تزاد تخصص اللي هو اسمه داتا ساينس ونفس الشيء احنا الليسات برمي المؤسسات زادها في المؤسسه الوحيده اللي هي فيها تخصص فينتك اش معناه فينتك هذا هي ماجستير ايراسموس باشراف مزدوج معناها من عده مؤسسات جامعيه
4: مهني ولا بحث
2: لا مهني اللي هو فيه مؤسسه عين شمس بهلي في مصر وفما مؤسسه اخرى في اوروبا اكسترا معناها اتابليسمون يونيفرسيتي واللي هو الفينتك هذا فيما يخص معالجه البيانات الضخمه في مجال الفاينانس
3: الكريبتو
2: موني والتوسكي المعاملات المالية اللي هو مطلوب ياسر دومين مطلوب ياسر في عالم البنوك وكل شيء. نفس الشيء كي قلت لك احنا كيف معناه اعطينا أهمية دونك للداتا ساينس وذاك علاش ولت عنا احنا عنا أساتذة أكفاء في الداتا ساينس
4: الحمد لله
2: والحمد لله يا ربي دونك في ساد سوسة معنا في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة عنا معنا أساتذة ومكونين مشهود لهم في الداتا ساينس هذاك علاش دونك أضفنا اختصاص داتا ساينس للجينيرو دونك يطلع لنا معناها ان انجينيور جيني لوجيسيال ولا ان انجينيور سبيسياليتي داتا ساينس. قبل كانت عندنا دونك اينيكمون اللي هي الاي او تي وكانت عندنا دونك جيني لوجيسيال تو ولات عندنا الداتا ساينس. ثم هندسه اخرى اللي هي سيريوس جيمز هذا نفس الشيء اللي هي الالعاب.
0: خلينا نرجع شويه سي اكرم زاد على الاجازه نتاع الهندسه التقنيه والبيئيه
4: هذه باش نربطوا على الجوده.
0: نربط يا اخويا تفضل
4: الجودة وعملية الإشهاد كما عملية الجودة الدكتور دخلنا فيها ولكن نراه لكاليتي ما هيش كان معناتها في الإجازات ولا المسارات ولا البرامج كي نقولوا إزو كاليتي ستدير المؤسسة بأكملها برمتها بمحيطها ببلادها وبحدائقها والفضاءات العامة اللي موجودة وإلى جانب ذلك راهو لريفرنسيال معناتها بارتاش لكل أي إنسان أكتر مساهم غادي من الحارس إلى الحديقة إلى كذا يعني يكون
2: إلى الطالب
4: إلى الأستاذ
3: مسؤولية مسؤولية
4: امتحانات إلى كذا إلى كذا هذا الكليكة يكون في المنظومة هذه باش يكون معناتها يعني جامعة ذات جودة وبيئة سليمة ليطيب فيها العيش لأنه زاد فيها لكاليتي إيمان وانسيتويت
0: يربط دكتور
3: نشوفوا معك
0: فضل سيئة كرامة
1: يعطيك الصحة هذا هو فهمتني احنا كي نقوله فهمتني ساعة مش نفرق شوية بين الأكريديتاسيون والسرتيفيكاسيون دونك نقولوا أكريديتاسيون كما قلنا شات مهندس الباركور تاع المهندس هذيك الأكريديتاسيون على حسب ريفيرونسيال اللي هو لازين بالنسبه للسيرتيفيكاسيون اون سيرتيفي ان سيستيم دو مانجمنت اش فيه السيستيم دو مانج فيه بلوزيور بروسيسوس فهمتني اي كومبري لو بروسيسوس فورماسيون
0: بالضبط
1: البروسيسوس فورماسيون يعني سا كونسير لا فورماسيون في الـ في الـ في المعهد فهمتني كيفاش من الانسكريبسيون للفورماسيون للايفالواسيون ايتترا وبارالليلمون عندنا دوتر بروسيسوس كيما البروسيسوس 4C اللي لاهي به سيمونير كيما البروسيسوس
3: ستاج
1: ستاج كيما البروسيسوس ادمينستراتيف و يعني ريسورس توسكي جي ار اش
4: سيكوريتي ايجين
1: انفيرومون يدخل في البروسيسوس نتاع المانتونس هذا يعني من خاطر كيقول احنا اوني سيرتيفي بارابور اي نورم خاطر النورم فيها سو كون ابل دي زيكزيجونس دونك ما تنجم تتحصل على المواصفات في النورم هذيك كان ما لي زيكزيجونس اللي موجودين في الريفيرونسيال هذاك يلزمنا مطابقين
2: على حسب
1: الريفيرونسيال تاع
4: هذا هو نعطيوه قيمته هذاك ما ناخذوش بيه كان سيرتيفيكاسيون
3: برك لا لا لا لا لا ما ينجمش دكتور ما ينجمش ما يعطيش قيمته خاطر كل عام فما تجديد ما نجمتيه نجمت ما عادش ولي سيرتيفيه
4: فوالا نخدموا عليه هذاك سنه كامله باش ما تنحلهاش والبروسيسوس ما يعملش
0: احنا نركزوا على البروسيسوس فورماسيون اكثر خاطر زاده برنامجنا موجه للطلبه ويمكن هذه من الحاجات اللي يسعوا عليها الطلبه الاختصاصات التكوين كيفاش يكون وهذا يعطي اكثر ثقه زاده للطالب الجديد خاصه في الطريق الى الجامعه باش يمشي ينخرط في مؤسسه جامعيه ويعرف افاق الدراسه فيها تشغيلية ما بعد
3: ولا أحمد بربي
0: به تفضل مريم قصدت علي برشا مساج مريم مش القصة
3: السؤال موجه لضيوفنا الزوز احنا نعرف في الباركور متاعنا في الابيليتاسيون ولا في إعادة التأهيل عندنا دي بارتنير بروفيسيونيل باهي احنا شنو الهدف متاعنا من هذا الكل هو التشغيلية باهي الوعود اللي عندها ساعة اللي بروفيسيونيل عندهم وعود للتشغيلية للطلبة متاعنا ولا وقديش التو دو ساتيسفاكسيون متاعكم انتوما بالنسبة للي بروفيسيونيل وشنو ما انت حسب رأيك معناها الطلبة متاع ليسات معناها نحكي على التو دومبلوبيليتي متاعهم باش احنا السؤال في علاش باش نجمو نشجعو اللي يسمعوا فينا توا ويعرفوا شنو مدى مصداقية كريديبيليتي نتاع لونيفرسيتي نتاع الليسات.
2: بون الليسات راهو احنا توا مثلا بار اكزومبل كمسؤول وكمدير مركز المهن وشهاد الكفاءات بالمعهد عملت راهو ديبوي 2020 على ارساء شراكات مع المحيط الاقتصادي. لحد الان احنا ديجا دونك عاملين شراكات مع قرابه 45 مؤسسه صناعيه وعندنا زاد شراكات مع جمعيات على مستوى سوسة اللي هي تخص معناها الحياه الطلابيه، وعندنا نفس الشيء شراكات عالميه مع جامعات ومعناها دوليه كما قلت لكم بكري دونك مع فايدن امبرغ في المانيا كما مع تيانجين يونيفرسيتي في الانفورميشن تكنولوجي في الصين، نفس الشيء هيوبي يونيفرسيتي اوف تكنولوجي في الصين، نفس الشيء دونك عندنا مع عده جامعات اخرى معناها شراكات، وعندنا الشراكه الكنديه اللي هي توا معناها مع كوليج
0: هذه مع كندا. الكاتسي
2: هذه الحقيقه فما هو عمل مشترك عمل مشترك على خاطر الكاتسي ماهوش العبد لله كهو الحقيقه نشكر كل الاساتذه اللي هما معنا مسؤولين معايا في السنتر، نفس الشيء الرؤساء نشكر رؤساء الاقسام اللي هما يعملوا كل ديما على جلب الشركاء الاقتصاديين. والتوجه متاعنا في الثلاث سنين الاخرانيين توجهنا للشركاء اللي هما عندهم بوتنسيال نتاع امبلويابيليتي كبير ياسر. شو معنى كيف نحكيوا على مؤسسات اقتصاديه اللي هي تلقى فيها معناها نسبه نتاع تشغيليه كبيره ياسر، ونعرفين هما لي بول لي غران بول اللي هما في توسكي اندستري اوتوموبيل في كابلاج اوتوموبيل ولا مؤسسات نفس الشيء دونك في تصنيع قطاع السيارات اللي هما ولا حتى في قطاع الطيران نفس الشيء دونك هذا الكل اللي سات قاعده تخدم عليه. عندنا شركات صحت وعندنا شركات اللي هي صح في الرونتري يونيفرسيتير الجايه، مي الحمد لله يا ربي ما عندناش مشكله في الشراكه مع المحيط الاقتصادي. عندنا معناها نوتوريتي كبيره ياسر، عندنا كريديبيليتي كبيره ياسر انفير نفس الشيء. احنا الشركاء الصناعيين نتاعنا يشكروا في الطلب نتاعنا، وكل ديما يقول لك اعطيني ولايه قاري في الليسات ويكلموني الحقيقه اني نقعد في حرج ساعات ما نلقاش، يقول لي اعطيني مثلا 10 ليسونسي 10 كذا ما نلقاش
5: النمبر.
2: تعرف انه فما زاد توجه الطلبه نتاعنا كل بعض ما يكمل الليسونس يمشيو يقراو في الخاص في السيكل انجينير. وطوى الحقيقه لازم نقولها فما جاب كبيره ياسر، يمكن على خاطر معذور هو على خاطر دي بوينت في سالير ما تلفقش كتكنيسيان مش يخلص بالباهي، يقول كمل نخسر نعمل ثلاث سنين اخرين ونكمل سيكل انجينير ونخدم انجينير خير ويحق لهم يعني اذا كان هو توفرت الامكانيات
5: ينجم يكمل القرايه.
2: اما الحقيقه توا النسيج الاقتصادي عندنا جاب كبيره في لي تكنيسيان سوبيريور، اون تروف با دي تكنيسيان سوبيريور، اون تروف معناها با مال دانجينيور ترو دانجينيور سون تروفي دي تكنيسيان سوبيريور. الصناعي يجي يقول لك اعطيني تقني سامي يودي انت مؤسسه. احنا قبل كيف كنا دخلت ليسات اون 2003 وقت يجيني يقول لي حاشي بسيت تكنيسيان سيبيريور 10 تكنيسيان سيبيريور نعطيهم لهم، معناها فما عندي باز دي دوني. تو ما عادش عندي باز حتى نعملوا احنا اشهار باش يسجلوا الطلبه اللي يحبوا يخدموا، ولكن ما نلقاوش. والبعض اكثريته تو ولاو يخدموا بعد الماجستير، يكمل الماجستير مهني باش ياخذ تيتر انجينيور، زاد كيبدا عنده ماجستير مهني ستان تيتر انجينيور على شال برو معناها في الشركات ويدخل يخدم. دونك
5: والمشكله ما لقى زاد حظوظ كبيره باش تاع فرص عمل على خاطر كما قلت
2: المطلوبين تقنيين
5: ليسونسي معني اللي عنده الاجازه،
2: لكن هو لازم وعي من الطرف الاقتصادي اللي هو مؤسسات صناعيه لازم تطلع شويه في السالير نتاع التقنيسي باش
5: تشجعهم على الاقل يمشيهم
2: العمل، ونفس الشيء توفر لهم الظروف زاد حتى اللي يحب يواصل الدراسه نتاعه
5: علاش لا
2: يواصلوا الدراسه نتاعه.
5: احنا ديما نقولوا كلامنا موجه للطلبه وخاصه الطلبه الجدد ونحاولوا نوفروا لهم برشا معلومات الناجحين في البكالوريا
2: يعني جاوا لي ساتسوس
5: سيموني دراتيك دقيقتين بوبليسيتي خلينا نرجع سي اكرم على الاجازه الجديده خاطر راه مهم جدا نحكيه على الإجازات الجديدة المسارات والشعب الجديدة في مؤسساتنا الجامعية قلنا الهندسة الطاقية والبيئية. دونك ماذا بيها ناخذ عليه شوية تفاصيل
0: شكون ينجم يقرا الاجازه هذه؟ خاطر احنا في فتره تاع تعمير التوجيه نتاعنا، استماره التوجيه اليوم بداو حتى نهار 31 جويليا. فوالا الكوتا قداش ابوبري اللي ناجحين في الباك في اي اختصاص؟ افاق التشغيل ما بعد، خاطر اكيد عملتوا انتم دراسه كامله وحضرتوا الليسونس هذه. فوالا هذوما الكل التفاصيل ماذا بيا تقولهم لي باجازتي اكرم.
1: سيدي احمد قبل باش نرجع لمريم فهمتني كونسرنون لي زاندستريال وكونسرنون منظومه الجوده،
0: حوار عائلي هذا
1: اللي امبليمونتي في الليسات. هو راهو لي زاندستريال يهمنا برشا يعني رايهم في المنتوج اللي عندنا. سي دون سو سونس كو كل بيريود بيريوديكمون نعملوا دي زونكيت دو ساتيسفاكسيون لي زاندستريال.
2: هذه حاجه فوروم دونتربريز ننظموا فكره العام
0: حكينا عليه وقتها.
1: دونك لي زونكيت دو ساتيسفاكسيون كونسرنون لا فورماسيون كونسرنون لي ستاج كونسرنون حتى لاسيدويتي نتاعهم و اترافير دي زانديكاتور دو بيرفورمانس. دونك عندنا الفيدباك، دونك ناخذو فهمتي نقيسو لي زانديكاتور دو بيرفورمانس نتاعنا، وكان يعني خلطنا لك لي زوبجيكتيف فيكسي طون ميو ونحاولوا نحسنوهم دون لو كادر دو لاميليوراسيون كونتينيو. والا كان ما خلطناش اليوم يفو تروفي يعني دي زاكسيون كوركتيف فهمتني نقومو بها.
3: نحكي ايزور انا
1: هذاك علاش توا مريم اللي بيان بلاسي باش
0: فوالا احنا عندنا مستمعين يستناو في الاجابه على الاجابه.
1: بالنسبه للاجازه الجديده دونك في التوجيه الجامعي خرجت فهمتني خرجت هي الهندسه الطاقيه وفما دو باركور فهمتني هندسه الاختصاص التكييف والتبريد والاختصاص الثاني هو الهندسه
2: التقييم والبيئي.
1: به الشروط يعني اللي نجموا ناخذوهم حطينا بالنسبه للاختصاص في الباك يعني توسكي باك تكنيك فهمتني
0: رياضيات تقنيه
2: علوم
0: تجريبي
2: ورياضيات
1: هذوما يعني نوعية
0: الشعب
1: اللي نجموا يدخلوها. بالنسبة للطاقة متاع
0: الاستيعاب
1: عنا بالنسبة للإجازة الجديدة عنا دو جروب يعني à peu près on fixe احنا une soixantaine à raison de 30 par group باش نقراو حسابنا
0: à peu
1: près اللي فماش واحد يقيد منا ومنا. دونك عنا بريفو دو جروب في الاختصاص هذايا. باهي كيما قلت انت الافاق نتاع الاختصاص هذا هو علاش ديجا الاختصاص هذا تعمل سي حسب فهمتني حاجيات سوق الشغل. توا ما نعطيك مثال كل مؤسسه عندها فهمتني يلزمها مطالبه باش تقيس سو كونابيل لانديس كاربون فهمتني اللي هو فهمتني نقيسوا قداش يعني
2: البصمه الكربونيه للمنتوج
0: العربيه
2: ونفس الشيء البصمه الكربونيه للمعمل الكل معناها
0: هذوما نحكيوا على المؤسسات الصناعيه
2: بيلون كربون وبرانت كربون
1: ويلزمهم مطالبين هما باش ما يفوتوش دي سوي
0: معينين
1: فهمتني اون جوون على فهمتني دي بروسيدي فهمتني اللي هما توا باش نقريوهم احنا لي بروسيدي دون سو سونس كومون يعني ريدوير الامباكت كربون كومون ريدوير الكونسوماسيون انرجيتيك كيفاش الطاقات المتجدده فهمتني تدخل باش ريدوير الكو
0: افرازات
1: برودكسيون ايتترا ايتترا. دونك هذا كيما قلت لك المجال هذايا في الاجازه الجديده فهمتني
2: مطلوب.
1: يعني تتحطت على اساس un besoin bien particulier اللي دخلنا فيه احنا لي زيسات دون فاصون جينيرال و دون فاصون بارتيكولير لي سات دو سوس فهمتني dans un programme qui s'appelle les زيسات pour un environnement

0: استياق
1: 60 في الاجازه الجديده
2: اما ان شاء الله يقعدوا في تونس الكل والله لي ستوديون هذم خاطر سي تون سبيسياليتي كي تري دوموندي على انترناسيونال معناه بالباركور نتاع ليسات اللي هو بالحق معناه بارمي لي باركور بارمي لي اكسيلون باركور ان شاء الله
1: ما يخبوش هذا ما بعد الاجازه هذه دخلنا في دون ان اوتر بروجي اللي هو بروجي اريس في على ريشيرش دون لو كادر دو لافيرومون قاعدين نحضروا توا في ماستر
2: فوالا دونك
1: ماستر في الاختصاص نتاع
3: باش نكمل بعد السنوات
1: اللي باش نعملوا باش بعد نلقاو نعطيهم حظوظ اللي باش يكمل ماستر ولا
3: باش يمشي يخدم فوالا
0: فما شكون يكمل حتى هندسه راهو مثلا في اللينيم ينجم يكمل هندسه
1: اي هي المتفوقين
2: المتفوقين ينجم
4: يكمل الغايه كما قال سيمونير بكريكا هو لي فورم كي نجيبوا لي زانديسوريال والصناعيين والصناعيين نقولوا لهم يا ناس راهي جودة ونوعية التكوين متاعنا باش تعطي قيمة مضافة للمؤسسات متاعكم باللي هي تريكروتيهم ويدخلوهم في النسيج الصناعي متاعهم ويعليوا لهم في سقف الفلوس والموتيفاسيون
0: باش يقعدوا لنا هكا تقعد كل ديما هي معناها
4: اوكي
0: موتيفاسيون سالاريال اللي هي بالحق اذا كان يولي معناها للتكنيسيان يولي يخدم كتكنيسيان
4: يعني في البروغرام دو فورماسيون ما فيها باس باش نجيبوا لي في دون لي كادر لا فليكسيبيليتي دو سيستيم ال ام دي نجيبوا لي بروفيسيونيل
0: نجيبوا مدخلين صناعيين
4: خارج الواحد خارج
0: نعملوا لي ورك شوب
3: ونعملوا لي فوروم
0: فوروم
2: تبارك الله مع سيمونير تبارك الله ما شاء الله
3: اللي غايب فيه حتى اللي ما حضرش درس الغيب كوراتو فما حصه جاي فيها سيمونير حكى على الشركات خاصه مع المؤسسات الصناعيه
2: والاحمد
3: ما بعدش عنا برشا وقت كلمة كلمة سيمونير دونك أهم المهارات في كلمة اللي تحاولوا للطلبة تكونوا بها الطلبة باش يتخرجوا باش يلقوا فرص ممتازة متاع عمل باش يندمجوا كيما يلزم في الحياة المهنية دونك كلمة لخصوا بها يمكن تكوينكم للطلبة في الإسات وبعد نكمل معها كلمة
0: هو التكوين سيد أحمد ما يكتفيش كان على الحضور في القسم التكوين يبدا في بالنشاط في الانديه عندنا عده انديه عندنا بريسك معناها 18 نادي في كافه التخصصات بالنسبه للمعهد معناها العباد الباسيوني بالروبوتيك تلقى انديه في الروبوتيك عباد في الميكانيك تلقى انديه في الميكانيك الانرجيتيك نفس الشيء جيني سيفيل الهندسه مدنيه والحمد لله يا ربي دونك عندنا تبارك الله معناها ميم انديه اللي هي خذات جوائز عالميه كما في الاي ترابل اي وكل شيء ونفس الشيء دونك فما مركز المهن وشهاده الكفاءات هو محلول للطلبه الكل احنا راهو نجيبوا ننظموا لهم انا عده ورشات تكوينيه اللي هي ساعات زي نفس الشيء معناها بالاشهاد ولا نقولوا احنا سيرتيفي مع ديزورغانيزم نجمش نقول شكون الاورغانيزم بارمي واحد من لي تريز اوبيراتور تليفونيك اللي هو معناه اوبيراتور تكنولوجيك معناه في توسكي اتصالات اللي هو يوفر لنا عده فرق معناها تكوينات ولا معناها حصص تكوينيه بجوده عاليه ياسر للطلبه وتخرجوا مثلا ينجم يعمل تطبيقات جوال ينجم يعمل في الذكاء الاصطناعي ينجم ويشاركوا معهم حتى في لي كومبيتيسيون وكل شيء وهذا الكل ينجم يخلي الطالب ونفس الشيء نعملوا ننظموا لي فيزيت اندستريال اللي هي رحلات علميه للمصانع ويشوفوا على عين المكان وحدات الانتاج بالنسبه للمصنع وهذا الكل يخلي الطالب الرؤيه نتاعو توضح ويكون معناها زاد معرفي كبير ياسر معناها نقول كل ديما الطالب وحتى الناجحين في الباك توا كيف تدخل الجامعه اعمل شهر تفرج بعتلي اختار النادي بعتلي حاول تقرب وتشارك واعمل سيليكسيون الانشطه باش تفيدك
3: بالضبط
0: وبقلت ربي دونك الطالب يتخرج معناه بزاد معرفي كبير
3: يعطيك صحه سيمونير فريجه
0: مطلوبين في الصناعه
3: استاذ هندسه ميكانيكيه بالمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه بسوسه ورئيس مركز المهن واشهاد الكفاءات يعطيك الصحه كمل معك سي اكرم في كلمه ثواني سي اكرم مزقار المسؤول عن نظام الجوده بالمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه ورئيس قسم هندسه الطاقه بالمعهد وجه لي كلمه للطلبه الجدد ان شاء الله اللي يخموا مازالوا يفكروا في الليسات شو بتقول
1: والله بالنسبه للطلبه الجدد اللي هي ثم حاجه جديده ما حكيناش فيها اللي البرامج تاع التكوين كنا نخدموا يعني فورماسيون بار اوبجيكتيف توا نظام جديد حسب لابروش بار كومبيتونس يعني توا لي بروغرام ديتود كل ايتابلي على المهارات على كسب المهارات دونك لا بي سي سو كون ابل لا بي سي سي تون ابروش جديده بار كومبيتونس دونك باش نقيموهم على حسب لي كومبيتونس نتاعهم

0: ما عادش على اكزاما وكهو. فهمتني؟
1: ممتاز، ان شاء الله بالتوفيق. احنا نفرحوا كي نلقاو جديد في مؤسستنا الجامعيه اللي سات عندنا سي منير ما شاء الله، تو عندنا سي اكرم زيد احسن براءة في الليسات.
2: احنا الناجحين في الباك الكل نقول لهم كيف تجيو الليسات تلقاو معنا مناخ جيد ياسر للتعلم.
1: تري بيان،
2: ومرحبا بهم الناس الكل اللي يختار الليسات، مرحبا بيه بحذانا. وفما ثراء كبير ياسر كما قلنا في التخصصات، باش حتى هو باسيوني شويه تلقاه في الالكترونيك وباسيوني شويه بالميكانيك،
1: شارك مع الميكانيك
2: ويشارك معاهم ويكتسب مهارات.
1: ممتاز، ان شاء الله موفقين، ان شاء الله العوده الجامعيه القادمه تكون ممتازه موفقه، والطلبه نتاعنا في التوجيه نتاعهم يركزوا يشوفوا الاختصاصات الجديده، يسالوا يرجعوا حتى لبرامجنا ويسمعوا المعلومات اللي تقدمت، على خاطر مهمه جدا. وفما افاق جديده قاعده تفتح الحقيقه حسب متطلبات العصر والحياه بصفه عامه، دونك هذوما حاجات نقاط تاخذوهم بعين الاعتبار تنجم تفيدكم في مستقبلكم ان شاء الله. في ساعتنا الثانيه ما ننساوش بعض الفقرات اللي تعودتوا بها، كليك للنجاح مع ايه غرسله. ايه بعيد علينا اليوم شويه، كو عندنا ربع كراسي يا لا غلبه مرجي بلاصه الدكتور خاطرو جي روتار. كيف كيف زاد جامع نيوز ومسارات جامعيه مع مريم حرزل.
3: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. هذه هي البوابة متاحة عبر رابط viscolareeducation.in للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما بالهاتف يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى صندوق الوطني للتأمين على المرض لكنعمة، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكدت النقابة في بيان نشرته اليوم أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، وقالت أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فهي خطوة وفي الاتجاه الصحيح. يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للنظر في عدد من القوانين، منها قوانين متعلقة بتمويل شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، والإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير، أي من نوفمبر 2025 إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، وسجلت زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. الاتحاد الأوروبي يستقطب التصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون تقريبا النصف، ثم أمريكا الشمالية 25% ربع، ثم آسيا وإفريقيا بأقل من ذلك بكثير. ونبقى مع أخبار الاقتصاد. أعلنت المندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة أن نصابة الفستق تقدر هذا العام ب 4900 طن، أي بزيادة 600 طن مقارنة بالعام الماضي. ولاية قفصة هي الولاية الأولى في إنتاج الفستق في تونس، وعملية الجني ستنطلق قريبا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، وأترككم مجددا مع برنامج الطريق إلى الجامعة مع زميلي أحمد.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة
4: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة
2: مع أحمد موسى.

0: 9:14 دقيقة في ذات المنستير. هذه الطريق إلى الجامعة معكم حتى للعشرة كالعادة. نحكيه على جديد الجامعات التونسية. فترة التوجيه هي الفترة هذه من اليوم حتى اليوم 31 جويلية بالنسبة للدورة الرئيسية الناجحين في البكالوريا. أكيد في الوقت هذا لازم يركزوا أكثر، لازم يكونوا حاضرين في اختياراتهم، يعمروا وحدهم استمارة التوجيه متاعهم وياخذوا الاختيار اللي يروه مناسب دون تأثيرات عائلية وإلا من الأصدقاء وإلا من تجارب ناس أخرى. به الاستئناس بالتجارب، نسألوا الناس في اختصاصات معينة خاصة الناس الناجحة، لكن راهو اختيار فردي وإحنا نتحملوا المسؤولية فيه وإحنا نمشيوا للحاجة نحبوا نقراوها. هذه نصيحتنا في كل أسبوع بالنسبة للطلبة متاعنا خاصة في فترة التوجيه الجامعي. دونك اللي انطلقت كما قلنا اليوم، ورئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هادية خاروني قالت أن دليل توجيه لهذه السنة يتضمن 1204 مسلك جامعي، وهذا يحكينا عليه في أكثر من مناسبة. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عملية التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني orientation.tn باستعمال كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. بالتوفيق لكم وركزوا مليح. تفضل دكتور.
1: فما جيش ملاحظة تقنية يثبتوا منها ما اللي هو بعد ما تعمر يمكن يزم يحط فاليدي ولا يحط برشا اللي يكون يعمر وما يمشي لهش كأنه متعديش. دونك هذا برب يسألوا على التقنية هذية باش ما نحبوش الواحد متاعو يتيح في الماء في الدورة الأولى.
0: أيوة مش يسكر طول، معناها لازم يكمل ليزيتاب الكل باش ينجم يتعدى الاختيار متاعو. وما تخليش روحكم لاخر نهار
1: خاطرش نجم الريزو يتيح ولا نجم يتسكر عليك سيت والا يتقص الضوء او ما تقاش دي بي
0: حلوه فاست قص الضوء.
1: فوالا دونك هناك
0: يعني اكثر ريسك تو
1: اكثر ريسك فهمتي، وان شاء الله ما عادش باش يقص فهمتي لا، لانه مع الحراره هبطت. دونك كيفين ان شاء الله المسالك الكهربائيه الموصله للطاقه تكون ديما
0: ماش مربوطه بالحراره تو، ليت مربوطه بالاستهلاك وكهو. دونك نقراو حسابنا ما نخليوش روحنا ديما في اخر نهار واخر لحظه في ما يخص التوجيه الجامعي. مسارات جامعيه الفقره باش تبعوها تو مع الاستاذه مريم حرزل.
2: مسارات جامعيه. مسارات جامعيه.
0: مريم
3: تحية طيبة للمستمعين الكل والمستمعات متاعنا. نحب نحكي واليوم باش نكملوا نواصلوا كما بدينا مع الزملاء قبيلة في عليسات، تحكينا عليسات سوسة، باش ناخذوا توا جامعة سوسة ومكوناتها والمؤسسات الجامعية اللي فيها والمسارات الجديدة والمتجددة في سوسة. باش نبداو أولا بكلية الطب اللي هي كلية الطب بسوسة اللي هي صرح عريق لتكوين إطارات الطب والأطباء بصفة عامة. كيف كيف نلقاو كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة اللي عنا الدكتورنا من خريجيها ومن أعمدة الكلية.
0: شكرا.
3: الكلية هذه فيها القانون الخاص، درس القانون الخاص والقانون العام وكذلك العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بالنسبة ثالثا نتعدي الكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة اللي هي منارة من منارات اللغات والفنون والعلوم الإنسانية. نقاو المسارات فيها لغة وأدب وحضارة عربية، فرنسية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية، إيطالية وصينية. كذلك فما تاريخ وجغرافيا وتصرف التراث ومسارات جديدة كما الترجمة والتواصل المهني. بالنسبة للكلية الموالية هي كلية العلوم الاقتصادية والتصرف وكلية العلوم الاقتصادية بسوسة اللي هي قاطرة اقتصادية لتخرج خبراء المال والأعمال والمحاسبة والاقتصاد القياسي. المسارات الجديدة اللي نجم نلقاوهم كما الاقتصاد الدولي والتنمية المالية والبنوك والمحاسبة. ثانيا نمشيو على التوالي نمشيو للمعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة لياشوسي سوسة اللي عندها اللي هي تتميز بعلامة فارقة في التميز التجاري وإدارة الأعمال. ومن بين الاختصاصات الجديدة, خاطر الاختصاصات القديمة نعرفهم الإجازة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية والمالية, عنا البزنس إيكونوميكس عن البزنس إيكونوميكس داتا أند بزنس أناليتكس ليسانس أون ريسورس هومان وليسانس في الـ HEC. نمشي وزادة كيف كيف للمعهد العالي للمالية والجباية اللي فيها اختصاصات. بالنسبة لنا عنا الاختصاص في الجباية والمالية العمومية, جباية المؤسسات والمراقبة, والاختصاص الجديدة المالية العمومية والصفقات, جباية المؤسسات إلى آخره. وما ننسوش المعهد هذا يوفر أفاق في الشغل كما المستشار جبائي, مراقب أداءات إطارات بوزارات المالية وكذا إلى آخره. نمشي كذلك المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة, إلا هو محضنة الإبداع الفني والتصميم والتشكيل المعاصر. فما إجازات في الفنون التشكيلية في التصميم والتنشيط الثقافي. كذلك هناك مسارات كما تصميم الفضاء, التصميم الجرافيكي والإشهار الرقمي, الفنون التشكيلية والوسائط المتعددة. وما نمشيو كيف كيف على التوالي إلى المعهد العالي للتصرف بسوسة اللي فيه ليسانس جديدة زادة كيف كيف اللي اسمها Data Science for Economics and Finance. المعهد هذا هو يتميز بتكوين نوعي في مجالات التصرف الإداري, موارد البشرية ونظم المعلومات, واللي يوفر إجازات ممتازة للطلبة متاعو كما تصرف, كما إجازات في التصرف وإجازات في المحاسبة والمالية. هناك زادة كيف كيف لزيتكام, المعهد العالي الإعلامية والتكنولوجيا الاتصال بسوسة اللي يرتكز على الإجازات في الإعلامية والشبكات والاتصالات. وزادة كيف كيف في من بين المسارات الجديدة اللي يطمح الطالب فما سمارت داتا, البيانات الذكية وتحليل البيانات الضخمة, كلاود كومبيوتينج وسوفتوير ديفلوبمنت فور IoT. المعهد العالي للموسيقى, الصرح الأكاديمي لعشاق الطرب والعزف والسولفيج والعلوم الموسيقية اللي مكنهم من الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية. ليسات, مش نذكروا توا ليسات خاطر كانوا بحذنا زملائنا, معناها عطاو كفاه ووفاه. المعهد العالي للنقل واللوجستيك بسوسة, الاختصاص الاستراتيجي, وهو الاختصاص الاستراتيجي في سلاسل الامتداد النقل والسوق اللوجستيك العالمي. الإجازة اللي وفر لنا الإجازة في النقل واللوجستيك. كذلك مش طولت عليكم شوية على خاطر الحقيقة جامعة سوسة تضم عدة جامعات, وهي صرح من بين جامعات بالبلاد التونسية والتعليم العالي ككل. المعهد العالي الفلاحي بشط مريم اللي يمكننا من هندسة فلاحية وإجازات في علوم الفلاحة والأغذية. المعهد العالي للعلوم التمريض بسوسة, المدرسة الوطنية الهندسة لنزول نمشيو لها بيان سور بعد العامين بريباراتوار, المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة اللي تمكننا من اجازات في الرياضيات الفيزياء والكيمياء والاعلاميه الموجهه, وكذلك المدرسه العليا لعلوم وتقنيات الصحه اللي تكون اختصاصات شبه الطبيه الدقيقه كما التقنيين الساميين في تقنيات الصحه. بذلك نكونوا كملنا les universités, معناها المؤسسات الجامعية بسوسة. كان عندكم بالحقيقة هي فما برشا اختصاصات, معناها توفر العديد والعديد من الاختصاصات ومتعددة وكلها ذات جودة وقيمة عالية, خاطر كما تعرفوا المؤسسات في سوسة كلهم سيرتيفي إيزو, مؤسسات خاصة ولا مؤسسات عمومية. معناها احنا الحقيقة وما تنساش في سوسة فما في كل عام معناها طلبة العدد الطلاب في سوسة معناها ذو قيمة كبيرة ويساهم في دوران عجلة الاقتصادية. والحقيقة فما تأثير إيجابي جدا معناها كسوسوا على الاقتصاد كسوسوا على الـ معناها على القيمة المضافة متاع الطالب اللي يعطيها في المؤسسات متاعه. دونك نتمنى لهم التوفيق ونقول لهم ركزوا اختاروا المؤسسة طلبة متاعنا جدد ان شاء الله توا سيبوم عدينا مرحلة البكالوريا باش نوليو طلبة من اليوم نوليو طلبة ان شاء الله. دونك كما قال الدكتور حطوا عمروا الاختصاصات متاعكم الكل كنا تشوفوا الفارق بالنقاط ماذا بيك بلوس 3 موان 3 وماكسيموم معناها الحقيقة
1: باش
3: ما تخسرش البلايس معناها اللي باركور جدد عمروهم معناها خاطرهم باش يكونوا هذوك فرصه اي خاطر فرصه من غير سكور. وما تنساوش اللي هما معناها طاقه الاستيعاب حسب طاقه الاستيعاب
1: محدوده
3: وراهم فيهم بوتنسيال نتاع امبلوبيليتي في تشغيليه عاليه شويه اي خاطرهم
0: جديدة حسب متطلبات السوق. هذيك صح يا مريم. هذه كانت مسار جميع. عندك إضافة دكتور؟
1: الإضافة احنا مدام في جامعة سوسة كما تعرفوا يكونوا قطب جامعي بامتياز وكذلك نسبة الطلبة اللي متواجدين في جامعة سوسة بجميع الاختصاصات اللي ذكرتهم مريم راهو كبير ياسر إلى جانب يعني الإضافة الاقتصادية والديناميكية الاجتماعية راهو ما تنساش اللي يكونوا مركبات جامعية كبيرة برشا وراهو فما زاد المبيتات الجامعية اللي قاعدة تعطي في عديد التسهيلات يعني وقت اللي باش يجيو باش يقاو بالنسبة للسنة الأولى المبيتات الجامعية اللي كونوا تحت ظنهم. ويعني كذلك زاد ما نساوش الجوانب الأخرى اللي وهي التسهيلات مركبات ثقافية عديد معنى التسهيلات على مستوى الاندماج في مدينة سوسة. وحظ سعيد إلى كل الطلبة اللي بيختاروا جامعة سوسة.
3: قطب جامعي بامتياز.
0: يعطيكم الصحة. حكينا الأسبوع الفرط على المستير احنا جامعة المنستير اللي هي جامعة أيضا ثانية بالاختصاصات والشعب وكل الاختصاصات موجودة بين ولايتي المنستير والمهدية. الأسبوع ذا جامعة سوسة. الأسبوع القادم جامعة أخرى من الجامعات التونسية اللي فيها مؤسسات عديدة. بعد شوية كليك للنجاح اللي اختصاصه لغات اللي خمش يقرأ في المستقبل في الاختصاص هذا اللغات حسب أي لغة ما يقلقش معناها يتبع الروبريك بالقديم تاع كليك للنجاح واللي حتى مش يقرأ الاختصاص هذا أكيد باش يستفيد من خلال المعلومات اللي باش تقدمهم لنا آية غرسلة بعد لحظات.

0: انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

0: للنجاح. كليك للنجاح.
1: مرحبا بكافة مستمعينا، كالعادة موعدكم مع فقرة كليك للنجاح، وين نتعرفوا مع بعضنا على سيت ولا أبليكاسيون تعاون الطالب الجامعي في قرايته وفي المراجعة. واليوم اخترت لكم ديز أبليكاسيون موجهين خاصة لطلبة اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومش كان للطلبة كهو، حتى أي إنسان في حياته اليومية يحب يتعلم لغة جديدة وإلا يزيد معرفته أكثر ينجم يستعملهم. باش نتعرفوا على مميزات كل أبليكاسيون كالعادة، طريقة استعمالها وكيفاش تعاون الطالب في مسيرته الجامعية. نبدأ مع أول أبليكاسيون اللي اسمها Grammarly، اللي هي عبارة على أستاذ متاع أونجلي. كيفاش أستاذ متاع أونجلي؟ خاطر أول ما تكتب لها أي نص، الأبليكاسيون تحلل كل كلمة وكل جملة وتوريك الأخطاء الإملائية النحوية، علامات الترقيم، الكلمات المتكررة، الجمل الطويلة واللي مش مفهومة زيادة. وأكثر من هكا تعطيك تفسير لكل خطأ، يعني ما تصلح لكش كهو، أما تعلمك علاش الكلمة ولا الجملة هيكي غالطة، وتزيد تعطيك اقتراحات باش تخلي النص أكثر احترافية.
2: نذكروا مرة أخرى ديما بالأبليكاسيون إيه؟
1: الأبليكاسيون اسمها Grammarly.
2: Grammarly، أوكي. إيه.
1: الابليكاسيون هذه تعاون ليتوديان يكتب تقرير، يعمل ريشيرش، وتعاونه على تحسين جودة الكتابة وتطوير مستواه في اللغة الانجليزية. كانك طالب لغة انجليزية، الابليكاسيون هذه باش تعاونك برشا. نتعديو للابليكاسيون الثانية اللي اسمها DeepL. هي مش مجرد مترجم كهو، هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يفهم معنى النص كامل، أول يفهم معنى النص الجملي معناها. أول ما تدخل للأبليكاسيون باش تختار اللغة الأصلية واللغة اللي تحب ترجم بها النص ولا الحاجة اللي عطيتها له. ينجم يترجم لك ديفيشي وورد، بي دي اف. والميزة الكبيرة اللي فيه إنه إذا كانت الكلمة عندها أكثر من معنى، راهو يحاول يفهم الجملة كاملة قبل ما يترجمها، معناها ما يركزش كان على الكلمة هيك كهو، يفهم السياق متاعها ويزيد يقترح عليك أكثر من صيغة للجملة باش يختار الأنسب حسب السياق كما قلت لكم. الابليكاسيون هذه كيفاش تعاون طلبة؟ تعاون سورتو طلبة العلوم الإنسانية والاجتماعية، خاطرهم يعتمدوا على مراجع أجنبية ويبدأ يلوجوا معناها في مصادر مختلفة. الديب إل تخليهم يفهموا المقالات، الدراسات بطريقة سهلة ويحافظوا على المعنى الأصلي متاعها. ثالث أبليكاسيون لليوم نصوركم تعرفوها اللي هي Duolingo. أكيد برشا صابينها في تليفوناتكم كما قلت لكم، راهو حتى الإنسان في حياته اليومية واللي هو يحب يتعلم لغة جديدة ويعرف مستواه، إذا تحب تتعلم اللغة بطريقة سهلة وما تفدش، الأبليكاسيون هذه هي أحسن اختيار. أول ما تحل الأبليكاسيون استعمالها سهل، يطلب منك تختار اللغة اللي تحب تتعلمها، فرنسي، أنجلي، إسبانيول، ألمان، اللغات الكل موجودة، ويسألك إذا أنت مبتدأ وإلا لا تعرف مستواك، معناها المستوى المعين
2: متقدم شوية،
1: متقدم شوية، ويزيد فوق هذا يعمل لك تيست. فما التيست كان حد ما يعرفش المستوى متاعه، المستوى متاعه وين. في الابليكاسيون باش نلقاو دروس مقسمة لوحدات ومستويات، وكل مستوى يركز على موضوع معين كيما العائلة، السفر، الماكلة والحياة اليومية. وكل درس نلقاو فيه تمارين استماع، كيما نعرفوا اللغات تعتمد على الاستماع أكثر باش نجمو نعرفوا كيفاش
2: أي
1: نسمعوا الجملة، نختاروا الإجابة الصحيحة باش نعرفوا ننطق، تمارين النطق، تمارين الترجمة من لغة إلى أخرى. وكل ما تكمل الدرس وإلا تجاوب على تمرين بطريقة صحيحة تربح experience points، النقاط هذوما يبينوا مدى تقدمك في التعلم. وإذا دخلت كل يوم وخدم درس واحد على الأقل في اليوم هيك، الابليكاسيون تحسب لك عدد الأيامات المتالية واللي وضبت فيها. مثال إذا أنت استعملتها ل 15 يوم ما غير ما تقص عليها، يولي عندك ستريك مدته 15 يوم. أما كان قصيت عليها حتى يوم واحد راهو السلسلة هذيك باش تتقطع حتى يوم واحد. وفكرة ستريك هذية إنها تشجع الطالب باش يكون عنده اون ابيتود كوتيديان حتى لو كانت المراجعة مدتها قصيرة، ولا هو اللي باش يتعلم معناها حاجة حتى لو معناها المدة قصيرة في يومه يخصصها. الابليكاسيون هذه تعاون طلبة يطوروا رصيدهم اللغوي كما قلنا، يحسنوا النطق متاعهم ويحضروا الامتحاناتهم زيدا الامتحانات اللغات، خاصة انه التعلم يكون تدريجي وما غير ضغط. سهلة تحل الابليكاسيون متاعك في وقت انت فراغ، في وقت ماشي تعمل فيه، ماشي ترينا سبور، ماشي تقرأ، او كمانك تفيد روحك ومنك ماشي تعمل
2: في ديولينجو مازلنا ولا
3: ديولينجو.
1: رابع ابليكاسيون اللي اسمها ريفيرسو كونتكست. الابليكاسيون هذية تختلف على تطبيقات الترجمة العادية، خاطرها ما تعطيكش معنى الكلمة اما تفهمك كيفاش تستعملها في السياق الحقيقي. مثال ناخذو كلمة بسيطة education، ديما نرجع لنفس اختصاصي education باش يترجمها لك، ما يقولكش تعليم فقط، اما يعطيك جمل استعملت فيها الكلمة هذية مأخوذة من مصادر مختلفة، كيما كتب، كيما مقالات. الجمل معناها مأخوذة من كتب، من مقالات، ومن مواقع متنوعة. الابليكاسيون هذية زادة تظهر لك طريقة النطق للكلمة وإلا الحاجة المعينة، جملة المعينة اللي أنت دخلتها، تظهر لك زادة كلمات متشابهة أو مرادفات، وهذا الكل يعاون ليتوديون باش يحسن مهارات التحدث، يختار الكلمات الصحيحة اللي يستعملها سورتو في الفرنسي وفي اللونجلي. معناها مش أي كلمة نترجموها كما نعرفه من العربية للفرنسي ولا اللونجلي تطلع صحيحة واللي احنا نحطوها نرميوها في جملة، لا. يخليك تحسن مهارة التحدث كما قلنا، يقلل من أخطاء الترجمة الحرفية اللي نحكيه عليها واللي تنجم تبدل معنى الجملة تماما، ويعاونكم إنكم تقرأوا مقالات وكتب أجنبية وتفهموا المصطلحات بطريقة أدق. هذوما ليكات أبليكاسيون اللي اخترتهم لكم
2: اللي هما مجانين.
1: أيه مجانيين. وفي الأخر ما قعد لي كان نقول لكم ليز أبليكاسيون هذوما وحدهم راهم ما يصنعوش النجاح، وإنما رغبة ليتوديون في التعلم والاجتهاد والاستعمال الصحيح لليزوتي هذوما هما اللي باش يخليوه يطوروا من روحه ويستعمل التكنولوجيا لصالحه.
2: يعطيك صحة يا إيه، فخور بيك دكتور. لازم يعمل تعليق صغير خاطر يبدأ فرحان كي يسمع كليك للنجاح.
4: أولاً ساعة أني الطالب الأولاني في سمعانها في بالك يكونوا أتوقع هذه حاجة
2: منستفيد ونسل كل
4: خطراش هذا جديد وما قريتوش أنا ما نعرفوش دونك نتعلم قد ما أنا يعني أنا باش ندخل توا نتعلم لغة جديدة
2: أجور أنت يا دكتور
4: لا أجور لكن باش نتعلم لغة جديدة
2: أحسن أبليكاسيون عجبت
4: دونك الأبليكاسيون يا أي باش تحطي لي تويكة لهنا متاع اللانجوج ديولينجو برا هذه حاجة اثنين أنا فخور بها برشا لأنها مجتهدة وقاعدة تختار، وخاصة بيداغوج الإلقاء والتبسيط والتسجيل لأنه توتي ديدكتيك صح ولكن عندي ملاحظة للطلبة متاعنا الكليكة ريتها ليز أبليكاسيون هذه ملاية راهو يوم الامتحان ستأخذ القلم وتكتب بالفرنسية بخط يدك وبالتالي مش بالشقاء هذا ينهارك الواحد يزمك تكتب يعني مش هو ياخذ الابليكاسيون ويتعلم ويقرأ بها بقدر ما يكون يزمه ينتج ويكتب فرنسية انجليزية لأنه يوم الامتحان باش يكتب خط يدو
2: أكيد. وإذا الخط يبدأ مش واضح
4: يعني
2: فنوت خايبك
4: بشور أقل حاجة ثلاثة أربعة
2: بون فما برشا ناس نسيو ستيل
4: يا ودي فما استتيقة الكتابة قد ما نصلح إذا كان الكوبي من أول وهلة فما الاستتيق وكذا منظمة من رجل باش نفهم فهم كوبي ساعة تقرب إيش عملين كان
3: نحلك الحرف مداك ما تفهمهاش.
2: كنت كأستاذ تعطي عدد على الاستتيقية
4: لازم في من لا الفان بوان ياخذهم في شبكة التقييم الأول يعرفوه على شقادم فما زوز نقاط فهمت ليه موجودين على الاستتيقة ولكن يزم زادة الحذق اللغوي والكتابة السليمة مش كونوا خطك جميل وتكتب محتوى رديء وتتعاقب منه ومنه.
2: برافو دكتور، إذا فاتك كبيرة برشة في الاستتيقة والديدة التكتيكية التعلمية. يلا نسمعوا غنية صغيرة بعد شوية باش نكملوا مع الأخبار، ناخذوا خبير والأثنين جديد الجامعة التونسية، ونعلقوا عليهم كالعادة مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزل.
4: لا برافو

0: وصلنا لآخر فقراتنا في الطريق إلى الجامعة، الجامعة نيوز. جامعة نيوز، جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز. باش نبداو بالخبر الاولاني، واعطيت الاسبوع الفارط اشاره انطلاق المرحله التجريبيه للحاسوب فائق الاداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك اثر تسلم اداره المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقه والسرعه العاليه من سفير الجمهوريه الصينيه بتونس باشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور والي منوبه ورئيس جامعه منوبه ومدير مركز الخوارزمي. ويتنازل الحاسوب فائق الاداء بمركز الحساب الخوارزمي في اطار هيبه صينية بقيمة 10.6 مليون دولار بما يقابل 32 مليون دينار تونسي، وتمتد فترة التجربة على مدة تتجاوز الثلاثة أشهر كمرحلة تجريبية وتدريبية للمنتفعين بالوسط الجامعي، على أن يدخل حيز الخدمة قريبا كثالث تجربة على المستوى الإفريقي من حيث القدرات الحاسوبية والإمكانيات فائقة القدرة، ويضاعف إمكانية البنية التحتية للبحث العلمي في الحوسبة وتخزين المعلومات. هبة مهمة جدا للمؤسسات الجامعية للجامعات التونسية من الصين، نجو نحكي عليها بأكثر تفاصيل معك دكتور.
1: أولا 10.6
0: مليون
1: دولار. يعني دولار قيمة كبيرة. لهنا ريت الكلمات اللي معناتها استعملها من الواحد الحاسوب هذا، دقة سرعة وحدة فائقة. يعني اللي حكينا فيه بكريك مع الزملاء والأخيين على البنية التحتية وتخزين معناتها البيانات الكبيرة، هوا جات الفرصة وين للطلبة والجامعيين باش نستعملوا معناتها مثل هكذا حاسوب اللي يخليك يعني تتصرف ويخليك يعني دبي عالي، ولهذا فرصة كبيرة برشا لكافة معناتها الباحثين وكافة الجامعيين والمتدخلين في البحث العلمي وفي البيانات يعني الضخمة، باش نستغلوها على أحسن ما يرام. والتجربة متاع ثلاثة أشهر نظن كافية باش نشوفوا مدى نجاعة الحاسوب هذايا، ولما لا احنا كذا كان شركات مع الصين عطاتنا كيما هكا نداء إلى المتدخلين ووزارة التعليم العالي نكثروا من الاتفاقيات شراكة وأكثر إعانات باش نجيبها للجامعات التونسية، لأنه كما تشوف قلنا 1204 مسار يعني وكلها فيها الذكاء الصناعي وفيها معناتها التكنولوجيا وفيها كذا واستعمال التقنيات الحديثة، نستغلها كم يلفو وتعطي أكلها إن شاء الله، ولما لا يعني تكون عندها إضافة للجامعة التونسية وخاصة للانفتاح على الجامعات الأخرى وعلى البحوث العلمية الفائقة واللي تعطي الإضافة للبحث العلمي في تونس.
0: مريم،
2: هذه خطوة استراتيجية ترسم معالم مستقبل البحث العلمي في تونس. الشراكات هذية واللي تتفعل، نرجع لك نكثروا من الشراكات، أما تفعيل الشراكات كما التفعيل هذا ما ينجم يكون كان يساهم في تقليص الفجوة الرقمية الموجودة ويمكن الكفاءات التونسية من إنجاز البحوث نتاعهم على أرض الوطن من غير ما يغادروها، وهذه إمكانيات معناها وتوفير الإمكانيات هذه، وإحنا كما قولوا عنا المادة الشخمة عنا الكفاءات بالحق معناها من أحسن الكفاءات في العالم، راو كيف توفر لها الإمكانيات الكفاءات نجم كان تنتج وتعطيك أحسن ما عندها.
0: الحاسوب فائق الأداء هو يعرف زادة بالسوبر كمبيوتر، هو نظام حاسوبي متطور يتمتع بقدرات حسابية هائلة تفوق بألاف المرات قدرات الحواسيب التقليدية بطبيعة، ويعتمد على عدد كبير من المعالجات التي تعمل في الوقت نفسه لإنجاز مليارات ولا حتى نقول تريليونات العمليات الحسابية في الثانية. يستخدم هذا النوع من الحواسيب في مجالات دقيقة
3: ومتقدمة كما الذكاء الاصطناعي بطبيعة، تحليل بيانات الضخمة، التنبؤ بالأحوال الجوية، أيضا البحث العلمي، محاكاة التجارب الهندسية والطبية، إلى جانب تطوير الأدوية ودراسات التغيرات المناخية. وسيمكن الحاسوب فائق الأداء الجديد بمركز الحساب الخوارزمي الباحثين والجامعات التونسية من إجراء، وهذا اللي يهمنا، من إجراء عملية حسابية معقدة داخل تونس عوضا عن الاعتماد على مراكز حوسبة بالخارج، وهو ما يختصر الوقت وما ويخفض الكلفة ويعزز استقلالية البحث العلمي ويفتح آفاق جديدة للابتكار والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. دونك هذايا مكسب يعتبر للجامعة التونسية بصفة عامة.
2: هو أحمد راهو البحث العلمي كما ديما يندد الدكتور ويقول البحث، هو يحول الأبحاث العلمية هذه إلى مشاريع تنموية تخدم الاقتصاد البلاد وتطور من اقتصاد البلاد والبنية،
1: يعني قيمة مضافة
2: للبلاد متاعنا، ما ينجم كان يساهم كما قال في تطوير الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصاد والتنمية.
3: في كلمة نكملوا بخبر ثاني، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن عدد المتفوقين في امتحان البكالوريا الذين يغادرون تونس للدراسة في جامعات أجنبية سجل تراجع، وقد صرحنا الجامعات في تونس ومؤسسة التعليم العالي الوطني قادرة على توفير أفضل تكوين للمتفوقين، وأوضح في نفس السياق أنه لا يمكن حرمان المتفوقين من حقهم في الحصول على منح للدراسة بالخارج. دونك ظهر لي أقل شوية في النسب بالنسبة للطلبة اللي بيش يمشيوا يقرأوا البر مقارنة بالسنوات اللي قبلها.
1: الأسباب في امتلاك متعدة. أولاً ما تنسوش اللي يكون الجامعة التونسية تشهد في نوعية وجودة في التكوين، إلى جانب ذلك معناش كان القطاع العام، فما القطاع الخاص زادة اللي قاعد يوفر فيه يعني نوعية وجودة في التكوين، وعندهم شراكات مع جامعات معترف بها ومرموقة في الخارج، اللي يخلي يقول لك أنا معناته بلس اللي شنبعت ولدي لبور لغراند زيكول البرة. هذه حاجة. اثنين، زاد الكلفة، فما كلفة

0: لأنه هما ما عندهمش الكفاءات ولا التكوين اللي عن. فما حاجة أخرى هامة جدا فيما يخص معناتها التراجع ليكونوا المنح. في المنحة معناتها 35 تقريبا فما منحة من يعني ليبوش
1: 35 منحة
0: أي اللي هي شوية من ناحية واثنين ينجم معناتها الطالب التونسي فما زاد أمور زاد عائلية اللي حتى لي بارون زاد عندهم حد يحب بنته وولده يقعدوا بحذاه اقعد لهنا ونسي سويت ما تغامرش ده زي ما جانب زي ده متاع الاستقرار وال
2: ناخذوا رأي ماري
1: والله اني حاجة تفرحني على خاطر تحس إلا التلميذ التونسي والعائلة التونسية واللي تعطي ثقة كبيرة للجامعة التونسية وتعطي كما قال دكتور توا بكري نحكي ولا الجامعة في مثلا جامعة سوسة ولا المستير كلهم سيرتيفي إيزو
0: ولا.
1: معناها ما عادش وتوا لينا لاكريديتاسيون ولينا لاكريديتاسيون سواء في الانجينيري سواء في أي كلية
0: on devient concurrent les universités étrangères
1: يعطيك الصحة
2: هو منذ سنوات ولا التفكير في الخارج أكثر بعد المرحلة الأولى في الدراسة الجامعية
1: بعد أي الأكثرية ولينا في الماستر نخموا أكثر حاجة منه
2: وهذه زادة بفضل الشركات بفضل زادة سيرتيفيكاسيون تاع الفاكولتي
1: نتاعنا فوالا دونك بالتوفيق للطلبة الكل بالتوفيق لهم في أي اختيار احنا معاهم المهم اللي هما مرتاحين ومحظوظين بالجامعة التونسية ككل.
2: يعطيك الصحة مريم نشكرك دكتور زادة ديما منورنا ما شاء الله عليك سبورتيف ما شاء الله نجل أعطي شكرا لك في الإخراج التقني سليم الحيزم في التنسيق ماذا بيه ايه هي تختم للبرنامج عملنا ريكاب صغير اليوم شنو الفقرات اللي قدمناهم عمل لي باي باي لي وللمستمعين للجمهور الكل
3: ديما هكا
2: لا يمسر شنو
3: من أبرز فقراتنا لليوم
2: اللي تبعتوها
3: اللي تبعتوها حوارات جامعية وين كانوا بحذينا ضيوف من جامعة سوسة انتقلنا من بعد إلى مسارات جامعية وين مدام مريم حرز الله الأستاذة مريم حرز الله حكت لنا أكثر على المسارات الجامعية في سوسة والمسارات الجامعية الجديدة خاصة من بعد عنا فقرة كليك للنجاح واختمنا بالجامعة نيوز وين عرفنا أبرز المستجدات الجامعات التونسية
2: يعطيك الصحة يا آية نشكرك برشا نشكر كل المستمعين والمستمعات تابعونا في الطريق إلى الجامعة موعدكم الأسبوعي كل نهار اثنين من 8 للعشرة متاع الليل إن شاء الله كانت الحصة خفيفة ورفقتونا في الساعتين هذوما واستفدتوا خاصة من خلال المواضيع اللي حكينا فيهم والاستضافات اللي كانت في حصة اليوم نتلقاو بكم إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة في الطريق إلى الجامعة خليكم مع بقية برامج إذاعة المنستير سهرة طيبة لكم من الكل وإلى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 10 مساء في بانوراما الأنباء. استكمال إنتاج أكثر من 5400 طن من ورق الكتاب المدرسي، والانطلاق في إنتاج 5000 طن من الورق المخصص للكراس المدرسية. الصيدليات الخاصة تعلن بدء صرف ثلث مستحقاتها المالية من صندوق التأمين على المرض. واليوم بدأ انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. مرحبا بكم. أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، أعلنت اليوم استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجيال المحددة والكمية الكاملة، وهي تبلغ 5446 طن من الورق المعد للكتب المدرسية. واعتبرت رئيس المدير العام للشركة سامي البريكي أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجيال المحددة يمثل إنجازا مهما، وأشارت إلى الشروع في إنتاج الورق المخصص للكراس المدرسية والمقدر ب 5000 طن.
1: اليوم تمكنت الشركة على مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لتباعة الكتاب المدرسي، وبالتالي هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. اليوم تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. اليوم يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال مجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة، أيضا طيلة الأسبوع 7 على 7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. هذا النجاح يعتبر تحدي صارخ للوضعية الفنية، كان أيضا بفضل معاضدة وسلطة الإشراف. نحن اليوم مكننا من استكمال كمية ورق المعدل الكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص للكراس كمية في حدود 5000 طن.
0: هذا وأفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما بالهاتف يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي في 2026. على صعيد آخر، وبعد ترفيع الصيدلية المركزية التونسية في أسعار حوالي 300 دواء، أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشية أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه.
2: ما تمش تشريك متاعنا أولا. ثانيا، كانت النقابة ديما رأي متاعها توفر الأدوية والديسبونيبيليتي متاعها قبل الثمن. ديما نقولوا اللي زيادات هذية في الأدوية لازمها تكون بروغريسيف ومدروسة وما تكونش دفعة واحدة، باش المواطن ما يحسش بالديفيرونس الكبيرة، على خاطر احنا في الواجهة وقت اللي السوم متاعو يتضرب في 2 ولا أكثر نوريو احنا في مشكلة، ألور كو احنا لا نتحكم لا من قريب ولا من بعيد في تسعير الدواء. قبل كنا عن رأي استشاري أو ما عنديش حتى دخل في الحكاية هذه. احنا نشوفه لازم تكون فما شفافية وآليات واضحة تعتمد، تحسب الانفلاسيون الجليسمون ديفالياسيون دي دينار، وتراعي حقوق المستهلك أولا والصحة العامة، ثانيا حقوق المصنعين وحقوق الصيدلية المركزية والصيدلة.
0: تقدمت عمادة المهندسين التونسيين بمبادرة تشريعية لمجلس النواب تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك عبر إرساء آليات قانونية تشجع على الاستفادة من خبراتهم وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
3: مهندسين التوانسة اللي بالخارج ما فماش لحد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادها يعاونهم باش يساهموا في فعالية. هذاك علاش دعوة صريحة لوضع قانون تحفيزي خاص بالمهندسين هذوم. حضرنا مشروع القانون وبعثناه لسين الفار إلى سيد رئيس مجلس النواب، نتمنى أنه يقع النظر فيه معنا بالسرعة المطلوب. القانون دائما يلزمش يتفهم على أساس أنه امتيازات الفئة على حساب فئة أخرى، بالعكس استثمار حقيقي لتونس. دعوة صريحة باش المهندس اللي في الخارج ينجم يخدم ويعاون بلاده في أريحية، خاطر المهندس اللي ينجح لبرا ينجم يجيب مشروع، ينجم يجيب مستثمر، ينجم ينقل تكنولوجيا، وخاصة ينجم يعاون الطلبة والباحثين متاع المؤسسات الناشئة متاعنا.
0: نظم المجلس الجهوي للوسطة التابع لهيئة الخبراء المحاسبين ببلاد تونسية ندوة علمية بعنوان السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى رقمنا الشاملة. وقال رئيس المجلس الجهوي للوسطة لهيئة الخبراء المحاسبين أحمد العيادي أن تعميم رقمنة الخدمات الإدارية والاقتصادية يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والنجاعة في المعاملات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
4: الندوة هذه حول السجل الوطني للمؤسسات الرقمنة الشاملة اللي شملته أبرتير من 1 جويلية 2016، دونك اللي هي الحقيقة حاجة باهية واللي بقدرة ربي باش تسهل برشا تعاملات في المؤسسات التونسية والمواطنين والشركات. الشركات الكل والمؤسسات الكل مطالبة باش تكون مقيدة في السجل هذا. الجديد أنه اليوم ولات الأمور كلها ديجيتال، ولات كلها مرقمنة، طريقة أنه واحد يولي معاش أوبليجي يزمو يمشي يتنقل في كل مرة للسجل الوطني للمؤسسات باش يقوم بإيداع الوثائق اللي هو معناتها سجل وإلا صحاحهم. تولينا كل شيء سكاني، كل شيء تبعث ديركت مو أترافير البلاتفورم متى السجل الوطني المؤسسات. موديل جديد هذا متى الرقمنا باش يخلينا نرتاحوا من العديد والعديد من الدوكيمون هما اللي تمشي البلدية وتشد الصف وضيع 10 نهار باش تعمل كوبي كونفيرم. دونك تولي كل شيء بالكوير كود كيف ما اكتوالمون سجل التجاري المؤسسات موجود، كل شيء باش يولي اديستانس. وهذه حاجه هايله توليت معناتها اتومومون حتى نص الليل نهار الاحد 24/24 تقدر تقوم بإيداع الوثائق الكل، وهذه معناتها ما تجم كانت سهل علينا. حتى كي جينا شوية صعوبات باش تشري دي جيغو ساعات تبلوك كذا، كي نشوفوا الافونتاج والانكونفينيون الحقيقة الافونتاج ما ينجم يكون كان حاجة هائلة.
0: انطلقت اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 2026 وتتواصل لغاية يوم 31 جويلية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في بلاغ لها بأن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. منير العيادي مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي.
5: إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشب الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، قاع إحداث اختصاص جديدة مندمجة مع اختصاصات موجودة من جهة أخرى. قلنا اللي يلزمنا ندعم الكفاءات الأفقية متاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير Savoir Agir اللي هو يعتني بالكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة اللي تخلي الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه يعرف يقنع اللي بش يقوم بانتدابه.
0: ونبقى مع التوجيه الجامعي، حيث نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد، وذلك أثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت عمادة المهندسين التونسيين القائمة تضم فقط 11 مؤسسة خاصة بالتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، وحذرت الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشهارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. أكثر تفاصيل مع عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
6: مش العمادة اللي تعطي الترخيص للمدارس الهندسية الخاصة، راو دور العمادة قانونا هو المحافظة على جودة التكوين الهندسي ومتابعة برامج المدارس الهندسية. احنا شنو طلبنا من المدارس الهندسية؟ اللي تحب العمادة تنشر اسمها على السيت ويب نتاعها، طلبنا منها البرامج نتاعها، طلبنا الوثائق نتاع الاعتماد نتاع الدراسة حسب المواصفات العالمية، واستدعينا لمدة يومين المدارس الهندسية العمومية والمدارس الهندسية الخاصة باش الناس كل تقدم البرامج نتاعها وتقدم شهادة الاعتماد نتاعها نتاعها في اطار الشفافيه الكامله. خاطر لاحظنا انه فما مدارس معناها تعمل بوبليسيتي مونسونجير وتاخذ دي فيليير معينين وتقول انا الوحيدين اللي نقريو في الفيليير هذه في تونس. اليوم حبينا ننظفيو شفافيه تامه على الموضوع هذا وامام الجميع انه حتى واحد من نجم يزيد على الاخر وانه المعلومه تتعطى للولي والطالب معناها بكل صدق. الناس اللي ما قدمتش وثائق الاعتماد نتاعها وما قدمتش البرامج نتاعها ربي عينها، لكن احنا نتعامل كان مع المؤسسات المنظمه.
0: اذكركم بابرز العناوين. استكمال إنتاج أكثر من 5400 طن من ورق الكتاب المدرسية والانطلاق في إنتاج 5000 طن من الورق المخصص للكراس المدرسية. والصيدليات الخاصة تعلن بدء صرف ثلث مستحقاتها المالية من الكنام. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. موعدكم الآن مع زميلي الأسعد في عزف على ضوء القمر.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج عزف على ضوء القمر على اثير موجات ذات المنستير. مستمعينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا، سعداء جدا ان نلتقي في هذا الفضاء الاذاعي المباشر على موجات ذات المنستير من الان الى حدود منتصف القمر. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد المتجدد مع الفكر والإبداع والثقافة، والأكيد أن عزف على ضوء القمر هي سهرة ثقافية بخواطر أدبية. اليوم تخيرنا موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، موضوع هو موضوع مهم جدا. الليلة سنتحدث عن الصداقة التي هي مرآة الروح، وهي أيضا بلسم الحياة، وسنستعرض أجمل ما قيل في معنى الصداقة، لأنه فيها الكثير من المعاني العميقة من الوفاء ومن أروع العبارات. واليوم سنتحدث، قلت، عن الصداقة باعتبارها من أهم العلاقات الإنسانية التي ترتقي إلى علاقات الرحم وأيضا علاقات الزواج. ورغم أن العلاقات خاصة في السنوات الأخيرة صارت تشكو نوعا من الفتور، ولكن سنحاول في سهرة الليلة أن نبث بعض الحياة وبعض النبض لهذه الصداقة التي نرجو أن تكون معقودة على صراط المحبة والاستقامة والاحترام. إذن عن مفهوم الصداقة، عن شروط الصداقة، عن أجمل ما قيل في الصداقة شعرا ونثرا، سنعزف الليلة على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. بإمكان أصدقائنا المستمعين أيضا والمتابعين التواصل معنا على رقم الهاتف 73 460 800. أجمل التحيات تأتيكم من فريق العزف الليلة، زميلتنا نجلة عتيبة بن محمد في العزف على الجانب التقني، الإخراج التقني للحصة، سليم الحزم عادته بسلامة قلبه وبشاشة وجهه في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

هذا النغم يأتيكم على أثير موجات إذاعة المنسير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. أجدد التحية والسلام لكل الأحباء والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة نتحدث في مفهوم الصداقة وسنعزف على مقام الصداقة. لما قلنا أن الصداقة هي من أهم العلاقات الإنسانية، وأعتقد هناك عديد الشروط للصداقة المثالية لابد أن تكون حاضرة. من بين هذه الشروط تحديدا هو أن الإنسان ماذا به يحاول قدر المستطاع أن لا يوسع دائرة الصداقات، لأنه في توسيع دائرة الصداقات هناك إكثار من احتمال الوقوع في الخيبات، على اعتقاد أن الصداقة يجب أن تكون لمن يستحق هذه الكلمة. أيضا الصداقة تتطلب الانتقاء والاعتماد على معدن الشخص، لأن الإنسان عندما يكثر من الصحبة وتنتفي عملية الانتقاء فيكون معرض إلى اختيار أصحاب أو صداقات على شروط مغايرة، من بينها يمكن يعني أقول المصلحة أو قضاء الحاجة أو التفاخر أو ما إلى ذلك. فضروري جدا أن يكون الانتقاء على المعادن، معدن الشخص هو الذي يحدد لك قيمة الصديق ويحدد لك طبيعة هذا الصديق. أيضا ضروري جدا أن نتعلم الثقة، وأن تكون الصداقة قائمة على جودة الثقة، لأن سوء النية أو النوايا السيئة لا تعبر عن الصديق الحقيقي. ومن بين الشروط الأخرى للصداقة المثالية هي التضحية، وأعتقد أن ميزان الصدق القائم على المحبة والصحبة هو التضحية وتبادل التضحية بين شريكي الصداقة، لأن الصداقة لا تقتصر على طرف واحد وإنما تجمع بين طرفين، فلابد من الطرفين أن يتبادل معنى التضحية، وأن تكون الصحبة قائمة على القدرة على مواساة الآخر، سواء بالبدن أو بالمال أو بالجاه أو بالعلاقات، وهذه القدرة يجب أن تكون قدرة يعني تجمع بين الطرفين. أيضا العبرة يمكن في اختيار الصحبة وتغليبها بأنها تكون عادة قائمة على الخلاف والنزاع، فالخلاف والنزاع دائما هو الذي يكشف عن حقيقة الإنسان، الحقيقة الداخلية الموجودة بداخل الإنسان. فبعد كل خلاف وبعد كل نزاع بين طرفين، لأكيد أنه إذا كانت المودة موجودة فهذا تعبير على أن هذه الصداقة يمكن أن تكون صداقة حقيقية، لأنه الصديق ليس الذي يجاملك أو يكثر يعني من مدحك، وإنما هو الذي يعاتبك ويحاسبك، وأيضا يشير إلى مواطن الخلل والتنبيه إن كانت إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك. أعتقد أنه من بين الشروط الأخرى يمكن أن نتحدث عن أهمية الصداقة، خاصة عندما تكون قائمة على التقوى، يعني وأعني هنا بالتقوى غياب المصلحة، يعني ونعرف جميعا أنه يشاع الآن بين الناس أن العلاقات تقوم أساسا على التناقض وعلى المصالح، فالمصلحة لا يمكن لها أن تكشف عن صداقة حقيقية، لأنه من بين الشوائب التي تحول دون الصداقة الحقيقية هي المصلحة. فضروري جدا أن تكون قائمة على مصالح مشتركة بين الطرفين، وأن لا تكون العلاقة علاقة سطحية، وأيضا أن تكون قائمة على النفعية. أيضا لا يمكن أن نغيب يعني جانب الانتفاع بين الطرفين، ولكن للانتفاع يجب أن يكون مشترك بين الطرفين، لا يقتصر على طرف دون آخر لكي لا يصبح نوع من الاستغلال. هذه يمكن بعض الأفكار العامة التي نسوقها في سياق حديثنا عن الصداقة، وبعد قليل سنتحدث عن أجمل ما قيل في مفهوم الصداقة شعرا ونثرا. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: تطلع الفلاسفة اليونانيون إلى وضع مفهوم جامع عن الصداقة، فعرفوا الصديق أنه الذات الأخرى، وكذلك وضع الشعراء القدامى والمحدثون تصورا شعريا عن هذا المفهوم كل حسب تصوره. قال البحتري: كم صديق عرفته بصديقي، صار أحظى من الصديق العتيق، ورفيق رافقته في طريق، صار بعد الطريق خير رفيق. قال الإمام الشافعي: صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عصر إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي، أخا ثقة فألهاني التماسي، تنكرت البلاد ومن عليها، كأن أناسها ليسوا بناسي. وقال أيضا: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صفيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قال ابن الرومي: لي صديق صامتي قحطبي باحتياله، أكرم الجنة والإنس على قلة ماله، لا أسميه عساه لا يراء بفعاله. قال ابن المعتز: تشاغل عنا صديق لنا، وصارت مودته كزة، وصار إذا جاءنا بالسلام في مشيه عاجل القفزة، وكانت مودته حلوة فصارت مودته مزة، ويستر من خجل وجهه ويمشي فيعثر في الرزة. قال كثير عزة: صديقك حين تستغني كثير، وما لك عند فقرك من صديقي، فلا تنكر على أحد إذا ما طوى عنك الزيارة عند ضيقي، وكنت إذا الصديق أراد غيظي على حنق وأشرقني بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أكون بلا صديقي. قال أدونيس: في العام 2000، أعني الآن، عنيت غدا أو بعد غدي، أدعوك إلى مائدتي، وتكون الشمس، يكون الماء، يكون العشب ضيوفا، نتخاصم، أي رؤانا أعصف، أي خطانا أنأ، نتصالح تحت سماء الشعر، ونعلن مملكة الخصمين ووحدة هذين الخصمين. قال أبو العتاهية: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق الممادق، لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق. وكل صديق ليس في الله وده، فإني به في وده غير واثق، أحب أخا في الله ما صح دينه، وأفرشه ما يشتهي من خلائقي، وأرغب عما فيه ذل دنية، وأعلم أن الله ما عشت رازقي. صفي من الإخوان كل موافق، صبور على ما نابه من بوائقي.
1: إذاعة المنصير. الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
2: الصيف موسم السمر والسهر.
3: الصيف
2: الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.

0: نواصل لمستمعين الكرام العزف على مقام الصداقة في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. والعزف مفتوح دائما لأصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 64 800. سعادة جدا باستقبال مكالماتكم وإسهاماتكم ومشاركاتكم في هذه الحصة. سعيد جدا بالتواصل مع ضيفنا الكريم. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: دكتور رفعت،
0: مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: واللحن التركي هذا يزيد ينعشنا كثيرا.
0: أي مرحبا بك سي فرج من مرناق. هكذا
1: هكذا
0: مرحبا
1: أهلينا وذوينا بمرناق.
0: مرحبا بك وكل أهلينا مستمعينا بمرناق يا سيدي.
1: عندهم قديم مودة وجديد محبة.
0: يا سيدي مرحبا بك، سعيد جدا.
1: تعلمنا منك برشا حاجات دكتور.
0: العفو سيدي الكريم، العفو، لا العفو، منكم نستفيد ومنكم نتعلم دائما وابدا. شنو هي الاحوال غادي في مرناك؟
1: والله برد الطقس والحمد لله.
0: والحمد لله، شفت رحمه ربي ما شاء الله تبارك الله، ربي يعمل فينا دائما بلطفه
1: ورحمته. كلها رحمه ربي
0: ونعم بالله ونعم بالله. على الاقل يمكن ارتفاع درجات الحراره وحراره الطقس، هذا الكل فيه حكمه ولا بد للانسان انه يرضى
1: ربي.
0: حكينا فيه نهار الجمعه يعني والشيخ فضيل الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، يعني في جانب من يعني امور طبيعيه الاكيد تدخل فيها ظروف مناخيه وطبيعيه، ولكن في نهاية الأمر يعني كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل حال.
1: عادي مدام طقس صيف.
0: الحمد لله سيدي، سهرة صيفية طيبة للجميع. اليوم موضوعنا الصداقة، يعني نعزف على مقام الصداقة.
1: والله والله يا أخويا نسعد، أنا مليش متشائم، أما الصداقة تو مثلا الصديق مثلا فرج بوزنيف. كي تقول مجتمع فرج بوزنيف خير من صديق، قولي علاش وتكون صحيحة وخير. خطر صديق أنا وصديق الصديق اللي مثلا واحد مريض وحاجة في حاجة للدم تعطيه الدم. مثلا في حاجة الفلوس تعطيه فلوس. مثلا أنت جيت المرناق وطلبت فرش بوزنيخ يهز عليك التليفون ويستقبلك، هذاك الصديق. هاي. أما صديق ومليش مثل متشائم، أما مولك الصداقة شكلية وتخلع المصالح.
0: هذاك علاش الإنسان لابد أن يتمهل في اختيار الصديق، يعني مش كل من هب ودب يعتبره صديق.
1: ساعات صديق يمشي معاك يمشي معاك وفي الآخر تكتشف برشا حاجات اللي هي الغالب يا دكتور.
0: الأكيد أنه فما اختبارات العلاقة الجامعة بين الطرفين، كل يوم إنسان يتعلم ويمر باختبارات، وهذه الاختبارات هي اللي تكشف له العديد من الحقائق.
1: الصداقة تغيرت مش كما بكري كما تو دكتور. ولا تخضع المصالح ولا تخضع البرشة حسابات. علاش نكلم فلان كان عندي به مصحة نكلمه وكان ما عنديش به مصحة ما نكلمه؟ حتى صديقك معناها في وقت الذروة مثلا أنا باش نسلفه لو يسلفني معناها يكون يتراجع برشا حاجات. ما مش كما بكري كما تو خويا. وزيد العوامل المعيشة والدنيا وظروف كاسحة واللي تخلت الصداقة مش كما بكري كما تو.
0: لأن هناك من يقول أننا نعيش في زمن ما يسمى بالمادية المتوحشة، يعني طغات الماديات على كل دعني أقول كل العلاقات، سواء كانت العلاقات الأسرية وعلاقات الصداقة وحتى علاقات الزواج أو حتى صلة الرحم. يعني هذه المادية المتوحشة صارت هي المقياس وهي يعني مقياس الحرارة اللي نقيس به يعني مدى صحة هذه العلاقات من غيرها. لذلك قلت لابد أن الإنسان يتمهل في اختيار الصديق، يعني لأن أواصر الصداقة يجب أن تكون ثابتة ويجب أن تكون وفية.
1: دفرين خويا دكتور لسعد. رغم التشاؤم ورغم كل شيء
0: أكيد في طبيعة الحال، في طبيعة الحال لابد أن نتفائل.
1: رغم زال الخير في الدنيا.
0: تفائلوا دائما تجدوه، دائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الخير في أمتي، يعني الخير ما زال في أمة سيدنا محمد إلى يوم الدين إن شاء الله. واضح عندك
1: شيء. نعم صديق يا اخوي.
0: يا سيدي اكرم وانعم ويشرفني جدا، تشرفني جدا صداقتك سي فرج. عندك تحيه تحب توجهها لبعض اصدقائك وما الى ذلك؟ فالمجال مفتوح.
1: والله نحب نوجه تحيه لكل المستمعين اذاعه منستير.
0: يا سيدي مرحبا.
1: ونحب نوجه تحيه لاخويا صابر يخدم معي وانسان طيب ياسر، نحب نوجه له تحيه
0: تحيه ونبلغه تحياتي ايضا.
1: نحب نوجه له تحيه وكل المستمعين خاطر اذا كان باش نستثني باش ننسى برشا.
0: باهي يا سيدي وجه لهم الكل تحيه وشكرا ليك.
1: نحيي الدكتور لسعد العيا.
0: يا سيدي العفو شكرا، هذا من حسن اخلاقك وبارك الله فيك لكرمك ولطفك يا سيدي. شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحيه ليك سي فرج وتحيه لكل اهالينا ومستمعينا بمرناك.
1: عايش خويا.
0: شكرا جزيلا، سهره طيبه.
1: عايش.
0: نواصل إذن في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73-64-800، أعيد الرقم 73-64-800. أهلا وسهلا بالجميع، لنتحدث في موضوع الصداقة وما أدرك ما الصداقة. الصداقة هي مرآة الروح وأيضا هي سند في نوائب الحياة. هناك من يعتبر أن الصداقة هي وطن صغير يجمعك بمن يفهم صمتك قبل كلامك. الصديق هو الذي أيضا يكتشف عمق المعاني التي تشعر بها. هناك العديد من الأقوال المأثورة التي قيلت في شأن الصداقة، وأكثر من ذلك نأخذ بعض الشهادات من أصدقائنا المستمعين في حديثنا في موضوع الصداقة. سي محمد من القيروان، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو، مساء الخير. ألو ألو، يبدو أن المكالمة الهاتفية غير جاهزة.

طيب سنعيد الاتصال بسي محمد من القيروان، تحية ليه ومن خلاله لكل أهلين مستمعين بالقيروان. هناك أيضا بعض الأقوال المأثورة التي قيلت في الصديق الحقيقي، هناك من يعتبر أن الصديق الحقيقي هو وطن صغير وهو أيضا أخ آخر لك، هو نعمة عظيمة لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من يملك صديق صادق. صديق أيضا مثل ما ذكرت منذ قليل هو الذي يفهم صمتك يعني وسكوتك قبل أن تتكلم يعني، ويقرأ التعب في عينيك من غير أن تشرح له هذه الظروف القاسية. استحضر هنا ما قاله في الشعر والأدب، ما قاله الإمام الشافعي: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. المتنبي أيضا له في الصداقة ما يقول، يقول: أصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. الشاعر معن بن أوس: فإن يكن الفعل الذي أساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. أما الفرزدق فيقول: رب

0: إذا تاهت نفسك منك تجدها عندها. الصديق الحقيقي هو الذي لا يتغير بعد غياب، بعد مسافة، بعد الظروف. تجده في لقاء اليوم كما كان في آخر لقاء تماما. صديقي الحقيقي، لا تتزعزع ثقته فيا وإن كان بيننا مسافات وبعد. نلتقي فنفتح باب قلبينا على مصراعيهما دون خوف. الصديق الحقيقي لا يطلب منك التعبير عن حبك له ولا شوقك له، فهو يدرك تماما أين مكانه في قلبك. يدرك أنه في مكان مختلف جدا عن الآخرين. في مكان مختلف جدا.
1: كان معي واحد صاحبي وغاب عني سنة، وبعد السنة قابلته في السكة بسلم عليه بقوله ازيك يا فلان. قال لي انا مش عارفك، انت مين؟ انت مين؟

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر البوابة المتاحة عبر رابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي المبرم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. ونبقى دائما مع أخبار تونس، حيث يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن عددا من الأعمال منها الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير منذ نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، بزيادة بنسبة 45% مقارنة بالموسم الماضي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحظر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا للنشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتوقع تقلبات جوية. ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع راجعة لهم بالنظر. في أخبار العالم، وفي منطقة الخليج العربي تمر الليلة الثالثة من دون قصف أمريكي لإيران، بالتزامن مع حديث الرئيس الأمريكي عن مفاوضات عميقة جدا مع طهران وتحرك وسطات إقليمية ودولية لبحث مخرج. لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن وقف إطلاق النار واتفاق بين الطرفين، لكن تزامن توقف العمليات مع استمرار الاتصالات يطرح تساؤلات عما إذا كانت إيران وأمريكا قد دخلتا مرحلة هدنة غير معلنة، أم أن الهدوء الحالي لا يتجاوز توقفا مؤقتا بانتظار نتائج المفاوضات. يأتي هذا الهدوء بعد 13 ليلة متتالية من الضربات الأمريكية على إيران. انتهى الموجز، يعود إليكم مجددا زميلي لسعد في عزف على ضوء القمر.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما احنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
2: ليام
1: معليين كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: عزف على ضوء القمر،
5: عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجة ذات المنستير في الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. وذكر أصدقائنا المستمعين بأننا الليلة نعزف على مقام الصداقة. عرفنا مفهوم الصداقة، أيضا تحدثنا في الجزء الأول عن أبرز شروطها ومقومات هذه الصداقة، ونتفق جميعا أن الصداقة هي مقوم من مقومات إثراء الحياة. قدمنا أيضا ما أبدعه الشعراء قديما وحديثا في وصف الصديق والثناء عليه. هناك بعض الأقوال التي تغنت بالوفاء، وأيضا تغنت بالمواقف الجامعة بين الأصدقاء وقت الشدة، ومنهم من أشاد أيضا بحسن اختيار الصديق. كانت البعض من روائع الشعر العربي. وذكر أيضا أن المجال مفتوح لأصدقائنا المستمعين للتواصل والتفاعل معنا. المكالمة الهاتفية. ألو، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو، مساء الخير، مرحبا بك أخي.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: تحية ليك وتحية لزملائك وكل مستمعين. محمد من قيروان.
0: مرحبا بك يا سي محمد، ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالقيروان.
1: عايشك، بارك الله فيك. والله حقيقة أنا ما تبعتوش من اللور، حقيقة بالمجد كيف تريفك نسمع في البرنامج.
0: مرحبا بك سيدي.
1: وقتك هذه ما نتوبة وكثر فيها الحديث، ويعني وواسر كلمة مداولة، يعني في ساعة تبدو عادية، ساعات عندها معنى، ساعات معنى عميق شوية، ساعات معنى سطحي وهكذا يعني. الحقيقة أنا تو أتذكر الأطلال في الذية، خطر حبيبي كل شيء بقضاء، وهو سيخ كل شيء بقضاء،
0: ما بأيدينا خلقنا تعسى. نعم،
1: ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعد ما عز اللقاء. إذا أنكر خله
0: وتلاقينا لقاء الغرباء،
1: ومضى كل إلى غايته.
0: لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.
1: لا، هي توقع منها، هي توقع ذاتها. ساعات الحياة وقسمة الحياة ومشاغل الحياة تخلي الأصدقاء يعني هكا يبعدوا شيء على بعضهم، وكل حد ينغمس في همومه.
0: في يعني في زمننا الحاضر، فيما نعيش يعني من واقع، هل من وجود للصداقة الحقيقية الآن؟
1: أنا مش نعرج على مش نعطيك مش حتى مش بيت حتى العشرة كورن تيلي راو.
0: نعم،
1: مش جديدة راهي الحكاية ذي راو.
0: نعم،
1: خلنا نعمل وصفة هكاك. عمر خير، عمر الخيام توا عنده 10 قرون، هو عاش في القرن 11 وحنا في القرن 21.
0: القرن 11، نعم.
1: من رباعياته اللي طبعا ما غنتهاش من كلهم،
0: صحيح خذت منها البعض منها، نعم، أربعة، نعم.
1: يقول إن الذي تأنس فيه الوفاء لا يحفظ الود وعهد الإخاء.
0: نعم.
1: فعاش الناس على ريبة منهم ولا تكثر من الأصدقاء.
0: جميل.
1: النصيحة من 10 قرون صالحة هذه التو.
0: أكيد أكيد أكيد، هذاك علاش قلنا الإنسان لابد أن يتمهل في اختيار الصديق، يعني وأن تكون هذا الاختيار قائم على أواصر الصداقة الثابتة والوفية.
1: ثم برشا نفس الشيء نرجع للأطلال، والله الأطلال راهي فيها مواسيق اللي يعاني من الفتور في الصداقة، راهي فيها مواسيق.
0: يعني كتبها الشاعر إبراهيم ناجي. نعم،
1: هو ربما يحكي على معاناته هو الخاصة في الفتاة حبيت يتزوجها وأهلها مش اعتزال وكذا، وفجأة التقى بها في المستشفى، كتب عادي سيرته وبحس به، لكن إحساسه يبقى صالح للناس الكل من قابل الوقوع في أي وقت في أي زمن أي مكان مثلا.
0: نعم،
1: وساتي كل وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مثل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الكتاب كل في طريق.
0: في طريق، نعم.
1: الحياة تقصو ساعات الإنسان.
0: صحيح. نتفاعل معك بخصوص بعد إذنك أخي محمد، يعني في عندي وثيقة تحصلت عليها في رحلة إلى مصر، وثيقة هي نادرة وتاريخية، عندي منها صورة. إبراهيم ناجي كان يكتب بعض المقاطع الأطلال، كان يكتبها على بعض الأوراق متاع الوصفات الطبية. إيه
1: مولا خطر صريحة. القريحة حينما تأتي للشاعر يستغل القريحة ويستغل وجودها ويكتب فين يجي يكتب ليش باش ما تضيعش عليها كل الفكرة نتاعه.
0: نعم، ففيما بعد زوجته جمعتهم يعني وموجودين في بعض المتاحف. طيب نتحدث يمكن في على الجانب الشخصي، يعني من خلال تجربتك الحياتية، هل في إثراء حياتك العادية، حياتك الشخصية دعني أقول، هل كان للصداقة حضور ودور في إثراء هذه الحياة؟
1: والله ما يعني كانت عندي، كان عندي أصدقاء في الحقيقة. أخوي كان خاطر توا ما كنا أصدقاء، وبعد ثم فتور، حقيقة معناها والله ما نجمش يحكم هذا روح، قد يكون ثم تقصير مني الله أعلم ما نعرفش.
0: نعم
1: لكن الحياة وما شغل الحياة الآن وهم الدنيا في هذا الوقت ما نجمش اللوم عليه ونظنه حتى ما نجمش اللوم عليه زي حتى هو
0: صحيح. وأعتقد أنه من أبرز الأسباب وسائل التواصل الاجتماعي التي عمقت الهوة وعمقت المسافة الفاصلة بين الأفراد بين الصدقة.
1: والله أنا أخلصت والله ما نمشيش معك برشة في هذه خطر وسائل التواصل نجم واحدة تشوف وصوت وصورة في أي مكان كان العالم ولكن البعد الجسدي والإحساس عنه دور
0: صحيح. ولكن أعتقد أنه التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي صار تواصل ساذج، يعني ما فيش نحن إلى حد الآن المجتمع الشعوب العربية إلى حد الآن لم تدرك جيدا أنه الأنترنت تم اختراعها لتقريب المسافات ولتسهيل يعني العمليات والمعاملات وما إلى ذلك. نحن إلى حد الآن نتعامل مع الأنترنت لإضاعة الوقت وربح ومينة.
1: للتسلية نستعمله للتسلية
0: أو للتسلية والإثارة. نعم صحيح.
1: والله نعطيك معلومة تو ليك المستمعين كل أنا ما عنديش إنترنت وما عنديش فيسبوك وما عنديش
0: والله العظيم أحسن ما عملت بين قوسين.
1: لا والله لا علاقة لي بهم والله.
0: يا سيدي شكرا لك سي محمد تحية لك.
1: كلمت زميلي كثير سليم حيي بارك الله فيه على أغنية أشواق اللي رسمها
0: زميلي سليم. طيب نوعدك تحبها بصوت ميادة حناوي غنيتها أيضا ميادة.
1: أخ لا سمحني أخ لا خد بالي صوت تحبها الأخير رسمتي أفضل.
0: طيب إذا كانت موجودة نوعدك من هنا إلى آخر الحصة نمرها أو مروا منها بعض المقاطع. شكرا جزيلا أخي محمد تحية ليك وتحية لكل أهلينا مستمعينا بالقيروان. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية ونواصل الحديث عن هذا الصديق الحقيقي الذي نبحث عنه أحيانا ولا نجده. ألو مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا. ألو مساء الخير. ألو في انتظار أنه عملية التواصل تكون جاهزة. ألو مساء الخير. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
2: ألو ألو
0: ألو مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الود والسعادة والهناء.
0: مرحبا أهلا وسهلا بك. وذكرنا بالاسم الكريم.
2: مدام نسرين من المستيخ.
0: مرحبا بك سيدة نسرين ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالمنستير.
2: يعيش
0: تفضل سيدة.
2: أحلى لما كان بالإذاعة. مبروك عليكم استوديو جديد.
0: مرحبا بك مبارك علينا جميعا والأكيد إن شاء الله يكون في ميزان الجودة والإتقان والاجتهاد أكثر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أي تفضل مرحبا بك.
2: وبيك
0: عندك
2: صداقة أنواع.
0: هو من خلال بدايتك يعني التنهيد أعتقد أني كنت هذه مش تختزل يعني تجربة في تتحدث عن الصداقة ولكنها مؤلمة شوي صحيح هذا أم لا؟
2: بالحق أي.
0: نعم تفضلي.
2: ثم صديق يحب على مصلحته.
0: نعم.
2: وثم صديق مخلص ليك لحد الأخر العمر. ثم صديق يطلب منك وماذا بيتفسرها وحدك يطلب منك طلبات.
0: نعم.
2: خارجة عن نطاق القانون. لا نجم لا نشرحها ولا نحكيها.
0: نعم يعني
2: انت صداقة فيها محبة.
0: صحيح.
2: وانا اللي انسان صديق اللي حبيته وصلت بكيت في جرته هو. ولكن نطلع موش في المستوى. إلا إذا حبيته
0: بعد كم سنة
2: إذا النحلة أعطاته العسل أعطاته العسل بكله وإذا كرهته راهي لسعيته.
0: طيب مدة هذه الصداقة دامت كم سنة تقريبا يعني؟
2: 4 سنين.
0: نعم في الأربع سنوات هذه يعني ما كانتش الأشهر الأولى هي كفيلة أن تبين لك يعني الوجه الحقيقي لهذا الذي يدعي أنه صديق حقيقي.
2: الإنسان هذا إزديف.
0: من
2: نجمش نوصف لك أكثر يعني وجه نرجسي وجه إنسان بريء وجه الآخر اللهم معافينا.
0: مو من خلال المعاملات. يعني ذكرنا في بداية الحصة أن الصداقة الحقيقية صحيح تقوم على المنفعة، ومن نجموش ننكر أن المصلحة والمنفعة تكون موجودة في كل العلاقات، يعني حتى في علاقات الزمالة وعلاقات الصداقة هي موجودة، ولكن يجب أن تكون المنفعة يجب عفوا لحظة سيدتي الكريم، ولكن المنفعة والمصلحة يجب أن تكون بين الطرفين. يعني أنت عندما تحتاج إلى صديق ضروري جدا أن تجد هذا الصديق، وهو أيضا الصديق إذا ما احتاجك فضروري جدا أن تكون أن تستجيب يعني لهذا الطلب ولهذا النداء.
2: سامحني يا صديق.
0: نعم.
2: سامحني يا سيد الكريم، أنا احتجت له وما لقيتوش، لقيته يغرم في زمانه مع واحدة كاملة الأوصاف. يعني أنا احتجت له، أنا كفيفة. أما احتجت له ما لقيتلوش، قال لي أني ما نخذش واحدة كفيفة، وبالرغم راني
0: حاشا
2: وكلا ما نخذش واحدة عامية باللسن هذا، واحدة ما تراش. ولكن الحمد لله في رمضان هذا لقيت صديق وصديقة، لقيت جميلة الهواري يرحم والديها
0: نجولة تحية،
2: ولقيت عمي خميس من القروين.
0: هي ما شاء الله، شوف سبحان الله، يعني
2: نعم الصداقة،
0: ربي يعوضك يا ربي يعوضك خير ان شاء الله.
2: نعم الصداقة، اما لي خسارة الصديق تحبيه
0: اخلاص. لا لا ما
2: تبكي، الواحد تحب تعطي عمره،
0: ما تبكيش على طول. لا لا لا العكس تماما، هذيك كانت تجربة والاكيد انك استفدت منها وخذيت منها خبرة.
2: امل تو الاثر نتاعها، يعني حتى اللي يجي مش يخطي يقول لك لا انت كنت مع صديق، يعني يا اخي صديقي انا حكينا وكهو لا لبسني خاتم ولا انا لبسته، يتمني فيا قال لي اسمع مادام انت ما عندك الشهريه ريفيديتشي، هذا بلسنه هو.
0: واضح. الحمد لله وكربي يعوضك خير ان شاء الله، وهنيئا لك
2: بي. انا ماذا بيا غنايه يعيشك،
0: اي شنو يرحم والدي، اي تفضل يرحم والدي،
2: غنيت اصل النصر ولا تسد
0: ولا تسد. طيب ان شاء الله،
2: خاطر اني ما عنديش راديو، اني تو نكلم فيك من دار الجيرين نسمع حتى من التليفون.
0: مرحبا ان شاء الله، ان شاء الله ان تحيه ليهم اذا الجيران هذا اللي انت موجوده بحذاهم، تحيه ليهم نقول لهم تحيه ونقول لهم شكرا.
2: والله راسك يا سيدي الكريم، الا بالفلوس كريت التليفون باش نحكي معاكم انتم ونرجع حق ربي بالفلوس، بالرغم اني كفيف والله بالفلوس.
0: واضح. شكرا لك اخت نسرين، تحيه ليك وشكرا لك على المشاركه معنا. شكرا، سهره طيبه. تحيه لزميلنا سليم الحيزم، تحيه ليه. طيب شكرا جزيلا. في المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: مساء الخيرات، مساء الأنوار.
3: مساء الفل والياسمين خويا الغالي والعنبر والنسرين، لكل العقليق والأخ اللي يطلبني لقب حيزم.
0: أي زميلة سليم الحيزم، شكرا جزيلا على هذه التحية الجميلة.
3: تحية ليك كل هو وكل عاملين في إذاعة المنستير.
0: شكرا لك،
3: وان شاء الله ديما منوري ومن القين ومن حسن الى احسن.
0: شكرا تحيه ليك وشكرا على هذه التحيه الجميله. ذكرني باسم الكريم.
3: وانت اجمل، الله يسرك.
0: ذكرني باسم الكريم.
3: شلبيه زهو من قفصه.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بقفصه.
3: الله يخليك من قفصه اخلاقك.
0: كيف الحال في اهالينا، كيف حال اهالينا في قفصه اليوم؟
3: الحمد لله يا رب، يا مسخاني يا خي والله العظيم.
0: اليوم يعني منخفضت درجات الحراره تدري نوعا ما
3: شوي.
0: الحمد لله، هو البدايه من اليوم ان شاء الله، يعني يقال
3: إن
0: انه
3: حتى احنا نستنوا في اليوم هذا
0: ان شاء الله يا رب.
3: هو راهي حاجه هذه ما عند ربي،
0: اي بنعم
3: هذه حاجه ما عند ربي، وربي يمتحن فينا نجم نصبر ولا ما نصبروش.
0: الحمد لله على كل
3: حال. الحمد لله يا رب، ان شاء الله يعطينا اقل مجهود وربي يرحمنا ان شاء الله بمطر ان شاء الله يا رب.
0: اللهم امين ان شاء الله، ان شاء الله اللهم امين. طيب اخت شلبيه، الصداقة وما أدرك ما الصداقة؟
3: أخي دكتور،
0: اللي يمتلك صديق حقيقي هو الشخص الذي لن تهزمه الحياة أبدا
3: أبدا. وشوف هو راه يقول لك حط أصحابك في غربات،
0: صحيح.
3: والصداقة مش كل من يكلمك ويحكي معك، يعني شوف من الآخر احنا نعرف من غربي تعرف شكون صديق شكون. على هو كيما قلت تفضلت انت قباله، راهو صحيح رانا باش نلقوا بعضنا، راهو سواء منا ولا منا، سواء الدين سواء يعني الانسان باش نحكي له باش يحكي لي باش يفرغ لي قلبه وانا فرغ لي، وما يكون صديق يكون امين
0: اكيد
3: تامنه على سرك ويأمنك على سره ويقبلك وتقبله بما فيه.
0: صحيح.
3: الصديق شكون وقت اللي يصلحك انت يعرفك غلطة يقول لك راك غلطة.
0: نعم.
3: ما انت غلط ويتمادى في الغلط يقول لك لا انت هو صحيح ويتمادى باش تمادد في الغلط نتاعك. هذاك يكون صحيح في الحق الصديق والاخ وقت الضيق والصديق وقت الضيق.
0: نعم.
3: اما مش انا معلي مش وقت الصديق اللي يجاملك.
0: نعم.
3: حاشاكم ويناقك. وبعديش انت تعمل لفته من هنا هو يعني خرج عليك كتاب اصلا يعني من الكلمه يبني قبه. من حب يبني قبه نقولوا احنا. شوف صديق صدق اخلاص وافاء وامان.
0: جميل هذه القيم الانسانيه النبيله. هل هي موجوده بالفعل في زمننا الراهن في وقتنا في واقعنا؟
3: هات قلت خويا الغالي معني انا والله من 2000 بديت نعرف الاصدقاء على طريق الاذاعه اذا عبد الله اذا الشباب اذا الشخص اذا مسير اذا مسير طبعا يعني بالتليفون. اما وقت شوف والله العظيم ونحكي معك صدق يمكن من اللي غربلتم وكل تقل 3-4 من نقول 100 واحد يعني صديق وصديق تعرفك اللي اسمعني اللي يسلش عليك وقت الشدة وقت اللي تغيب يسأل عليك وقت تمرض حاشاك والله لا يمرضك إن شاء الله ولا يمرض موما يسأل عليك الله لا يقدر وراه وقت يوقف معاك.
0: إذن المواقف والظروف هي المقياس الحقيقي
3: يتكفى
0: لإختار نعم لتحديد طبيعته. نعم صحيح.
3: مش في الوقت الفايدة ولا بربي عندك حاجة وثمش حاجة ولا كمصلحة ولا لا لا لا ديك مصدق أصلا هذاك نفاق. من أحسن هو وقت يعرف صديق يكون معايا وقت الشدة يا أنا غلطة يقول لي غلطة أنا بي حاجة هكا ونمشي كان في السنية هذه ما تشوف السنية هذه مش وقت ما نعد بس غرب لهم بس بعداش تلقى واحد سلمي أنا عندي باش نسميه مسامحني الأصدقاء بالحق ومليون في المئة أصدقاء وصديقات عندك منو بي ابن حمد تسكن في طول المسير هي من قفص من مجورة تسكن في قفص في طول المسير هذيك أخت وصديقة وما أعز ما عرفت لما تميز من قروان نعرف وكنت برش نحكي معاه الحق عشان نحكي معاه سين من قفص الحاج مبوفيشة
0: أي تحية ليهم أصدقاء أي أي
3: تحية ليهم كل برش محمود من مجمع العباس هذوم يعني والهادي من القصرين ينم عليك نجو أبو علاقي عظام الوقت بالحق التحكي معاهم سرك يبقى سم وسرهم يبقى عندك سم يعني ما بالحق اللي تأمنهم مليون في المئة.
0: صحيح. هذه
3: الأصدقاء كل بحول الله يسمعوا فيه
0: وهذه
3: ليلة منصوري من مجمع العباس هاي كم كثير
0: وهذه هي من صفات الصداقة الحقيقية
3: ورأيتك الصحة
0: الصداقة ليست يعني مجرد هي مش مجرد علاقة مؤقتة تبنى على المصالح
3: مش مجرد علاقة عابرة صحيح. مش مجرد أنا صديقها أو عارفت لي واحد صديق وصديقتي ولا صاحب وصاحب لا الصداقة وقت الشدة راهي وقت الشدة وقت نعرف كنت توقف مع وقت النغيب الله لا يغيب لك إن شاء الله خير وإن شاء الله ديرك صحة وعافية نغيب تسأل عليا ما كلمتكش بعد 3-4-5 أيام حاشاك تسأل عليا ولا نسأل علي أنا وقت وقت اللي يغيب 3-4 أيام من هذا ثلاثة نسأل سمى أمي قمر من القصرين الله يشفيها ويطول عمرها مريضة شوي أديك كانت نقول لها أمي قمر
0: ربي يشفيها
3: بابا الله يرحمه ملا مظيل توفى ذاك بابا وأخوي وصديق بالحق من أعز ما عرفت أو توفى الله يرحمه ذاك بالحق كعبتين يشدوا لك كعب 3-4 كعبات من يعني باش تغرب لهم. شوف نقول لهم حاجة الأصدقاء والصديقات نقول لهم بربي الصداقة أمانة صداقة وقت الشدة صداقة إخلاص صداقة وفاء أنا وربي يعلم رو هذا الكلام من قلبي.
0: جميل جدا هذا الكلام وأضيف إلي أن الصداقة أيضا هي التزام لابد التزام وهي
3: التزام
0: هي التزام وشعور أخلاقي متبادل
3: صدق والصديق صدوق يكون هذاك وقت الشدة ورفيق وقت الضيق صديق وقت الضيق راه مش تعرف نعرف كل يوم نهار ومشى وبعداش وقت يقولك صديق تقوله ما نعرفوش أصلا كيفاش نعرف أنك الإنسان ذاك ولا الإنسان هذيك لا
0: صحيح
3: إذا مش تعرف صديق يتشمع تثنية صحيحة وتقرب ما فيه ما تعرفوش أصلاً ولا ما تعرفش أصلاً.
0: واضح. على رأي الإمام الشافعي مثل ما ذكرت سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. شكراً جزيلاً. تفضل.
3: ربي يسعدك يا أخويا الأسعد.
0: نعم.
3: بعد إذنك مخل.
0: نعم.
3: نطلب أغنية حمودة فلاح و لقمام أيمن غزال والأخت معاهم اللطف علي ما همش أصحاب. وتحية الأصدقاء والصديقات الكل وبربي تحية بنتي نهاء في مستير مهندسة
0: ربي يفضلها لك تحية لها
3: تحديد منزل فارسي وتحية لكل الأصدقاء والصديقات بدون استثناء
0: شكرا شكرا جزيلا
3: وديما منورين متعلقين
0: شكرا
3: وديما من حتى الأحسن ولا ديما منورين كل غادي غالي وربي نجحك
0: شكرا جزيلا تحية ليك سهرة طيبة مع التحيات
3: الله يسترك
0: المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: مساء الخير سيدي الكريم وتحية ليك وكل أسرة إذاعة المنسيق عاملين ومستمعين
0: مساء النور مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك ذكرني باسم الكريم
4: مبروك جلالي حرم عياري من تونس
0: حرم
4: عياري
0: حرام مرحبا بك يكون منك لسعد العياري يشرفني جدا أختي الكريمة
4: عملك بالعام
0: يا يشرفني جدا أختي الكريمة مرحبا بك مرحبا بك تحية لكل أهلينا بسيدي بوزيد بمختلف أصقاع الجمهورية التونسية من أقصى الجمال إلى أقصى الجنوب مرحبا بك أختي مبروكة تحية لك إذن الصداقة سيدة مبروك
4: والله الصداقة هي كيفها كيف القيم الإنسانية الأخرى مع علاقة الأخوة مع علاقة الجيرة نحسها بديت تنحضر على حسب ما حكى بابا الله يرحمه
0: الله يرحمه
4: والكبار الكبار الكبار كنت نسمعهم برشا ونسمع حكاياتهم كيفاش كان الصديق يمشي صديق من الجنوب للشمال على ساقيه ولا على الجمل ولا على الفرس ولا على وقت الكل دمرت وبوليد يسميه على اسم صديقه ويبقوا وفي أوفياء حتى أولادهم معنا
0: تبقى العلاقات يعني تبقى العلاقات متواصلة يعني عبر الأجيال لكن في الزمن هذا يعني من خلال تجربتك الشخصية وحياتك هل أنه ما زال مفهوم الصداقة ما زال يطرح نفسه في حياتنا؟
4: موجود أما مش كما مش كما الوفاة تعقبل ومستيسيف أما موجود بالرغم هيك موجودة ثم صداقة
0: يعني أنت من خلال تجربتك عندك يعني عندك صداقات معقودة مبنية على الاحترام المتبادل
4: للأسف هي برشا هي الصداقة أنا كل محطة من حياتي كل مرحلة من حياتي نعمل صديقة مثلا في الليسي أول ما بديت كليسي ابتدائي ما نحكوش عليه كليسي كانت عندي صديقة من زملائي كل عندي صديقة بيه ونصبوا بعضنا آخر درجة ونحكوا لبعضنا ونحس بيها ونحس بيها ونحكوا لبعضنا وكل مع عواطف كليسي
0: إن شاء الله تكون في الاستماع إن شاء الله
4: إن شاء الله يا رب أما للأسف القدر خرقنا
0: إيه علاش ما توصلتش اختلفتم في المسار الدراسي
4: هي مشيت تقرأ في بلاصة بعد الباب وأنا في بلاصة وبعد عرفت وأنا جيت لهنا تونس عرفت
0: إيه على مش بالضرورة عاد حتى وإن كنا يعني تباعدنا يعني في مساراتنا التعليمية فكان بإمكان التواصل هو الآن وسائل التواصل متاحة وموجودة يعني علاش ما تتوصلش العلاقة
4: والله استنى وبعد وبعد أجيت معناها أما ديما نذكرها ديما ريت أنا لو كان جا بيجي لو كان جت عندي إمكانية خاصة وقت ولا مادية ذوما ثلاثة عندي ثلاثة عندي بعضها هي قريب في تونس لهنا بعضي من جيش من توزر زيد صدقنا برشا برشا برشا وبعد فارقنا هي رجعت لبلادها غادي وأنا بقيت لهنا كلمنا بعضنا شوية ورسلنا بعد
0: انقطعت لها
4: للأسف مخيبها مخيبها والله أنا ما ننسى همس إلى يوم الدين ما ننسى همس وعندي صديقتي آخر واحدة في الخدمة دي بعد ما كبرت وكل اسمها نادية الفورسي من جربة زيدا خدمنا مع بعضنا وكنا أحسن فتفهمني وحس بي كيما قلت أنت يعني صديقي يفهم صديق وقبل ما ينسق وقبل ما يشكي وقبل وأنا زيدا كيفي زيدا بوها خلالها مسيت مثل الجربة مسيت معاها خليت عارف قادي أما إلى حد الآن عنا تواصل مع بعض
0: هاي الحمد لله ما زلتوا تتواصلوا فيما بينكم أكيد أنه هاي الحمد لله
4: أما صدقني لو كان بإيدي نمشي لهم لذيك الكوزر وذيك وأنا نتصور هو مزيدا في هو مزيدا نفس الأحساس
0: إن شاء الله يكونوا في الاستماع إن شاء الله يكونوا في الاستماع الآن ويسمعوا إلى صوتك إن شاء الله وإلى شهادتك
4: إن شاء الله ولا واحد
0: إن شاء الله أنت أنت وجه لهم تحية أختي مبروك وجه لهم تحية إن شاء الله مباشرة على أثير وجهتي ذات المنسي
4: إذا مش هما يسمعوا أخوهم ولا ولد عمهم عندك عواطف خليفي عشانها من الرجال تزيد وصفي أبادي من الجيش ونجي خورتي من جربة
0: إن شاء الله إن شاء الله.
4: نجي عندي معها
0: إن شاء الله إن شاء الله البقية تكون إذاعة المؤسسين تكون همزة وصل يعني وتكون هي جسر محبة جسر الاستعادة مثل هذه العلاقات الجميلة. نعم
4: علاقات جميلة جدا. أما للأسف القدر ساعات ومشاغل
0: مشاغل حياة الدنيا والأكيد
4: خاصتك تبدأ مرأة توارس هي اللي ناجم يمكن من بلاس بلاس أما مرأة جابها جاب الخدمة جاب الدار أما ديما في مخها
0: لا متاحة ما فيش فرق بين المرأة والرجل يعني بإمكان المرأة على وسائل التواصل موجودة وسائل النقل أيضا موجودة فقط أنه واحد يزم يحدد الساعة إنسان ما يمشيش كيكة يعني امرأة تمشي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب باش تبحث على يعني احنا على
4: امرأة
0: في
4: يلزم وأنا إلى حد إن شاء الله عندي أحباب ما عندي صديق
0: نعم
4: قديمة راديونا خدمة عندي حبيباتي أما مش كما الصديق
0: اللي
4: تفهمه ويفهمه كيف تحكي له ويحكي له للأسف ما عندي
0: صحيح. شكرا لك أختي مبروكة تحية لك ونسعد جميعا بصداقتك لإذاعة المنستير. شكرا جزيلا سهرة طيبة إلى اللقاء مع السلام. مكالمة الهاتفية الموالي. ألو مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو مساء الخير ألو مساء الخير أخت هدى مساء الخير. ألو طيب المكالمة غير جاهزة. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.
5: أنا بتكلم عن الصداقة بشكل عام. الصديق كلمة صديق وايد صعبة. أنا لما أنت تكون صديقي لازم تكون صادق وفي مضحي معطي تخاف علي تحبني بكل ما فيك. هذه كلها من طاقة. لما تقل أنا أعطيك هذا كله وأنت ما ترد لي ولا 1%، أنا بإمكاني أرجعك لحجمك الطبيعي. إذا ما تواجدت أنا مرضت ما لقيتك، أنا أبوي تعبان ما لقيتك، أنا ما عندي فلوس ما لقيتك، أنا بكيت ما لقيتك، هذا كله أنا لما أكون غلطانة تفضحني بدل ما تسترني. لا أنت مو صديق. أنا إنسان أحترم ثقافة المواجهة. أنا مواجهة ما عندي مشكلة، ما عندي اللف والدوران. أنا ما أحتاج الصديق اللي مثل الظل.

0: الله على هذا الصوت الجميل أبو بكر سالم من السعودية. إذن نواصل مستمعينا الكرام يتحدث يعني كلمات جميلة، ونحن في حاجة ملحة وفي حاجة دائما إلى مثل هذه الكلمات اللطيفات الجميلات لكي على الأقل نخفف بها من وطأة الحياة. طيب نواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. زميلي سليم يقول لي أنه في مكالمات عديدة وعديدة جدا من مختلف مناطق الجمهورية. تحية لكل الأحبة وكل الأصدقاء والراغبين في المشاركة والمتابعين أيضا، ورجاء حاولوا قدر المستطاع أن نختصر في المشاركات لتمكين أكثر ما يمكن من أصدقائنا المستمعين من تمرير شهاداتهم بخصوص موضوع حصة الليلة الصدق. المكالمة الأموالي. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ويا عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
1: ألو، عسلامة
0: في الاستماع. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم ومنورين يا أخوي.
0: مساء النور. النور بوجودك صديقي. ذكرني بالاسم الكريم.
1: فوزي السويسي.
0: فوزي، منين كان فينا سي فوزي؟
1: ولاية تونس.
0: ولاية تونس، مرحبا بك وكل أهلينا بتونس. شنية الطقس اليوم في تونس؟
1: والله صباح الحمد لله.
0: حبينا نطمن عليكم على كل أهلينا في مختلف بقاع الجمهورية. تفضل سي فوزي.
1: حبيت جوست باش نتدخل في موضوع الصداقة. بالنسبة لي أنا موضوع الصداقة بالرسمي، إذا كان باش تحسبها بالصداقة بالرسمي لازم يكون إنسان معناها الصداقة متاعه باهية محبة أمك ليه.
0: جميل جميل هذا الارتقاء، يعني
1: بمك ليك
0: يعني عندها
1: الصديق اللي باش تلقاه
0: يعني عندها
1: اقوى من محبه الخو، اقوى من محبه معناه اخذ الصديق بالرسمي. عندك خوك، عندك ولد عمك، عندك ولد خالتك، عندك جيرانك، اما الصديق بالرسمي انا بالنسبه لي انا صديق معناه عندي زور، عندي صديقه وصديق معناه في حياتي مروا في حياتي ديجا ماهمش موجودين تاو في حياتي. اما هذوك اللي حسيت معهم الصداقه بالرسمي.
0: طيب وعلاش انقطعت الصداقه هذه؟
1: بحكم ممكن الحياه بالرسمي. بالنسبه للصديقه اللي نحكيك عليها معناها عارف كيفاش
0: يعني تزوجت اختارت حياتها
1: أكثر من الأخر معناها في حياتي كانت فاتتني في برشا حاجات معناها من بعد حكم الزواج معناها
0: أكيد فهمتك.
1: مؤسسة الشخص زاد اللي نحكي عليه هو عشرة معناها كان مش نقول لك يمكن فما 21 سنة من اللي نعرفه معناها
0: ما شاء الله
1: وفما 15 سنة من اللي بعدنا على بعضنا. أما الصديقة متاعه اللي حبيتها كونها ماهيش صديقة ماديات، صديقة معناها تراسك في عمر المراهقة احنا نجم نقول وقت عمر 18 سنة 17 سنة أما اللي كان ينصحني به بالرسمي معناها كان جاي عندي خويا في الدنيا ما ينصحنيش اللي ينصحني به هو.
0: طيب ما حاولتش أنك تجدد يعني أنفاس ونبضات هذه الصداقة من جديد؟
1: بالنسبة لي أنا ما حاولتش، هو ديجاني قلت لك كنت أنا ديجا ممكن نقدم له تحية من عندكم.
0: هاي تفضل تفضل بكل سرور، ذاك وجه له تحية مباشرة إن شاء الله يكون في الاستماع إن شاء الله.
1: هو زميلكم إن شاء الله. إن شاء
0: الله. شكون؟
1: إن شاء الله. هو حيدر الشاذي مزيكة فيه.
0: مرحبا بيه وإن شاء الله تكون.
1: هذاك بالرسمي عليه لخاطر النصايح اللي نصحهم لي معناها ما نصحني كان على أمي. ما فماش نصيحة أخرى بار أمي اللي نصحها لي واللي فقدتها معناها وعرفت قيمتك النصيحة نتاعو.
0: يعطيك الصحة.
1: وتحية أخرى للدكتور غلاب والدكتورة مروة صالح عزيز.
0: جميل.
1: الدكتور غلاب قسم الجراحة والدكتورة مروة نتاع الشيميو. هذوما زادة ممكن نحسبهم الأصدقاء على خاطر بالرسمي لقيت فيهم الإنسانية من نواحي الكل. أنا بالنسبة لي أنا ريت تحية لصالح عزيز صفة عامة وللطب نتاع تونس، أما سيرتو صالح عزيز على خاطر اللي عشته في السبيطار هذاك مع أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
1: مواقف شفتهم معناها من طب اللي ممكن أبسط حاجة دكتور غلاب وقت اللي بريود الكورونا معناها. أمي عندها جرثومة وقت اللي مشيت لصالح عزيز ومرحلة الأخرى معناها مرحلة خامسة. دكتور غلاب وقت اللي اعطاني جواب الشار نيكول توب محله جواب في قسم الشار نيكول عاودوا عطاوني جواب رجعت بيه صالح عزايز تبنيها هو ورقدها في السيرفيس نتاعو اللي هو قسم الجراثيم وقتها مسكر وبريود كورونا وتحمل المسؤوليه نتاعها علاش خاطر قال لي امك باش تخسر حياتها من الجرثومه مش من المرض وهذاك اللي صار
0: الله يرحمها وينعمها وهو تحية وانت ان شاء الله ربي يصبرك ان شاء الله وهو يعطيه الصحة وما شاء الله عليه وان شاء الله في ميزان حسناته والأكيد هذا الاعتراف منك يعني الاعتراف بالفضل راهو حاجة كبيرة يعني وحتى كيكون وخاصة بطريقة غير مباشرة
1: صديقة هي وين تتقاس ما تتقاسش بالماديات صحيح. ولا
0: هي مواقف
1: العشرة حتى ولو
0: وبالمواقف
1: أيضا
0: وبالمواقف
1: وبالمواقف
0: شكرا لك سي فوزي تحية ليك وكنت سعيد جدا الله يخليك صديق وكنت سعيد جدا بهذا التواصل مرحبا بك دائما وابدا شكرا جزيلا المكالمة الهاتفية الموالي الو مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تحياتي الحمد لله الحمد لله
2: والله العائله
0: والله الحمد لله الحمد لله
2: اني فرحانه برشا اني سمعت صوتك يا سعد
0: شكرا جزيلا هذا من فضلك وكرمك
2: غبت علينا برشا
0: كنت في إجازي كنت في إجازي
2: غبت علينا رحيت لنا برنامج قبل الكلية ورجعت لنا البرنامج هذا وإن شاء الله بربي ما تنحيهو الناس يعني خلينا نتواصلوا معك ونرجعوا كما كنا قبل نشاركوا معك
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: خاطر عندي البرنامج هذا كان يمشي وبعد أنت وقفته
0: لا مش وقفته لا لا لا مش وقفته يعني غيرت في

0: احترم اصدقائي.
1: شكرا لك.
0: علاش؟ على خاطر تربينا باصوات، معناها تربينا على اصواتكم وكبرنا معاكم، وكل الامكم هي الامنا واوجاعكم هي اوجاعنا. يعني بصراحه كي نبدا نسمع فيكم ونبدا نفقد واحد من المنشطين ونقول فينو هذاك عماد، فينو تسليم، في معناها نبدا نوجع عليكم. فهمت كيفاش؟
1: مرحبا بك، شرفنا جدا هذا الاحساس.
0: الصداقه تعرف شنو انا بالنسبه لي؟
1: نعم.
0: صندوقك اللي يكتم الاسرار.
1: نعم.
0: اذا كان ما تلقاش الصديق يكتم لك اسرارك وتلقاه وقت اوجاعك وقت الامك، راهو ذاك مش صديق. الصديق مش يبدا يضحك لك ويوجهك وتقفيك يقطعك وريشك، لا.
1: صحيح.
0: الصديق هو اللي يوقف لك واللي يمسح لك دمعتك.
1: جميل.
0: واللي يقول لك الكلمه الطيبه وقت اللي يزم يقولها لك، معناها حتى ولو انت في ظرف خايب يزم يقول لك كلمه باهيه، حتى ولو انت ما تستاهل باش تطلع كلمه خايبه. هو يقول لك كلمه باهيه يشجعك.
1: جميل.
0: يعني نحبهم الاصدقاء هيك خاطر ما حلاهم. ثم ناس في ناس عاد يتقصدوا باش يجرحوك، فهمت؟ معناتها يروك هكايا مكسور ويحبوا يزيدوا يكسروك. اني بالنسبه لي الصديقه الحقيقه كلمه كبيره في معناها.
1: شكرا لك.
0: أما مش معناتها اني مش متشائمه، يعني متفائله.
1: الحمد لله
0: موجودين الاصدقاء ونحبهم. الحيين ربي يفضلهم، واللي ماتوا الله يرحمهم.
1: الله يخليك.
0: والصديق هذا اللي كان قبل يتكلم، ربي يرحم مينته. وبربي عديني ست الحبايب بفرحك.
1: الله يخليك. شكرا. بعد اذنك في بعض مازال عندنا بعض الدقائق، دقائق قصيره جدا، مش نحاول اني ناخذ بها المكالمه الهاتفيه المواليه. للاسف شديد الاختيارات الغنائيه ما نجمش نعديوها لانه ازفت ساعه الرحيل بعد اربع دقائق تنتهي الحصه. اما ان شاء الله نوعدكم كل هذه الاختيارات يقع ادراجها ان شاء الله في الحصص القادمه. المكالمه الهاتفيه الاخيره. الو، مرحبا، اهلا وسهلا.
2: الو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: نحن سعداء بهذا اللقاء من جديد.
1: وانا اسعد سيدي الكريم، ذكرني بالاسم الكريم.
2: منير من الفحص
1: الغوي. مرحبا بك سي منير، ومرحبا بكل اهلينا مستمعينا بالفحص. تفضل سي منير.
2: لا انسى الا مع الحب والصداقه الحق، هنالك تتقارب الارواح وتتلاقى الى حد الاتصال إلى غاية التمازج والاتحاد. حقيقة الأنس أن تطالع الروح الروح، وقد برزت كل من مكمنها وأزاحت الستر عنها وبدت عارية شفافة، فإذا كل منها ترى نفسها في الأخرى مرآة عاكسة حية. كيف تحد الصداقة؟ هل هي تبادل محبة وتفاهم وعطاء، أم هي تضحية مطلقة وارتباط بالآخر من أجل أن تعطي من مالك وتشاركه في ما حل عليك من نعم وبركات؟ كيف تفهم الصداقة إذا لم تكن مستعد للبذل والتضحية وتفتح باب قلبك لتخرج من حجرة الأناء الضيقة إلى فضاء المحبة الكبير؟ لا أطيب من إنسان يهبك قلبه على أساس، ومن منا لم يعني تفرقه الأيام بالتعب، غير أن الأيام وهبت أحزانك قلب صديق يهبك قلبه الكبير على أساس.
1: جميل جدا ما تقول صديقي. تحياتي ليك سي منير ولكل أهلينا بالفحص. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين أيضا. كان بيودي أني نعدي كل الأصدقاء المستمعين، لكن نعتذر بطبيعة الحال حكم الوقت، والوقت سيف يقطعنا، لابد أن نغادر. قبل أن نغادر، أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة. نجلة عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. الأكيد الأسبوع القادم نلتقي. دمتم بخير، في أمان الله، تصبحون على فرح.
3: عزف على ضوء القمر.
4: عزف على ضوء القمر.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: بحجلة

0: سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: Let's go.
2: بشائر صباح.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. يعقد مجلس النواب هذا اليوم بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو جلسة عامة تتضمن عدد من الأعمال، من أبرزها الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ويقدر ذلك بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي، وهذه المنظومة الرقمية ستكون تواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر رابط vscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى شهر جوان 2026. دعت وزارة الفلاحة الفلاحين والبحار إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطيات اللازمة، وذلك تبعا لتوقع تقلبات جوية، ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا لك.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكو، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

0: مرحبا عسلامتكم الناس الكل، تحية لكم من إذاعة المنستير ولقاء جديد يجمعنا معكم في جولة مع الأيام، كل مرة مع موضوع جديد ناخذوه من زاوية الماضي والحاضر لما ليه المستقبل. شكري سكلي، أهلا وسهلا، شنحويلك؟
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين. فعلا موضوع جديد إن شاء الله في برنامج مع الأيام، وأكيد السادة المستمعين تعودوا على هذا الموعد الإذاعي. قلت مع الماضي والحاضر، أكثر ممكن قاعدين نركزوا عفوا على الماضي لأنه الحاضر قاعدين نعيشوا فيه، يعني حتى كي يعني منترقوله بشكل يعني خفيف وهكا يعني بشكل سريع، لأنه احنا عايشين توا في الحاضر. ممكن اللي منحقش على الماضي اللي باش نحكي عليه في كل حصة في مختلف المواضيع هذاك، لا أكثر ركزوا عليه في الحصة،
0: لكن لا يمنع أنه نترقوا لحاضرنا حتى من باب مش مقارنة باش نقولوا شنو الأحسن وشنو اللي
1: مش بيجوز حتى المقارنة.
0: جوز المقارنة معاش في موضوعنا، جوز المقارنة وإلا ليه
1: جوز، لكن يعني مش كيما متوفر الآن من تجهيزات وتقنيات و كيما كان قبل. وكعلى الساعات تقولوا كيما قلت أنت، جوز وما تجوزش كل وقت ووقته، لكن اللي عاش فترات تقديمة ديما يحس بحنين كخاص وإحساس